22 جويليا عرض الزردة للفنانة نجلة، 26 جويليا حفل الفنان ما شيب مامي اللي يرجع لتونس بعد مديدة. كان آخر حفلة عملها شيب مامي كانت في مهرجان الحمامات الدولي. 28 جويليا الجمهور مع حفل مشترك باش يكون بين وائل جسار ورؤوف ماهر. 19 أوت الجمهور باش يكون حفل الاختتام اللي يحييها صابر رباعي، والعديد من الأسامي الأخرى اللي باش تكون موجودة في مهرجان بنزرت الدولي. أكيد احنا راجعين معاكم في سهريتنا مع أجواء المهرجانات، ونمشي ومع حفل من مهرجان المونستير الدولي نسمو فيه صوفيا صادق، وراجعين. يقول لي لسعد ليه بدلنا نبدلو باهي ميسالش نبدلو يا سيدي، احنا ماذا بينا نسمعوا مستمعينا بالطبيعه الاغاني حلوه صوفيا نسموها بعد شويه. اوكي سيدي مبرمجه صوفيا، دونك نسمعوا امينه فاخت. امينه فاخت نسمعوها مع الهادي دنيا في عجي بين عصابه. الحفله هذه من حفل كارتاج، وكانت بالحق يعني حفله ولا اروع. وكي نقولوا امينه فاخت الهادي دنيا يعني الكومبلين مضمون وموجود من قبل الحفلة بمدة، التيكيات تكون صاي يعني كملت. خلينا نمشي ونعيشوا الأجواء هذه ونرجعوا بعد شوية نسمو صوفيا صدق.

No. No. No. No. No.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: مازلنا معكم عبر موجات راديو الكيف بتبيع في الدقائق الأخرى من برنامجنا. احنا معكم بتبيعة الحال ومع أجواء المهرجانات اللي عنا في جهة شمالنا الغربي. نحكي شوية على مهرجان بلاريجيا الدولي في دورته 50 بمدينة جندوبة، واللي بيكون الافتتاح يوم 24 جويليا حتى 6 أوت 2026. البرمجة نتاع مهرجان بلاريجا تتضمن 10 عروض فنية تتراوح بين الطرب، الموسيقى الشبابية والمسرح. الانطلاقة باش تكون بعرض الافتتاح مع الفنان عادل القلمامي بعرض الجنوب، 25 جويليا مسرحية ولد الطليني، 31 جويليا عرض زيارة. استاذ زيارة يعني موجودة في عدة مهرجانات كما العادة، خاصة مهرجانات شمال الغربي. 2 أوت العرض مع الفنان جنجون، 6 أوت الاختتام بعرض للفنانة يسرى محنوش. برشا يقول لك يعني في نفس الجهة نشوفوا فما عروض تكون يعني عروض كبيرة، الفنانين كبار، المدة نتاع المهرجان أطول. علاش الحكاية هذية؟ هذا كله بطبيعة الحال يرجع للميزانية، الميزانية اللي ترصد لكل مهرجان حسب المداخيل نتاعه وحسب زادة البلاصة اللي موجود فيها، خاطر تدخل فيها برشا أحسابات بطبيعة الحال. لكن ديما احنا ماذا بينا يكون فما تكافؤ بين الجهات في العروض وفي الميزانية. علاش؟ ليه؟ خاطر الجمهور اون فان كونت كي تعطيه عرض مزيان يمشي ويهون ويحضر ويعمل بون كيف. الوغ كي يلقى عروض يعني فيها اللي يعجبه وفيها ما يعجبوش، ينجم ما يمشيش للعروض اللي ما تنالش استحسانه. هكا نكون وصلنا احنا الختام مشوارنا من برنامجنا عيش السهرة اللي بديناها معاكم من العشرة، وباش نخلوكم مع صوت الفنانة التونسية كما قلت لكم قبيلة صوفية صادق من مهرجان المنستير الدولي. كوكتيل الأحلى الأغاني انتحا، وبيه نوصلوا الختام مشوارنا. نقولوكم ليلتكم زينة، ملتقانا بإذن الله متنا لحد من 6 حتى للعشرة. بسلامة وفي لامان، ليلتكم زينة. تحياتي أنا وتوت ليكيب اللي كان معايا، كل من لسعد بن عيد على الكونسوليت، نزال هريغي في الغرفة الفنية المركزية، أمن الخليفي من أمام الميكرو.

0: مؤسستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: هذه إذاعة الكاف. نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا في برنامج صحتك في شبكة صيفية كالعادة، توقيت من 10 لل11. كما عودناكم كل أسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا، باش نحكيو على الشمس بصفة عامة، الشمس اللي تعد نجم نقولوا سلاح ذو حدين. تعتبر الشمس ضرورية للحياة والصحة، لكن التعرض المفرط لها ينجم يحمل معاها مخاطر جسيمة بطبيعة على صحة الإنسان. هذا هو موضوعنا اليوم مع دكتور دشراوي، حاضر معنا في الاستوديو. دكتور نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك يا مينا، ومرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
0: الشمس دكتور، وما أدراك ما الشمس؟
1: اللي هي
0: ضرورية
1: شمس
0: للحياة.
1: أكيد الشمس ضرورية للحياة، لكن الشمس متاع الأيامات هذه شمس خاصة،
0: شمس سبيسيال برشا.
1: احنا نحبوا الشمس الباردة
0: المعتدلة.
1: المعتدلة يا بينا، باش نسألك، تعرف شو الفرق بين الشمس والقايلة؟
0: يظهر لي القايلة أقوى.
1: بالضبط. مش أقوى هي الشمس وقت بدا. الشمس اللي تحبوا عليها، الشمس اللي عندها منفعة على الجسد وعلى حتى النفسية. تعرف اللي كي تبدا طقس مش بس تبدا النفسيه نتاعك مرتفعه، وكي يبدا الطقس سخون معناها تبدا الدنيا مغيمه، وكل حتى المورال نتاع العبد
0: يبدا مكتئب.
1: وصلوا في البلدان نتاع الشمال كيما النرويج والسويد اللي ما عندهمش برشا شمس، وصلوا تو لو يستعملوا اشعه نتاع الشمس زي الترا في، معناها ال الترا في ا والبي، هما اشعه شمسيه فوق البنفسجيه من نوع ا وبي، ضوء يحطوه في بيت الاستحمام الصباح كي يقوموا باش يتحصلوا على اشعه اللي هي تهزلهم
0: من خلالها ياخذوا الطاقه الايجابيه.
1: لكن احنا تبارك الله عندنا بزيد شمس
0: ما شاء الله،
1: لكن اليوم مع الشمس نتاعنا ولات فما شويه حراره، وهذا الكل
0: ولد قايله مش شمس
1: قايله. بالضبط. وذلك علاش احنا نقولوا مش نروح نقايل نهرب من الشمس، معناها كل حاجه كل شمس نحبوا نهربوا منها تولي قايله. وكي تبدا الشمس باهيه يقول لك واحد ماشي للبحر باش نقعد يتشمس ولا نعمة ولا هذاك. علاش الشمس يلزم نردوا بالنا، هو راهو كي تجي تشوف الدنيا هذيا البرد يحفظ، لو فخوا كونسيرف، بينما السخانه تبيد. كتبدا سخونه برشا، والمشكله نتاع الشمس هو من اللي صارت الثقب في في
0: لوزون،
1: في طبقه لوزون، ولات عندنا مشاكل، ولات الاشعه نتاع الشمس ولات محرقه. وخاصه مخطف الشمس فما زوز انواع نتاع اشعه، فما الفوق البنفسجيه من نوع اي واللي هي تعطي البرونزاج وتحرق الجلده، وفما من نوع بي اللي هي تعطي الفيتامين دي. هذاك علاش احنا نردوا بالنا اكثر من لي يوفيا، هم اللي هما ينجموا هما يعطوا البرونزاج. الانسان وقت يقعد في الشمس الجلده نتاعو يتغير اللون نتاعها، وهذه حاجه باهيه للناس اللي يحبوا، خاطر هي البرونزاج هو طريق الدفاع نتاع البدن، نوع نتاع دبغه يخرجها البدن، الميلانين يخرجها البدن باش تسمار تحت اشعه باش ما يخليش الشمس تحرق. فالناس تختلف، الكلنا عند شمس، عندنا الشمس واحده، لكن كل واحد والظل نتاعو. مثل هذا يقولوا معناها الانسان اللي يبدا اسمر الشمس تاثر فيه اقل، بعد يجي الانسان اللي جلدته بيضة، بعد اللي يجيك اللي شعره احمر اللي روكا هما يضروا اكثر. بيان سور اكثر ناس نخافوا عليهم، وما يلزمهمش ياخذوا اطفال القمور هذيكم
0: جمله، ما يلزمش ياخذوا في الشمس.
1: معناها كل بشره عندها كميه معينه نتاع الشمس ينجم يتحملها، مش الناس كل تتحمل الشمس بنفس الطريقه.
0: الطريقه اي، ومش كيما الصغير كيما الكبير.
1: اكيد. ومش كيما الجلده نتاع الوجه كيما الجلده نتاع الظهر. معناها
0: الحساسيه الوجه يكون اكثر
1: تختلف، خطر. فما ناس كيما قلت لك مثلا يسك يقعد في الشمس يتحرق الجلده نتاعو، فما دي بريلور دو دوزيام ديغري، معناها حروق من الدرجه الثانيه في الشمس في البحر. هذاك علاش انا نقول للناس اللي يمشيوا يقول لك انا مشيت للبحر واني قاعد في الظل، مش صحيح. حتى كي تحت الشمسيه ديما اشعه الشمس تنعكس على الماء في البحر، تنعكس على التراب، تنعكس على الحشيش حتى كي تقعد على الجازون.
0: يعني غلطة، شمس كيفكي تو برشا تقول له الشمس كيفك ماهيش نتاع عمان، باهي يقول لك باهي منعوم شما راني تحت الباراسول. غلط، تحت الباراسول راهو الشمس
1: الشمس قوية وتحرق،
0: تحرق
1: توصل
0: من خلال الرملة،
1: نعطيك
0: من
1: مثلا
0: خلال الماء.
1: فما ناس أكل الغواصة اللي يهبطوا يمشوا في البحر يغوصوا، وقت يخرج من الماء ظهره يتحرق، خاطر الأشعة متاع الشمس
0: في الماء
1: أقوى. تكون أقوى
0: أي.
1: كيما الأشعة وقت تبدأ في السيارة وتبدأ من البلار
0: أقوى
1: اللي في لوب يولي يحرق،
0: تحرق هيك
1: تحرق
0: تبدأ في السيارة على
1: في
0: البلار
1: السيارة.
0: تحرق.
1: وداير تو نحكيه في الموضوع، كنت حب حتى من تو نحب ننبه الناس، برشا الناس يمينة كي يبدأ يسافر يقول لك تو نروح في القايلة، أنها بتلتونس ولا نمشي البلاصة في القايلة، عندي كليماتيزور مكيف في السيارة. صحيح كي تبدا في السياره تبدا تحس روحك كيما تو انا وياك
0: استوديو
1: بارد، لكن اشعه الشمس كي تدخل من البلار تحرق، فهمتي؟ تحرق جلد. هو يبدا شيء خطر في البرود، ما في بالوش اللي الجلد نتاعو
0: تتعرض لاشعه الشمس
1: بعد كي يهبط من السياره
0: يحسها.
1: هذاك علاش ننصحهم، هذا فخره ننصحهم كي تركب في السياره ومسافر وحاط الكليماتيزور، البس حاجه تغطي لك مونش لونغ وحتى وجهك حاول اعمل ان شابو يغطي لك.
0: عباره هو راهو مش هو حاسبك البروده وكل الفريشور نتاع البروده، وهي اللي راهي
1: معناها
0: سخانه
1: اشعه
0: تضرب
1: الشمس
0: راهي
1: توصلنا
0: ومضره
1: في الظروف الكل، فهمت؟ كوساسوا على البحر ولا على في تحت الشمسيه
0: ولا في السياره.
1: اي ردوا بين
0: عندنا اشهار دكتور فما لنا عاود.
2: إشهار يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
3: السنة في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة، ملاكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
4: إشهار
0: هذه إذاعة الكيف. نرجع معاك دكتور بالحق من الأخطاء الشائعة برشا، يقول لك كيما الطقس كيف اليوم، يقول لك الكهرباء كليماتيزي باش نحل كليماتيزور وباش نسافر، أورك كيما كنت تحكي أنت راهي الشمس في الكهرباء والكليماتيزور يخدم نفس المدار نتاعها كأنك ماكش حال كليماتيزور وكأنك تمشي في الشمس مباشرة.
1: تحرق الجلدة
0: بارتو وين ما كنت،
1: فتنجم تعمل معنا الناس اللي تخاف من الشمس ولا تحب تحافظ على البشره نتاعهم ينجموا يعملوا ستائر ريدوات في السياره من تالي يركبوا من تالي باش ينقصوا من اشعه الشمس
0: من الاشعه ومن الحده نتاعها.
1: اي فما حاجه اخرى يمينه برشا، وخاصه النساء اللي تحب تحافظ على جمالها تحب تقعد ديما صغيره، ننساو اللي الشمس واشعه الشمس هي اول سبب في ظهور التجاعيد.
0: الشمس
1: بيسير الجلدة متاع البشر بالمفعول متاع الشمس تتكون التجاعيد. فاللي يحب يحافظ على بدنه أولى على البشرة متاعه تقعد
0: صغيرة
1: ما يقعدش في الشمس
0: يتجنب.
1: إن نعرف برشا نساء في الصغرى متاعهم قعدوا ياسر في الشمس في البحر يقضوا بثمانية سوايع سمعتي
0: ظهر عليهم التجاعيد على بكري،
1: يحبوا على البرونزاج وهذاك هو فيما بعد يخلي تظهر التجاعيد. ومشكل بعد التجاعيد معناش ليه حل، فماذا بينا الحل موجود
0: بالنسبه للناس اللي تقول لك نقعد في الشمس ونعمل الكريم اونتي سولير.
1: متفهمين؟ لكن الكريم
0: نجم تحمي
1: لكن الكريم اونتي سولير يمينا فيها قواعد ماذا بيك تحطها قبل ما تمشي ولا قبل ما تقعد في الشمس، مثلا قبل ما تخرج للشمس مش في خير وقت، ماذا بيك كل ساعتين
0: كل ساعتين تعاود تعمل
1: تعاود
0: نفس الابليكاسيون،
1: وكيف تعرق تعاود خاطر العرق ينحيك المفعول، كي تدخل للبحر
0: تعاود
1: فما انواع كيف انت والنوع متاع البشره. فما المراهم اللي يستعملوهم إكران هذاكم للشمس، فما نمرو 10، فما نمرو 15، فما نمرو 50. هو في بلادنا احنا مهما كانت البشرة 50، لأنه إيش معناه 50 و10؟ معناه باش تتبرنزة يلزمك 50 مره اكثر.
0: فهمتك.
1: العشره 10 مرات اكثر كي تعمل الجلده معناها ما تتبرنز الا بعد 10 مرات من التعرض الى اشعه الشمس. احنا في بلادنا 50 ويلزم نحافظوا على القواعد. خاطر عندي برشا يعملوا الكريم يقعد بها نهار كامل.
0: لا هو كل ساعتين تتعاود بطبيعه.
1: كل ساعتين تتعاود كل
0: ما يخرج
1: يعاود. هذاك اللي يحمي البشره نتاع الانسان. فكلنا ماذا بينا مهما كانت النوع. راو المشكل الاخر بخلاف التجاعيد يمينا اللي تظهر من جراء الشمس اشعه الشمس. فما امراض توا جلديه ولا تظهر نتيجه الاشعه نتاع الشمس اللي هو راو فما
0: مثلا دكتور
1: سرطان البشرة،
0: سرطان الجلد،
1: كونسير دو لابو، ولات حاجة موجودة بزايد أكثر من قبل
0: مليت.
1: وننساه وإحنا في بالنا كان تبدأ البشرة متاعو بيضة ولا هو المعرض أكثر.
0: أكثر
1: لا. فما ناس سمر غامقين 25% منهم يعملوا كونسير دو لابو
0: وهما سمر.
1: وهما سمر ومش كان اللي جلدته بيضة. فالناس هذا ما يلزم الواحد يراقب ديما يطل على الجلد نتاعه والمشكله وين. فما بلايص ما نجموش نوصلوا لها مثلا في الظهر. فما شكون ما ينجمش يشوف ش عنده في ظهره. تو ولات الامور سهله ولو ينجم بالبورتابل نتاعه يصور ظهره ويشوف فماشي حاجه ظهرت مثلا ولا خاطر يمشي من العاده ما يفيق بها الا الطبيب اذا كان مش يعديله ولا اللي يعمل له مساج ولا يمشي للحمام مثلا الطياب ولا الحارزة يشوفوا يقولوا راهو عندك هذيك. يلزم معناها بالبورتابل ينجم يتبع التطور. هذه مهم برشا راهو اليوم ولا سرطان البشرة مهم برشا من قوي
0: يعني ولا شائع أكثر من قبل موجود برشا.
1: يلزم نراقبه يلزم نشوفه يلزم شكون ينجم
0: كيما الصغير كيما الكبير كيما في صفوف الصغار كيما
1: صغار أقل أقل. أنا قلت لك الكابيتال سولي اللي يقعد في الشمس من الصغرى مع طول الوقت,
0: مع الوقت
1: بعد 40 سنه راه
0: هو معرض اكثر من
1: اكل اللي قعدته في الشمس قبل يظهر
0: بعد سنوات.
1: عندنا مثل يقولوا اللي كلاته المعز جداري يظهر على ظهرها دباغ.
0: هذه هي يعني كيف
1: اللي قد ما قعد في الشمس قبل قد ما تطول في الشموسات واللي يخدموا في الشمس واللي يخدموا في البحر هذيكم معرضين اكثر من غيرهم. لو تشوف انت فما فرق بين البشره نتاع فلاح وبشره نتاع واحد يخدم في البيرو. ماهيش
0: نفس العمر تلقيهم وهذاك يبان عليه الكبر تقول شبيه مش عمره. هذاك يبان عليه يعني اللي اصغر. هذيك نتيجه يعني يبقى برشا في في في الشمس.
1: الشمس تهلك البشره فهذيك علاش لازمنا ديما نردوا بين مثلا في الملابس نتاعنا يمينة في اللبسه ماذا بينا كي تخرج للشمس. هذه برشا ناس ما يعرفوا تلبس حاجه غامقه في النهار غامقه لانه كي تلبس حاجه كحله ولا غامقه ما تخليش اشعه الشمس هي تمتص اشعه الشمس تسخن. صحيح ما يهمنيش انا انا يهمني نحمي البشره نتاعي
0: الجلده نتاعي.
1: بينما في الليل كي تخرج ما فماش اشعه شمس تلبس لابيض على روحك وما فماش حتى
0: في بالي العكس. انا كي تبدا اشعه الشمس تلبس حاجه
1: فاتحه باش تبرد لكن اشعه الشمس تمر.
0: فهمتك. اما باللك
1: تمر وتحرق باللك حل ما تعديش لان اللون الاسود هو اللي يمتص هذاك علاش تسخن انت خاطر الحوايج نتاعك تسخن تشد اشعه الشمس. بينما الابيض داير هذاك علاش كي تمشي للبحر صغير برشا صغيرات يلبسوهم مريول ابيض يعوم كي يبدا مبلول المريول ولا بالابيض يتحرق اكثر الصغير.
0: بالابيض وفي الماء يتحرق اكثر.
1: يتحرق اكثر
0: غامق ماران ولا
1: يعطيك
0: الجلده يحميها اكثر.
1: يحميها اكثر هذاك علاش في اللباس نتاعنا لازم نردوا بال. هو يمينا لو حد
0: دكتور سامحني نحن نحكيو على المدار حكينا على حدوث تغيرات في الجلد واللي نجم يعمل سرطان الجلد ويعمل النمش زاده
1: لا يظهر.
0: يظهر
1: اذا كان فما شكون عنده النمش يزيد يظهر اكثر في
0: دكتور ما حكينا على الشيخوخه المبكره. هل انه فما شكون يقول لك يمكن لاشعه الشمس فوق البنفسجيه تنجم تسبب اضرار بانسجه العيون يعمل ضبيب يولي
1: والله ينجم يقولوا فما شكون يقولوا المال ازرق نتاع العين ينجم يكون السبب نتاعو اشعه الشمس.
0: اشعه الشمس يعني ياكل مطاوله بعد سنوات.
1: لكن يمينة المشكل سكو الحل موجود. تحمل نظارات طبيه
0: شو
1: ليه كتبه طبيه ليه كتبه طبيه هي اللي تعرضك اكثر لاشعه الشمس. ديما فينومين فينومين معناها اشعه الشمس كي تتعدى على البلهار تكون محرقه اكثر. كي تبدا تحمل انت نظارات طبيه يلزم تعمل لك
0: لابليك
1: يعطيك الصحه باش وابليك صحيحه مش اللي تجيك اللي تتباع في السوق.
0: لا لا
1: يلزم ابليك
0: عن طريق
1: تمتص الساعه. لا لا عند لوبتيسيان تاخذها يعطيك الابليك الصحيحه اللي تمتص اشعه الشمس الفوق البنفسجيه من نوع ما تخليهاش تتعدى باش ما تتحرقش العين. كان بتاخذهم عاديين بلار وكهوة معناها أبليك بلاستيك ولا تنجم تحرق لك عينك. دونك نردوا بالنا كي نخرجوا للشمس نستعملوا النظارات. هذا ما كي تركب في السيارة كيف كيف يمين مثلا فيما يخص شابو القبعة المظلة. وقت يقول مظلة راهو مظلة المظلة اللي تبدأ عريضة ماهيش الكاسكيت.
0: مش كاسكيت المظلة العربي نتاعنا
1: حتى الكاسكيت تغطي لك الراس بينما المظلة تحميلك كتافك
0: البورتور
1: وتحميلك طول بورتور وبرخة برشا الناس يلبس كاسكيت وينسى وبعد يلقى كتافه تحرقت من فوق. دونك زمنا المظلة نتاعنا ولا جيت برشا نسيت ويبسيو أكل شابو عراض
0: العريضة
1: العريضة هذيك اللي تحمي انت حتى في دارك يمينة ماذا بيك تسكر لي فولي. طبعا احنا مش نرجع للوقت ونقولك بين 11 والأربعة سيفري أقوى أشعة الشمس بين 11 والأربعة تسكر البرسيانات تعمل الستائر في الدار ظلم خاطر حتى أشعة الشمس لو كي تحط لي فولي برك ويدخلك أشعة الشمس مرات تنجم تكون عندها تأثير. وحاجة أخرى نحب نذكر بها احنا دائما نحكيوا على الصغيرات
0: بي دكتور قبل ما نحكي باش نمشيو نعملوا لهم بارتي وحدهم الصغار بتبيع حاجة مهمة. هل أنه الشمس مفيدة لحب الشباب دكتورة؟
1: سؤال حلو برشا برشا صغار مراهقين يموتوا على الربيع والصيف. علاش؟ خاطر حب الشباب نتاعهم يرتاح
0: كريمة
1: يمشوا للبحر يشيخوا ويروحوا فرحانين. لكن ما الفرحة ما تدومش في اكتوبر يعاود يهيج
0: اكثر
1: بالطبع لانه في الشمس الجلدة تتكبس وتغطيك حب الشمس حب الشباب. وش يصير يمين كيما النار اللي تحت الرماد
0: تخبيها
1: وبعد في اكتوبر تعاود تهيش بقوة. هذاك علاش انا ننصحهم يبدأ عندك حب الشباب تستعمل المرام اللي يعملوها على الوجه باش تحمي جلدك من الشمس لان يعني بالشمس هي باش تتكبس وكل الحبوب هذاكم يدخلوا لداخل مع جزارين. معنى كان واحد لابس ماسك
0: اي فهمت يعمل الليكران
1: يعمل الليكران يحمي وجههم من الشمس ما كانش باش يخلصهم كاش في اكتوبر وفي نوفمبر. فهمتي
0: ما حكيناش دكتور على حاجه مهمه لو نحن ديما نحكي ونسمعوا في النصائح من وزاره الصحه ومعهد الوطني للرصد الجوي ردوا بالكم من اشعه الشمس. حكيت على كل شيء دكتور وما حكيناش على ضربه الشمس لا قدر الله
1: هذيك مشكله اخرى. اما يمين مادام نحكيوا على اشعه الشمس حبيت نقول حويجه انتر بارونتيز بين قوسين للاولياء اللي يهزوا صغار من البحر ويقولك على الفيتامين دي به انا موافق انا. لكن فما شكون يحط ولده في السياره ورا البلار ويقولك شويه فيتامين دي اشعه من نوع ب الفوق البنفسجيه ب اللي خاطر هو الفيتامين دي شنو عندنا الكل برو فيتامين دي في البدن
0: أي.
1: ما تولي فيتامين دي الا تحت مفعول اشعه الشمس الفوق البنفسجيه من نوع ب هذه ما تعديش من البلار
0: يلزم مباشره
1: يعطيك الصحه لازم تكون مباشره. سألت أنت على
0: ضربة الشمس.
1: ضربة الشمس هذه أشعة الشمس وذلك علاش ماذا بينا كما نقولوا ديما صغار حتى في البحر نبلو لهم روسهم نعطيهم قبعة يلبسوها لأنه أشعة الشمس توصل تعمل إدام نفخ في الرأس. معنى حاجة
0: شني علاماتها دكتور ضربة الشمس؟
1: فما يجي القي الردان وجعة في الراس الدوخة. تخيل انت المخ يتنفخ معنى كيما واحد
0: وقت هو المخ يتنفخ
1: كان واحد كلا ضربة على وجهه يتنفخ وجهه هنا أشعة الشمس تعمل دول الدم سيريبرال يتنفخ وتولي معنى ضغط على المخ ضغط كبير معناه
0: عندها مضاعفات خطيرة
1: أكيد
0: حتى للموت
1: يعطيك الصحة. معناه أشعة الشمس على الرأس هذيك علاش تحمي أكثر حاجة يزمك تحميها
0: الرأس.
1: هو الرأس هذيك علاش قلت لك توا على القبة حاجة أكيدة
0: مهمة
1: ونقول خاصة للرجال اللي شعرهم خف
0: سورتو
1: معرضين أكثر لأشعة الشمس من اللي عنده مازال شوية شعر فوق رأسه هو انه
0: يحمي بالحق يحمي الشعر
1: هو راه فما توا ما الرجال ما يجبش تستعمل الليكرون على على راسه فهمني
0: يعمل
1: مضاد توا ما فشفشات يقولوا يستعملوه للناس اللي عندها
0: فراغ في الشعر
1: يستعملوه باش يحمي الراس هو شنو ماذا بيه يبعد على الشمس ما يخليش سورتو يمينة في الشمس راه في نص نهار يقولوا لو سوليه تو زينيت معناها تجي من الفوق اقوى شمس هي نص نهار تبدا جايه من الفوق وتهبط على الراس
0: مباشره
1: على الراس الشمس راهي كي سورتو في الفصول نتاعنا نتاع الصيف تولي حاره تولي تحرق لي زولترا فيولي ا يوليو يحرقوا يوليو يدخلوا تحت الجلده ويدخلوا تحت البشره وحتى تحت الجلده نتاع الراس معناها يسخن الراس هي السخانه راهو اون فان كونت لو كو دو سولي اللي قلت انت ضربه الشمس فما ضربة سخانة لكوت شالوغ سخانة برشا تنفخ الراس وذيك مرات يضر العبد هو لكوت شالوغ الإنسان تلقى راسه يولي كأنه دايخ معناه يولي
0: يموج
1: مجان وراسه يوجع برشا لأنه يقع نفخ على مستوى الراس
0: حكينا توا على المظهر دكتور نتاع الشمس نحكيو عليها راهو بصفة عامة على الناس العاديين توا الناس اللي عندها أمراض مزمنة مثلا السكري وارتفاع ضغط الدم واللي عندهم أمراض الكلى هذه إذاعة الكيف نرحبوا بالناس كلها التحقتوا بنا الآن في برنامج صحتك مع دكتور دشراوي نحكيو على مظهر الشمس ومنافعها بدينا مع دكتور دشراوي حكينا على مظهر الشمس حكينا على الناس يعني العاديين نرجع معك دكتور نحكيو على الناس اللي عندها أمراض مزمنة ارتفاع ضغط الدم وإلا السكري أمراض القلب والشرايين أمراض الكلى التأثيرات نفسها كيما الإنسان العادي ولا تكون أقوى
1: والله يمين فيما يخص القلب اللي عنده مشاكل قصور في القلب ما تعرف أنت إذا كان مش يقوم أي مجهود ويبدأ عنده مشكل في القلب يتعب أكثر خاطر القلب الموفمون معناها الحركه نتاع القلب تتعب في السخانه يولي يلزم يقوم بمجهود اكثر كيما موتور السياره
0: اي
1: كي تبدا في السخانه الموتور
0: يتعب
1: أي. يولي معناها
0: مجهود اكثر باش
1: بالضبط يسخن الموتور القلب نتاع العبد نفس الحاجه في السخانه اللي عنده قلب مثلا قصور في القلب ولا قلبه منفوخ الكل ما يقوم حتى مجهود في السخانه يقوم يقعد مرتاح فيما يخص الكلاوي الكلاوي هما ناس فما اللي عندهم امراض في الكلى وعنده قصور في الكلى نعطيهم كميه معينه نتاع ماء يشربوها ما ينجموش يشربوا الماء كما يحبوا فماذا بهم ما يقوموش بمجهود كبير باش ما يستحقوش كميه كبيره نتاع ماء دونك عندهم كميه نتاع ماء سورتو في السخانه ماك تعرف الواحد يولي يعرق فيستحقوا اكثر ماء يردوا بالهم ما يكثروش من استعمال برشا ماء لانه تولي تعب الكلوه نتاعك فماذا بينا نقعدوا في البرود
0: هذوما الناس اللي يعملوا الدياليز
1: ولا حتى اللي عنده قصور الكلى فمعناه ما وصلوش للمرحله نتاع الدياليز ينقصوا من معناه من الخروج في الطقس السخون هو راهو النصائح اللي نسمعهم فيهم ديما في الاذاعه وفي التريك الناس في ابتداء من عمر معين الناس الكبار في العمر ننصحهم باش ما يخرجوش خاطر نظرا للامراض
0: هذه
1: المزمنه اللي تلقاها
0: السكري وارتفاع ضغط الدم زايده
1: اي هي اكيد اكيد ارتفاع ضغط الدم اقل اما ارتفاع ضغط الدم يكون معاه كيف القلب يتعب ارتفاع ضغط الدم ما نشوفوش جلطات جلطه مثلا نتاع
0: في الصيف
1: كل لانه العروق تتمطط بالسخانه تتحل مش كيما في الشتاء في الشتاء نشوفوا برشا جلطه تظهر جلطه اكثر
0: تتكمش.
1: العروق تتكمش في البروده وانت تقوم بمجهود أما في السخانة أقل من تتمطط العروق. أما ماذا بينا ما نقوموش بمجهود وسي ما نجموش نقوم بمجهود كبير.
0: مرضى السكري دكتور،
1: مرضى السكري ما عندوش السخانة، ما عندهش إلا يشربوا بزايد ماء وكاو سيتو، ما فماش حتى
0: فماش حاجة تذكر
1: لا في بيخص السكر.
0: بالنسبة للصغيرات دكتور، الصغار ونعرفوا توا وقت سيفو الأمهات والأباء يقولك سيد قولوا وقت هذيرة ومش وقت تبحيرة، برشا سخانة سيرتو كنت تحكي أنت دكتور خاصة السخانة، راه ما تقولش راني تحت الباراسول، صغيري تحت الباراسول، بالعكس تحت الباراسول تضرب في الرملة تأثر، تضرب في الماء الشمس تأثر، يعني الشمس نفس المظهر نتاعها تحت الباراسول وإلا في الماء.
1: أكيد أكيد.
0: شنية تنجم دكتور بالنسبة للصغيرات، شنية الإضافة اللي تنجم تضيفها بالنسبة لمظهر الشمس سيرتو الصغير؟
1: المراقبة صغير ما تخليش، وعدد الساعات كيف كيف
0: سيرتو
1: ما نخليش مسيب على طوله،
0: التوقيت
1: توقيت توقيت بين 11 والأربعة ماذا بينا، قبل 11 وبعد الأربعة متاع العشية
0: ما يسالش به
1: الصغير، ماذا بينا ديما نبللو راسه مثلا نهبطوه في الماء شوية ونعاودو ما نخليوش على طول في الماء، راهو يتحرك كيما في الماء كيما البرة
0: كيما البرة كيف كيف نفسه، سيرتو في الماء يمكن أكثر
1: في الماء أكثر. وحاجة أخرى يمينا نحب نذكر بها، الناس اللي تظن برشا ناس برشا نساء اللي عندها مشاكل متاع التهاب المفاصل الروماتيزم يمشيوا للبحر يقعدوا في الرمال السخون يكمدوا في بالهم يكمدوا وننساو السخانة وسورتو اللي عندهم لي فاريس مثلا
0: مضرة
1: وتحط ساقيك في الرمل فما شكون يغطوا ساقيهم بالرمل السخون،
0: اخطر حاجه اللي فاريس
1: هذا كمش بيه. ولا شنو ننصحهم الناس هذا اللي عندهم دي بروبليم دو فاريس في ساقيهم الدوالي هذاكم، ماذا بهم يمشيوا على حرف البحر
0: وين الماء
1: وين الماء وين فمك الرمل ده
0: مبلول
1: يعطيك كي يبدا يعفس ساقه تغطس يخرج الاخرى الساق تغطس الاخرى فهمني معنى اخر
0: مهمه
1: مهمه خاطر تحرك العضلات نتاع الفرق
0: اكزرسيس
1: اكزرسيس وتحرك الدم. اما ما تحطش ساقيك يغطي بدنه الكل ويخلي ساقيه في الشمس وهذاك اللي مش باين
0: مخطر على ليفاريس
1: بيان سور، يزيد يكبرهم يزيد ينفخهم وبعد في الليل تتنفخ ساقيه.
0: يقول لك عندي الروماتيزم
1: يا بنتي الروماتيزم لا يفيد فيه لا السخانة ولا البرد
0: ولا البرد،
1: معناها سيتي مالادي معناها مرض مزمن ايريديتير سوفون تقع في امور
0: وراثيه. كان نتفرهد بعد ما استعملت
1: احساس اي
0: حالة نفسية
1: اي حالة نفسية توا مثلا في الكدمات مثلا ولا في الرياضة توا في الطب الرياضي وقت واقع واحد تقع له صدمة كلا ضربة في ساقه، فما شكون يستعمل الثلج فما شكون يستعمل الكمادة؟
0: العكس
1: اي ما فماش قاعدة مش نص صحيح لا الكمادة ولا الثلج الزوز معناها انت والشخص هو فما شكون يحب حاجة باردة فما شكون يحب حاجة سخودة يكمد بها، ما فماش قاعدة راهو اكل بومادات وكل كل
0: نفس النتيجة
1: تستنى انتي انفلاماتوار تستنى ما الاستعمال البراني ما عنده حتى الروماتيزم توا احنا الروماتيزم يبداو يدهنوا بالبومادات تي امور نفسيه اكثر من كل شيء
0: اي خاطر هي مرض مزمن
1: هو راهو
0: يتحير وقت لازم يتحير
1: يمينة يعني احنا عندنا ما في لغتنا يقول لك على الروماتيزم يقولوا البرد عنده البرد هو ماهوش برد، البرد موجود هذا حتى في نيجيريا وفي البلدان السخان
0: سخونه برشا موجود
1: اسمه البرد ما اسموش البرد اسمه روماتيزم خاطر ماهوش من البرد بقى صحيح وقت تبدا عندك التهاب في المفاصل والدنيا باردة تزيد تحسوا أكثر أما هو مش هو البرد هو اللي يعمل البرد
0: في السخانة موجودة ما تحسوش أكثر
1: بالضبط يمين أنا ذكرت لك تو إذا النيجر والله تفكرت حكاية تو تعرف كما قلت لك قبيلة البرد يحفظ السخانة تبيد تعرف اللي أكثر ناس تعيش معنا طول العمر معنا معدل الحياة موجود أكثر فوق 100 سنة في شيرة روسيا وشيرة سيبيريا
0: البقايا على البرد برشا
1: يعطيك الصحة
0: موان 10 موان 12
1: واللي أقل في نيجير يعني في النيجر
0: البلاد السخونة
1: 50
0: 50 سنة
1: معدل
0: نتاع
1: معدل الأعمار
0: وشني عليه دكتور
1: السخانة اش تحب
0: السخانة هي اللي يعني مظهرها أكثر
1: واحد يعيش عمره كل فك السخانة هذيك بيسير
0: مظهرها أكثر معناها كما يعني
1: احنا في تونس مثلا 75 سنة
0: معدل الطقس
1: معدل معدل الاعمار نتاعك
0: خاطر الطقس معتدل
1: هي هما 50 سنه معناها كي واحد يتوفى في عمر 50 سنه كبير. يقول لك هو وصل 50
0: يعني مدارها اكثر من نفحها الشمس
1: سخانه هي مش سخانه وشمسيه الجيل الجيل الجيل مضره فردوا بالنا معناها نحافظوا ديما نبعدوا على الشمس لان تنقص حتى في الاعمار
0: حتى في المعدل الاعمار
1: معدل الاعمار اكيد
0: الاماكن البارده
1: كي الامراض الكل الجراثيم كي حاجه حطها في الشمس في السخانه تتعفن حطها في الفريجيدير يقع الحفظة معناها البروده تحفظك الحاجه
0: هذا هو دكتور عندنا استراحه غنائيه ثم
1: نعم استراحة.
0: لنا عنده

0: مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف مع الدكتور دشراوي، نحكيوا على مدار ومنافع الشمس. حكينا على مدار الشمس دكتور، ثم نقطة مهمة برشا اللي تاشا ذوكم اللي يظهروا على الجلدة، برشا ناس يخافوا من التطور نتاعهم. وقتاش يولي دكتور لا قدر الله سرطان
1: هو الجلد؟ نقول لك حاجة، بوسط الخال، فمش كنت قاعد بوسط الخال في بقعة من البقايا، ما تخوفش عمرها ما تولي حاجة.
0: بوسط الخال،
1: بوسط الخال إذا كان معناها باش تتطور ماهيش باش تولي، أما فما اللي يخوف هي حاجة تظهر جديدة كي بوسط الخال هي وتقع معناها وتتطور فيما بعد تولي حاجات أخرى. وقتاش؟ وقتاش نردوا بالنا؟ وقت نشوفوا هو يقولوا فما يسميوها عاملين أ وبي وسي ودي وأ. في الأ معناها السيمتري، عدم التماثل، تولي ما عادش منظمه هاك البقعه هذيك
0: مش
1: ريغولير. اللون كيف يتبدل بي البور يولي الحروف بلتو الحروف غير منتظمه، السي لا كولور الالوان يتبدل ما يغمق ولا يولي الكبر نتاعها يفوت 6 مليمترات. اذا كان عندك بقعه غامقه وكبرت في 3 شهور وفاتت 6 مليمترات، والتطور نتاع القابليه للتوسع في وقت قصير تكبر. هنا ماذا بينا نزرب ونمشي للطبيب، خاصه طبيب الجلديه اللي يثبت ومرات ينحي وقت الطرف
0: هذاك
1: عينه ويحلوه. فهنا نردوا بالنا ديما نراقبوا سورتو ليفوليسيون رابيد اللي تقع
0: تطور سريع
1: سريع يقع وقت تخافوا. فهمني هو راهو مش كلها كونسير دو لابو، تخاف كونسير دو لابو ما يخوفش، اما يلزم يداوى مكان فما اللي حميد وفما اللي هو مضر. فردوا بالنا فيهم نمشيو ما خسرنا حتى، سورتو البلايص اللي ما نشوفوهمش، نشوفوا شكون في العائله يخزر لك ظهرك ويقول لك عندك ولا ما عندك هذه مراقبه. فما حاجه اخرى يمينة على ليتاش اللي تحكي عليهم، فما الدسه.
0: اي الدسه
1: شوفوا على عند المراه الحبله
0: في الصيف،
1: هي المراه الحبله تظهر عندها الدسه ماذا بها تبعد على الشمس ولا تستعمل لي كرون توتال. فما كيف الصغار هذه نحب ناكد عليها الحكايه دي، برشا جاوني ولاد معناها جاو من البحر، قالت لي مشيت للبحر وشفت طلع لي يفلي انا حقها داوتها هيك لي شامبينيون يداويوها قبل ما نمشوا للبحر.
0: قبل البحر
1: ديما قبل البحر، خاطر كي تمشي للبحر وقتها يظهر هو يلزم نداويوها، وبعد نمشيو للبحر باش كي يقع البرونزاج يونيفورم كلها تغمق كي يبدا فما شامبينيون، شامبينيون ما يخليش البلاصه هذيك تغمق وذيك علاش نشوفوها. دونك هذيك علاش يلزم نداوي ديما سورتو لي زادوليسون معناها المراهقين يداو قبل
0: ما يمشيو للبحر،
1: قبل ما يمشيو للبحر. فما حاجه اخرى ناكد عليها اللي ياخذوا في الدويات ما يردوا بالهم من الشمس، هما دويات مع الشمس يعطوا مفعول خايب تظهر بقايا
0: مثلا
1: لوكسيتي تراسيك اللي نتفهم انتيبيوتيك، وقت تاخذ وتقعد في الشمس هما تلقى مكتوب عليه الدواء راه ما يمشيش معاه
0: مع الشمس.
1: وفما حاجه اخرى نحب نقول عليها لبرشا نساء ما نعرفش تو ولات لونغلوريك اللي يستعملوا يحطوا الظوافر نتاعهم باش يعملوا الفيرني بيرمانون، يحطوا يديهم في اباري تو
0: لاباري
1: الترا فيولي هذيك اشعه فوق بنفسجي من اوان يحطوها باش يكبس الواحد، فينجمك الاشعه هذيك تعمل كونسير دو لابو. ايش نعملوا؟ ناخذوا ايكرون نعملوه على يدينا وقت نحطوا يدينا فكر لاباري هذيك.
0: اي مهم برشا سورتو توا والتوندونس.
1: اي ولا التوندونس هذاك علاش ظهرت بالكشف اللي بوكو دو كونسير دو لابو ناتجه من الاستعمال للترا فيولي في الماكينات هذيكم.
0: دكتور الشمس وتاثيراتها الايجابيه على الجسم، دكتور انه الشمس يعني تساعد يعني في تحسين جوده النوم، يعني يولي طريق النوم نتاعو ماهوش صحيح،
1: ما عندها حتى علاقه معناتها أه. شنو اللي باهي في الشمس فما امراض كيما مثلا يعني الصدفيه.
0: فهمتك.
1: بسوريزيس الصدفيه داير في فرنسا ما عندهمش برشا شمس، برشا تونسي كي تطلع للصدفيه يقولوا روح لتونس امشي للبحر تو تتنحى، معناها الشمس باهيه للصدفيه. عندك السفره السفره باهيه وسي كي تقعد في الشمس باهيه للسفره.
0: علاش حكيت دكتور على تحسين جوده النوم؟ على خاطر ثم وقت اللي يتعرض الانسان لاشعه الشمس ثم هرمون في الجسم هذايا يعني يطلع اكثر وياثر على الحاله النفسيه بالايجاب. وقت اللي ياثر على الحاله النفسيه بالايجاب يعني يعملك الاسترخاء.
1: هذا اللي حكيت لك
0: يعني ياثر
1: في البلدان
0: ياثر على جوده النوم.
1: لا المفعول الايجابي نتاع الشمس اشعه الشمس قلت لك تولاو يستعملوا اذاعه خاصه تفرهد كي تشوف الشمس كي تبدا الدنيا مغيمه مورالك يطيح كي تقعد في الشمس تتفرهد اكيد لا السيروتونين تنقص في وقت تحت مفعول اشعه الشمس اكيد هذاك علاش توا بوشناقي يغني انت شمسي انت خاطر الشمس هي اللي تشيخ تتفرهد لكن فما طاقه معينه ما يلزمش نكثروا
0: في العظام. هل صحيح تقويه العظام بالشمس فيتامين دي؟
1: هي يعني قلت لك الالترا فيولي بي الفرق البنفسجيه من نوع بي هي اللي تعطي الفيتامين دي وماذا بينا حتى للعينين يمينه ماذا بينا ناكلوا مثلا بزيت السناريا على جال الفيتامين ا مع اشعه الشمس السناريا وسي باهيه الحليب وسي نكثروا خاطر الفيتامين دي يلزم نعطيوها برو فيتامين دي اللي موجوده.
0: حكيت لنا انت زاده دكتور على زياده متوسط العمر الناس اللي تعيش في بقايع
1: بارده
0: اعمارها اطول
1: أكيد.
0: اطول من الناس اللي تعيش في اماكن يعني فيها برشا حراره. تقويه جهاز المناعه
1: اكيد كي تبدا الانسان شيخ ومتفرد واموره وموراله مهزوز المناعه نتاعو تطلع لكن يبدا الانسان متقلق وعنده مشاكل اكيد. يمينة ما عادش كان تعرف اغنيه ازنابور يقول اي باغي كو لا ميزير اي موان بينيبل سولي معناها الميزيريا تتحملها خير في الشمس من اللي في البرد. تخيل واحد في بقعه بارده وثلج وميزيريا على الاقل كي يبدا ميزيريا وفما شمس الشمس تنقص
0: شويه تبدا تنقصمك الاكتئاب
1: اكيد
0: تنقصمك حالات
1: اما فما حاله من حاله
0: تو كي نحكي والدكتور انت تحكي على الفوائد نتاع الشمس مش الشمس القويه هذه مش الوقت الشمس معتدله نتاع
1: الشمس الباهيه
0: مش الشمس القويه.
1: يمينة انا وين جاي قدام مكتب البريد ريت صف طويل قاعدين ياخذوا فكل الإعانة
0: في الشمس
1: تضرب فيهم. قلت هذه الإعانة وهم يعانوا
0: يعني سبحان الله يعني حتى المكان
1: وانا وياك قاعدين تو في استوديو كليماتيزي.
0: دكتور بالنسبة لي النصائح اللي تنجم تقدمها للسادة المستمعين والمستمعات يعني وقت الخروج للشمس اللي عنده ضرورة العمل مثلا أول حاجة تجنب الأوقات الذروة كما كنت تحكي أنت من 11 حتى الأربعة هكي
1: أكيد ندوخ وقت نشوف ناس يمينة قاعدين يدوروا في الدنيا في قايلة حتى عندك أي قضية تحاول تبعد على معنى الشمس والسخانة باللي معناها ما يخرج للشمس
0: في الضرورة
1: إلا للضرورة باش يمشي الاستعجالي باش يمشي معناها
0: باش نجي نخدم كيما هكا
1: كيفك أنت
0: يعني حاجة ضرورة العمل مثلا
1: العمل نورمالمون بالطقس هذايا بالأيامات هذايا نورمالمون تشق البلاد ما تلقى لا طاير يطير ولا سير يسير
0: حفاظا بالطبيعه شمس قويه
1: لا لا وحتى كان خرجت كما قلت لك ناخذوا الاحتياطات
0: ارتداء القبعه
1: اللبسه تكون معناها
0: نظارات شمسيه دكتور
1: نظارات شمسيه هذا الحاجه كي مرات الكياس تلقى القطران يذوب في الشارع فهمتي
0: مهم برشا شرب الماء دكتور مع السخانه هذا
1: اكيد
0: سورتو انت ديما تحكي تقول لي راهم الكبار يفقدوا ما يحسوش بالعطش يعني نحن نتفقدوا
1: هنا نسيت حتى في الدار كي بدا قاعد في الظل والكل نعطيوه دبوزه نتاع ماء نتاعو خاصه بيه يلزموا نعرفوا قداش يشرب لانه ينجم يشيح من الماء وما تفيقش بيه وهذا اللي قاعد يصير توا في فرنسا بالكانيكول هذه برشا ناس قاعده تموت
0: نتيجه
1: يقع عايش وحده وما عندوش شكون
0: يتفقدوا
1: ما يحطوا له الماء ما
0: يشربش
1: وهذاك اللي هذا اللي
0: انا نسمع دكتور حسب التقريب المعدل شرب الماء
1: انت والوزن نتاعك يعني حسب الوزن اما من المعدل توا في السخانه إترا و200 الراجل الكبير والمراه كبيره يلزمهم يشربهم
0: إترا ونص به
1: إترا ونص خارقة للعادة
0: باهي برشا
1: خارقة للعادة المشكل سيكو فما ناس اللي تخرج مثلا دور كل العرق هذاك كي قد ما تعرق قد ما يلزمك ترجعك الماء اللي ضاع منك مثلا كي تمشي في الشارع ودنيا سخونة وتعرق وشعرك يتبل الكل يلزمك ترجعه هذاك أما كي قاعد في الدار تقريبا إترا و200 وكان خرجت تولي تطلع إترا ونص.
0: صحيح دكتور انه الحاجات اللي فيها الماء كيما برشا غلا برشا ناس توا الدلاع هل انه الماء هذاك يعوض الماء العادي
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا
0: الماء الماء
1: ما هي هو الغلة والكل المشكلة نتاع الغلة مش مشكلة هو. كي تاكل الغله مي حلوه كي تبدا حلوه تشرب معها الماء سوفون وانا توندونس
0: ما تعوضش الماء
1: ما تعوضش لا لا ما تعوضش
0: لازم الماء
1: السوائل نقول انا
0: السوائل
1: تاي مثال الحليب الحليب في السخانه ما
0: يقدر
1: لي جو خاصه لي جو يعطيك صح فهمت العصير
0: سيترونات
1: باية
0: مهمة برشا
1: تساعد لكن
0: صحيح انه سيترونات دكتور تنجم تطيح شوي في ارتفاع ضغط الدم لي معلومة مهمة
1: طيح نجم طيح لكن ما نعملش عليها نعمل كان على الدواء راهو زايد انا وقت نسمع شكون يحكي لي على اوراق الزيتون يغلي اوراق الزيتون ويعمل من عشان هو مثالش كان ما ينفعش ما يضرش اما دواك ما تقصوش خاطر فما شكون يستعمل الدواء العربي ويقص الدواء السوري
0: لا لا لا مش نحكي كذا يعني بصفة
1: مكمل مكمل
0: مكمل
1: كم تو لي كومبليمون اليمونتير تو اللي يستعملوا فيهم مثالش مرة حتى مانع ديما باهي معناها يوريني الشخص هذاك مهتم بصحته انه يشري ويحب ياخذ الدواء ويعمل السيترونات وقالوا لي
0: ويعمل مكمل كيما السيترونات
1: اما الدواء ما نقصوش
0: ما نقصوش شكرا لك دكتور دشراوي على حضورك معنا رغم التزاماتك وعلى النصائح اللي قدمتها لنا مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء
1: إلى اللقاء

أهلا بكم، يمسيكم بالخير. باختصار، من أروع وأحلى المواضيع اللي نجم نحكي عليها في هذا التوقيت، موضوع منعش يعمل الكيف يفرهد، خاصة يكفي باش نذكره اللي الماء هو كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. والأكثر من هذا، اليوم باش نحكي على عين الماء. عين الماء باعتبار عندها مكان محوري في تراثنا وثقافتنا التونسية. ما نجموش نحكوا على تراثنا، عاداتنا، تقاليدنا من غير عين الماء. عين الماء هي رمز الحياة، هي ترمز للمة، الملقى، ملقى اجتماعي للنساء، دور تاريخي في الاستشفاء والمعتقدات الشعبية. باختصار، علاش بدنا الموضوع هذا بالذات؟ خاطر نعرفوا توا اللي شويه شح في المية، مش شويه برشا، موجود وانقطاع متكرر وما وزادت عليها حكايه الضوء وغيره. والكيف من 12 ولايه، احنا عندنا 24 ولايه في تونس، 12 ولايه تشرب من السدود و12 ولايه تشرب من الابار العميقه، مش بشرط هي، ما اجمال كيف من الولايات اللي تشرب من الابار العميقه، المورد المائي هي أبار عميقة. ذاك علاش كل ما يصير انقطاع في التيار الكهربائي يصير انقطاع مباشرة في الماء، خاطر الماء باش يخرجوه من نحكو بير عميق 200 متر ثم حتى 300 ثم حتى 500 متر، أكيد نحكو على مضخات قوية تخدم الضوء. بالطبيعة هذايا يخلينا نشوفه في المقابل صفوف موجودة على عيون ماء، عيون ماء كانت متروكة مهملة. اليوم ولينا شوفوا مواطنين شادين الصف باش يعبوا من هال الماء، يعني مثلت الملاذ الآمن باختصار وقت توقف الزنقل الهارب العطش وغيره. نعرفوا عين الماء هي الملاذ الآمن، هي الحياة، هي المنقذ، خاصة اللي عين الماء ديما نسبة كبيرة، خلينا نقولوا الأغلبية إذا مش الكل، المية تخرج باردة طبيعية. لا تقول لي ثلاجة، لا تقول لي حد شيء، زيت، خليك طبيعي وهذاك هو الصحيح. عين الماء في كل واحد فينا عنده حكاية مع عين الماء، في صغره مربوطة بالصغر بالطفولة، مربوطة باختصار برشا حنين وبرشا ذكريات. هذا هو الموضوع متاعنا اللي باش نحكوه. ذكر تعقوبينا في الاستماع، نجموا تطلبونا تفعلوا معنا، لكن قبل أكيد بعد شوي يكون حاضر معنا عم صالح. حديثكم كبير، أهل وسهلا، نمشوا أغنية ثم نلعب درجين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، حديثكم كبير. اليوم نحكوا على عين الماء. عين الماء خاصة أعز صوت نسمعوه، أعز حاجة تفرهد تعمل كيف، هو صوت الماء وقت الهابط هرهار يعمل كيف، بارد طبيعي من عين طبيعية. العين الطبيعية تنجم تكون في الجبل وصارت عدتها هي امتاحها موجودة ياسر في الكيف، برش عيون عين مناخ وعير وغيره موجودة ياسر. العيون نحكوا على وادي الرمل إذا ثم عين، كل ما تمشي في الدير ثم برش عيون. هالعيون هذه ارتبطت عنا باللمة بالملقة بالحاجة اللي متاع الناس الكل، ولو أنه ساعات ما حفظناش عليها، لكن في كل الحالات هالعين هذه هي تمثل حياتنا، جزء كبير من حياتنا. عم صالح، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا سي فتحي، مرحبا.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا يا عم صالح.
1: الله يسرك.
0: عايش يا عم صالح. تو عم صالح وقت اللي نحلوا السبالة وما ثمش الماء ظهر لي
1: أزمة كبيرة.
0: أزمة كبيرة موجود الأزمة.
1: يا ليت تلاقي الشكوى، تلاقي براد، تلاقي للعين.
0: أي
1: صار تمشي.
0: أي اي
1: واش خاطر تو مطمن، ما تخليش روحك للعطش تقول تو يحلوا الماء، تو يحلوا الماء.
0: اي
1: يضرب بالجمع لك ديما العامل حساب ويمشي للعين يا حبي ويروح.
0: معاملين على ربي وعلى ارواحنا.
1: وعلى ارواحنا ديما الامور واضحه، مش كي تو تو يحلوا تو يحلوا الزرافين.
0: ثم بعض الرجال الكبار يحكوا لي عم صالح العيون قبل كنت موجوده، والبعض منها متواصل قال لك في رمضان باش نحافظوا على حاجه تبدا بارده ومقلصه نحطوها في الماء نتاع العين، سواء في الحوض ولا تحت العين، بعد خرجوها عباره ثلاجه خاصه.
1: نعم سي فتحي، نعم والطين اللي نعرفه اللي عايش في سيرته وقت اللي يجري هو وربي الحوت ما فيش ولا ناس بل
0: أي ما فيش
1: يجري من العيون.
0: اي اي
1: فهمت
0: أي.
1: العين هذيك يمشوا الناس الصابون ومعون القطاع والغلام تغسل فيها، وهي ذلك الشرشاره تخدم شكون عارف عليها.
0: وساعات تفز عركه ما في الاخر بالعكس تولي ضحك وفدلك وكذا.
1: لا والله كيفاش يعرفوا دورهم ويعرفوا كل واحد وقت يمشي لك العين هذيك
0: يعرف. صحيح
1: يقول لك الشرشاره تو عين ودر ما البرد عادت تلقاها بالصف
0: صحيح. عين مناخ
1: زي ودر مال.
0: عين مناخ رجعوا
1: له زاويه راس العين.
0: اي راس العين يعطيك الصحه. عرفنا قيمتها وقت الغاسره، وقت الغاسره وقت القص علينا الماء
1: عرفنا نرجعوا لها ما نحبوا ما سباله.
0: اي هي ما سباله ما لقيتوش ما سباله دونك الحل
1: ولا
0: زرافينا. اي ايوه عم صالح، على شكون تسلم اليوم عم صالح؟
1: اخوي نسلم عليكم الكل.
0: عايش كم سنه؟
1: عائلتي واهالي قبل ياك كرم ديما ما ننساهمش.
0: اي
1: واكل هادي العبيدي.
0: اي
1: واكل هادي يحيى هذاكم احبابي اللي فات.
0: اي
1: عليك وكل الفريق المايك.
0: عايش قام صاله، تحيه كبيره ليك والكل اللي يسمع فينا. اهلا وسهلا
1: بكم كل الاهل. بالله يا احمد يا اخويا شكون اليوم؟
0: يا سي محمد امين تسمع يا سي محمد امين؟ قال لك بالله يا احمد يا اخوي. بالله يا احمد هذيك هي هذيك هي.
1: اي بالله يا احمد يا اخوي يا راكب.
0: اي العتيب. اي واضح. عايش قام صاله
1: منك.
0: اي صوتي غيب واحضر، اما باذن الله نحضر الغنيه.
1: يا سي فتحي.
0: اي حاضر يا عم صالح.
1: بالنسبه للماء السيقي ما يقبل سيقي نتاع العين وصورته هما اللي اسمه بالصين خلف طريق امه وبابيه تبع طريق العارفين.
0: أيوة.
1: لكن هما عارفين وردوها ربطوها ولت عليهم.
0: ايوه
1: هي السيقي
0: السيقي. اي السيقي وكنا نزقوا بها الشجريه هذيك تمشي للشجريه وللحوار
1: وللهوش. قال لك خلف طريق امه وبابيه تبع طريق العارفين، لكن العارفين تو ما نعرفش وين ماشيين بينا.
0: ربي يجعل عقبه خيرك اهو سر اش نقول.
1: عايش كيفك وكل الفريق بتاعك.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: عايش والراحة مع مروه والطاح وكمال كل
0: الاحباب. عايش كيف صار. تحيه كبيره ليك، اهلا وسهلا مرحبا. نذكر التحقوا بينا في الاستماع، عنا غنية توا وبعد باهي عنا مكالمة ناخذوها، مكالمة وبعد رجان نطلبوها بعد نغب. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بشي
0: فتحي. أوه شنو أحوالك سي عماد؟
1: ولدي وش احوالك يا راجل
0: الله
1: يا
0: يرزقك
1: طيب؟
0: كل احوالك يا الحمد لله.
1: حييك والفريق التقني وعم صالح
0: اي
1: وطيبك عاد وناس شباب، شباب على الدوام
0: شباب على الدوام رغم القيلة والسخانة وكذا،
1: والله يا
0: والحمد
1: مستر،
0: لله.
1: والله نحييه انا
0: اي
1: صراحه
0: مناظر
1: يعطيك الصحه. والله حتى انت شي فتحي ما قصرت صراحه.
0: والله هذا واجبنا، ما بالرسمي عرفنا قيمتها تو العين سعيد.
1: والله شوف سي فتحي عندنا فيها برشا حديث راهو
0: اي
1: العين.
0: اي اي اتفضل.
1: العين اللي ما يعرفش قيمتها صراحه هي بالنسبه برشا حوايج تظهر وقت الشده راهي سي
0: صحيح
1: فتحي.
0: صحيح.
1: لو نحن مثلا نحكي لك على جهتي كيف باعتباري كيفين هنا نعرف برشا حوايج على كيف وخلطت عليها.
0: اي
1: فهمت؟ لو نحن كيف كلها عيون راه.
0: صحيح.
1: لبالك من جبل الفضلاوه من الدير من فوق
0: اي
1: اللي تصب في العين البيضاء.
0: ايوه.
1: كيفاش عرفت هذه في وقت من الاوقات؟ جاي من السرس وحبست قلت نعبي شويه ماء من غادي كي نلقى اهالي المنطقه فهم قالوا لي تو انت جاي من الكيت من غادي وتعبي هنا
0: وال
1: خليت الماء ضايع في شيرتكم في الدير.
0: الميرا وجاي من عندكم.
1: صحيح هابط للعين البيضاء وين سيدي عمر
0: اي العين البيضاء
1: ومن
0: سيدي عمر.
1: يتعدي صفات يدور على السرس
0: اي
1: سيرة السرس
0: اي
1: يتوصل ومن حي الدير من غادي يعني جبال فضلة وهذيك وانت هابط للبلاد تلقى راس العين وراس العين وبعد تلقى عين الزاوية
0: اي
1: ريتش بن عنين.
0: اي
1: وعلاش سموها بن عنين صفات؟
0: منك نعرف والله المعلومة، كنت نعرفها نسيت.
1: لأن جت بين العينين. العينين
0: صحيح.
1: وليهم
0: اي اي اي عين
1: العينين اللي هي راس العين
0: راس العين
1: هذيك تشرشر وتصب في باب السواني قبل اللي هو لاكروت
0: لاكروت
1: اللي هي حديقة الحيوانات
0: اي
1: ويهبط العين الزاوية اللي هي في الشريش.
0: ايوه
1: هاي ما مربوطة
0: هاي
1: ببعضها
0: مربوطة ببعضها صحيح.
1: هذيك من عند فرنسا
0: من
1: يعني من
0: عارفة.
1: غادي يشير في الأحوال ثم كلها بيبان وكل باب فما باب رئيسي وفما باب ثانوي والبيبان كل باب تلقى بحذاها إين حشاك وتلقى بحذاها مقبرة جبالة.
0: أيوة
1: هذا من عند فرنسا
0: باي
1: يعني وانت ماشي كي تهبط اللوطة تلقى عين مناخ.
0: أي أي
1: عين مناخ
0: أي
1: زلت تور عين مناخ
0: اي لا وما شاء الله تي ساعتي التالي شربت منها وبرت حالتي حاجه تعمل كيف والله حاجه
1: اي
0: تعمل
1: لا
0: كيف.
1: مش نقول لك علاش فسدوها البيعه
0: اي
1: والعلم ليك وانت هابط تلقى عين تراب ريت تراب تاع بن جيلاني
0: شفته اي
1: هذيك تحتها بالضبط كانت عين تراب هذيك يسموها
0: هذه تردمت ما عادش تو
1: ما هو تراب عاد
0: اي تراب يعطيك صح ما تهيئتش اي
1: صحيح ومن بعد تعمل قدران كياس تم
0: أي.
1: وانت ماشي العين الزرقاء
0: العين الزرق
1: الزرقة في وسط الجبل هذيك تشوفها شلالات
0: اي
1: هي مشيت ليه هنا في مخيمات وقت كنت كشاف في الثمانينات
0: اي اي اي
1: اي نخيموا غاديك نحن ثم جو حتى الجزيريه معانا ثم
0: اي
1: الشلالات تاع الماء ذاك ينشيك في عين دراهم بالرغم ان دراهم نعرفها بلاصه بلاصه بالرغم نعرفها قريت فيها عام 92
0: اي
1: نعرفها من اللي تدخل من فرنانه وانت ماشي حتى الواد الزين حتى لك الشيء نعرفها بقعه بقعه سيدي العين سلام
0: الحسينيه
1: دار فاطمه نعرفها بلاصه بلاصه
0: اي
1: فهمتني
0: اي
1: العين نتاع عين الزرقاء هذيك ما تجي كيفها شيء
0: اوهو
1: بعد ولا مصب تاع فضلات
0: للاسف
1: فهمتني يوصلوا البقعة ذيك باعتبارها مهجورة ومعزولة وشعلوا فيها النار فهمت شي اثنين بينين من الروطة
0: أيه.
1: وبينين من الروطة تجيب على يدك اليسار اليمين ويدك اليسار تدخل العين الزرقاء
0: شو كانت وشوف اش ولت يعني نذكر في المشهد تناقض رهيب
1: المشكل وين المشكل في الاهمال
0: للاسف
1: لا نيجليجونس
0: هذيك المشكل
1: نيجليجونس توتال
0: بالضبط
1: نحن مهملينها اما الماء ذكر واعطيه ربي بطبيعته خيراته فهمتني هذه راس العين هذيك كان فيها سبيب السبيب هذيك من عهد فرنسا الماء هابط تحت الارض يتعدى للاقراط فسدوها حبسوها سدوها من باب ربي تعمل شكل بيشين صغير هذاك الاقراط حديقه حيوانات
0: اي في الثمانينات هذه حديقه حيوانات احكوا لي عليها حتى اي
1: اي نعقل عليها
0: هذيك
1: سيدي تعرف يجيبوا له حيوانات اللي ما تلقاهاش في بالفيديرا
0: صحيح
1: صدقني.
0: صحيح.
1: اي ولا تو مصب تاع فضل عليه.
0: للاسف.
1: اي
0: روعة روعة المكان.
1: وليد الكاس ولا تصب في فضلاتها سمرة.
0: هذيك المشكلة.
1: تدور في بن عنية انت والناموس ذاك تجي في الذبان والحالة. من هاك الشيء نسميه كمهم لا هذا غلب. ربني. ربي
0: أمين.
1: يعني ما ذاك وقت تسد تعمل شكل بيشين صغير ذاك في ذاكرون في الحديقة الحيوانات تعملوه مدة بعد بيشين تاع الجيش فهمتني من بعد ولو صح ما نحكي لكش تسدت حطوا فيها أربع وزيات حشيك فيها تم اي قاعدين يتخبطوا فكروا صح لكن وزاد تسكر عليهم الماء اللي هابط اللي هرهر يوصل حتى وين ما الصينيسه مرلوطه
0: اي
1: فهمتني
0: اها
1: ولا بلاصه ما تنجمش تدخلها انت خلاص
0: تخوف شوك
1: شكون عملها؟ عملناها نحن بيدينا
0: نحن بيدينا
1: سببنا التلوث البيئي
0: للاسف
1: وحرمنا خويانا من الماء ولينا نعيشوا ازمه عطش ونعيشوا الازمات خلق لها الواحد ريت علم ناس هذيك وقت من الاوقات تحبس الكراهب الكل اللي يغسل كرهبته ويغسل كلها
0: ايه.
1: تغسل كم واللي يعبي في البيبز وبيد معب ما تسمعش أزمة متاع ما يخلاص ولا بيت أخي نحن توقي نحك ولا الماء الصافية أخي كلها كابتين زي من سليانة وكسيرة هذيك وسليانة كنت تبع كيف لك وقت الأوقات لحنا هنا العيون مات تلقيها باسم كذا كذا ما نعملش إشهار فهمتني أما ماخذينه من بطن الأرض ذاك
0: صحيح
1: ما زيدينه حتى شيء لو معلم
0: ماخذينه كما هو صحيح صحيح صحيح صحيح
1: معلم اخي
0: معلم معلم
1: ويحط لك صوديوم فيه كذا وفيه كذا وضع حديث
0: هذا اي
1: وشغل ما نحسوش مطعم تاعو نحن
0: واضح
1: جرب في وقت من الاوقات والله يهز اصحابي نطلع جبل فضلاوي هذيك في رمضان في العشيه كلها تهز بوادينها وتعبي من غاد بس الصف على اليمين وعلى اليسار فهمتني تعبي الماء والعبيد وكي شقل في الماء خفيف وكي تشرب تشبع
0: هذيك
1: تروى
0: اي
1: يعني هذيك الكل خلقنا نحن الازمه لرواحنا لا تقول لي الطبيعه ولا تقول لي تو
0: ربي
1: ويعطيك في المطر موجود المطر يا اخي السدود تو قداش وصلت
0: ما شاء الله ما شاء الله قريب 70% شو 60% تي عندنا مليار و400 اي
1: نحن قداش عندنا عندنا 37 سد
0: اي
1: أي. فيهم 21 صد في الشمال
0: بالضبط جندوبة هي 21
1: صد
0: اي
1: هي قديش فيهم في الشمال الغرب
0: اي هي بطبيعتهم
1: هي 21
0: اي هي
1: 6 و7 13 و2 15
0: أي.
1: شمال الغرب يا نهار ينبرك ينفسوا في صد ملاق يصبوا فيه في وش اسمه في صد سيدي شيل
0: صد
1: ولا فوتر واضح موت بني وتعالي
0: وحتى بقيه السدود الموجوده في ولايات اخرى كما نبهان وقروان وغيره هي امورها يعني ما فيهاش ماء ضعيف برشا
1: ما هي النسبه هزت بعضها بال 21 صد نتاع الشمال
0: بالضبط بالضبط
1: بس قلت
0: عن نسبه امتلاء 100% في صد سيدي البراق
1: برشا 100% هذيك و 80% من غادي
0: بالضبط انا تهز بعضها توصل
1: 65% طلعنا
0: 60% تيح في اي
1: ثم حوايج اخرى اعتبارات اخرى نحن مذهبين نحن نزوج على مصلحه البلاد
0: اكيد هي مصلحه وطنيه
1: نحن على الوتلة ونحن نعيش من السياحه هي صد في اسمه ذاك في فرنان
0: هذاك الغابه الغابه
1: ذاك اللي يصب في تونس
0: بوهرتما
1: بوهرت مثلا قعدت عليه برنامج
0: اي بوهرت ما ثم اكيد اي
1: هذاك يتعدى قدام مواطنين وما يشربوش منه يتعدى طول تونس
0: اي
1: ثم مصحة عامة وفما برشا حوايج اعتبارات ما ندخلوش فيها فهمتني اي ما راهو الماء راهو نحن بلاد الماء نحن سيرتو الشمال الغربي خصيش من الشمال الغربي الكيف نحن سيدينا كنتابع الكيف نحن جهه واحده
0: أيه.
1: جندوبة وشي يفصل بينه وبين جندوبة مربوطين كيف بجندوبة كتقول كيف تقول جندوبة لا فهمتني كتقول جندوبة وبيجة شيرة واحدة سكتور واحد بعنتها الأربعة ولدية تضمر أنا شيرة واحدة نحن
0: بالضبط
1: عبارة حومة واحدة فهمتني جغرافيا رانا منطقة واحدة والمية اللي عندنا نحن راه تتغذى منه تونس كامل غير نحن مشكلتنا برشا حوايج تغذينا عليها نظر برشا حوايج نحن دفناها وحدنا ما عدناش نحيوها بكل صدق
0: اي
1: يعملوا فيها واحد ما يخاف يا راو
0: اي
1: ما عندها حتى دخل حكي تاريخيا واستعماريا وكذا مازالت تبيد اما نحن هم من غيره نحن ما خدينا حد شيء
0: ظلمنا رواحنا ما ظلمنا
1: نرجع ونحيوا عاداتنا وتقاليدنا الصحيحه ونتلهو بالعيون اللي عندنا ونظفوها بالحق جيت وتجعين صفاتها تشرب منها العباد وصافية وهاب تطهرهر وكذا يجيبوا حسيت حيوانات دواب حسن يسمع فهمتني وذلك يوسخ في البلاصة ذيك وذلك يكرم البلاصة ذيك ويشرب ويعمل وبعد يشرب منها بشر
0: لا
1: تاخذ له شوية ماء تحطها له على جنب يشرب منه
0: هذه كما قال عم صالح هذه الساقية اللي تهز الماء لبعيد برمشي للبعيد تبع الساقية وهز دوابك
1: بعيدة
0: اي
1: لا اشي سقي فلوس
0: اي اي
1: وعلاش سموها الشيء
0: اي اي
1: لا اسمح له متسمى ترى تشين انت تجي الشيء اللي جيت من يزقي
0: اي
1: راه الماء كله موجود غادي البلايص هذيك من الشيء الجراد ولا كوش اسمها العين الكرمة
0: العين الكرمة
1: اسمع الشيء اي اي
0: اي
1: سموها سيجيا خاطر سيجيا فهمتني ما نحسنوش الاستثمار وكهو هذه هي
0: المشكلة فينا
1: ما عادش البنية التحتية
0: لا نعرف عقلية للأسف
1: لا.
0: عقلية
1: لا أزمة البنية الفوقية البنية الفوقية هي الأساس
0: أي.
1: والبنية التحتية أثر في البنية الفوقية
0: أي.
1: نحن تو ليش الضرب وصل للضوء صفاتي وليه
0: كثرة الاستهلاك كما تحكي كل دار فيها ثلاثة أربعة كليماتيزر بالطبيعة باش يكون الاستهلاك أكثر
1: لا عندنا أزمة أخرى صفات
0: تبذير
1: نحن تو الماء حيشترب حيصبت هاي ما صبت أما الضوء ويلي نظرة استشرافية تاع البيت
0: صحيح هذا موجود مش نقول لك غايب أي.
1: ما نعملوش نظرة استشرافية
0: ما المفروض هذه هي صحيح
1: أخي نحن مصادر الطاقة عندنا الكل موجود
0: أي
1: موجود
0: أي.
1: الماء الساخن دول المتوسطية كلها عندها موجود الشمس 365 نهار
0: صحيح.
1: موجود الريح موجود النفايات ونحن قاعدين نستعمله في العام نشتغلوا في 4000 ميجا وات 4000 ميجا وات قلوا على شكون نبكي على شكون فرق دموعي لا القوم وصحاب تسحب الدنيا قص الضوء تسخن الدنيا قص الضوء واللي نحن قادرين كل حاجة من الأربعة ضمة سميتهم تعطينا 15000 ميجا وات نسمع في خبير دولي معناتها ننجو 60000 ميجا وات نغطوا حاجيات أوروبا الكل
0: من المفروض
1: ونحن لاقدين وخبراءنا قاعدين يستثمروا فيهم البرة ونحن عايشين على 6% من الأنابيب اللي تعدي فيها الجزائر على تونس ها؟ إذا كان الأنابيب اللي تتعدى دي الكونترات ورويو في 2029 ومش يشبوا بعد 29
0: واضح ماشيين طول في
1: لا تصنع في الهيدروجين الأخضر ونحن لقدين لا يخليك هيك صفات نقولوا عزيها سكيت وقحوا ربي معك ممتع صفات في مواضيع
0: كبيرة عايشك
1: وتخلينا أنا وأنا من المتابعين متاعك
0: عايشك يا باري
1: ونعتذر إذا كان طولت
0: بالعكس يا أخويا لي فايدة لي فايدة والله ما شاء الله تمشي للعمق تمشي للعمق
1: ان شاء الله اخويا والى اللقاء سيدي
0: شكرا يعطيك الصحه سيدي مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا نذكر تعقوبينا في الاستماع نمشي اغنيه ثم نعاود نرجع

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، حديثكم كبير، نحكوا على موضوع كبير، موضوع على غاية من الأهمية. في التوقيت هذايا نحكوا على الموارد الطبيعية، عين المال يعطيهنا ربي سبحانه. صحيح صارت تهيئة، ساعات تهيئة ذي تنقذ عين الماء وتخلي عمرها يطول، وتخلينا نحسن التصرف في الماء متاعها ونثمنوه. وساعات عيون بقت كما هي تراب للي ثلاث بتونا، احنا ما حفظناش عليها. ديما المشكل فينا كما قال سي عماد، هذا مشكل للأمانة حسين. اليوم الموضوع ذي عين الماء، خاصة في علاقتنا البعض تربطه بالطفولة، بالذكريات، بالحوايج تربينا عليها، كبرنا عليها. اليوم ولت باختصار هي الخلاص، هي المنفذ، خاصة وقت اللي تحل أسباب ما ثماش ما في دارك. نعرف البعض ثم وسائل أكيد باش نوصلوا نخزنوا الماء ومن بعد نستعملوا، ولكن اللي حافظ على شربة ماء باردة، شربة طبيعية، بعض يشري مياه معدنية مسحولوا سهلة وموجودة، ولكن ديما بعض العيون معروفة بجودة وروعة المياه متاعها. يقول لك الماء يروي، والماء للأمانة خفيف باهي. هذا هو الموضوع نتاعنا اليوم في حديثكم كبير. أكثر من مداخلة كانت عم صالح، كان على العين، خاصة في علاقة بالماضي. وقت كنا العين نحن نتحكمه ونحن نجيبه الماء ومعملين على رواحنا. اليوم بالطبيعة ولت الماء في الحيوت، كل شيء موجود يجيك للدار، وبالتالي ما عادش انت المهمة ذي جلب الماء او كلتها لغيرك، ولت خطياتك. حكاية خطياتك باختصار عنها للأمانة. لكن تحل مثل قش الماء، تعرف قيمة العين وتعرف قيمتك التعويل على الذات. وإن كان رو جلب الماء رو مش سهل، راي مشقة وخدمة كبيرة برشا. ونعرف اللي خاصة قبلتهم في العديد من الأرياف وأريافنا الجميلة الرائعة، ولكن مشكل قديم جديد جلب الماء. المشكل كونه جلب الماء، خاصة وقت تبدأ عين الماء بعيدة، يتطلب جهد كبير وكبير جدا. ساعات البو يمشي يخدم على روحه، وبالتالي تكون هذه المهمة موكولة للصغيرات على حساب قرايتهم أكيد، وعلى حساب ولا موكولة للزوجة، وبالتالي معاناة أخرى، ويكون على حساب دارها وحساب صغارها وحساب برش حويش. ولكن في كل الحالات نكونوا احنا ديما قارين حساب هالغصرة هذه اللي ما عندناش فيها ماء، وعندنا ديما بدون محطوط على جنب ولا زوز على ما يأتي. لكن اليوم ساعات تصير القصة الماء والانقطاع المذكر وغيره، ونحبسه حتى في شربة الماء. باختصار هذا هو الموضوع بتاعنا. نذكر التعقوبين في الاستماع، تنجموا تطلبونا، تفعلوا معنا. أهل وسهلا بكم في حديثكم الكبير. حديثكم الكبير قلنا في هذا التوقيت الصيفي فسخانة، هذه نعرف وتو بعض الأيامات سخوني شوي، وهذا يزيد يخلينا تكون شربة الماء هي كل شيء، هي اللي تنعوش وتفرهد، وهي اللي تخلينا أكيد الحرارة هذه. حتى واحد بشي برد حالته شوية، بشي في كل حالات الماء هو كل شيء، من غير الماء حياتنا مستحيلة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معاكم. نمشوا نغم ثم نعود درشين.
2: صايرك عليك الفجر يا أي، وانت وينك أي، وانت وينك جاك الندم ولا أي، عيو اللي خاتك عينك.

تكعيني كام. ايوه تحبيني جيت معايا وعملت معاك الخير. ايوه تحبيني يا ايوه تحبيني ما

فيكم ذاك التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير بالنسبة اليوم، هكو وصلنا إلى ختام هذه الرحلة. حبيت نشكر كل من اتصل بنا، البعض طلب ما نجيبش تحصل إن شاء الله فرصة أخرى أكيد، وإن شاء الله تقابلوا في موعد إذاعي لاحق. حبيت تحية خاصة للمحلمين وكل من سابق في هذا البشر. نلتقي في موعد إذاعية لاحقة، إلى حين أن نلتقي أستودعكم الله. في الأمان.

ارتقبالة ونفختي طارت من الرجالة سخطة الدمع الحجر.

سبحان الله سبحان الخلاق الأعظم سبحانك ربي آمنت بقدرتك العلوية وبإبداع صنعك في خلق الملكوت جلت قدرتك العلوية يا ربي حين خلقت الليل جنيناً يتكون بالقدرة في أحشاء الشمس ويحين الميلاد المرسوم بقدرتك العلوية فيخرج من رحم الشمس ظلام الليل ويرخي أسدال سكينته تحتضن الأحياء جميعاً بعد عناء السعي وراء الرزق سبحانك ربي.

سبحانك يا رحمن، لم تغفل رحمتك الواسعة عن عبادك، إذ يسري الساري منهم في جنح الليل فتضيء مصابيح نجومك. هذه الفرحة بنهار يولد من أحشاء الليل الموحش، هذه الفرحة بالنور المشرق مع يوم يولد من كبد الظلمة، هذه الفرحة إذ تشرق في عين الزهر وعين الفل وتغرد في شقشقة الطير، تهتف تهتف جميعها بالحمد وتشكر حين خلقت الليل لباسا وجعلت نهار الأحياء معاشا.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما علي.

0: الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The station www.radiokef.tn
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذات صيف كيف ما عودناكم نحاولوا انه نطرحوا مواضيع مهمة تهمنا احنا خاصة مع ذكرياتنا في الفترات الصيفية المهرجانات ومعروفة اكثر بالمهرجانات نحاولوا انه نسترجعوا بعض الذكريات فنيا كذلك حتى من خلال حضور بعض النجوم اللي كانوا موجودين كذلك انه بعض الذكريات اللي جينا خاصة مع المهرجانات وأهم السهرات اللي كانت موجودة اليوم حبينا نحكيه على الأغنية الملتزمة وحضورها في المهرجانات خاصة وأنه كي نحكيه مثلا نتذكره 2012 كان ثمام مرسل خليفة في مهرجان بومخلوف كذلك كان قبل زادة وهذا اللي مشي أكدهون سي عبد الرؤوف الهداوي هذا الفنان أصيل مدينة الكيف وأصيل ولاية الكيف كي نحكيه على عبد الرؤوف الهداوي نحكيه على الفن الملتزم نحكيه على أهمية الأغنية الملتزمة حفاظه على الأغنية الملتزمة نحكيه كذلك على يمكن غيرته على هذا النوع من الفن نحكيه على غيرته على الحضور في المهرجانات وكي نحكيه على المهرجانات أكيد نحكيه على مهرجان بومخلوف سنامش يحتفل بالخمسينية كيفاش مش تكون الخمسينية التو ما سمعنا حتى شيء على مهرجان بومخلوف الدولي نحكيه على بعض العروض كذلك كيف ما حكينا انه كي نحكيه على الأغنية الملتزمة نحكيه على مثلا مرسيل خليفة وحضوره وأكيد انه برشا كيمش يسترجعوا معانا بعض الذكريات انا واحدة من الناس مثلا 2012 كنت حاضرة في سهرة بومخلوف الدولي في الفترة هذيك وكانت من امتع السهرات اللي كانت موجودة برشا ذكريات نسترجعوها كذلك كانت مع أميمة الخليل في الفترة هذيك ونعرفوا هالثنائي والاسم الاسماء المقترنة ببعضها اليوم الاغنية الملتزمة مرحبا بيك سي عبد الرؤوف
3: عايشك مرحبا بيك وشكرا على طرح هذه المواضيع التي مع الوقت تصبح جانبية ونجبدوها وقت اللي تسخن الأحداث وتولي نوع من أنواع التعاطي الانتهازي مع الأشكال الفنية معناها زوز نقاط نوضحهم معناها نحطهم في إطارهم معناها قبل كل شيء هو ما يسمى بالأغنية الملتزمة وأنا قد معناها طول المدة وبحكم الوقت وكان عندي برنامج لهنا في ننتج فيه في إذاعة الكيف حول هذا النمط الغنائي في مرحلة ما وجدت أنه كلمة الأغنية الملتزمة ما عادش توفي بالغرض لأنه الكلمة أصبحت مستهلكة و تحيل مباشرة إلى فئة معينة فئة نخبوية هي فئة المثقفين وفئة المسيسين وفئة معينة والأغنية هذه بالشكل هذا بالتسمية هذه تبقى نوعا ما متعالية على الواقع وعلى الناس اللي وكأننا نتحدث باسمهم ونتحدث عن همومهم أنا أفضل استعمال الأغنية الاحتجاجية هذه العبارة بالنسبة لي ربما تؤدي الغرض بنسبة كبيرة. لقائل أن يقول معناها لماذا الأغنية الاحتجاجية وليست الأغنية الملتزمة؟ لأن الأغنية الاحتجاجية تحت جناحها تتعدد أنماط وأشكال أخرى من الأغاني بين قوسين الملتزمة، لأن أغاني النساء التي تحدثنا عن معاناتهن اليومية بالنسبة لي هي أغنية احتجاجية، أغاني الفلاحين أغنية احتجاجية، نمط آخر ما يسمى بنمط الأغاني الزندالي أو الأغاني التي خرجت في وقت من الأوقات من السجون ومن غريق السجون واكتسحت الساحة وفرضت نفسها على الساحة. الكل نتفكروا مع بعضنا أغنية في وقت من الأوقات هي أغنية أرض علينا يا لمي ما رانا مضامين، هذه الأغنية البسيطة في كلماتها وفي لحنها واللي أصبحت في وقت من الأوقات ترددها معناها الناس كلها وحتى الناس المسيسة. الكل نتذكر أغاني بقت خالدة خرجت من السجون ومعناها فيها نوع من الاحتجاج الاجتماعي، الاحتجاج على الظلم، لأنه الناس الموجودين هذيك معناها بقوسين، وعليش يسموه زندالي؟ لأنه كلمة زندالة تشير عند الأتراك إلى السجن، وذاك علاش يسموه زندالي. والناس هذوما كي تحطهم بين أربع حيوط ينتجوا الثقافة نتاعهم، والثقافة نتاعهم هذه في وقت من الأوقات غزت الثقافة الرسمية وتفوقت على الثقافة الرسمية. هنا نربطوا بالمهرجانات ومعناها الأغاني الملتزمة في المهرجانات. لقائل أن يقول معناها ساعات ثم حاجة نصفوها، هي المهرجانات وخاصة المهرجانات الثقافية في تونس تولدت ضد التيار، ولدت ضد التيار وضد التيار الرسمي، لأنه معناها البروز خاصة بعد 67 وبعد النكبة، لأنه عن برشا نكبات نحن في التاريخ نتاعنا مع الأسف، برزت موجة كبيرة معناها موجة ثقافية كبيرة في الشرق، شيخ إمام، عيسى، أحمد فؤاد نجم في مصر، ناس الغيوان في والمشاهب في المغرب، التجارب أخرى اللي تعملت في تونس، الشباب أصبح يبحث على ثقافة موازية للثقافة الرسمية، ومن هنا تولدت فكرة المهرجانات، لأنه النظام السياسي في ذلك الوقت رسم سياسته الثقافية الصلبة، وخاصة بعد ما يسمى بتجربة التعاضد المريرة وبعد الانكسارات والألام التي نشأت بعد نظام التعاضد. كذلك نربطها بالإطار العام العالمي 168 في فرنسا وبروز تلك الموجة معناها الكبيرة من الشباب الثائر والشباب المثقف الذي فرض نفسه على السلطة الفرنسية وواجهها بثقافة جديدة معناها عرفت فيما بعد باللي 68 معناها وما نتج عنها. معناها موجة المهرجانات ما خلقتش السلطة، خلقوها الناس اللي يخدموا على يسار السلطة، لأن الثقافة نحب ولا نكره الثقافة هي شغل اليسار وخاصة الثقافة الجادة. كي نحكوا على المهرجانات، من بين المهرجانات اللي تولدت معنا في رحم التجربة هذه هو مهرجان بومخلوف، ولد من تجارب عفوية وتجارب معناها تكاد تكون معناها مبادرات فردية لمجموعات الشباب العائد، معناها الناس اللي خرجوا لفرنسا والناس اللي قروا والناس اللي يرجعوا في الصيف، الطلبة اللي يرجعوا من الجامعات محملين بأفكار ومحملين بسياسات، هذوما كلهم كانوا يعيشوا تحت ضغط السلطة السياسية البرجيبية في ذلك الوقت اللي عاملة الثقافة نتاعها الثقافة معناها الصلبة والثقافة اللي تحب تشد شعب كامل وتحطه تحت كلاك التوجيهات الرئيس وتحت كلاك كلاكل جاف لا تصير، وتحت كلاكل معناها ما يسمى بالثقافة الرسمية التي كانت تتعامل حتى مع الثقافة الشعبية، كانت تتعامل معها بنوع من التعالي، معناها يعتبروا أنه المزود والزكرة والغناء البدوي معناها تاع الدواخل نتاع عمق الشعب، يعتبروها نوعا من أنواع الفولكلور، يزينوا بها فقط ويحبوا يخلقوا نمط معناها ثقافي نوعا ما غريب على الشعب التونسي. من هنا تولدت معناها تولدوا حاجتين مع بعضهم، تولدت ما يسمى بالخط الملتزم في الموسيقى في المسرح، الطائرات الشعرية، الشعراء جدد وكالموجات معناها من الشعراء اللي برزوا في ذلك الوقت، والسينمائيين، لأن في وقت من الأوقات أنا كنت ننشط معناها على عدة مجالات، كنت سينمائي هاوي، كنت عضو الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، وكنت عضو لجنة تحكيم دولية، كنت مسرحي كيف كيف مع صادق الماجري دومينيك الرصاع، كنت مالوفجي بفرقة المالوف. وفي وقت من الأوقات في وسط هالخضم هذايا اخترت أني نهرب من المألوف ونهرب من الموسيقى معناها الطربية، لأني اكتشفت حاجة معناها حلت لي عيني، معناها أول أغنية متفكر سمعتها للشيخ إمام، دل الشكارة جنب الشكارة أقعد يحفني ولع لك سيجارة، معناها بعد اكتشفت انه الشكل هذا شكل اصيل وعنده جذور في تاريخ الثقافة العربية. اكتشفت انه ثم اسم كبير اسمه السيد درويش، السيد درويش هذا اللي الشباب حاليا معناها مازال يجهل السيد درويش، ولو انه يردد اغاني السيد درويش من غير ما يشعر. مثلاش واحد ما يعرفش طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي، مثلاش واحد ما يعرفش الحل ودي قام التعجن من الفجرية، لكن الأغلبية نتاعهم يجهلوا أنه وراء الأغاني هذه ثم واحد اسمه السيد درويش. السيد درويش اللي بمفرده لوحده كان ظاهرة عبقرية في تاريخ الموسيقى العربية. الراجل مات عمره 29 سنة وخلى تاريخ ما زلنا إلى يومنا هذا نستعمل هك الزخم اللي خلاه، وكان نوعا تاع الأغاني اللي صمدوا من خلال السيد درويش. لو كان عاش أكثر من 29 سنة إيش كان ينجم يعمل السيد درويش؟ وخذا عليه المشعل من بعد الشيخ إمام عيسى وأحمد فؤاد نجمه، وفي الكاف كانت من المدن السباقة ومن المدن التي التحقت بظاهرة المهرجانات، تكونت مجموعة من الشبيبة مانيش باش نذكر الأسماء خاطر باش نظلم برشا معناها أسماء، ربما نترك المجال هنا لسي محمد التليلي لأنه هو اللي عنده موهبة المؤرخ، وهو من بين الناس اللي كانوا معناها مؤسسين للمهرجان بمخروف. بين قوسين رسالة الفارطة ناداني مدير فني للمهرجان وعيط لي قال لي رانا حطينا اسمك في التكريم. قلت يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، راني أنا معناها أعتذر ما حاجتيش بالتكريم، راه تم أسماء أخرى يلزمكم تكرموهم وراكم نسيتوهم. قال لي مثلا، وعطيته ثلاثة أسماء، عطيته اسم مصطفى العياري اللي هو من معناها مؤسسي ولاد بومخلوف، عطيته اسم خالد الورتاني اللي هو في وقت من الأوقات كان ظاهرة معناها غريبة من نوعها، كان في السلطة ومع المعارضة، كان يلعب الزوز أدوار مع بعضهم، وعطيته اسم بتاع عبد الرزاق المساهلي اللي كان ظاهرة ثقافية كبيرة برشا وتوفى معناها الله يرحمه. قلت بالنسبة لينا لا أستحق التكريم قدام أسماء من هذا النوع، وكي تحبوا تكرموا يلزمكم تحافظوا على الذاكرة، ويلزمكم معناها تهزوا الناس هذوما تحطهم في معناها في الإطار نتاعهم.
2: هذا مهم، هو انه المحافظة على الذاكرة، انه هذا ثم اشخاص اعطوا للمهرجانات ما ننساوهمش، ثم اشخاص قدموا للفن للأغنية الملتزمة وما ننساوهمش. كيف مثلا كي نحكيوا على اولاد بومخلوف، كانت في الوقت هذاك شكون ما يعرفش اولاد بومخلوف، شكون ما يسمعش اولاد بومخلوف، المخلوف، شكون ماهوش يسمحهم في مهرجان وما يكونوش سباقين في الحضور خاصة في مهرجان بومخلوف في الدورات السابقة. توا وين نحكي، وخاصة جبت كلمة أنت قلت راهو قبل كانت المهرجانات علاش تقامت على خاطر ما يطلبه الجمهور، توا ما يطلبه الجمهور مختلف.
3: لأن هنا دخلنا في زوبعة أخرى، زوبعة الاستهلاك. وقت اللي الثقافة تولي ما بين قوسين، وذيك هي العبارة بالنسبة لي أنا، تخضع للكناترية وتخضع للكونترا. شو معناها الكناترية؟ شو معناها الكونترا؟ شو معناها رو الكناترية والكونترا؟ معناها عندي معهم موقف، لا، لأنهم هذوما يخدموا معناها في التجارة الموازية خارج السياق، فيهم ناس محترمين وفيهم ناس يقدموا في خدمات معناها جليلة. لكن الثقافة وقت يجوا ناس لا علاقة لهم بالثقافة إلا خاطر عنده زوصور دي، عنده فلوس، دونك يولي شي يعمل، يولي لأنه شنية أزمة المثقفين وشنية أزمة الفنانين؟ أزمتهم فلوس، الناس يلزمهم يعيشوا. أنا نرجع لك معناها القصة اللي كنا نقرأ فيها في نحن صغار، السرارة والنملة، معناها بعد نجو السرارة نسحتوه ونقول له برا أنت معناها تغني ودني وانت ما عارش تعمل، فهمتني؟ ونحن نلمه الفنان يلزمه فلوس ويلزمه معناها شكوني عايشوا. الناس هذوما استغلوا الفرصة جيدا ولوا مسيطرين على الساحة التجارية، ومن حق الناس باش تعمل الثقافة اللي تحب عليها. لأن الثقافة إذا كان ما فيهاش ديمقراطية وإذا كان ما فيهاش معناها ما تكونش واسعة، الناس بالحق لازمها تسمع الأشكال الكل. أنا مانيش ضد حتى شكل، كل الأشكال محترمة، لكن وقت اللي أنت تجي تفرض عليا نمط معين، نمط استهلاكي معين، النمط هذايا ترهقني به وتبومبارديني بهم الكلمه ما لقيتهاش بالضبط يوميا معناها في الـ الـ الـ في الوسائل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المتاحه، وتجي تفهمني انه هذوما الاشكال المطلوبه وهذوما الاشكال الموجوده وهذه واش ثم في السوق. اي السوق راهو صحيح نمشوا للسوق نروحوا باللي موجود في السوق، لكن الثقافه تخلق السوق والثقافة تخلق معناها الحياة وتخلق الأنماط وتغير الحياة. ثقافة تغير الحياة، ما تخضعش للي هو سيد. ولو شتما ثم ناس مدعومين وثم ناس معناها مدعومين رسميا، نقول نحن وزارة الثقافة أعطيها كيفك وقت من الأوقات الرشيدية والفرقة الوطنية وثم مهرجانات معناها مدعومة كما الظاهرة متاع مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات وجه البلاد، هما وجه البلاد. نحن انا جزء من البلاد، باش ما
2: نقولش كلمه اخرى، كلمه مؤلمه في حق بقيه المهرجانات، لانه ثم مهرجانات دوليه تنحكوا عليه فازت الدوليه، ومهرجان دولي يكون موجود في مهرجان دولي عنده قداش من عام، ولكن وين العروض نتاعو تكون في مدارس ابتدائيه او مش مدارس ولكن في معاهد الثانوية. هذه زيادة من تأثيرات ما يطلبه الجمهور وتأثيرات يمكن أنه يتقام مهرجان. المهم ثم مهرجان إن شاء الله حتى في الشارع، ولكن ولو أنه مع احترام المهرجان الشارع راهو عنده جمهوره، عنده محبيه، ويحظى برشا اهتمام. يعني راهو كل مهرجان عنده قيمته الثقافية وعنده حضوره في هذا المجال. نحكيه زيادة مثلا أنه الكلمتين هذوما، أنه مهرجان الحمامات، مهرجان قرطاج راهو وجه البلاد، يعني العروض واهم العروض والاسماء اللي ما يطلبه الجمهور يكونوا موجودين في زوز مهرجانات كبيره بالنسبه للي يشوف في هذا
3: على خاطر الطائله
2: مول الطائلة. هذا هو صحيح. ولكن بقية المهرجانات رغم يمكن اسمها الكبير، رغم انه كي نحكيه على زوز مهرجانات او ثلاثة مهرجانات سنة تحتفل بخمسينية، نحكيه على مهرجانات فيها الستينية، يعني عمرها عمر مهرجان قرطاج،
3: مهرجان تستوريا،
2: المالوف،
3: انديد مهرجان قرطاج، وربما معناها من في وقت من الأوقات كان مهرجان
2: اللي هو وجه البلاد في المألوف في نوع معين واختصاص معين. يعني علاش احنا نبدأ نحكيه في حاجة تنجم تجرح حتى الجمهور وما يطلبه الجمهور لأنه بالحق يعني كي نحكيه على تستون نحكيه على ستينية نحكيه على مهرجان مألوف اللي موجود كان في تستور المدينة الأندلسية. يعني برغم أنه المكان العارض نتاع المهرجان ما هوش مهيئ ما هوش مؤهل أنه يحتضن ستينية ولكن جمهوره راهو يتوافد ويكون موجود وحاضر في المهرجان هذا مهرجان تستور للمألوف. يعني بالنسبة لنا احنا بالحق ثم حاجات أنه يعني نحكيه على الأغنية الملتزمة نحكيه على حضورها في المهرجانات نحكيه على المألوف وحضوره في المهرجانات اللي هو ما هوش حاضر كان في مهرجان تستور مع الفنان زياد غرسة اللي ياخو بعض العروض في بقية المهرجانات. هذه الكل اليوم كي نحكيوها ونحكيوا على مهرجانات عريقة نحكيوا على مهرجانات في 2026 بعد يمكننا تلوحة وبعد الناس ولت تنتظر في حاجة تكون جيدة وبرمجة تكون مزيانة في المهرجانات هذه. اليوم نشوفوا انه بحق كلمة وتغات كلمة ما يطلبه الجمهور انه نجيبوا اي فنان ينجم يغني في ركح مهرجاناتنا.
3: وكأنه الواقع الثقافي مش ما نحكوش على المجالات الأخرى يتدحرج شيئا فشيئا وينحسر شيئا فشيئا. نحن في الموجة اللي كنت نحكي لك عليها فكل الزمن هذاك
2: جميل
3: في الزمن الجميل لي اللي مش مسألة مش نوستالجيك معناها خاطر نحن نحكوا على زمن القديم لا نحكي ناول المدانة تاعي البارح وخاطر كنا نفس المسار ونفس السياق وبين قوسين غنيت ما والمدام تاعي في 78 في مهرجان بو مخلوف الثقافي في الكنيسة وعملنا عرض فرقة كاملة معناها بأغاني ملتزمة وغنينا بلاش مش في بالنا باش نغنوا بلاش من بعد وقت اللي عطونا فلوس استغربنا خاطر نحن فرحين نحبوا نغنوا. اليوم كي تجي تنحي الخصوصيات والعصر هذايا ثم وقت من الأوقات قتلونا بكلمة العولمة والعولمة والعالم مدينة صغيرة وما نعرفش نية معناها التسويق الرأسمالي والتسويق معناها الليبرالي أنه الكلنا باش نولوا نشبه لبعضنا. لا ما نولوش نشبه لبعضنا نحن نختلف عن بعضنا البعض وخاصة في المجال الثقافي عن الخصوصيات نتاعنا والقوة نتاعنا في الخصوصيات نتاعنا وفي الجزئيات نتاعنا. نجم نقول لك بعبارة أخرى يمكن الزرد اللي عنا أنقذوا الموقف بالحق لأنه الزردة زرد سيدي تليل وزرد سيدي عبد الباسط وزرد الحاجة خديجة هذوما بقوا وزرد الفروسية بقوا محافظين على الخصوصيات نتاع الجهات أكثر من المهرجانات والناس تمشي وثم أعداد كبيرة وأعداد معناها تستغرب أنه ناس يمشوا لزارة سيدي تليل ولا زارة ما نعرفش نين ويقعدوا نهارين وثلاثة ويعملوا تفريغ معناها كبير ثم ناس تجي من فرنسا وتجي من بقايا أخرى باش يحضروا للزاردة. علاش؟ للخصوصية. إذا كان ما تدفعش على خصوصيتك وما تدفعش على الجزئيات لأنه اليوم المسألة مسألة الجزئيات الجزئيات البسيطة راك تضيع في وسط معناها الموجات هذه متاع الاستهلاك المعلب واللي مفروض عليك وكأنه معناها المهرجان ولا نوعا ما يشبه للوطية لانه حتى في الوطيه معناها فقدنا الخصوصيات نتاعنا، كلهم يشبهوا لبعض. تمشي تحضر العرس ساعات معناها تفكر تقول شو بهم العروسه تشبه العرايس الكل والعريس يشبه العرايس الكل، والدخل ما عادش عندنا كل الخصوصيات الحميميه وكل لهجه وكل معناها الاشياء البسيطه. نرجع المهرجان ابو مخلوف ونرجع للحراك الثقافي اللي تولد حول مهرجان ابو مخلوف. فرقة ولد ابو مخلوف، فرقة الفرقة الجهوية للمسرح بالكاف آنذاك، معناها كمال العلاوي والصادق الماجري وكل أسماء الكبيرة وكل المسرحيات الكبيرة، فرقة شعبان للرقص التعبيري، الأمسيات الشعرية ومعارض الرسم وعروض الأطفال. هنا راهي ثم مشكلة كبيرة، أنه اليوم ناسين معناها الشريحة المهمة والشريحة الأهم في المهرجانات نتاعنا هي شريحة الأطفال. وقت اللي ما تخلقش جمهور غدوة، وقت اللي ما تحترمش الأطفال، وقت اللي ما تجيبش لهم عروضك متاع تنشيط لابسين واحد ما نعرف شنية يسموها تنشيط ولا تهريج ولا ما نعرفش بالضبط شنية، في حين أنه عنا مؤسسة كاملة وكبيرة، مؤسسة المركز الوطني فن العرائس في تونس اللي شدها عماد المديوني اللي كان في السنتر دار دراماتيك هنا بالكيف، واللي تنتج في أنواع تاع عروض ساحرة ساحرة. معناها الكبير كيمشي يتفرج يتسحر، فما بالك الصغير. المسرحيات هذه مكلفة صحيح، لكن نحن قادرين أن نهزوا صغارنا ونخلصوا 20 و30 ألف ساعات في ألعاب متاع القفز وفي مأكولات، معناها ما تجيش حد شيء. قادرين ايضا انه كي يجيبونا عروض معتبره، وهنا نرجع للحكايه الدولي والموج دولي، وقت اللي كانت تجينا نتوا نتذكر عرض البالي ريس معناها نحن صغار وقتها 18 سنه 17 سنه، وقت اللي تفرجنا فيه معناها واحد من الناس هزيت عبد وحطيت عبد، ريت ثقافه اخرى، ريت ثقافة أخرى بدون كلام وبدون غير حتى شيء. بالي يعني رقص، مجرد أجساد ورقصات وموسيقى معناها الدور. فهمت أنه ثم ثقافة أخرى، ثقافة اللي نحن غريب علينا والتوى غريب علينا، لأنه توى بالنسبة لنحن الدولي هو الغرب وما جاوره. ننسوا اللي ثم ثقافات أخرى عريقة جدا، الهند ثقافة كبيرة، الصين ثقافة كبيرة، أمريكا اللاتينية ثقافة كبيرة. وقت اللي نجيبوا حتى وقت نجيبوا عروض، نجيبوا عروض مستهلكة ونعرفوها. أفريقيا يا أخي، تجيب لي أنت تعمل لي تقولي مهرجان دولي، تجيب لي فرقة أفريقية معناها من أفريقيا، بك الرقص نتاعهم وبك الأزياء نتاعهم وبك الأشكال الغنائية نتاعهم المبدع، وقتها تقول لي معناها مهرجان دولي ونصدقك أنه مهرجان دولي. وقت تجيب لي الأنغام نتاع أمريكا اللاتينية والموسيقى نتاع أمريكا اللاتينية نقول لك لو مهرجان دولي. مهرجان دولي حابس عند ثلاثة مطربين ولا أربعة مطربين، معناها كلولين أعمارنا، معناها كبرنا معنا.
2: هو مع العلم ثم اتفاقيات شراكة مع بعض البلدان الأوروبية أو الحاسيل الموجودة في العالم ومع وزارة الثقافة، يعني واحدة من الناس كنت حاضرة في عرض في مهرجان بو مخلوف سابقا كنت حاضرة في عرض على ما أظن عرض آسيوي، يعني حاجة هكا، ولكن كان عرض يعني ثقافة أخرى. تعرف أنه بالحق مهم أنه نتطلعوا، أنه نعرفوا أغلب الثقافات، نعرفوا اللهجات، نعرفوا بعض الحاجات أو اللغات، بما أننا نحكيوا على الجانب الدولي نعرفوا اللغات، نعرفوا شنو يحبوا يوصلوا بالضبط. حتى بالنسبة ليوم حتى العرض كان فيه تراثهم، اللباس اللي تعرفوا به، يعني هذا مهم جدا، اللي احنا يمكن حتى التراث نتاعنا هاكا ابسط حاجه. مهرجان بو مهرجان المالوف بتستور اللي نجم نقولوا تلغى، ولكن هاوكا ثم عودة، ولكن مش بنفس الرضا اللي موجود.
3: أي شيء مؤسف. والبارح برحت لولا في التواصل مع أصدقاء في تستور، من الحوايج المؤلمة أنه هيئة مهرجان تستور للملوف شدة صحيح
2: في الإلغاء
3: شدة صحيح في عرض الزيارة اللي هو نمط آخر، نمط معناها غناء آخر طرقي، باش تمول به معناها المهرجان الملوف. طيب الغناء الطرقي معناها شيء والملوف شيء، وقت اللي الملوف ما عادش يصرف ولينا وعليش الزيارة؟ وما عندي حد شيء ضد زيارة وضد جمهور زيارة، بالنسبة لنا ثقافة معناها يا ديمقراطية يا ما هيش موجود، لكن ما تفرضش عليا تلفزيا وتسويقيا أكل إيقاع التخمير نتاع الزيارة وكل الشكل هذاك، وترجعني الجو معناها جو المفروض أن نفوتوه، أن نتجاوزوه، هذاك يبقى فولكلور بالحق. معناها الملوف يلغي نفسه أمام الأشكال التجارية، لأنه حتى عرض نتاع الزيارة معناها ما بين قوسين ماهوش عرض ثقافي معناها بالمعنى الكامل وبمعنى الشامل، هو معناها نوع من التسويق التجاري معناها البحر. هنا نقولوا أنه في غياب العقل الاستراتيجي الثقافي، لأنه مهم جدا معناها أنه يكون ثم عقل استراتيجي ثقافي، لأنه الشعوب ثقافاتها ما نجموش نعملوا ثقافة مرتجلة، وما نجموش نعملوا ثقافة اليوم مهرجان كارتاج للسنة الثانية أو الثالثة من غير هيئة، والمؤسسة الوطنية لإدارة المهرجانات اللي هي معناها مؤسسة إدارية بيروقراطية خدمتهم معناها كموظفين هما اللي يديروا في مهرجان قرطاج، في حين في وقت من الأوقات كانت فيه أسماء كبيرة، نجيبوا موسيقيين كبار، نجيبوا مسرحيين كبار، نجيبوا معناها ناس معناها عندهم بعد نظر وعندهم رؤية فنية باش ينجحوا مهرجان. الموظف راهو ينضبط للتعليمات ولخدمة الموظف. برشا حوايج مع الأسف قاعدين نفقدوا فيها، والحركية الثقافية قاعدة تبرد وقاعدة تتقلص، ولينا نشوفه في الاستسهال، سهل كل شيء سهل. نرجع اليوم مهرجان بومخلوف اللي واحد من الناس معناها مواكبه ممكن من الدورات الأولى، واللي وقعت صراعات كبيرة مع السلطة، ومعناها وصلت معناها تهديد حتى بالسجن في وقت من الأوقات، وتهديدات معناها كبيرة، السلطة تفك والمثقفين يفكوا، السلطة تفك والمثقفين يفكوا. يوصل اليوم مهرجان بومخلوف ما نعرفوش حتى عنوان عليه، ما نعرفوش شكون، يقولوا لنا ثم هيئة مهرجان بومخلوف ما سمعناش بها، وحتى الأسماء اللي سمعناهم مع الأسف أسماء لا علاقة لهم بالشأن الثقافي، معناها سيدي انت شاعر ولا موسيقي ولا مسرحي ولا سينمائي ولا كاتب ولا روائي ولا شكونك انت، معناها باش تنجم تسمح لروحك ولا ناس اخرى تسمح لروحها ان يحطوك معناها على المشهد الثقافي مع احترامنا للناس.
2: توا بالنسبه لنا احنا مش مخط بارشا، التوا ما بنتش ملامح مهرجان الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي، يعني من المفروض انه راهو الدورة نحضروها خاصة خمسينية، نحكيه مش على حاجة بسيطة، هاي الدورة الأولى الدورة الثانية وهي الدورة الأولى، راهو كي نحكيه راهو لازمها زيادة الركيزة باش هكاك المهرجان يتعرف. وانا نشوفوا في بعض المهرجانات اللي موجوده واللي تكون في دوراتها خطواتها الاولى وكيفاش تبدا تخدم باش توصل للمهرجان انه يبقى لسنوات.
3: مهرجان الدهماني، مهرجان الكسور، مهرجان التجاره تفرض فيه روح.
2: هذا هو اليوم كي نحكيو على مهرجان والدوره 50 الى حد اللحظه ما ليناش ملامح، ما نعرفوش كيف ما حكيت الهيئة المديرة اللي من المفروض انه الدورة 50 تتحضر من بعد تقييم الدورة 49. يعني الى حد اللحظة ما نعرفوش شكون موجود، اسماء ما يطلبون ولا الجمهور، اسماء مفروضة انه نعرفوا. مثلا وزارة الثقافة باعتبار انه ثم عروض مدعومة من وزارة الثقافة مش تكون موجودة في عدة مهرجانات في الجمهورية التونسية. اليوم شنو هذا؟ وين واصلين بالثقافة؟ وين واصلين خاصة بمهرجاناتنا الصيفية اللي هي متنفس للجمهور؟
3: ذكرتني هنا في أغنية لهادي حبوبة، روح من السوق عمار جاب لها بلغة وبنوار. عمار مشي للسوق مش يجيب لها، يجيب لها اللي موجود في السوق. وصلنا للمواصلة هذه أنه معناها مهرجان بمخلوف نتسوقوا له، نمشوا في اخر وقت وفي اخر لحظه، نلوجوا على هيئه ونلوجوا على مدير ونلوجوا على وعلى وعلى وعلى وعلى، في حين انا معناها ارانا نبهنا معناها
2: المثقفين الموجودين في الكاف،
3: نبهنا وعرضنا خدماتنا، قلنا لهم احنا ناس معناها مع احترامي للجميع هنا موجودين، شاورونا قولوا لينا في الدورة 48 يظهر لي وقع تعييني في لجنة في هيئة مهرجان بومخلوف. نهارة الندوة الصحفية حاضرين برشا معناها صحفيين، هبطت من المنصة اللي قاعدين فيها الهيئة ومشيت التحقت بالصحفيين قلت لهم راني موجود في الهيئة أما مانيش راضي على روحي، مانيش راضي اروح. علاش؟ ماذا بيا راهي هيئه او جمعيه قانونيه تمت الشروط تقود مهرجان بمخلوف. نتفق وقتها المندوب قال لي اخي معانا ولا معهم، قلت له مع المهرجان ومع الذاكره نتاع الكيف، وقطعت وقتها العروض كلها قطعتها ابتداء من العرض الافتتاح الى اخر العروض. معناها مانيش نعمله في الشغب، مانيش نعطلوا في العجلة، أما رانا ملاكة في البلاد هذه مناش كراية وراو معناها على الأقل مش بمفهوم العمر، على الأقل راو عنا خبرة وعن تاريخ وعن تجربة معناها في المجالات هذوما. كفاية يزم العبث ويزم الاستسهال، معناها خطر أرى وجه من وجوه البلاد، وجه من وجوه البلاد معناها وراء بك الرمزية متاعو مهرجان بومخلوف كيما أكل الزاوية هذيك اللي الكافيه كل معناها عندهم لها حنين. المهرجان جزء من ذاكرتنا، ورجاء رجاء لا تعبثوا بهذه الذاكرة، خاطر اللي باش يعبث بالذاكرة متاعنا رانا باش نولوا نخدموا برشا معناها ذاكرات اخرى، ونول وعنا الحق باش نحتجوا وعنا الحق باش نقولوا الكلام اللي معناها في المستوى بيان سور اما اللي باش نقولوه. ورانا لساناتنا مانيش كارينهم ومانيش بايعينهم وما نسكتوش ومانيش باش نسكتوا، تكلموا انتم قبل ما تكلموا نحن. هذا هو
2: نستنى الندوة الصحفية بالنسبة للمهرجان بومخلوف على الأقل هكا الملامح، لا فيش تهبط وهاكا من إلى، خاطر وقاية إنه تم أكيد ثم ملامح تكون موجودة للدورة 50 مهرجان بومخلوف. خلينا نسترجع الذكريات مع مهرجان بومخلوف. 50 سنة 50 سنة مهرجان بومخلوف ماهوش صغير.
3: مهرجان فات سن الشباب وفات سن النضج وأصبح معناها يكاد يكون مهرجان شيخ.
2: شيخ
3: كجت الدنيا دنيا راو السنة راو على الأقل ثم معرض كبير على الأقل.
2: هيك فكرة اللي يسمعوا فينا خاصه مندوبيه الثقافه
3: 50 فريق
2: علاش لا تتحط بحق ذاكره لهذا المهرجان 50 سنه ما حشتناش بدوكيومونتير كيف ما عملت مهرجان دقه اللي ما تعرضش في حفل الافتتاح وما شفناهوش الى حد اللحظه حتى في الباج نتاعهم باج المهرجان سواء كلمات كلام هاكا ثم دوكيومونتير ما ثماش به حشتنا حتى بمعرض يكون فيه ذاكره هذا المهرجان 50 سنه عروض موسيقيين كانوا حاضرين شعراء كانوا حاضرين مسرحيين ما يصيرش حتى مديري المهرجانات الدورات بليتو اللي كانوا موجودين راهي هذيك ذاكره ذاكره ولازمها تتسخ فينا خاصه رانا نحكيو مع شباب راهو عنده البورتابل يحب يسمع اغنيه يسمعها وقت اللي يحب يعمل بوز وقت اللي يحب كيف هكايا علاش احنا نستغلوا المهرجانات باش هكاكا نعملوا الديفولمون هذايا اللي نجم يكون راهو اباغ هكايا رانا نجموا احنا نشدوا الفنان اللي مش يجيبوه اي مهرجان نسمعوا له اغنيات وقت نحبوا نعملوا بوز نعملوا بوز.
3: هنا نداء قبل ما يفوتنا الوقت للسلطة الثقافية وللسلطة الجهوية رجاء احترمونا شوي على الأقل وفاجئونا عملوا لنا مفاجأة كبيرة ماذا بينا راكم ناجحين ونحن صفقونكم
2: هو حتى كي نحكوا هكايا راهو في مصلحة هذا المهرجان في مصلحة هذه الدورة في مصلحة عراقة الكيف وتابع الكيف مانيش نحكي من فراغ بالعكس رانا من محبتنا للبلاد هذه
3: رانا نحكي في إذاعة معناها علنا بوجوه مكشوفة ونحكي في الوسائط الاجتماعية بوجوه مكشوفة يا أولادي رانا نحبوكم تنجحوا رانا نحبوكم تنجحوا أما ورونا معناها عوامل النجاح اصدمونا سيدي بلكش تحضروا لنا في مفاجاه معناها كبرى معناها وتخدموا فيها معناها بالستر كما يقولوا فيها اصدمونا ماذا بكم تصدمونا اما اصدمونا ايجابيا وما تصدموناش سلبيا لانه
2: خليها كيف تكون وجهه ثقافيه بامتياز بالنسبه لنا احنا خاصه في الدوره 50 خلينا كيف نحكي تكون صدمة إيجابية نحكيو على كيف تكون اسمها عالي كيف ما نعرفوا الكيف العالي هذا اللي حاجتنا به خاصة أنه ما يصيرش راهو تشريك يمكن الفنانين اللي موجودين في الجهة ماناش يذدوا ولكن زادا نحبوا أسماء تكون جديرة أنها تكون موجودة في مهرجان بو مخلوف وفي هذه الدورة بالأساس احنا أكيد ما زلنا مش نواصلوا حديثنا سي عبد الرؤوف الهداوي ما زلنا مش نحكيو على الأغنية الملتزمة نزلنا مش نسترجع خاطر أنا مانيش ناسية سهرة مارسيل خليفة 2012 يعني تو تتسمى ولكن راهي سهرة تبقى في البال تبقى في الذاكرة بالحضور الجماهيري بالأداء لمارسيل خليفة بأداء أميمة الخليل بالمجموعة اللي كانت موجودة وكان موجود معاها ابنه هذايا كلها راهو نحبوا نسترجعوه ونحبوا يبقى في دورة تنجم تكون خالدة كيف ما كانت الدورة هذيك خالدة في ذاكرتنا احنا أكيد مازلنا مش نرجعوا مازلنا مش نواصلوا حديثنا لكن بعد تقديم الموجز

0: هذا عبد الرؤوف الهداوي فنان، هذه أغنيته فيها برشا قراءات، برشا أبعاد تنجموا نستخلصوها، خاصة كي نسمعوا الصوت هذا، نسمعوا حتى نوعية الموسيقى، نسمعوا العود اللي عنده قيمة، هذا كله يمثل عبد الرؤوف الهداوي.
1: الأغنية هذه بحد ذاتها عندها، هي من أولى القصائد اللي اشتغلت عليها ولحنتها، عمرها أكثر من 40 سنة. خذيت القصيدة هذه في ذلك الوقت للشاعر محفوظ الجراحي اللي هو توا منشط كبير في إذاعة أكسجين FM في بنزرت، وهو وقتها سجين سياسي في الحركة النقابية بعد أزمة الاتحاد 78. خذيت القصيدة هذه ولحنتها وخدمتها في أنشطة مسرحية. صادف أنه استدعاني منذ 3 أشهر أو 4 أشهر، استدعاني مباشرة معها منشطة أخرى، معناها نحييهم الاثنين، ما كانش يعرف القصيدة هذه. وقت اللي غنيت له القصيدة ما نجمش يكمل الحصة رغم عمره، معناها وقع السنين، بكى محفوظ الجراحي لأنه ما كانش يتصور أنه ثم أغنية قصيدة كتبها هو في وقت من الأوقات تلحنت وتغنت ومعناها مازلت معناها محافظة. هذه التجارب اللي كنا نعملوا فيها وما كناش نستنوا في حتى مقابل، لا مادي ولا حتى معنوي، بل بالعكس في كثير من الأحيان كنا نعرض، وكانت العروض نتاعنا إما في الجامعة التونسية أو في دور الاتحاد أو في المهرجانات، معناها اللي عندها نوعا خصوصية كما في الحوض المنجمي وغيره، في أغلب الأحيان كنا نعرض وبعد نتوقف ويقع استجوابنا، معناها المقابل كان صعيب شوية لأنه الشكل هذايا اللي يسميها جرامشي الثقافة العضوية أو المثقف العضوي، معناها بالمفهوم لجرامشي هو أن تلتصق بالمشاكل اليومية وبهموم الناس وأن تعبر بشكل معناها صادق على اليومي وعلى المعاناة اليومية. وهنا نرجع للأغنية الملتزمة أو الأغنية الاحتجاجية والقيمة نتاعها، ونرجع نحكو على الكيف اللي كان من بين التجارب الرائدة معناها في هذا المجال. وهنا نحيي معناها مجموعة بومخلوف ولاد بومخلوف، نحييهم لأنهم خلقوا نمط غنائي فريد من نوعه ما يشبه حتى نمط آخر، وخلقوا أغاني صمدت معناها سنوات

0: حلويات وفما اغاني اصبحت شعار معناها من الكيف، واغاني تأرخ حتى للواقع السياسي في ذلك الوقت، لان وقت نقولوا نسيمك اللي عليه الدواء ونسيمك لولادك دا، ثم برشا ناس معناها العباره هذه تعدى عابره، هي وقتها اشاره الى الحضور الرئيس الحبيب بورقيبة للكاف في ذلك الوقت، وحضوره على تقريبا الدوري لمدينة الكاف، واستغلال القصر نسموه نحن القصر قصر الرئيس، استغلاله على حساب تهجير مجموعة كبيرة من العائلات. تم برشا ناس معناها هزهم من المحيط نتاعهم، من جذورهم، من ديارهم معناها القديمة، وهزهم حطهم في ملاجئ وفي مساكن أخرى باش نبنوا قصر للرئيس. لهنا تجي العبارة نتاع نسيمك للعلي الدواء ونسيمك لأولادك دا. هنا تجي دور الأغنية أو دور الثقافة.
1: وهذه أغنية أولاد بو مخلوف.
0: بلاد مخلوف والقصيدة تاع البحري الرحالي، لأنه المواهب هنا راهي مواهب متعددة ومواهب معناها كبيرة برشا. بحري الجوال، بحري المتكلماني، بحري الممثل مصطفى معناها اللي يعزف جيتار، لكن الجيتارة معناها تولي متونسة وتولي كافية. محمد توفيق الخلفاوي كل الممثل اللي عنده كل قامة الكبيرة وكل الجميلة، نستذكر شفيق الحكيمي وعادل حمدي معناها في مساهماتهم معناها المتميزة معناها الكاف كما ساهمت في الحركة المسرحية بشكل معناها مكثف وبشكل معناها كبير، كما ساهمت في الحركة الغنائية معناها الشعبية. الكاف عطت لتونس، عطت صالحة وصالحة صوت تونس. وقت نجيو نحكوا على الغناء التونسي ونجيو نحكوا على اللهجة التونسية نقولوا صالحة، معناها ما فماش زوز أسماء كما صالح. هذا تاريخ الكاف. وقت نحكوا على تاريخ المسرح، منصف سويسي وكمال العلاوي والصادق الماجري معناه البحري الرحالي وعيسى حراث وناجي ورغي ناجي نسيتها مره ما ذكرتهاش، تغشت علي انا ذكرتك يا ناجي، ناجي العظيمه والتجربه الكبيره نتاع مسرح الارض ما بين نور الدين الورغي وناجي الورغي. اي سيدي الكاف في وقت من الاوقات كانت عندها نصيب كبير في إثراء الثقافة التونسية. الكاف عطت لتونس الصوت نتاعها صالح، الكاف عطت لتونس الضحكة نتاعها. لمين نهدي اللي في وقت من الأوقات أصبح نجم ونجم بدون منازع، عطت البحري الرحالي اللي التوى معناها نجم من نجوم معناها المسلسلات، عطت الجوالة وعطت المرح والنكتة معناها اللي الضمار الكافي معناها فريد من نوعه ما يشبهش حتى معناها ضمار آخر. هنا نحكو على الثقافة والمهرجانات كيفاش تحط معناها اون فالور معناها الخصوصيات نتاع الجهة. الخصوصيات نتاع الجهة راهي مش كانت برزقان، برزقان أكلة أرستقراطية معناها نخبوية، أما الأغنية في الكاف هي أغنية شعبية عندها جذور عميقة. والناس وين تمشي في أي رقعة من تراب الجمهورية معناها يطلبوا منك أغنية الكاف، ما جيتش من العدم، مراكمة كبيرة متاع تاريخ كبير، تاريخ اللي لو كان ما نعرفوش نشتغلوا عليه، ولو كان ما نعرفوش معناها نحافظوا عليه، ولو كان ما نعرفوش نلقنوه ونخمنوه للصغار نتاعنا يمشي يندثر خسارنا. يعرفوا الملالية توا؟ ما يعرفوش الملالية. الملالية اللي هي شكل من أشكال الغناء النسائي نسمي، معناها أنه في تونس العمق متاع الغناء هو عند النساء، لأنه النساء كانوا يغنوا هما يرضعوا، وكانوا يغنوا هما يكسكسوا، وكانوا يغنوا في التويزة، وكانوا يغنوا في الحصايد وكانوا يغنوا في العراس معناها ويحيوا معناها النجمة سموها النجمة. وكان تم أسماء شعبية معناها كبيرة معناها نجوم متواضعين نجوم معناها عاديين جدا. التراث هذا كله معناها لو كان نخلوه مهمل ولو كان نسيبوه يمشي يندثر بشوية بشوية لأنه ما يسمى بالتراث اللامادي إذا كان ما تحصروش وإذا كان ما تسمنوش وما تحطوش معناها في القيمة نتاعو وما تعطيش في شكله الجميل للشباب وتخليه يتعلق به لأنه مش تقديس لو التراث. التراث يصفي روحه بروحه. الحاجة اللي باش تصمد والحاجة اللي باش يمسحها التاريخ يمسحها التاريخ. وقت نقولوا صغير ورق وشاح جابته نسمة الكافية فيها الجغرافيا وفيها التاريخ وفيها الحركة الفلاحية وفيها الغزل وفيها الحب وفيها الصورة معناها الجميلة. أغنينا فيها حوايج معناها عندها قيمة كبيرة برشا. وقت نسمع أغنية اللي تقول يا نجعك يا الملهوث جدة سيقوه كيف عزم برحيلة سيقوهم لما راحوا قبل مسوج وعقب تشكيلة. معناها الهطايا اللي كانوا يجوا وكانوا معناها يعاونوا في الفلاحة ويلموا معناها العولة نتاعهم ويرجعوا معناها للوسط وللجنوب. فك الشهرين اللي بشو قعدوهم هما لهنا والثلاثة تتولد قصص نتاع حب قصص رهيبة جدا معناها وحش صرا وبرودة
1: من معناها أحلى الأغاني.
0: أغنية غريبة
1: قوية
0: غريبة
1: وفريدة وفيها برشة تأثيرات
0: اللي يوصل معناها خرج الأغنية هذيك ما نجم يكون كان فنان فنان في الكلام وفنان في الأداء لأنه راهو هنا عندنا خصوصيات نتاع لهجة غنائية ماهيش جاية من العدم. ثم ظاهر معناها واقع حضرت لها جت أمينة فاخت وأدراك ما أمينة فاخت معناها مطربة كبيرة وفنانة معناها متمكنة حبت تغني أغنية كيفية. استدعينا لها وقتها محمد العربي الجنامي الله يرحمه حب يعلمها راعي النحيفة ولا راني مضام ولا تسمع فيه رغم اللي هي معناها من من الجنوب. وقت اللي غني محمد العربي يا ورانا وكل مدة ما تدريش عليها وقت ايش تجي وكل نون اللي تتزاد وكل التمهيدة اللي في وسط الكلام في الاخر قلت له ما نجمش نغنيها كيفك فعلا واعتراف جميل لانه ثم خصوصيات
1: هذي اللي نلوجوا عليه حتى الخصوصيات في المهرجانات. نعرفوا انه الكيف بلاد الفن لو مش من فراغ قلت الكلمة الكيف بلاد الفن يعني كي نحكيه انه من زمان واحنا نحكيه انه راي الكيف خرجت الفنانين الموسيقيين خرجت اصوات صريحة الى حد اللحظة مازلنا نردوا في اغانيها ومازلنا نتذكروا صريحة التوى مازالوا حتى اللي يجي من البلدان العربية مش يغني غنية في مهرجان تونسي يختار من غنيات صريحة. كي نحكيه الموضوع هذا كي نحكيه خاصة بالنسبة لنا احنا صحيح يمكن الفن الملتزم مع بعض الأسماء اللي موجودة في الساحة الفنية العربية نحكي بعض الأسماء اللي هوكا ما زلنا نستحضروا توا غناياتهم ما زلنا نذكروهم ما زلنا نعرفوهم. بالنسبة لنا احنا كيف ما حكينا ديما نرجع راهو مهرجان بو مخلوف راهو من محبتنا، من محبتنا لهذا المهرجان، على خاطر راهو يمثل هوية البلاد، يمثل قيمة البلاد، يمثل الثقافة، حتى المجال السياحي راهو وين دوره ينجم يدور هذا المهرجان، على خاطر انا مانيش نحكيو على القصبة اللي تحتضن هذا المهرجان ماهيش شوية، كذلك الجمهور الذواق اللي يحضر للمهرجان اللي ما نحبوش بالحق نتفوا مهرجاناتنا وما يطلبه الجمهور، وهكيك نوصلوا حتى يعني يتيح مستوى المهرجانات والذوق العام بالنسبة لنا احنا. هذا مهم جدا انه نستذكروه، انه نفكروا فيه في يمكن البرمجة للفنانين، مع احترامنا للفنانين الكل راكم اصوات وراكم تستحقوا الافضل، ولكن لكل مقام مقال. كي نحكيو عن مهرجان بو مخطوب نحكيو شد صحيح في مصر الخليفة، شد صحيح في الدورة اللي حضر فيها في سنة 2012، خاطر كانت من أروع السهرات اللي احتضنها الفضاء القصبة، واللي كان موجود فيها مصر الخليفة مع أميمة الخليل، كان برشا انتشاء فني موجود من طرف الجمهور. نعرفوا كيف نحكينا راهو جمهور كيف جمهور ذواق، والجمهور التونسي بصفة عامة جمهور ذواق، يعني كي تجيبوا له انت سهرات بقيمة هذا الجمهور، بقيمة المستمع، بقيمة يمكن المكان اللي يحتضن هذا المهرجان، هذا مهم. زاد
0: ذكرتني في مارسيل خليفة
1: أول
0: قدوم المهرجان الخليفة 87 77 78 أنا ما أعتقد كان ما خانتنيش الذاكرة، وكنت مصر أني نحضر للمهرجان وفك الوقت هذاك
1: في بو مخلوف،
0: لا لما هوش بو مخلوف في فضاء الكوليج نقوله نحن تو اللي هو كان لسي بيلوت الكوليج اللي
1: في الكيف يعني
0: الولاي
1: في الكيف حضور في الكيف مثلا خليفة 78 كان موجود في الكيف
0: ولا. ونذكر أني ما كانش عندي باش نخلص التذكرة، أني وقتها كان في رمضان من قبل شقر الفطر صفيت على الحيط وتخبيت في وسط الكوليج باش نحضر المارسيل خليفة، وقبل ما يعرض كان عنده حوار بينه وبين المنظمين تاع المهرجان وكنت موجود ونسمع، سأل على سوم الخبزة وسأل على سوم كيلو الحم، سأل على برشا، ومن بعد خزار قال لهم التذكرة غالية، عمل مقارنة سريعة ما بين لو بوفوار داشا وما بين معناها التذكرة والثمن نتاعها. ذكر العرض هذاك معناها فك السنة هذيك كان ثم مارسيل خليفة، كان ثم الهادي قال، كان ثم محمد بحر، وتواصلت من بعد معناها مارسيل خليفة يستبطن الذاكرة الكبيرة، ما ثم الذاكرة المحلية وثم الذاكرة الوطنية وثم الذاكرة الكبيرة الذاكرة القومية. مارسيل خليفة معناها كنا نقول مارسيل خليفة كنا نحكو على القضية الفلسطينية، كنا نحكو على محمود درويش، كنا نحكو معناها الحوايج الكبيرة اللي تمسنا واللي تهزنا. وقت اللي ثم مطربين ما عندهم حتى إنتاج خاص به وكل عام موجودين في المهرجانات متاعنا وبأسوام خيالية، وثم مطربين معناها يجوا ويسمعونا أغاني يمكن معناها التوانسة متاعنا يغنوها معناها خير منهم. وقت اللي ما ثم كان مارسيل خليفة برك في تجربة الوطن العربي، بك الخامة هذيك وبك الأنيقة تاع مارسيل خليفة وبك العلم تاع، لأن مارسيل خليفة طوع معناها الموسيقى وكانت عنده الإمكانيات الصوتية والإمكانيات الفنية الكبيرة باش يطلع بمستوى ما يسمى بالأغنية الملتزمة إلى مصاف العالمية. معناها وقت اللي الناس هذوما يغيبوا على المهرجانات متاعنا نحطوا برشا نقاط استفهام. وقت اللي وزارة الثقافة تصر ما نقولش وزارة الثقافة هاي سيدي نقول الناس اللي معناها يعملوا في الثقافة يعملوا في المهرجانات يصر على أنهم يجيبوا لنا أسماء في بعض الأحيان معناها معروفة كان في تونس حتى في بلدانهم ما همش معروفين ويحبوا يفهمونا بالقوة أنه معناها فن كبير وفن راقي. سيدي ما يسالش فن كبير وفن راقي وفن معرفش. وقت اللي المهرجانات ما يحضرش فيها المسرح الوطني ما تحضرش فيها المسرحيات الكبيرة وما يحضرش فيها الفاضل الجعايبي وما أدراك ما الفاضل الجعايبي بالمسرح نتاعه اللي فوق من الأوقات خلانا حالين وفهمنا بغسالة النوادر وبقينا نحلم التوى معناها بك الأنيقة الكبيرة نتاع جليلة بكار. والله العظيم واحد يتكلم ولا يسكت اسم كيما جليلة بكار وقت نذكره بركة معناها اللحمي يشوق. جليلة بكار وما أدراك تكتبت حولها كتب الطلبة نتاع المسرح إلى يومنا الحاضر مازالوا مصرين على أنهم يألفوا كتب حول جليلة بكار. جليلة بكار الأناقة جليلة بكار معناها الممثل وقت تطلع على الركح معناها قامة معناها كبيرة. الجمهور تاعنا ما يعرف جليلة بكار الشباب تاعنا ما يعرفش جليلة بكار ويعرف أسماء أخرى مع احترامي لها أسماء معناها مينيسكوي ما تجيش حاجة عليه علاش نمشوا ضد التيار علاش نعبثوا بالذاكرة الوطنية. في عامين التالي عيط لي عيسى العربي باش نعمل مرافقة موسيقية للمسرح الوطني وكان ضمن الممثلين السيدة منى نور الدين اللي نقول لها السيدة وحاول باش يقنعني اني نحاول نقنع السيدة منى نور الدين انها تغني مقطع صغير وهي من بعيد شافتني كيفاش نحكي العربي فهمت الحكاية قالت لي جيجي عايش ولدي اقعد كلمة عندها قالت لي روك عيسى بالعربي قالت لي حبني نغني فهمت الحكاية قالت لي انا طول عمري ممثلة وما نغنيش قلت لي نغني عادي جدا قلت لي ما نجيش في العمر هذايا ونعمل حاجة معناها ضد إمكانياتي هايكا قلت لي أكل فتاة الجميلة هذيك واكتشفت بغير اكتشف غريب هذيك قلت لي حفيدة سيدة عليا ممثلة صغيرة جون قلت لي حفيدة وعندها صوت جميل جدا وبالفعل اكتشفت ان عندها صوت جميل جدا. نعرفوش حفيدة سيدة عليا اللي هي ممثلة وممثلة معناها ممتازة وعندها معناها صوت جميل جدا نحطوش منى نور الدين عنفالور نحطوش عيسى حراف عنفالور نيجي الورغي وما أدرك ما نيجي الورغي في وقت من الأوقات معناها وقت تطلع على الركح معناها تولي مش تولي عملاق معناها تولي معناها حاجة كبيرة. الكيف ريحة الكيف معناها نيجي الورغي ما تكونش موجودة في كل مهرجان تكون موجود في كل مهرجان عايز حرص في كل مهرجان لازم يكون موجود حتى كان ماهوش معناها بإنتاج بوجود خلص تشوفه خليني تعرف معناها التلفزة معناها من بعيد ما تعرفكش بالنجوم النجوم معناها ما عندهم قيمة كان وقت اللي تشوفهم منك لهم وقت اللي معناها تعيش معهم. راو عنا زخم ثقافي كبير راو عنا ثراء راو عنا شفيق الحكيمي اسم كبير راو عنا محمد العربي الجلمامي اسم كبير راو عنا عبد الحفيظ الجلمامي اسم كبير راو عنا بالقاسم الحمروني اسم كبير. خدمنيش عليهم هذوما في المهرجانات الثقافية حطيناهمش أنفالور عيطنيش للموسيقيين وللمسرحيين وغيرهم معناها هاتوا أعطونا معناها حاجة نعملوا بها. تنجم تعمل افتتاح مهرجان بومخلوف بإنتاج نجم الإنتاج هذا كتسوقه للمهرجانات الكل. يكفي أنك تحط ذاكرة معنا أنظار تخدم عرض كامل على أولاد مخلوف، تخدم عرض كامل على صالحة، تخدم عرض كامل على شفيق الحكيمي، تخدم عرض كامل على بقاسم الحمروني، تخدم على سعاد محاسن، تخدم معناها راو رانا نحن مقصرين بلغة أخرى، راو رانا ولينا فقراء إبداعيا، رانا ولينا نستهلكوا في المعلب. معناها كيما كلي عنده في الدار بسيسه وزيت زيتونه وعنده العسل العربي وعنده ما عرف شنو، ويمشي للعطار يجيب اكل المشروبات اللي ما عندها لا راس ولا ساس، ويجيب اكل الحلويات اللي ما لا هي صالحه غذائيا ولا هي صالحه معناها في الطعمه نتاعها. راهو من هنا الحرقه اللي نحكوا بها على مهرجان المكروف وعلى الحركه الثقافيه في الكيف. رانا النجم نعملوا العجب، اعطونا المجال، مش طالبين حد شيء.
1: هذه مثلا سي عبد الرؤوف يستحق تحذير، كيف ما حكينا من تقييمهم، بعد تقييمهم للدورة 49 ينطلق العمل للدورة 50، كيف توا بعد تقييم الدورة 50 ينطلق العمل للدورة 51. علاش لا تكون موجودة يمكن المثقفين اللي موجودين في ولاية الكيف، كل واحد يعطي اقتراح، واللي مش يحظى بالإجماع وقتها هذيك اللي نخدموا عليها أكثر. يعني احنا مثلا عم ناول في كنت موجودة الكيف تغني صالح، كنت مبدع ظهري عم ناول، وإلا قلت عم ناول خد سنين تجري برشا، كنت مبادرة طيبة إنه ما يصيرش نستحضروا هذا الاسم صالحة، ما هيش شوية صالحة ذاكرة تونس ككل، ما هيش ذاكرة الكيف فقط. يعني به كنحكيه هكي، خاصة أنه كان ثم قبل مهرجان صالحة للأغنية، يعني وكنت تنافس علي ويكون موجودين برشا أسماء وبرشا مواهب، وكان ثم منافسة وكان يحتضنها المركب الثقافي صاحبي مصراتي. يعني في الحاجات هذه خاصة أنه ديما نسترجع علاش كل بلاد عندها خصوصيتها، أنه نسترجع أنه الكيف بلاد الفن، خليها الصفة هذه تكون ملازمة للكيف.
0: أي كل مجال عنده أهله وكل مجال عنده ناسه. مثلا نام الناس اللي ما نفهمش في كرة القدم ما نفهم فيها حتى شيء، نجمش غدوة نمشي نافس الناس اللي لهين بأولمبيك الكيف، والناس اللي يفهموا معناها في المجال هذايا ويعطيهم الصحة واللي صامدين واللي واقفين، نمشي نافسهم في مجال غير مجالي. هذاك يخدم في مجاله باش يحافظ على نمط معناها وشكل معناها وذاكرة معينة، ذاكرة الرياضة في الكيف. ناس أخرى تخدم في المجالات نتاعها. راو به برشا ان يقول منور صمادع شاعر تونسي من الشعراء الممتازين برشا، واللي مات معناها موتة خيبة شوي، مات في الرازي مسكين لانه قلق السلطة برشا برشا. يقول شيئاني في بلدي قد خيب املي، الصدق في القول والإخلاص في العملي. من أروع مجال منور سمادح، وشاعر غنائي وشاعر كبير وشاعر عصامية. يا أخي تونس نرجع نحكي على تونس اللي أنجبت علي الدعاجي، واللي أنجبت جماعة تحت الصور، واللي بيرم التونسي جاء من مصر لهنا والتونس وتعلم على التوانسة برشا ضمار متاع التوانسة. التونس اللي أنجبت عبد العزيز العروي اللي من لا شيء خلق نمط نتاع قويلة نتاع كيفاش نحكي الخرافة، والخرافة معنا جزء من التاريخ نتاعنا. زعمة تونس هذه توا فقيرة إبداعيا، ولا تتنكر للمبدعين نتاعها. وسامحيني هنا باش نعرج على حادثه معناها ألمتني جدا جدا جدا، معناها عملية التنكر للمثقفين المبدعين. البارح وبارحت الأولى في تواصل مع صديقي صلاح مصباح ومطرب معناها من المطربين الكبار في تونس، الحملة الشرسة العنصرية اللي تعرض لها صلاح مصباح حاجة مؤسفة جدا جدا جدا جدا، والحملة الشرسة اللي تعرض لها صبري مصباح اللي هو ولد صلاح مصباح واللي في وقت من الأوقات معناها ولا وجه شبابي معناها كبير، معناها صلاح مصباح نتذكروا له خطر جريء، خطر لسانه صليط، خطر يقول الحق، خطر نحبوه يغني ويسكت، ولا نحبوه مطرب معناها تعبيلات ويقول كلاما جميلا ومنمقا ويصفق لكل نوع من أنواع السلطة. هكا نتنكروا للمبدعين تاعنا. صدقيني البارح لا جاب الليل ما جانيش النوم، لاني حسيت بالحرقه نتاع صلاح مصباح. مش صلاح مصباح وحده اللي تنكرت له الناس، معناها نرجعوا لنا نحن لهنا في الكهف، تنكرنا البرشة اسماء ونسيناها، والنسيان في حد ذاته معناها هو نوع من انواع التنكر. راو الانسان ما ينجمش يعيش من غير ذاكره، من غير ذاكره يولي مخطر. والشعوب كذلك، الشعوب وقت تولي الذاكره نتاعها منسوسه، وقت تولي الذاكره نتاعها فيها خلل، راي تولي شعوب معناها تخوف، وربما معناها باش ما نقولوش مهدد، ما نعرفش شنو هي، ما نعرفش، ما نقولش كلام معناها خطير. رانا شعب باهي، رانا شعب مرح، رانا شعب عياشه، رانا نحبوا الناس، مفتوحين على العالم، مفتوحين على الثقافات الكل، ومعناها ما نتذكروش، وخاصه في هذه خاصيه من الخصوصيات نتاع الكيف. تعرف الكيف المدينه الوحيده اللي حتى واحد من نجم يحس فيها روحه غريب، وذي قالوا هالي الناس اللي عاشوا في الكيف الكل، ما فماش براني في الكيف. من نهارك لول اثنين ثلاثة تولي معناها
1: ود الكيف.
0: هذا كوعلاش صغير ورقه شاح جابته النسمة الكافية، معناها النسمة الكافية بكل الخصوصيات نتاعها. هات نرجعوا معناها نحفروا في الذاكرة نتاعنا ونسمى وراي، حتى معناها على مستوى ما يسمى بالتنمية وبالاستثمار، راي الثقافة مجال كبير نتاع الاستثمار. راي ثم مدن في أوروبا وفي أمريكا، ثم في المغرب، مش في بقايا أخرى، تعيش من الثقافة وتعيش من الذاكرة.
1: هذا هو أخذت مهرجاناتنا كثيرة على طول العام، مهرجانات موجودة، ولكن أنه نحييه وننعش الذاكرة الشعبية هذه اللي نفقدوه، على خاطر كيف ما حكينا منذ البداية كل بلاد ورطالها، كل بلاد وعندها خصوصياتها. نحافظوا على تراث المدن هذه، البلاد هذه، وقتها نجموا احنا مهرجاناتنا تنجح، نجموا مثقفينا يكونوا موجودين في الأماكن كلها. خاطر احنا مثلا كي نحكيه أنه الكيف تطلع حتى الفنانين اللي سعدي انها تكون موجوده بالخصوصيات الجهه، لو تنجم هي اللي تعرف بهم في بقيه المهرجانات، وزاره الثقافه تولي تدرجهم في بعض المهرجانات اللي تنجم تكون موجوده. هذا هو المطلوب، خاطر المهرجان لو مش نجيبه صحيح اسماء معروفه تكون موجوده، هذا ما يطلبه الجمهور، انه نحضروا ونكونوا موجودين، لكن زادة أسماء جديدة، أسماء كيف ما حكيت أنت اندثرت بعض الشيء، خلينا من خايبة الكلمة في حقهم، زادة أنه تنساو نرجعوا نحييه ونشطوا الذاكرة الشعبية، أنه راهو تراث الكافي، راهو عندها مخزون كبير في التراث الغنائي الكافي، راهو برشا قاعدين يجدوا في الموسيقية وكذلك حتى في اللحن ولات تتبدل شوي، لكن ما هيش بنفس الطريقة والخصوصية اللي تغنيت بها في الكيف. على هذاك به انه الفنانين خاصة الجهة انهم يبقوا متمسكين بهذا التراث الغنائي، على خاطر راهو كي يكون ثم المخزون هذايا راهو ما يتحولش، احنا تبقى راسخة في الذاكرة، كي تجي عليه حتى لمسة عود او حاجة غريبة راهو نحسوها احنا المستمعين.
0: اخي المبدع نسميه مبدع الأسعد بن عبد الله،
1: اي
0: وقت اللي جاء الكيف وقت اللي عمل المنسيات، ولو اني في حوار معاه في الوقت هذاك ما عجبتنيش برشا كلمه المنسيات، لكن هو بالعقليه نتاع التسويق وبالعقليه معناها نتاع كيفاش باش تخرج العرض نتاع المنسيات سنوات، وعرض فريد من نوعه ما يشبه له حتى عرض آخر. تعاملت عروض بإمكانيات كبيرة، الحضرة والنوبة وما نعرفش شنو، وبتمويلات معناها كبيرة، لكن ما كانش فيها لفاح نتاع المنسيات الخصوصيات الإيقاعية. والهادي بن صالح، وما أدراك ما الهادي بن صالح، أكل طبابلي يقولوا نحن طبابلي، اللي في وقت من الأوقات معناها طبابلي ولا يقري في المعهد العالي للموسيقى، يقري في الإيقاعات، لأنه ما ثمش ناس قادرة أنها تقري الإيقاعات كما الهادي بن صالح. وقت يلتقي معناها الهادي بن صالح وعبد الرحمن الشيخاوي وكل المجموعة الكبيرة هذيك الكل معناها، ويعملوا كل العرض هذاك اللي لو كان لو كان ما حبسوش راهو مازال يمكن راهو مازال يتعرض
1: للتو خاطر مازال يحافظ على خصوصية الجهة.
0: منين خرج؟ خرج من الإيقاع الكافي، خرج من اللهجة الكافية، خرج من الخطوة الكافية. هنا قادرين نعملوا
1: وكان موجود في كل مهرجانات. أنا مهرجان ما يكونش المنسيات الاسم العرض موجود، والجمهور يستنى في المنسيات كل سيف باش يحضر المنسيات ويتفرج في العرض ذاك.
0: عرض من اللي تدخل للي تخرج يعيشك في جو سحري معناها فريد من نوعه، وما تنجمش تقارنه، ما تنجمش تقول هذا يا ريتو في العرض الفلاني ولا في الجهه
1: يعني
0: الفلانيه.
1: يعني كل مهرجان خصوصيته مع المنسيات.
0: هنا في الكيف عملنا المنسيات، هنا في الكيف عملنا عطشان يا صبايا، عطشان يا صبايا وقت اللي هبط بها منصف السويسي لمصر في أكبر المهرجانات في مصر، نافست في كل وقت ذاك عيسى حراث، نافس عبد الله غيث وما أدراك مع عبد الله غيث في النجومية. معناها عيسى حراث يلعب في دور بايرن التونسي في في عطشان يا صبايا، الناس معناها يحكوا لنا الناس اللي مشوا غادي واللي عايشوا العرض معناها هي خرجت من الكيف. عطشان يا صبايا خرجت من الكيف. فرحات ود الكاهية معناها أول عمل مسرحي يوظف الفرجة المباشرة، ما كانش ثم قبل عروض مسرحية فيها الطبلة والذكرى موظفة، مش وجوها يعملوا بها معناها على جنب، لا داخلة في وسط اللعبة المسرحية. أول عمل مسرحي يدخل معناها حاشا معناها اللي اسمه يدخل نعش في السين من اخر سين الاول السين، اول عمل مسرحي يتبني على التراث معناها الخاص بالكيف. فرحات ولد الكاهية مات نتذكرها توا، محمد بن عثمان معناها نجم معناها كبير، حاجة كبيرة وقت يلعب معناها فوق الركعة. ولدي راي الكيف جابت، راو ماهوش نوستالجية، راو ماهوش جهوية، راو من حقنا باش نكونوا جهويين، من حقنا باش نكونوا جهويين، لكن نحن جهويين بجانب معناها الإيجاب. يا أخي ما يتعاودش الشيء هذا
1: إن شاء الله. نتمنى نتمنى ويتعاود على خاطر بحق الكيف
0: والمادة.
1: الكيف فيها مبدعين ينجموا يعطيوا جست شوية تشجيع، لأنه نجموا يعطيوا للبلاد هذه ونجموا تبقى صفة الكيف بلاد الفن تبقى لاصقة فيها. خاطر رانا احنا كي نحكيو يمكن توليت كأنها شعارات هاوكا، هذه الكيف بلاد الفن شعار وكهو، لكن
0: هو
1: الكيف ولادة.
0: هو سهل انك تكون بلاد فن؟
1: لا
0: مش سهل،
1: لا مش سهلة،
0: مش سهلة، مش حاجة سهلة. هاي سيدي نعطوهم نحن فرصة للناس الكل، مع احترامنا للجهات الكل وعندهم خصوصيتهم.
1: علاش من بكري نحكي سي عبد الرؤوف انه كل مهرجان عنده خصوصيته، رانا كي نحكينا وجبدنا مهرجان المالوف بتستود، لانه خصوصية هذا المهرجان هو المالوف، لانه راهي التستور هذه العاصمة الاندلسية تعرفت بالمالوف. لو كي يكون ثم مهرجان نحكيو عليه شيخ المهرجانات، خاصة مهرجان وحيد في المالوف وستين سنة، راهو بالحق يحز في أنفسنا احنا ويمكن التوانسة الكل، انه كي سمعنا انه تلغى بالحق حسينا حاجة ناقصتنا. خاطر مثلا ماناش نحكيو كان عاد ساترية، ساترية معروفين ويشجعوا المهرجان متاعهم، ولكن رانا نحكيو على تونس ككل، خاطر ثم شكون يمشي خسيسا باش يحضر سهرات المالوف في تستور، رغم انه المكان نرجع ونقوله انه بالحق به كي نفكروا انه يكون ثم مسرح الهواء الطلق باش يحتضن المهرجانات، راهو به انه نفكروا في قيمه هذه الاماكن وقيمه هذه المهرجانات باش هكاك ما تندثرش المهرجانات. راهو انسوفي تتلغى دوره، راهو برشا حاجات مش تفقد للمهرجان هذا، سواء المهرجان المالوف بتستور او اي مهرجان اخر تتلغى دورة الخصوصية متاعو تنحات. راهو على هذاك مثلا كي نحكيو على الكيف نحكيو على بلاد بالحق متأصل فيها الفن، نحكيو على البلاد حتى في العشويات متاعهم تسمع الأغنية، نحكيو على بلاد الفن في دمهم هكا، يعني كأنه مزرقين الفن بالنسبة لي الكيف. هذه هي على خاطر احنا رانا كي نحكيو هكا ماناش نلومو في حتى حد، بالعكس راهو هكا نحفزو انه المبدع يتكلم في الجهة هذه، يتكلم على حق المبدعين الكل اللي موجودين، يتكلم على حق الكيف اللي يبقى اسمها عالي في مجال الفن. هذا هو سي عبد الرؤوف.
0: هذا هو كي جبت تو على مهرجان تستور ذكرت اللي في 2013 على ما اذكر جت اقامت عندي في الدار باحثه امريكيه راشيل روز، تو هي حاليا استاذه جامعيه في امريكا تعمل في البحث الدكتوراه نتاعها على المالوف التونسي، وجت دار تونس كامله وجت للكيف واقامت عنا في البيت، معناها مده طويله، معناها تجي من امريكا باش تعمل رساله الدكتوراه نتاعها على المالوف وترجع لامريكا باش تقري في الجامعه، تقري انثروبولوجي ميزيكال، تقري على حاجه اسمها المالوف باشكاله وبالطبوع نتاعو وبالموسيقى نتاعو بالنمط نتاعو. ونحن نناقشوا في مهرجان تسور على قديش؟ 20 مليون 60 مليون 80 مليون 100 مليون شي يسوى هذوما قدام الذاكره نتاع البلاد. اعطيه المهرجان خلي يحل جوانحه.
1: حتى بالنسبه لنا احنا راهو حبينا ولا ما حبيناش راهو المستشهد يكون موجود على كيكا، راهو باش ينجح تسويقيا المهرجان. على هذيك راهو صحيح نشوفوا في اسماء ما تجيش في مهرجانات، ولكن نحكي على المستشهرين، ولكن راهو إجباري يكونوا موجودين، خاطر هذايا في إطار التسويق وفي إطار المحافظة على المهرجان.
0: مش ما نذكروش الأسماء، المستشهر اللي رفضته الوزارة المهرجان
1: تستور نقيب الفنانين،
0: نفس المستشهر اللي ما حبوش يحطوه في الأفيش هو اللي يعطي في دعم قار ودعم كبير لوزارة الثقافة. أي سوية كونسيكون مع رواحنا، يا نقبلوا يا
1: ما
0: نرفضوا، يا نقبلوا يا ما نقبلوش، وخلي الناس تلوج على
1: صدقني يا سي عبد الرؤوف، خاطر راهو الجمهور اللي نحكيو عليه راهو ما يهموش شكون المستشهد بقدر يهمو العرض. العرض كي تدخل انت ومنتشي بالعرض هذاك، وانه مثلا تكون في مهرجان المالوف ومنتشي بالايقاعات اللي موجوده بحضور الفنانين اللي تحبهم انت واللي يمثلوا بالحق المالوف التونسي، هذا هو اللي حاجتنا به. خاطر اخر حاجه نجموا احنا نقراو لافيش وشكون المستشفى.
0: السلطه عندها دورها، المستشارين عندهم دورهم، نحن صغار نمشوا المهرجان المالوف في التسوير نقعدوا شهرين ثلاثة نحضروا باش الدورات معناها القديمة. نتذكرها لتوا السين زوجة رئيس الوزراء فك ذلك الوقت الهادي نويرة تحضر بالذمة العرض الكيف للمالوف، وبعد العرض ديما عندها دعم مادي معناها فلوس تمدهم مباشرة للمرحوم بالقاسم الحمروني لأنه ما عندوش منين يعيش. هاي السلطة معناها كيفاش نجم تساهم، وهم الناس اللي عندهم جوانحهم محلولة كيفاش ينجموا يدعموا. السلطة السياسية من واجبها مش عاملة مزية أنها الدعم، والناس اللي عندهم الفلوس من واجبهم وما همش عاملين مزية أنهم يدعموا، لأنه نرجع ونقول أنه الثقافة يلزمها الدعم المادي، وخاصة الثقافة ثقافة ماهوش التجارة. ثم حوايج كما المسرح يحب فلوس، كما الموسيقى تحب فلوس، وما هوش مطالب انه يدخل الفلوس. ثم عروض تنجم تعملها مجانا لانه معناها الشعب باش نعطوا الاكسجين للشعب بالفلوس. الثقافه راهي الاكسجين تاع
1: ما جينا نحكيو على الاكسجين، اكل عود اللي جايبه معاك وتوا ما دندناش عليه ان شاء الله ان شاء الله مع التعديل
0: ان شاء الله ما يكونش طاح التعديل
1: ان شاء الله ان شاء الله هكاك، خاطر بالحق
0: باهي انه مش موالف بالمكيفات كيموله. شوية به.

السخانه هذه تذكر اغنيه الشيخ امام عيسى، البحر بيضحك ليه وانا نازله الدلع املى الاولل. نعملوا منها مقطع ولا اثنين فهمتني، باش نبردوا الجو.

0: هذه قصيدة لشاعر مصري كبير أما مات مغمور، نجيب سرور. هي دي مشكلة الذاكرة، ذاكرة الشعوب، خلى أجمل القصائد في مصر وأجمل النصوص المسرحية ومات معناها متسكع في شوارع القاهرة. معناها هذا المثقف اللي في وقت من الأوقات معناها السلطة تنصب له العداء وتلز باش يهرب ويمشي يعيش في المغرب بالمقالات وببعض النصوص، خلى أجمل النصوص. هذا المثقف اللي يدفع الضريبة، وهنا نرجع للأغنية الملتزمة اللي عندها ضريبة في بعض الأحيان، ضريبة ثقيلة برشا. فما ناس معناها عرفت السجون وعرفت التجويع معناها في من أجل بعض النصوص أو بعض الأغاني التي تأبى أن تخضع للسلطة وتريد شيء جرعة من الأكسجين. هنا نذكروا نجيب سرور وقصائد كبيرة عملها نجيب سرور. نرجعوا معناها للانطلاقة متاعنا، الأغنية الملتزمة وحضور الأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة كما المثال الشعبي نتاعنا، نحن يقول كما لحمة الكرومة متاكلة مذمومة.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيو على الأغنية الملتزمة وحكينا بكري على مثال خليفة، هو حاضر السنة في مهرجان الحمامات وجه البلاد، حاضر في هذا في هذه الدورة في مهرجان الحمامات. نتمناو علاش لا يدرجوه المهرجان بومخروف، خاصة رانا مازلنا ما نعرفوش ملامح وتفاصيل عن هذه الدورة وعن خمسينية المهرجان. وهكا اقتراح عبر موجات إذاعة الكيف، ما يسيش يكون ثم معرض للذاكرة الشعبية، نستحضر من خلاله الخمسين سنة اللي مرت على هذا المهرجان. صحيح صعيبة شوية توا، ولكن راو كان نجمو نحاولو، كان حاولنا رانا نجمو نوصلو مع افتتاح مهرجان بومخلوف والدورة خمسين، يكون هذا المعرض موجود وهكاكا نجمو احنا نستمتعو به ونسترجعو بعض الذكريات. هكا احنا يعطيك صحة سي عبد الرؤوف، هكا احنا نوصلو تم مساحتنا اليوم من برنامج ذات سيف. إن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم في نفس التوقيت. تصبحون على محمد.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استيقظنا على عظيم هبات الله، روح عادت، نعم زادت، صباح أطل وأمن أظل، فلك الحمد ربي عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء، صباحكم أنفاس ترتوي بذكر الرحمن. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن حسن الظن بالله. حسن الظن من حسن العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة، ومن أحسن ظنه بالله سبحانه آتاه الله إياه. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. عن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظني عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والمعنى: وعمله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير في يديه. وينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بالله في كل موطن وحال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال الشاعر: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. فما الذي يحملنا على حسن الظن بالله؟ يحملنا على حسن الظن بالله آية في كتاب الله: وكان بالمؤمنين رحيما. فيحمل على حسن الظن رحمة الله التي وسعت كل شيء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وحسن الظن بالله تعالى هو قوة اليقين بما وعد الله تعالى عباده من سعة كرمه ورحمته ورجاء حصول ذلك. وحسن الظن بإجابة الدعاء، ويكون بقوة اليقين بأن الله تعالى يجيب الداعي، حيث قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن إن تأخر الجواب فلا يقنط العبد من رحمة الله تعالى وسعة كرمه، فإن في القنوط واليأس سوء ظن بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فإن تأخر جواب دعائنا بأمر من أمور الدنيا، فإحسان الظن بالله تعالى هو أولى، وأن نرجو أن الله تعالى قد قدر لنا ما هو خير.
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.

أمثلة كثيرة تدعونا لحسن الظن بالله تعالى. نكتفي في حصتنا هذا الصباح بذكر مثالين. المثال الأول للخليل إبراهيم عليه السلام، عندما أوقدت له نار لم يوقد مثلها قط، لها شرر عظيم ولهب مرتفع، جمع لها الحطب شهرا حتى أن الطير ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها، يلقى فيها مربوطا فيقول وهو في الهواء مناديا لمن في السماء: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت نتيجة حسن ظنه بربه تعالى أن يأتي الأمر من رب سميع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. المثال الثاني لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين هجرته من مكة إلى المدينة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال عليه السلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت النتيجة قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.

يا مالك حوائج جميع المخلوقات، يا من ملأ نوره السماوات، يا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يا عالما بما مضى وما هو آت، اللهم إني أسألك بقدرتك على كل شيء واستغنائك عن جميع خلقك. اللهم أصلح لنا شأننا بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، تباركت ربنا وتعاليت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صبح أحبتي بما يسرهم، وكف عنهم ما يضرهم، ويسر لهم أمورهم، واجمعنا بجنتك يا رحمن يا رحيم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تحيي تونس اليوم 25 من جويلية من سنة 26 و2000 الذكرى 69 لعيد الجمهورية. هذا اليوم الذي أعلن فيه المجلس التأسيسي عن قيام النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي سنة 57 و900 و1000. سجل انفراج كبير من خلال السيطرة على الحرائق التي اندلعت بكل من ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف بولاية الكافة دون تسجيل خسائر بشرية تذكر، حسب ما أفاد به العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي. هذا ونفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقيت سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ونبر بولاية الكاف. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم السبت 25 من جويلية الجاري بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أمس أن حصة العمل ستكون من الساعة 9 صباحا إلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة. حذرت الأمم المتحدة أمس من تصاعد العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة داعية إلى حماية المدنيين، وشددت على أنه في ظل الظروف التي يعيشها الناس في غزة لا تعد المساعدات الإنسانية مجرد دعم عادي بل هي شريان للحياة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع زميلي عادل الخماسي. صباح الخير عادل، مرحبا بك.
3: صباح الخير نيلة، إن شاء الله نهارك مبروك وتحياتي لكل زملاء في قسم الأخبار. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على بركة الله. ننطلق في أولى المساحات التنشيطية المباشرة لهذا اليوم السبت 25 جويلية 26. صباحنا رباح.
4: صباحنا رباح
5: راديو الكيف.

إذاعة الكيف، إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. أصبحنا ربيحا انطلقة توصل حتى للعاشرة. فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لفجر هذا اليوم، كان في الدقيقة 38 بعد 3 صباحا، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 39 دقيقة، العصر الساعة 24 دقيقة، المغرب في 7:43 دقيقة، العشاء في 9:24 دقيقة. فريق رحلتنا صباحية أصبحنا ربيح اليوم في إخراج رحلة في أمين البوبكري، سلاح شاني في مراقبة البث، ومن الاستوديو يرافقكم عادل الخماسي.

0: رسول
1: حبيب. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك، بداية أسبوع بالنسبة للبعض النهاية وبالنسبة للبعض الآخر بداية، إن شاء الله نهاركم مبروك. إن شاء الله تحياتي توصل لكل المستمعين، طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا، إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله، إن شاء الله بوادر الخير بالنسبة للانفراج طقس باش تبدأ من اليوم، إن شاء الله ربي يعوض على كل الناس اللي تعديوا بالظروف الصعيبة هذه من نتيجة الحرائق وفقدان برشا حاجات ما نجموش نحصروها، لأنه هي بيدها الثروة الغابية، فقط فقدان كبير للجهة، فما بالك الأملاك والمواشي والمنازل، والحمد لله أنه معناش أضرار معناها بشرية، وهذه على الأقل ربي سبحانه وأنه يكون لا شيء كاتب. إن شاء الله نداء الاستغاثة بتاع ولاية الكيف وباقي المناطق المضرة، جاء الوقت وأن الناس كلها تحط في يدها، ولابد من الاهتمام بهذه المناطق. كنا نغنوا جبال الكيف العالية، جبال الكيف الكل مشت، إن شاء الله ربي يعوض خير، وإن شاء الله ما يكتب كان الخير لهذه البلاد يا رب.

تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم بلغة الورود. نحيي كل المستمعين اللي تابعوا فينا، مرحبا بكم وين ما كنتوا على www.radiokf.in، الباج الوحيدة والرسمية لإذاعة الكاف في صبحيتنا. تحياتي لابتهال الملهي، تقول صباح الخيرات لكل المستمعين اللي تابعوا في برامج إذاعة الكاف، إن شاء الله صباحكم بالخير مليان. كذلك كريم، ديني إن شاء الله نهاركم زين. صابرين اليونسي، صباح النور والورد المنثور ومحبة الرسول، تحية لك عادل وكامل فريق البرنامج اللي معاك، بالتوفيق للجميع. تحية لكل مستمعي إذاعة الكاف. ملكة خلفاوي، صباح الصفاء والإخاء والتفاؤل والأمل وراحة البال والصحة والعافية، نهاية أسبوع مريحة ليك عادل، لكل العاملين معاكم. حليمة صالح حسنات، صباح الورد والفرح واللطف من عند الله الرحمن الرحيم، اللهم الطف بأهلنا. وتحية شكر لكل أسلاك الأمن الحماية المدنية، الجيش الوطني بالكيف على المجهودات اللي قاموا بها. أم شيمة، صباح الورد والفل والياسمين ليك وكافة المستمعين. نجاة الشيخاوي، صباح النور. سهام العكمي، صباح الخير. سالم الصفصافي، صباح الفل والياسمين. مروان العوجي، نهاركم أسعد الأيام. صوت الشمال الغربي، عمار أبو علي، صباح النور. فيروز، صباح الخيرات. صابرين اليونسي، بطاقة ورود. كذلك عبد الصبر النقيب، صباح الخير عادل، بونجور على الجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين 47 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. صباح نربح.

صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. www.radiokaf.tn

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحيي تونس اليوم 25 من جويلية من سنة 26 و2000 الذكرى 69 لعيد الجمهورية. هذا اليوم الذي يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ تونس، حيث تم فيه إلغاء النظام الملكي الذي استمر 252 عاما وإقرار النظام الجمهوري من قبل المجلس القومي التأسيسي التونسي سنة 57 و900 و1000 وتولية الحبيب بورقيبة رئاسة الجمهورية، وذلك بعد عام ونصف من الاستقلال. فيما يتعلق بموجة الحرائق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمديات سقيط سيدي يوسف ونبر والطويرف بولاية الكاف، فقد تم تسجيل انفراج من خلال سيطرة نسبيا على هذه الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وأهالي هذه المناطق. هذا وأفاد العميد بالحماية المدنية سيف الدين دخلاوي لزميل نبيل العرفاوي خلال لقاء إعلامي انتظم مساء أمس بسقيط سيدي يوسف، وضم ممثلين عن الحماية المدنية وإدارة الغابات والجيش والحرس الوطنيين وبحضور السلطة الجهوية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، أفاد أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية وأن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق، وأضاف أن عمليات الإطفاء والتبريد لا تزال جارية. هذا ونفذت وحدات الجيش أو جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إدارة دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجا وسقيط سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة والدوار السويعية ونبر بولاية الكاف. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على أثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم السبت بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته أمس أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أمس أن حصة العمل ستكون من الساعة 9 صباحا إلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكاف.
2: راديو الكاف.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح

فوارس راكعات في حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

الله الله هي طرابة عنطورة يا ملف الغيم وسطوح العيد ستي من فوق لو في زورة راح دع العيد والعيد.

0: صيف جديد يا حب جديد وانا ناطر يا عنب
1: الاصفر. 12 دقيقة بعد السبعة لموجات إذاعة الكافي رحلتنا صباح نربح. إن شاء الله نهاركم مبروك زيقنا المستمعين. فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم وانتظاراتنا إن شاء الله في طقس مغاير. خونا سليم بن ميلاد معي مباشرة على الخط المعهد الوطني للرصد الجوي. سليم صباح النور.
2: صباح خير عادل وصباح خير كيف مستمعي ذات الكيف.
1: النسمة احنا بالنسبة لنا في الكيف نقول اليوم فما نسمة صبحت، كيفاش الجو عنا وان شاء الله باقي الايامات ان شاء الله.
2: بالنسبة اليوم الصباح يكون صافي قليل سحب، بينما العشية فما امكانية متاع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة بامطار متفرقة وتشمل بعض الجهات الشرقية. ولاية الكيف معنية بهذه الامطار ما تكون كميات كبيرة، ان شاء الله تكون امطار الخير على بلادنا.
1: نعم.
2: بالنسبة للريح من قطاع الجنوبي بالشمال الوسط من قطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتدريجيا تشمل بقية السواحل ولاحقا الجنوب وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بالمناطق الشرقية لشمال تونس ورجاء مخ البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات الأزمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر بيكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب تدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. بينما اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف من مناطق الشمال نتيجة الريح من القطاع الجنوبي وفي استقرار بقية المناطق وين تتراوح بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. اليوم صار في جهة الكيف سجل 43 درجة كحرارة قصوى، جندوبة 43، طبرقة 40 درجة، باجة 45 درجة، بينما طبرقة 40 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة من غدوة إن شاء الله باش تحول الطيارات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض للضغط الجوي في على جنوب فرنسا، بالتالي غدوة نشهد انخفاض تدريجي لدرجة الحرارة تبدأ بمناطق الشمال تشمل الوسط والجنوب تدريجيا وتكون الحرارة في حدود أقل أو أقل المعدلات العادية لهذه الفترة.
1: نعم.
2: مع ديما تقعد إمكانية تاع ظهور خلايا رعدية العشية كما اليوم بالمناطق الغربية للوسط الشمال والوسط تكون مصحوبة بالأمطار. بينما الرياح ستقعد قوية نسبيا في محلين قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالتالي مازال البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. ويقعد البحر راهو نهار الاثنين زاد مضطرب فشديد الاضطراب، أما نهار الثلاث تدريجيا يكون تنقص ارتفاع الأمواج وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
1: نعم معناها اليوم النجم يتمتعوا ساعة بالبحير.
2: اليوم لا مازال اليوم يكون مضطرب محلين شديد الاضطراب بمناطق الشمال.
1: نعم.
2: اما تدي قليل الاضطراب في الصباح والعشيه يكون مضطرب
1: ان شاء الله.
2: ومن هنا يولي نهار لحد كيف مضطرب فشديد الاضطراب، نهار الاثنين كيف مضطرب فشديد الاضطراب، اما نهار الثلاث العشيه يكون يبدا ينقص ارتفاع الامواج.
1: بالنسبه للطقس عموما فما تدريجيا انخفاض في الاسعار في درجات الحراره.
2: صحيح انخفاض في درجات الحرارة كما قلنا خاطر التيارات الهوائية تحول من القطاع الشمالي وبالتالي فما بداية من غدوة فما انخفاض في درجات الحرارة باش نهار الأحد باش من مناطق الشمال، أما نهار الاثنين باش نحسوا بها أكثر تكون ملموسة أكثر تشمل مناطق الوسط والجنوب. إن شاء الله الانخفاض هذيك باش تواصل طيلة الأسبوع القادم وإن شاء الله نتفهدوا به.
1: إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة شمالي. نهارك مبروك إلى اللقاء.

0: الفكرة عن الصيدليات المناوبة لولايات الشمال الغربي بالنسبة لولاية باجة رياض بن عثمان نفزة سفيان الزواغي مجاز الباب طيب القاسمي تبرسق أيمن غديرة تستور محمد رضا هرقلي تبار رفيق قزم في ود زرقة نادي شلواتي فراس نصيري في سيد إسماعيل بعرادة محمد درجب صفر حسنين عيادي في الكريب سليانة أيمن المناعي محمد هادي العرابي في الروحية مكثر محسن الرمضاني توفيق الرياحي في قعفور كسرى يوسف المفداوي عصام بن عطية في برقو في غردما صيدلية محمد كريفة نادي المرزوقي في عند رهم فرنانة فرح العبدلي محمد أمين بنجاجي في جندوبة الجنوبية جندوبة الشمالية هند الدخيلي سليم البوسالمي في بوسالم تبرقة ربيع المشراوي أحسان الغزواني في بلاريجيا ولاية الكاف سعاد الشاني في تجروين السرس بسمة بن ضياف عمار الجزاني في الدهماني صيدلية عمر الحناشي في نبر وصيدلية سندس بوليفة يحيى نصر سميرة بورزقي في كف المدينة قلعة سنان مصف عاشور خالد التتاني في الكسور وصيدلية أمال مغانمي في ساقيت سيد يوسف.
1: استعمال الهاتف الجوال في السياقة يخلي التركيز الكل يكون على الحديث اللي يدور مع المخاطب والسياقة تصبح من الحركات اللاشعورية وأول طارئ على الطريق فجئي يصبح حادث لا مفر منه. فعلى كل السواق تجنب استعمال الجوال حتى يبعدوا على الخطر.
2: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
5: 7:30 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم جميعا أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القديمة. تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية. بولاية الكاف سيطرة نسبية على حرى أقصى قيد سيدي يوسف ونبر ودعوات إلى مواصلة اليقظة. تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجا شديد اللهجة على أثر ما تضمنه حوار أجرته قناة فرنسية مع أحد المطلوبين للعدالة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في نشرة 8. إلى اللقاء.
7: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجائعة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم من بعض الأغاني يعني تبارك الله برشا. هما اخترنا بعض أغاني مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل الهدايا ما قمتش به وحدي طبعا أكيد. حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود اللي اشتغل على الكوكتيل هذا. كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك. فتحية لهم تحية كذلك للعازفين كل لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح الخير، يوم سعيد، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 25 من جويلية 2026. الجامعة التونسية لكرة القدم تحدد يوم 10 من أوت آخر أجل أمام أندية لاستكمال الشروط القانونية وأهمها تسوية الديون للحصول على إجازة المشاركة في البطولة الوطنية وكأس تونس الموسم الرياضي المقبل 2026-2027. وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنه عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منح الإجازة وفق اللوائح المعمول بها، يعني الفرق عندها مهلة حتى يوم 10 من أوت لتسوية ديونها للحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة وكأس تونس الموسم القادم. لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت تسليط عقوبة مالية على الجامعة التونسية لكرة القدم في الملف المتعلق بالمدرب مهدي النفطي. العقوبة تعود إلى عدم خلاص المستحقات المالية المنصوص عليها في قرار سابق صادر من المحكمة الرياضية والمقدر ب 142 ألف دينار إضافة إلى معاليم التقاضي وفق معطيات ذاتها. الجامعة اقترحت تسديد المبلغ بالدينار التونسي في حين قدم مهدي النفطي حسابا بنكيا خارج تونس بالعملة الصعبة. بموجب قرار اللجنة باش يتم اقتطاع 20% من منحة الاتحاد الدولي المخصصة للجامعة التونسية لكرة القدم الخاص بتطوير كرة القدم العالمية. الأولمبي البيجي تلقى مراسلة من التاس تفيد بغلق الملف الخاص بمباراة الملعب التونسي، والقرار هو تثبيت فوز الأولمبي البيجي جزائين 2-0 بعد إشراك الملعب التونسي 5 لاعبين أجانب على الميدان دفعة واحدة في مقابلة فاز فيها على الميدان الملعب التونسي 3-2 وفاز فيها جزائين الأولمبي البيجي 2-0. بالتالي الأولمبي البيجي يبقى رسميا في الرابطة الأولى، يوصل تحضيراته لهذه البطولة والانتدابات الرسمية حمدي شعيرات حارس مرمى ظهير أيسر يوسف العزيم المهاجم يحيى العاشوري المهاجم مهدي خيري وسام السياري جناح لاعب سابق للنادي الأفريقي متوسط الميدان محمد ضيوف والمدافع حمزة المبروك والفريق باش يخرجوا منه 10 لاعبين بقرار من المدرب لسعد معمر. الملعبية هما حمزة سومر، هاني دغبوجي، نسيم حسني، إدريس الحبوبي، عباس الشيحي، سيف الجبري، أيوب العوجي، أيوب السعيدي، آدم جناح وأيوب النصري وغرب المتوسط. بالنسبة للرصيد البشري لفريق الأولمبي البشية، الترجي الرياضي التونسي قرر يوم أمس صرف النظر عن تجديد عقد الجزائري يوسف البليلي بسبب المماطلة اللي يلقاها من اللاعب وكذلك من وكيل أعماله وحفيظ البليلي والد اللاعب يوسف البليلي. اللاعب موجود الآن في الجزائر وفي طريقه للتعاقد مع مولودية الجزائر، وترجي شرع في دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات لتعويض رحيل يوسف البليلي. كذلك صفقة البرازيلي ريبيرو لاعب الاتحاد الليبي قد تسقط بسبب التعقيدات الموجودة في الملف. اللاعب أمضى منذ مدة مع الفريق الليبي مقابل 1.5 مليون دولار، لكن ثم نزاع كذلك مع فريقه سان داونز الجنوب أفريقي. لحد الآن ما زالت المفاوضات موجودة بين الترجي واللاعب في انتظار استكمالها. الترجي اللي قرر البارح حاجب الرقم 5 بصفة دائمة من تشكيلة الفريق تكريما لروح المدافع السابق الراحل الهادي برخيسام. الفريق البارح فاز في لقاء ودي في مركب عين دراهم على النجم الخميري بعين دراهم بهدفين مقابل صفر، سجلهم رائد الشيخاوي مع مردود مميز جدا للفريق فريق النجم الخميري بعين دراهم، رغم انه فريق من الهوات وما عندوش يعني مجموعه اللي تدرب توا، التحضيرات نتاعو تبدا متاخره، الا انه قدم خاصه شوط اول 0-0. شوط ثاني سجل فيه الترجي زوز اهداف. في تبرقة كذلك تقدم ساقيت الدائر انهزم ضد شباب الوزاد هدف مقابل صفر. اليوم في الخمسه في تبرقة المستقبل الرياضي بالمرسى مع الحزم السعودية. النجم الرياضي الساحلي يعلن تعاقده مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي الجرجيسي أشرف بن ضياف لمدة زوز مواسم، مع متوسط الميدان اتحاد بن قردان عبد الله العامري لنفس الفترة. وقرر فسخ عقود الجزائريين زين الدين بوتمان، محمد سعيد معزوز وزين الدين بن أحمد. بالنسبة لوجدي كشريدة يصر على المغادرة، والوجهة قد تكون البطولة اليونانية، والفريق لحد الآن ليس بإمكانه المشاركة في المسابقات حتى يدفع ديونه المقدرة بأكثر من 1.5 مليار فريق النجم الرياضي الساحلي. المهاجم السابق للنادي الافريقي والحالي لنادي اولمبيك اكبول الجزائري قرر فسخ عقده مع الفريق الجزائري. هل يكون خيار امام النادي الافريقي؟ هذا ننتظره في الايام القليله القادمه. النادي الافريقي كذلك وأسامة سيلي رسميا امضى لنادي الخالديه البحريني، والنادي الرياضي بن زرتي يتعاقد مع المهاجم السابق للترجي ونجم الساحلي والملعب التونسي بلال المجري. ايضا المهاجم الدولي التونسي الياس العاشوري ينتقل الى نادي سان دييغو الامريكي حتى موسم 2028-2029 قادما من نادي كوبنهاغن الدنماركية. كرة اليد منتخب الصغريات في إطار تحضيراته للمونديال انهزم البارح وديا في دورة في رومانيا أمام المنتخب المصري 28-24 بعد هزيمة ضد المنتخب الروماني 37-33. ومقابل كانت في دين المنتخب التونسي البارح، لكن الربع ساعة الأخير تراجع فيها وقبل أهداف كثيرة خلى المنتخب المصري يفوز بفارق 4 أهداف. اليوم لقاء الأخير ضد المنتخب الياباني في الساعة 5 مساء. نبقى في كرة اليد، ولاعب الدائرة السابق للنادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت رامي حمام ينتقل رسميا للبطولة الفرنسية في الدرجة الأولى ويلتحق بنادي شارتر مع التونسيين أسامة حسني، قصي بن فرج ومهدي الحربوية. كرة طائرة منتخب فتيات أقل من 18 عام في البطولة الإفريقية في الإسكندرية المصرية فاز البارح في 3 مقابلات على الكامرون 3-0 ويتصدر البطولة مع مصر ب9 نقاط بعد 3 انتصارات على الكامرون السنغال وكذلك على الجزائر 3-0. اليوم منتخبنا يلعب ضد المنتخب المصري لقاء قمة زوز عندهم 9 نقاط. المحكمة الرياضية الدولية تاس أعلنت البارح تحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف اعتقاد مطبيه الجامعة السنغالية ضد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية والمتعلق بنهائي كأس أمم افريقيا المغرب 2025. الجلسة ستعقد يوم 8 أكتوبر في المقر متاع المحكمة الدولية في لوزان سويسرا خلف أبواب مغلقة بعدما يعني لم تطلب الأطراف هذه الكل العقد الجلسة علنية، بالتالي نتعرف وقتها على قرار نهائي حول نهائي كأس افريقيا 2025. على مستوى دولي أفضل لاعب في مونديال 2026 الإسباني رودري يبلغ مسؤولين نادي مانشستر سيتي برغبة اللاعب في الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني لأسباب رياضية وعائلية. الريال اللي بدأ تحذيراته بلقاء ودي فاز فيها البارح على أركلكورن بهدف مقابل 0. برشلونة فاز على أوربا 3-1. المان يونايتد على روزنبورغ النرويجي 5-0 وبنفيكا البرتغالي على بيلينسز 5 أهداف مقابل هدف. نكمل بالمدربين، والاتحاد الإيطالي أعلن البارح تعيين اللاعب السابق للمنتخب المدرب أندريا بيرلو مدربا جديدا للأزوري لمدة 4 سنوات براتب إجمالي يوصل 1.5 مليون أورو كل سنة. المدرب الإيطالي اللي باش يشرف على منتخب إيطاليا اللي فشل في التأهل للمونديال السابق. كذلك الاتحاد الألماني أعلن تعيين يورغن كلوب مدير فني جديد للمانشافت حتى عام 2030 تاريخ الموعد القادم للمونديال. نقطة ختام أخبارنا الرياضية على موجات إذاعة كيف ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. تونس تحيى اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. بعد 5 أيام سيطرة نسبية على حرائق سقيط سيدي يوسف ونبر من ولاية الكاف ودعوات إلى مواصلة اليقظة. تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر حوار بث في قناة فرنسية مع مطلوب للعدالة التونسية. تحيي تونس اليوم 25 من جويليا من سنة 26 و2000 الذكرى 69 لعيد الجمهورية. هذا اليوم الذي يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ تونس، حيث تم فيه إلغاء النظام الملكي الذي استمر ل 252 سنة وإقرار النظام الجمهوري من قبل المجلس القومي التأسيسي التونسي سنة 57 و900 و1000، وتولية لحبيب بورقيبة رئاسة الجمهورية وذلك بعد عام ونصف من الاستقلال. هذا وتنتظم اليوم بكامل جهات الجمهورية مواكب احتفالية بمقرات الولايات. وبهذه المناسبة أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بصراحة شرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وفيما يتعلق بموجة الحرائق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمديات سقيط سيدي يوسف ونبر وطويرف بولاية الكاف، فقد تم تسجيل انفراج من خلال سيطرة النسبية على هذه الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وأهالي هذه المناطق. هذا وأفاد العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي لزميل نبيل العرفاوي خلال لقاء إعلامي انتظم مساء أمس بسقيط سيدي يوسف، وضم ممثلين عن الحماية المدنية وإدارة الغابات والجيش والحرس الوطنيين بحضور السلطة الجهوية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، أفاد أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية وأن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق، وأضاف أن عمليات الإطفاء والتبريد لا تزال جارية.
3: بعد عمل مبني مدة 5 أيام متواصلة ليل نهار، نجم نقوله فما انفراج نسبي في الوضعية الحالية لحريق الذي شب معتمدية سقيط سيدي يوسف. الحمد لله الوضعية في تحسن، إن شاء الله بتضافر جميع المجهودات كالكسوة الديوان الوطن الحماية المدنية، الغابات، مئة أطراف اللجنة الجهوية لتفادي كوارث المجموعات التنظيم الناجدة بولاية الكاف، كيف كيف وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمنية والحرس الوطني، كيف كيف ما ننساش باش نشكر أهالي سقيط سيدي يوسف الهبة بتاعهم، ساعدونا وقدموا الإضافة للتدخل هذا. في معتمدية نبر إن شاء الله نقولوا احنا الساعات القادمة زيد تنفرج الوضعية. نحب نطمن أهالينا بسقيط سيدي يوسف للحماية المدنية وجميع أطراف اللجنة الجهوية لتفادي كوارث المجموعات التنظيم النجدة مرابطين على عين المكان، ما نخرج إن شاء الله من هنا إلا ما يتم السيطرة النهائية ونمر لمرحلة المراقبة والتبريد. التدخل مازال جاري، ما نجموش نحدوا المساحات، إن شاء الله نكون نكملوا عملية إخماد الحريق نمر لمرحلة المراقبة والتبريد، بعد إن شاء الله باش يتم تقييم المساحة مع خوينا في الغابات. تم إبعاد المتساكنين من المنازل نتاعهم في فتره معينه لاقتراب النار من المنازل نتاعهم، وحاليا ما عندنا حتى مواطن خارج المنزل نتاعو. حاليا جميع المواطنين رجعوا لمنازلهم بما انه النار بعد ما عادش فما خطر. لحد الساعه الحمد لله يا ربي ما سجلناش خسائر بشريه الحمد لله. اللي صعب العمليه التدخل الظروف المناخيه تعرفوها اللي مرت بها سيرتو ساقيه سيدي يوسف النهار اللي فات، وسرعه الريح مهوله، الريح في جميع الاتجاهات، تضاريس الصعيبه، طبيعه الغابه الموجوده في ساقيه سيدي يوسف غابه متماديه، كثافه غابيه كبيره ياسر، هذه الزاد صعب علينا المهمه. حمايه مدنيه وجميع اطراف المنطقه مرابضين، ما نقولوا تم السيطره النهائيه واخماد الحريق الا ما نتاكدوا اللي ما فماش حتى جمره في جبال نتاعنا على مستوى معتمدي سيدي يوسف. نجموا نتم صحيح سيطره على الحريق، ما عادش فما نار، ما يراوش نبقوا في الحراسه، تنجم دوم نهار نهارين ثلاثه اربعه خمسه ما نخرجوا من هنا ان شاء الله الا ما نتاكدوا اللي النار تفات. كيف كيف الحريق نشب في معتمدي نبر زي نفس العمليه، فما انفراج نسبي للوضعية، وإن شاء الله كيف كيف ما يتم سحب معدات وإلى الأفراد متاعنا إلا ما نتأكدوا بعد المراقبة والحراسة اللي النار ما هيش بيشترجع إن شاء الله.
1: هذا ونفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 24 من جويليا الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطنية. وشملت عمليات التدخل الجوية مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقيت سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار أسويعية ونبر بولاية الكف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. وبولاية باجة أكد رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي أن حريق جبل شيطانة بكاب نيجرو وبنفزة خلف خسائر فادحة في مكونات التنوع البيولوجي، مشيرا إلى ضرورة ضبط خطة استباقية ناجعة للتوقي من الحرائق، من أبرز ركائزها تنسيق التدخلات المشتركة ونشر الوعي لدى متساكني المناطق الغابية للمساهمة في الحد من الحرائق.
4: في تمليت نفزة الحرائق أتت على جبل شيطانة في كاب نيجرو، والنار تهمت معناها برشا معناها خيرات، سواء معناها من حيث الثروة الحيوانية والثروة الغابية، وكذلك معناها مكونات التنوع البيولوجي اللي هي معناها مكونات ثرية جدا. وتعرف اللي المنطقة ذيك منطقة هشة ومصنفة فنتي معناها زون رامسار، وبالتالي الضرر فادح. زال من السابق لأوان وأنه نجم نقيم الأضرار، والتقييم هذا يتطلب وقفة جماعية حازمة من نظام العمل الغابات، سواء المجتمع المدني سواء السكان المحليين اللي دورهم مهم جدا في محافظة على أديم الأرض وعلى معناها الغطاء الغابي في المنطقة وما يحتويه من ثروات متعددة. احنا نعمل على الوعي نتاع السكان ونعمل على الوعي نتاع الجميع للتوقي من الحرائق. ونقدم أنا بالمناسبة هذه توصية أن البلاد هذه راهي في حاجة، راهي نتاعنا الناس كل ضروري نحافظ عليها.
1: مع غياب مياه الشرب بعدد من المناطق الجبلية والأرياف بولاية جندوبة، يضطر المتساكنون إلى جلب المياه من العيون والأبار وسط تخوف من عدم جودتها ومطالبة بمراقبتها وإخضاعها للتحاليل المخبرية حفاظا على سلامة المواطنين. الناشط بالمجتمع المدني عبد العزيز أشنيتي.
5: عيور صحية كانوا تجمع صحة يمشوا ويراقبوا الماء صالح للشراب، وثم الناس تشربوا عادي لأن الماء موجود بكثرة في جبل الرب. أنا أتمنى شوية ترشيد مع المياه في الوقت الذروة نتاع السخانة، يعني ثم الناس تزقي في السواني. أخرى مراقبة العيون الجبلية هذيك اللي تشرب منها العباد ولا الآبار المحفورة. جماعة الجيان لازم يخرجوا يراقبوا، كانوا يخرجوا قبل ويراقبوا الماء هذا ما عادش يشربوه، البير هذا ما عادش يستعملوا منه، ولا هاو البير هذا باهي هاو واش تعملوا له بالضبط. العيون الجبلية مش مستغلة، تجري كيما جاء، لأن ساعة تلقى أربع وخمس وست عيون بعد بعضهم، ذيك الناس تبدأ تشك معناها من قلة الماء، لكن يلزم الصحة تراقبها.
1: انطلق بمعتمدية تستور موسم جني العنب وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم، حيث كانت تبلغ 100 هكتار لتتقلص إلى 20 هكتارا هذا الموسم، مما يستوجب التدخل العاجل لإيجاد حلول لإشكاليات القطاع وإنقاذه. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور البحري الفرياني.
6: الوقت هذا هو موسم جني العنب، العنب حاضر. كنا في تستور العباد تجي وتشري العنب ونسوقوا العنب ونبيعوا العنب، في السنة ما فهمش عنب، مساحات قلت. احنا المساحة الموجودة تو في تستور ما تفوتش 20 كتار عنب، اللي كانت في قبل توصل حتى أكثر من 100 كتار عنب، مساحات كبيرة اتقلعت سواء في المناطق السقوية سواء على ضفاف واد مجردة. بالنسبة للعنب التحويل عندنا مساحات كبيرة في السلوقية حدود 240 هكتار، فما 80 منهم قاعدين يتعوضوا. أول حاجة نقص كبير في الماء، الطقس، الأمراض، المساحات قلت برشا نتيجة الأمراض، الجيارة والملديورة، والعنب يحب الدواء مرتين في الجامعة يداور الفلاح مكرف وضربة الدواء بك الحسبة، وزيد من الماء العطش إذا كان الشجرة عطشانة مش تولي زادة في ساعة مرض. الفلاحة هربت من الميدان هذايا. زاد عندنا مشكلة أخرى، تربة ما تلامتش مع البورتغريف، أدى إلى تراجع كبير في المساحات هذه. مش تعمل هكتار عنب على الأقل 100 مليون، مش تعمل هكتارين 200 مليون.
1: في شأن وطني، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة الفتنة والاقتتال الداخلية. وقالت وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ إن كاتب الدولة عبر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية. واعتبر كاتب الدولة أن هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار دعوة إلى تدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. من جهة أخرى، شدد كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية، وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الإعلام، مضيفا أنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المقبولة. مثل التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية التي ستنعقد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية محور المحادثة الهاتفية التي جرت ظهر أمس بين وزير الدفاع الوطني خالد السيلي ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية. وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها بأن الوزير نوه خلال هذه المكالمة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز وبأهمية برنامج التعاون العسكري بين الجانبين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين والمنفعة المشتركة. وتطرق إلى ما يحدو الجانب التونسي من ثقة بأهمية الدورة المقبلة للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية باعتبار ما ستمثله من فرصة قيمة لتقييم مسيرة التعاون العسكري الثنائي وتحديد أولوياته للمرحلة القادمة، بما سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويرتقي بها إلى مستوى نوعي ومتميز. وعبر بالمناسبة عن تطلع تونس لتطوير هذه الشراكة واستكشاف آفاق جديدة لها من خلال تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة وتوسيع برامج التعليم والتدريب العسكري، إضافة إلى تطوير التعاون في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتوسيع التعاون في الأمن البحري ومراقبة الحدود، مؤكدا الاهتمام الذي توليه تونس لمجال نقل التكنولوجيا والمعرفة. وأكد وزير الدفاع الوطني على أهمية دور تونس لا كموقع استراتيجية فقط بل كعامل استقرار وأمن بالمتوسط وقطبا إقليميا للتدريب والتكوين ومنصة لتصدير السلم والأمن بالمنطقة في ظل مشهد جيوسياسي يتسم بالتعقيد وعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية. من جهته ثمن مساعد وزير الحرب الأمريكية للشؤون الأمنية الدولية متانة العلاقات التاريخية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين وتوسيع مجالاته، معربا عن أمله في نجاح أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر القادم. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائياً اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أمس أن حصة العمل ستكون من الساعة 9 صباحاً إلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة، ويأتي هذا القرار تأكيداً لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. تونس تحيى اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. بعد 5 أيام سيطرة نسبية على حرائق سقيط سيدي يوسف ونبر من ولاية الكاف ودعوات إلى مواصلة اليقظة. تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر حوار بث في قناة فرنسية مع مطلوب للعدالة التونسية. نهاية النشر، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام 9 بإذن الله.
7: مزالت الحطيرة
8: يا أخي صار؟ أنا فيسع تجاوزتها السيارة الأخرى. إيش بيك متغشش؟
7: تكر نصر للدار تو فاهمك إيش عملت؟
9: عسليمة شنو اللي صار باش تغشش الغش الكل؟
7: ولد شوية لحتلنا.
9: واه
8: يا بابا سامحني، هذا الدرس ما عادش نسيت بقية حياتي.
10: المجاوزة الممنوعة اخطر كبير واقرب ما يكون من الموت. يمكن كل واحد يصبر شوية نمنع الكل من اخطر الثنية.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
13: صباح نرباح
14: راديو الكل.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: التطور التكنولوجي الجديد خاصة اللي ظهر في 2026 أيامات الأخيرة حول استغلال الموسيقى البديلة بين ظفرين أو الأغنية البديلة معناها تنجم أنت حتى ماكش مطرب محترف أو شاعر محترف أو موسيقي أو مؤدي تنجم تدخل على بعض البرمجيات الموجودة في السياق هذا أهل الاختصاص وتنظم بعض الكلمات ثم تعاود تكتبهم مع الحاسوب متاعك وثم تختار طرح عليه طريقة الأداء وطريقة اللحن إذا كان عندك في راسك وبالتالي تكون الأغنية جاهزة ومن خلال الأغنية هذه يعطيك حتى الريبرتوار اللي موجود بالنسبة للأغاني التراثية اللي تلاحظوا فيها وأنه فما برشة توزيعات جديدة خرجتها ذي مما خلى فما تذمر كبير بالنسبة لأهل الاختصاص من المبدعين أهل الاختصاص من مطربين وشعراء وموزعين وموسيقيين اللي قال لك ضاع المعنى الحقيقي لل أغنية اللي يصبح عنها أغنية بديلة حتى أنه الأجهزة الإعلامية معنا الأغاني والتلفزيات بدأت تبث في الأغاني هذه وتجيع المبتدئين خاصة بالنسبة لها لأنه حتى مكش قاري موسيقى أو عازف أو ملحن أو موزع أو مؤدي مطرب محترف فأنه تنجم تأدي أغاني محترفة في السياق هذايا معناها ينجم يقول لك وأنه الأغنية مش تضيع الأغنية مش تندثر الشاعر مش يندثر كذلك إنتاجه والموسيقي والموزع وكذلك المطرب مش يضيع في خضم هو من موجود من بحث موسيقي من خلال الأغنية البديلة أو الموسيقى البديلة اللي تنجم تركب عليها كما تحب أي نغم وأي كلمة وتصبح مطرب مشهور في السياق هذا لابد من مراجعة بعض الأمور هذي هيتاك اختيناه في ملاحظة لأهل الاختصاص من الأغنية البديلة بين ظفرين الأغنية الإلكترونية
4: هايتاك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين. اسمحنا بحلقة موشية إذاعة الكيف حتى للعشرة. تحياتي لكل من انضم لنا بالاستماع الآن، مرحبا بكم الكل. طريق السلامة نتمناه للجميع. مش نمشي مباشرة لجندوبة هشام صغيري معي مباشرة عن أحوال الطقس في البداية ثم أحوال جفة المواطن. هشام صباح النور.
1: صباح النور، هذا تحية لك وتحية كل مستمعي إذاعة كيف. بالفعل جولة كالعادة صباحية في سوق البلدي بمدينة جندوبة.
0: قبل الطقس كيفاش راح تحسوا معناها الصباح؟
1: سخونة عاد كيف العادة، يعني مازالت متواصلة ارتفاع درجات الحرارة.
0: الله يستر.
1: مصباح يعني مرتفعة درجات الحرارة، ربما خير شوية مقارنة بالأيامات اللي فارتة، بالنظر إلى أنه بعض الحرائق يعني تم السيطرة عليها. إن شاء الله دائما تكون هناك ما تمش حرائق، لأنه تساهم ديما في ارتفاع درجات الحرارة بشكل
0: نعم
1: ملحوظ.
0: ربي
1: رغم
0: يستر.
1: هذا فما شوية حركية اليوم صباح السوق البلدي كالعادة، المواطنين كل شيء متوفر، ما تمش نقص في مواد معينة، بل بالعكس يعني ثم انخفاض طفيف في أسعار خاصة الخضر. عندنا الفلفل من دينار حتى دينار و500 مليم، الطماطم من 800 مليم حتى دينار، البطاطا من دينار و500 مليم زوز دينارات، البصل من دينار حتى دينار و200 مليم، القناويه من 800 مليم دينار و200 مليم ل 100 جرام، القراع بتزينه دينار و500 مليم، القراع الاحمر دينار و200 مليم، الخيار من دينار حتى دينار و200 مليم، الخس دينار و200 مليم، الليتو من 800 مليم دينار، خضره جويده 350 مليم، الكرنب من دينار و500 مليم حتى زوز دينارات 500 مليم. هذا بالنسبه للخضر. بالنسبه للغلال، الدقله من 8 دينارات ل 12 دينار، التفاح من 4 دينارات ل 6 دينارات، انزاس ب 8 دينارات و500 مليم، الكيوي كعب دينار، العنب من 6 دينارات حتى 6 دينارات و500 مليم، وكميات مش برشه بطبيعه سعرها باش يبقى مرتفع ربما حتى الايام القادمه والاسابيع القادمه. البطيخ كيلو دينار و200 مليم، وثم كعبه من 2 دينارات و500 مليم حتى 3 دينارات. بالنسبه للدلاع من 600 مليم حتى 800 مليم، وثم بالكعبة من 6 دينارات حتى 7 دينارات، الخوخة كراميل ب 4 دينارات و500 مليم، خوخ بوتبقايا من 4 دينارات حتى 4 دينارات و800 مليم، وعندنا العوينة من 3 دينارات حتى 4 دينارات و800 مليم، اللوز الأخضر من 2 دينارات و800 مليم حتى 3 دينارات و800 مليم. بالنسبة للحوم، الكيلو نتاع الدجاج ب 7 دينارات و490 مليم، فخذ 7 دينارات و980 مليم، فخذ دجاج، فخذ دان ب 8 دينارات و490 مليم، سكالوب 15 دينار و490 مليم، الكبده 14

0: 9 دينارات و800 مليون، هذه تقريبا اهم الاسعار عادله على مستوى السوق البلدي بمدينه جندوبة.
1: شكرا هشام، يعطيك الصحه اخوي الغالي، ان شاء الله نهارك مبروك، الى اللقاء.
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبه 102.2.

0: الكاف.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، 47 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكاف في صباحنا رباح. اليوم عيد وطني، عيد الجمهورية، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير. التحية باش عملها عكسية بالنسبة لي من خلال الملحمة البطولية مع الصراع مع لهيب النيران في جبال الكاف وجبال الشمال الغربي، لكن ولاية الكاف اللي تغنينا برشا جبال الكاف العالية، هذه الجبال اللي توا أصبحت عقيمة لسنوات، خاصة بعد اندلاع الحراق اللي هد الغابات والممتلكات في هالخطر هذايا، اللي مشات كمية كبيرة من معناها بيئتنا الجميلة وجبالنا الجميلة، كذلك ممتلكات الناس. فما ناس عندها شويهات مشت بكل خاتي الديار، خاتي تبن القرط، المساحات المتاحهم اللي يزرعوا فيها، لكن هذا اللي كاتبه ربي. فما حاجة أخرى أنا مش مشي لها، اللي هي ونحن نحتفي بعيد الجمهورية، حبيت نقدم تحية خاصة وقبعة نرفعها في أمام إصابة البطل علي صادق من الحماية المدنية، اللي أكدوا بالحق في رجال الحماية المدنية ومنسوش كذلك الجيش الوطني، الحرس، حراس الغابات اللي جو، كذلك إلى جانب المتطوعين والمواطنين اللي خاضوا بالحق معركة شرسة لوقف زحف النيران وتقليل الأضرار الأسبوع هذايا. فحبيت تحية خاصة لكل الأبطال هذوما، وتحية معناها بين ظفرين، وشهادة اعتراف لبطل وأسد الحماية المدنية كما يقع تسميته الآن، نظرا للرسالة اللي حب يقدمها علي صادق لعائلته في هاللحظات هذية، اللي إن شاء الله نتمنى نولوا الشفاء ويعود إلى سالف نشاطه، خاصة أنه الوطنية تبان لهنا. الوطنية مش حديث ومش كلام ومش شعارات، الوطنية هي على أرض الواقع، ومجرد شعارات اللي تترفع وتضحية والرمق الأخير، وإنما لا، هاو شهادة مواطن. علاش بديت بكلمة مواطن؟ لأنه علي صادق في البداية هو مواطن، لكن بعد يطلع إلى درجة المسؤول في الحماية المدنية، المسؤول على حماية، استنى شوف كلمات هذوما، هو الحماية المدنية هي مسؤولة على حماية، لكن أنه يرمي روحه في النار من أجل أنه يخمد النيران هذية. فتحية ليه وإن شاء الله ربي يشفيه، وتحية من خلاله ولكل الناس اللي وقفت الرجل الواحد، اللي الحماية المدنية، الجيش الوطني، الحرس الوطني، والحراس الغابات، إلى جانب المتطوعين وكذلك المواطنين اللي وقفت الرجل الواحد من أجل أخماد النيران هذية. إن شاء الله ربي ما تعكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله ربي يحمي تونس.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث مثل يوم 25 من جويلية من عام 1957 تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات، ليكون هذا التاريخ محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على أثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعم وصريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على الحرائق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف بولاية الكاف بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وأهالي المنطقة. هذا وقد أفاد العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلوي خلال لقاء إعلامي انتظم مساء أمس بساقية سيدي يوسف بأن عمليات الإطفاء والتبريد لا تزال جارية وأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، مضيفا أن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق. نفت شركة تونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم بولاية جندوبة اجتماعاته الدورية بمشاركة ممثلي الهيئات الجهوية للعمادة بولايات جندوبة باجة سليانة والكاف، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أمس بأنه تم تسجيل استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في استهدافات صهيونية جديدة لمناطق في جنوب البلاد، ما رفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان المستمر منذ 2 مارس الماضي إلى 4330 شهيدا وأكثر من 12200 جريح. سيزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز سوريا اليوم في أول زيارة للبلاد يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ اندلاع حرب هناك استمرت قرابة 14 عاماً وأودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكل.
2: Radio-Cape.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك، تحياتي لكل مستعملي طرقاتنا، إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله. نعرف أنه نهاية الأسبوع فما برشا حركية مع المستمعين في خصوص التنقل، سواء في المناطق الداخلية زيارات عائلية أو الناس اللي ماشي للبحر تسيسوا روحهم شوية. اضطرابات بالنسبة لليوم، هذا ما وقع الإعلان عليه المعهد الوطني للرصد الجوي، نسيسوا روحنا قدر مستطاع وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. الطقس صافن إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمعتدلة قرب السواحل الشمالية، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب في محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 42 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، وإن شاء الله ربي يبقي الستر.

0: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، 27 دقيقة بعد التسعة على موجاتنا في صباحنا رباح، نتواصلوا حتى للعشرة. باش نمشي توا نحكي على مصيف الكتاب بالكاف من خلال أختنا بسمة الكوساني مديرة المكتبة الجهوية بالكاف والمديرة الخاصة بهذا المشروع. أختي بسمة صباح النور.
3: صباح النور، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين كلكم. بالنسبة للإذاعة تستحق الفرصة اللي أعطيتوها لنا هذه باش نحكوا فيها على مصيف الكتاب، وشكر خاص موصول لكل عاملين معك ولكل مستمعين إذاعة الكاف.
2: يعيشكم، مرحبا بك. خلينا نشوفوا مصيف الكتاب في الكاف، شنو البرمجة اللي حضرت بسمة؟
3: بدء هي تنظم إدارة المطالعة العمومية بإدارة العامة الكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، الدورة الكاس 30 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وذلك لتراوح من بين 15 جويلية إلى 15 أوت 2026.
2: نعم.
3: تحت المحاور الأربعة هذو ما نذكرهم توا: التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية باستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، التدريب على القيادة والعمل الجماعي. هذو من المحاور اللي نحاول نخدم عليهم في مصيف الكتاب السنة، واللي حاولنا نركز عليهم برشا. الغاية هو تقريب الكتاب ونقل الأنشطة الثقافية إلى الفضاءات الخارجية المفتوحة، اللي هي مثلا مثل المنتزهات، من الشواطئ، المساحات الكبرى، اللي حاولوا إنه يكون الكتاب قريب لكل محبي الكتاب والمطالعة. الثاني هو الحث على العمل على الترغيب في المطالعة عن طريق الورشات والأنشطة، واللي هو هذا عملنا عليه. عملنا زاد خدمنا على النوعية تنويع الأنشطة في حد ذاتها، اللي هي عروض تنشيطية بما في ذلك عنا المسرحيات، عنا تنشيط الشارع، عنا واللي تو باش نحكوا فيه بالتفصيل بالنسبة للبرنامج.
2: نعم.
3: ولاية الكاف. يعني عنا في الكاف عنا 30 جويلية إن شاء الله الساعة 7 مساء بالساحة الأولمبية، اللي هي موجودة بجنب القاعة المغطاة الصغارية، قاعة رياضية، يكون الافتتاح بعرض تنشيطي كرنفال الحروف.
2: نعم.
3: هذا عرض تنشيطي في الشارع انطلاقا من حديقة لاجروت إلى الساحة الأولمبية.
2: نعم.
3: في مين تاع الليل عندنا ورشات، وهنا عملية التنويع في حد ذاتها تختلف على اختلاف الفئات العمرية والمستهدفة اللي باش تكون مرحبا بهم، وكل باش يكونوا معانا ان شاء الله وباش يشاركوا. عندنا ورشة مطالعة تنشيط الاستاذ توفيق الشيرني تحت عنوان نقرا لنرتقي، ورشة رسم تحت عنوان امنا الطبيعة تنشيط الفنانة التشكيلية مديحة السوفي، ورشة الذكاء الاصطناعي اللي هو مبدع المستقبل، اللي هو هذه بالذات ورشة الذكاء الاصطناعي نظرا لي تحقق تجهيزات شكون داخل فضاء المكتبة في حصة صباحية.
2: نعم.
3: اللي هو تحت عنوان مبدع المستقبل تنشيط صابر مساوي. وفي الختام تكون هذه بالنسبة ليوم 30 جويلية عرض تنشيطي لكل كتاب حكاية لجمعية أنوار المسرح بفوشان.
2: نعم.
3: يوم 31 جويلية انطلاقة تكون الساعة 8 مساء كالعادة من الساحة الأولمبية. عنا الورشات اللي هما يتواصلوا ورشة المطالعة، ورشة الرسم، ورشة الذكاء الاصطناعي، ورشة في الإسعافات الأولية تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر بالكاف، وعرض أوبيرات رئيسية للأطفال الصبية الحالمة للمركز الثقافي الدولي يغارتا بالكاف ومدرك. يوم 1 أوت 2026 عن الساعة 8 بالساحة الأولمبية كيف نكملوا نفس الورشات، لأنه عنا مخرجاتها هالورشات هذه كلها بعد شو عملوها في الاختتام يوم 31 يوم 2 إن شاء الله جويلية. ورشة الرسم، ورشة الذكاء الاصطناعي اللي بتصير في المكتبة، وهذا ركز عليه لأنه رو نخدمه داخل المكتبة بالنسبة للفئات اللي تنجم تجي داخل المكتبة واللي ما تنجمش تجي تخرج للمساحة الأولمبية. معناها حاولنا أن نشاركه كل فئات المجتمع العمرية، صغار كبار، واللي تتاح الفرصة وين نجم يكون موجود مرحبا به.
2: نعم.
3: داخل فضاء المكتبة أو خارجه. آخر نشاط بالنسبة ليوم 30 يوم 31 هو عرض تنشيطي مسرحي تحت عنوان يلا نمرح يلا نغني لعزيز بن دوا. الختام يوم 2 أوت إن شاء الله يكون توقيت الساعة 9 صباحا مش يكون بالمكتبة الجهوية بفضاء المكتبة الجهوية. عنا عرض الحكاويتي الفنان محمد الغزواني عام العيد معناها. والاختتام عنا توزيع الجوائز والشهائد على المشاركين في التظاهرة، وعنا زادة اللي هو تقديم مخرجات ورشة الرسم اللي هي تواصلت لمدة 3 أيام ويعطتنا بالضبط اللي عندها علاقة بأمنا الطبيعة معناها. هذه برمي المحاور اللي من بين المحاور اللي ركزت عليها معناها مسيف الكتاب السنة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وما هي مخرجاته وبالتركيز خاصة الصناعة، لخاطر إن عنا تتزامن مسيف الكتاب مع تواصل نشاط متاع البطولة الوطنية للمطالعة اللي هي إن شاء الله معناها بدأت من يوم 25 أبريل ومزيد متواصلة حتى الآخر العام. نحاول إنه خدمنا على حاجة باهية برشا، هو بالنسبة للفوز الساحق اللي ما شاء الله بالنسبة بيسين وبيلسين واللي هما يسموا أبناء المكتبة العمومية اللي كانت الانطلاقة بتاعهم مع الساقة ولا زالوا في الساقة، مش نحاول نخدم بالذكاء الاصطناعي عن طريق ثمرة نجاح اللي هو شنو اللي عملوه، وهذا بالشراكة مع المكتبة العمومية الساقة. هذا بالنسبة لنشاط المكتبة الجهوية في الكاف دون أن ننسى والتركيز خاصة على بقية الأنشطة في المكتبات العمومية بولاية الكاف كلها. واللي هي نعاود نأكد انطلقت من يوم 15 إلى يوم إن شاء الله تتواصل إلى يوم 30 يوم 15 جويلية إلى 15 أوت إن شاء الله. يعني عندها إن شاء الله برامج متنوعة فيها برشة تميز، فيها برشة تنوع، فيها عمل على خاصة على استقطاب أكثر ما يكون من المجتمع، انه المكتبة الجهوية والمكتبة العمومية ما زالت فاتحة ابوابها، واللي هي خلق تجاوز باب الحدود الجدران معناها لانها تمشي للشارع باش تنشط وتقرب اكثر ما يكون وتوصل معلومة اكثر ما يكون للمستفيد والفارق لمحبي الكتاب بصفة عامة. بالمناسبة هذه عن طريق إذاعة الكاف وكل مستمعيها نقول لهم معناها مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، المكتبة العمومية تفتح ابوابها للأولياء للأطفال للكبار للصغار، هذا هو المجال الوحيد اللي عن طريقه نرتقو بالذات، عن طريقه نكون الذات، عن طريقه نجم نحقو ذاتنا وذواتنا ونرتقو بأنفسنا. لأنه من نقطة هذه بالمكتبة نربح الوقت عن طريق توظيف الذكاء الاصطناعي اللي هي حاجة مهمة برشا، مش نحاولوا نتجاوزوا نتفادوا شوية التركيز على الهاتف السلبي لأنه هذا معناها صغيرات وحتى الكبار، يعني الكتاب توك باش يولي كتاب رقمي باش يولي حاجه باهيه برشا. كي نولوا نحن نركزوا على الذكاء الاصطناعي في مجالات اليوميه وفي سورتو بالنسبه للاطفال انا نركز عليهم برشا، خاطر هما اللي اكثر حاجه يكونوا عن استهلاك سلبي للتليفون، استعمال سلبي للتليفون للهاتف معناها الجوال بصفه عامه. دونك هو هنا عمليه صغيره انه كيفيه استغلال واللجوء واستعمال هذا اللي احنا نخدموا عليه السنه ان شاء الله في المكتبه الجهويه، كيفاش نحاولوا انه الصغير يولي يعتمد على ذاته في الاستعمال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مجالات ايجابيه لفائدته، وان شاء الله ربي يوفق الجميع.
2: وهو على الاقل على التوظيف الحسن والتوظيف البقيه كل في الشات وفي الهدي يعرفوا كل شيء منهم يستغلوه في القرايه وفي الابداعات نتاعهم. يعطيك الصحه، شكرا لك اختي بسمه الكوساني مديره المكتبه الجهويه بالكاف، وفكره كانت شافيه واضافيه بالنسبه لمصيف الكتاب بالكاف. متواصلين معاكم 35 دقيقه بعد التسعه في صباحنا رباح على موجات اذاعه الكاف.

0: الكاف.
1: مرحبا بكم من جديد أعزائي قناة المستمعين، 41 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكاف. أصبحنا رباح متواصلين حتى للعشرة. معلومات مهمة في الباج متاعنا جينا من خونا شكري نعمان اللي يقول شرب الماء معلومات مهمة للجسم، العطش هو أحدى إشارات الجسم اللي حاجته للماء، والماء ضروري للعديد من وظائف

فالجسم مهم برشا، خاصة في الطقس هذايا مهم انه نشربوا الكبار والصغار بين ظفرين. نقول الكبار اللي ما يحسوش بالعطش يلزمنا نتفقدوهم، كبار السن في السياق هذايا، الصغيرات ثاني كل ما فما فرصة باش يشربوا يلزمهم يشربوا الماء. هذه معلومات جينا من عند خونا شكري نعمان بالنسبة لبعض المعطيات اللي من خلالها يقول كذلك نحيي الوالدة نتاعو والوالد الوالد نتاعو وكل أفراد العائلة. يقول عنا لمة عائلية، تحية خاصة ليهم الكل في رحلتنا وكل من يستمع علينا داخل وخارج الحدود على الباج نتاعنا، تحياتي لكل المستمعين. كذلك نعطي بعض الأخبار اللي تهم البريد التونسي اللي ينظم اليوم حصة عمل بجميع مكاتب البريد اللي تأمنها البريد التونسي استثنائيا اليوم عيد الجمهورية، حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. هذا في البلاغ جاء عن البريد التونسي. الحصة باش تكون من 9 نتاع الصباح حتى المنتصف النهار و15 دقيقة. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على المتابعة. مولدي شعباني في خدمة الهاتفية، كذلك سعاد عباس في التنسيق العام، صلاح الشني في مراقبة البث، من البوبكري في إخراج الرحلة، من الاستوديو عادل الخماسي. شكرا لكم، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: بالجميع، شكرا لكم على التواصل معنا في رحلتنا. آخر ورقة في صباحنا رباح على موجات إذاعة الكيف، تقرير حول عيد الجمهورية بإمضاء زميلة ضحى البكري.
1: بعد أشهر من إعلان استقلال تونس في 20 مارس 1956، دخلت البلاد مرحلة جديدة من تاريخها بإعلان قيام النظام الجمهوري يوم 25 من جويلية سنة 1957، وإلغاء نظام البايات وانتخاب الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ومثلت هذه المرحلة منعرجاً تاريخياً في مسار بناء الدولة الوطنية الحديثة وانطلاق مسيرة تطوير مؤسساتها الدستورية لترسخ الجمهورية باعتبارها الإطار السياسي الذي تواصل في ظله بناء مؤسسات الدولة وتطورها. ومنذ أعلان الجمهورية واصلت الدولة التونسية تطوير مؤسساتها الدستورية، فصدر أول دستور للجمهورية في غرة جوان سنة 1959 واضعاً الإطار القانوني لتنظيم مؤسسات الدولة. ثم اعتمدت تونس دستوراً جديداً في 27 جانفي سنة 2014 في سياق المرحلة السياسية التي أعقبت الثورة سنة 2011. وفي 25 من جويلية سنة 2021 أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من دستور 2014 لتدخل البلاد مرحلة جديدة من إعادة تنظيم عدد من مؤسسات الدولة. تواصل هذا المسار بإقرار دستور جديد إثر الاستفتاء الشعبي الذي جرى يوم 25 من جويلية سنة 2022، والذي نص على نظام سياسي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع مقارنة بالدستور السابق. كما نص على إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن الهيكلة الدستورية الجديدة. وفي إطار المنظومة الانتخابية المعتمدة وقتها، اعتمدت تونس نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر سنة 2022 ومطلع سنة 2023. كما شهدت البلاد تنظيم انتخابات المجالس المحلية والجهوية، ثم استكمال تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار استكمال بناء مؤسسات الدولة المنصوص عليها في الدستور الجديد. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الدولة التونسية تنفيذ برامج وإجراءات في عدد من الملفات، من بينها مكافحة الاحتكار والمضاربة ومتابعة قضايا الفساد، إلى جانب العمل على المحافظة على التوازنات المالية ودعم جهود التنمية في مختلف الجهات. وتجدد الذكرى 69 لعيد الجمهورية استحضار واحدة من أبرز المحطات في تاريخ تونس الحديث التي أرست أسس النظام الجمهوري وفتحت مسارا متواصلا لتطور مؤسسات الدولة عبر مختلف المراحل التي شهدتها البلاد.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: تمام العشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تحيي تونس اليوم 25 من جويلية من سنة 26 و2000 ذكرى 69 لعيد الجمهورية. هذا اليوم الذي يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ تونس، حيث تم فيه إلغاء النظام الملكي الذي استمر ل 252 سنة وإقرار النظام الجمهوري من قبل المجلس القومي التأسيسي التونسي سنة 57 و900 و1000 وتولية الحبيب بورقيبة رئاسة الجمهورية، وذلك بعد عام ونصف من الاستقلال. فيما يتعلق بموجة الحرائق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمديات سقيد سيدي يوسف ونبر بولاية الكاف، فقد تم تسجيل انفراج من خلاله السيطرة نسبيا على هذه الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وأهالي هذه المناطق. هذا ونفذت وحدة جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطنية. وشملت عمليات التدخل الجوية مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وسقيد سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ونبر بولاية الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. استدعى كاتب دولة لدى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة دولة تونسية واستهداف لأمنها القومية ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أمس أن حصة العمل ستكون من الساعة 9 صباحا إلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزين.

0: صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك. مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك. كما تعودتوا كل أسبوع نحكيوا في موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيوا في موضوع السمنة، السمنة ومعها الرجيم. السمنة شنية هي السمنة؟ هل تعتبر حالة مرضية؟ باش ناخذوا اليوم باش نحكيوا اليوم في الموضوع هذا مع الأنسة مرام الشيرني، أخصائية عفوا في التغذية، بطبيعة حاضرة معنا في الاستوديو باش نحكيوا في الموضوع هذا، نحكيوا في السمنة. قبل كل شيء مرام أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: يعيشك مدام يمينة على الاستضافة، مرحبا بالناس الكل تسمع فينا.
0: مرحبا بك مرام. السمنة تعتبر نشوف فيها ظاهرة، علاش نحكيوا اللي هي ظاهرة؟ موجودة في صفوف الكبار كيما في صفوف الصغار، سورتو توا ولينا نشوفوا في برشا صغيرات يعني عندهم السمنة. السمنة هي تعتبر حالة مرضية، شنية هي بالضبط؟ أنت كأخصائية في التغذية شنية تعتبرها السمنة؟
1: بالنسبة لنا السمنة تتجاوز مشكلة مظهر، على خاطرها مصنفة من المنظمة العالمية للصحة كمرض مزمن. وهذه المرض إش معناها مرض؟ معناها هو في نفس الوقت نتيجة البعض أمراض، وزيد ينجم يكون متسبب في بعض الأمراض الأخرى اللي عنده أعراض أسباب وبينشر علاج. بالنسبة لمرض السمنة اللي نجم يكون يتسبب في أمراض كما مرض السكري نوع 2، أمراض القلب والشرايين، أمراض تخص الكبد، الشحم في الدم، التنسيون كما نسمعه، اللي هذوما الكل لازم نردوا بالنا منهم. به باش نعطي جوست رقم صغير جدا، مش صغير هو كبير، اما رقم باش يبين أهمية المرض هذية معناتها في العالم. المنظمة العالمية للصحة حطت اللي أكثر من مليار إنسان في العالم يعاني من مرض السمنة، وبالنسبة لتونس نفوتوا أكثر مشتر 50%، أكثر من 50% نعانيوا من زيادة في الميزان.
0: أكثر الفرق من 50% في تونس يعانيوا من السمنة؟
1: لا، زيادة في الميزان.
0: في فرق بين الزيادة في الوزن وبين السمنة؟
1: فما فرق، أي فما فرق بين الزيادة والسمنة. بيان سور هي زيادة في الميزان تسبب بالسمنة إذا كانت تتواصل، معناها نفس العادات وكل شيء. زيادة في الميزان هو وقت اللي المؤشر، فما مؤشر يتحسب، هو وقت اللي المؤشر يفوت 25 والسمنة نحكيه عليها وقت اللي المؤشر يفوت 30. دونك في تونس أكثر من 50% عنا زيادة في الميزان، وزيادة قريب 30% عنا السمنة المرضية. دونك أكثر من 50 عندهم زيادة، وبريسك وقريب نوصل ل 30 اللي عندهم السمنة المرضية في تونس. وفما بحوث زاد أثبتت في تونس اللي كان باش تتواصل معناها نفس العادات وما ناخذوش معناها قرار في الحاجة هذية، راهو من 2035 نجموا نوصلوا حتى 46% نسبة سمنة في تونس، واللي هو رقم الحقيقة متاع ربي يخوف برشا.
0: يعني السمنة يعتبر مرض حسب ما كنت انت تحكي، يسبب في العديد من الأمراض، هو في حد ذاته السمنة مرض معقد
1: مزمن،
0: تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة كبيرة
1: أكثر من أكثر معناها من العادة. دونك وقتها نولو نحكيو على سمنة،
0: وتزيد عوامل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والحالات المرضية الأخرى كما ذكرت أنت، مرض القلب والشرايين، داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول، أمراض الكبد زيادة كنت تحكي عليها أنت توا مرام. نحكيو زيادة على نوع آخر من المرض تسبب السمنة، اللي هو انقطاع النفس النومي أثناء النوم.
1: هو أصلا هي الملاجيم تاع السمنة سيشون ملاجيم ملتي فاكتوريال. شو معناتها؟ معناها فيها برشا عوامل. عوامل، فما عوامل اللي ما نجموش ندخلوا فيهم، فما عوامل بيان سور اللي عنا سلطة عليهم ونجموش ندخلوا فيهم. العوامل اللي مجموش ندخلوا فيهم كيما العامل الوراثي، ساعات فما شكون يقول لك راني معناتها ملي كبرت وانا سمين ديجا، عندي الكرش
0: يعني أم وبوها. السمنة هذه يعني وراثي، فيها العامل الوراثي؟
1: أنواع اللي فيها، هما برشا عوامل هي متسبب في برشا، معناها نتيجة ناتجة عن برشا عوامل. منهم العامل الوراثي، عامل العمر. اش معناها عامل العمر؟ عبد كل راهو ما يكبر في العمر كل ما الميتابوليزم نتاعو ينقص. اش معناها؟ معناها بدنه ما عادش يحرق بنفس الطريقة اللي كان معناها أصغر في العمر. كيف كيف زادة فما عامل هرمونات، وفما عامل اللي احنا نجمو نتحكمو فيه واللي هو أهم عامل، اللي هو نمط العيش والسلوك الغذائي كيما حكيت انت توا. اون سي كونسيرن معناتها النوم، أوقات النوم معناتها الكاليتي متاع النوم اللي ترقدها، كيف كيف العادات الغذائية، شنو تحكم في شنو تاكل شنو ما تاكلش، النشاط البدني
2: نحكيو عليهم من بعد.
1: باش نحكيو عليهم على باغ ديتاي كل واحد.
2: باش نحكيو عليهم من بعد. لكن الأعراض متاع السمنة، مرام أنت أخصائية في التغذية، الأعراض متاع السمنة وقتاش نقولوا الإنسان هذية يعاني من السمنة وإنسان آخر ليه راهو عنده جوست زيادة في الوزن كهو؟
1: بكري كما حكيت هو فما المؤشر هذي اللي هو يتحسب اللي هو الاي ام سي، المؤشر هذي راهو ماهوش وحده، هو سغونسين يصحيح يورينا معناتها اسكو احنا وين، اسكو في الزياده والا معناها في السمنه، اما راهو ماهوش كافي وحده انه باش يبين لنا اللي الانسان هذاك يعاني من السمنه ولا من الاذا، على خاطر والا من زياده في الميزان، على خاطر فما زاده تلقى العبيد اللي سبورتيف اللي ترينيو برشا وتلقى الاي ام سي نتاعهم يفوت 30 ما يعانوش من السمنه، على خاطر تبدا عندهم كتله عضليه اكثر من الكتله نتاع الشحم معناتها في البدن. كيف كيف بيان سور كي تشوف انت هكا العمر ولا والطي هذاك العمر ولا والطول والميزان كي تشوفهم باغابوغ معناتها الانسان هذيك تلقى معناه اللي هو زايد برشا معناتها في الميزان. وكيف كيف الحاجه هذه راهو يقررها معناه اخصائي التغذيه والا الطبيب المباشر نتاعك باش يعرف انهي نوع السمنه اللي عندك. فما زاد انواع نتاع سمنه، فما السمنه اللي جوست في الكرشه كهو، فما السمنه اللي في معناها بكلك وكل شيء، دونك تفرق، وهذه الحاجه يقررها بيان سور الطبيب المباشر نتاعك. وبعدها سولون نوع السمنه وسولون الغرافيتي وقتها نحدو كيفاش معناتها سسخالة بخيزان شارج، كيفاش معناتها باش يكون العلاج سولون نوع السمنة، على خاطر فما أبار ريجيم وكل شيء نجم فما أنواع متاع السمنة اللي نوصلوا لك الجراحة معناتها تضطروا ان نوصلوا للجراحة، اما امي بتورا وما تلزمش تكون فما فماش جراحة الا ما تكون فما بخيزان شارج نوتريسيونيل من لو.
2: حكيت لنا انت على الاسباب، الاسباب وجود عوامل وراثيه، شكون عنده في العيله يعني يعاني من السمنه اوتوماتيكمون يجوا الصغار عندهم هكا السمنه هذيك،
1: اي
2: نجم لا ب سلوكيه زاده نوعيه النظام الغذائي نتاعهم، وايضا هرمونيه يعني تاثر في وزن الجسم. هرمونيه هنا لي هرمون نتاع البدن يعني هما اللي
1: اي هرمونات البدن، مثال نعطيك اكزامبل معناتها كيما المتلازمه التكيس المبايض اللي كان اسمها متلازمه تكيس المبايض، تو اسمها متلازمة المبيض الأيضي، اللي هي معناتها الهرمونات هذوما نجم تأثر على البدن اللي يخلوا الإنسان معناتها يعمل ريزيستانس وينجم يسمن. كيف كيف زادة مرض الغدد اسمه أكيد بتيرويد وليبوتيرويد اللي هي تنجم زادة تكون مرض متسبب في مرض السمنة، يعني هي كما تنجم تكون نتيجة كما تنجم تكون زادة أسباب في برشا أمراض أخرين. كيف كيف زادة عدم ممارسة الرياضة، إذا كان إنسان يأكل وما يتحركش فما معناتها سيدونتاريتي ما تحركش برشا،
2: قلت النشاط
1: قلت ولا ما فماش نشاط بدني أصلا. معناه كي
2: نحكيو على قلة النشاط فما شكون يقول لك راني نتحرك راني مثلا كل المشي نتاع كل يوم راني الكوجينة بين السالة هاني نمشي نقضي، مش هذيك هو النشاط.
1: فما فرق بيان سور،
2: النشاط اش تقصد بيه يعني تقصد
1: نشاط بدني منتظم
2: منتظم سورتو
1: ماشي انا نمشي نهار معناه في الجمعة نقول راني معناتها سي بون راني نعمل في نشاط بدني،
2: هاك القضية نتاع كل يوم ما تسميش نشاط بدني،
1: ما تسميش نشاط. اول حاجة هو كيما تبينا كي نعملوا نشاط بدني يكون نشاط بدني معناه انا نحط لازم نحط في مخي اللي انا ماشي نعمل في سبور على خاطرني باش نعمل سبور، اما كي تبدا انت تعمل في ميناج ولا تقضي في حاجات في الدار ساعات باش تبدا ستريسي باش تبدا ما عينكش، دونك هذيك الكل معناتها عنده دخل. هنا ديجا نزيدو نحكيو على عامل ستريس اللي هو عامل زاده متسبب في مرض السمنه.
2: زاده ثم بعض الامراض والادويه تنجم تسبب في السمنه
1: كيما الدواء كيما الكورتيزول، فما العباد اللي تاخذ لي كورتيكويد هذوما الكورتيزول هو يسبب في زياده الشهيه ويبدل الستوكاج نتاع الغريس، معناه الغريس ملي كان ما مخبي في بلايس يولي يتستوكى في بلايس اخرين خاصه الكرش.
2: اي
1: دونك الكورتيزول هنا اللي ياخذوا في الكورتيزول خاصه على مدى طويل راه
2: واش
1: مش تاخذوا معناتها بيريود قصيره على مدى طويل ينجم يسبب لك السمنه.
2: ادويه اخرى زيده كيما ادويه يعني التهاب المفاصل وكل الناس اللي عندها التهاب المفاصل تقلل من الحركه ومن النشاط وهذا كما يزيد في الوزن.
1: هو تبيب العظم يقول لك كي تبدا عندك انت معناتها وجيع في ركبيك ولا فما اختخوز ولا حاجه ماذا بيك تتحرك. مش صحيح انه ما لازمش تتحرك وكل ما تطلعش دروج اوكي ما تعبش روحك برشا، اما لازم تعمل هكا على القليل هكا شويه مارش معناه نتاع الساعه 45 دقيقه باش نحسنه. هو ديجا راهي السمنه متسببه في الوجيع نتاع المفاصل، دونك ديجا من الحاجات اللي لازم نعملهم باش نقص الوجيع نتاع المفاصل انه نقصوا في الميزان.
2: هنا كي نحكيوا على السمنه راهي تحدث في اي عمر، يعني حتى الاطفال الصغار بطبيعه ظاهره ولا تجي ما يعرضونا صغار، يعني عندهم تحس مش زياده في الوزن.
1: فوالا
2: الطفل على 10 يعني السمنه
1: اذا كان ما تبدلش سي ديجا معناتها يعني البورسنتاج اللي مزيت بحوث ما صارتش معناها الجديده، اما اخر بحث ريتو اللي ان انفون سور 10 عنده يعاني من السمنه، وراهي السمنه تنجم تجي في اي عمر خاصه عند الاطفال.
2: بالنسبه للصغار شنو هي الاسباب اللي ولت نشوفوا فيها الظاهره هذه، ظاهره السمنه عند الصغيرات؟
1: السمنه عند الصغيرات تبدا ملي الام تبدا حامل. من طريقه اكل الام، فما المراه الحامل اللي تقولك لازمني ناكل ليا ولصغيري، وهو مش صحيح. لازمك تاكل بيان سور، تاكل مليح، تاكل الحاجات الباهيه، تاكل معناتها المكونات الكل، البروتينات، النشويات، الدهون الصحيه، اما لازمش تكثر من الحلويات على خاطر الحلويات هذيك اللي هي ديجا باش تتاثر في نوعيه الحليب اللي انت بتعطيه لصغيرك. معناها بعد الحليب يفرق معناتها من مراه الى اخرى حسب الكاليت، حسب نوعيه الماكله اللي انت باش تاكلها. هذيك علاش احنا نقولوا ديجا ماذا بينا الام بعد ما معناتها تجيب صغير ماذا بها ترضع، باش هكا الكيلو ويت ديجا اللي زادتهم في بريود الحمل تنقصهم. وبالنسبه للصغير اذا كان انت استنست انك تاكل حلو، تاكل معناها ماكله دو موفيس كاليتي، راه صغيرك باش يطلع ياكل معناتها حاجات دو موفيس كاليتي، يولي الانسولين عالي في بدنه دو تيل فاسون انه يجي ما يطلب حليب، يجي ما يحب يرضى، يجي ما يحب يرضى، هكاك وقتها تبدا زياده في الميزان. وهو وقتاش نجمو ناثروا نحن على الحاجه هذيا؟ معناتها ابختيغ الاكثريه من 6 سنين، وقتها لازمني رد بالي على صغيري من الماكله، خاصه اللي تعرف توا اللي الروضه يمشوا للروضات، وباش احنا ما نتعبوش ديريكت نشريو لهم جهه وكيك او عصير او كازوز،
2: يعني حاجه نوعيه التغذيه الجاهزه.
1: صحيتك معناتها الاغذيه الجاهزه هذيك هي راهي تكون متسببه، حتى كان ما اثرتش في الصغير توا نجم تكون
2: لون تيرم تاثر عليه،
1: تنجم تاثر عليه. خاصه احنا الوالدين معناتها كي راهو طفل صغير معناتها نقص، معناها اللي هو ضعيف شويه يقول كذا نقص في الميزان، لازم يراوه معناتها هكا بخدوده وبصحته شويه باش نجمو نقولوا
2: اللي هي حاجه غلطه
1: باش نجمو نقولوا معناتها اللي اي بيان سور حاجه غلطه اللي هو معناتها لازمو معناتها ميزان باهي وكل. وديجا راه هذيا نبقوا نتبعوه معناتها بكا عند الطبيب والا في الوقت اللي باش يعمل الفاكسان وكل نبدو نتبعوه ديجا بكا لي كورب دو كرواسونس باش نعرفوا معناها اسكو الصغير ماشي معناتها في طريق واضح باهي والا ماشي في طريق السمنه. وقتها ننبهوا الام انها ترد بالها، وردوا بالنا بالحق من اللومج بالحق، راهو حاجه كراف على الاخر راهو فيه معناتها كان الراو معناها مكونات العصائر ومكونات الكيك
2: الحاضر
1: والبسكوي اللي ناخذوا فيهم ولي كرواسون ولي بان شوكولا بالحق راهو كارثه خاطر معبين بالدهون المهدرجه
2: تو وليت ثم يعني حصص توعويه كيما هكا تبدا في الراديو ولا في التلفزه للنوعيه التغذيه، خاطر ولت السمنه يعني ظاهره عند الاطفال شيء كبير، وبعد تاثر اليوم تولي عندهم السكري، تولي عندهم العديد من الامراض وهما مازالوا صغار. يعني توا حتى في رياض الاطفال يعملوا حصص توعويه، يقول لك اليوم من اول ما يدخلوا من نهار الاول نهار الثاني يقولوا لهم قلنا باش نجيبوا لا باش نجيبوا لمجه صحيه هكا، ولا هي تقريهم المعلمه نتاعهم توريهم لهم الصحيه، شويه خضره اللي عندك في الدار، كعبه غله، شويه خبز مش برشا، حتى الخبز راهو برشا، تعملوا بشويه جبن خير ملي تشري كعبه كيك وبك وجو. يعني ولت ثم حمله توعويه، وهذا راهو مش من لا شيء على خاطر السمنه ولت
1: فيها برسنتاج كبير في
2: ولت حاله مرضيه ونسبه كبيره في صفوف الصغار كيما في صفوف الكبار. توا مع التليفون الصغير تشوفوا شاد التليفون،
1: اي بوا مهمه هذه لازم نحكيوا عليها،
2: مهمه برشا. قاعد في نفس البقعه ويزيد يأمر يعني والديه باش يجيبوا له الماكله وين ما هو، يعني ما يتحرك الجمله.
1: المشكل اللي معناتها الحاجه هذه راهي تبدا من الاولياء، صح اللي هين يصيروا معناهم فما ولا فما وعي، راه هو كان كي تجي تشوف فما وعي كبير معناتها اللي معناتها رانا ناخذوا فيه لمج غير صحيه، كيما حكيت في رياض الاطفال اللي هي تصير راهو حصص اللي هين نعملوا في حصص توعويه كيف معناتها حتى في المدارس مش كان في رياض الاطفال معناتها اللي لازم معناتها ناخذوا لمجه صحيه. حتى راهو مانيش باش نحرم صغيري انه باش ياخذ كيك ما نحرموش راهو معناتها لازمو يعرفوا كل اما المشكل فك الاعاده والافراط. اذا كان تعطيه كيك مره معناها بعد قد ايه ما يقلقش معناتها، ولا تعمل كيك معناها صحي في الدار مش باش يقلق من انك معناتها تعطيه كل يوم هكا المواد هذيك
2: اللي تشري وكل السكر الموجوده يعني حلوه برشا
1: اللي هي اللي هي تزيد الشهيه معناتها في اللي هي تزيد الشهيه في الماكله. وديجا انت صغيره وما تنجمش ساعات تحسروا ساعات كي يروح لدارهم يمشي ماماتو عيعطاتو حلوه ها وعطاتو مصاصه ها وخذيما عند او خالو شريلو كذا، دونك معناها فريمون ساعات العائله ما تكونش هي معناتها السبب وكل ما نحاولوا لماكسيموم ان نراقبوا التصرفات الصغيره خاصه امام الشاشه. راهو كي تبدا تاكل امام الشاشه كبار والا صغار راهو وقتها ماكش ليه تاكلو ماكش ليه تمضى عباره ليه تبلع
2: أيه.
1: ما فهميش
2: ما تحسش
1: ما تحسش او الحكايه ما تشعرش بالكميه اللي انت خذيتها وما تشبعش إذا وإحنا نوصل ديما إن لازمنا نأكلوا أفيك بليزير، لازمنا نأكلوا مركزين في ماكلتنا
2: بشراهة
1: لازمنا نأكلوا فوالا أيه. بمثلش نأكلوا بشراهة أما ما نتفرجوش في حاجة في التليفون باش لازم نأكلوا بوعي خاطر هكاك كأنك تأكل من غير وعي وتبلع
2: بالنسبة للحمل زيادة الوزن شائعة برشا أثناء الحمل برشا نساء يعني ونساء هذوما يلقوا صعوبة يعني في التخلص من هذا الوزن بعد الولادة
1: بعد الولادة أي صحيح برشا نساء يعانيوا من السمنة بعد الولادة على خاطر هو حكيت لك أنا برشا البورسنتاج تاع ليتمو ماترنيل نقص واللي هو أنت كي ترضع صغيرك راك باش تنقصك الحريرات اللي زدتها في بيريود الحبالة عن طريق رضاعة صغيرك خاطر باش يخرج من مين باش تخرج الحريرات ما باش تخرج شحم هذيك الحريرات باش تجي من الشحم اللي من البدن دونك أنت ديجا باش تنقص في الميزان برشا نساء ما يرضعوش كيما تجري التجؤ ديريكت الحليب الحكة على خاطر تو سامبلومون يخدموا يتكون معناها طريقة أسهل وكل شيء. وهنا راهي هي حكمة راه من عند ربي أكل الميزان اللي باش نزيد والشحام باش نزيد وعلى خاطر هو باش يساهم زادة في تغذية الصغير اللي موجود في كرش وكل شيء. وبعد لازمك ترجع بشوي بشوي بنظام غذائي معناها معتدل تتبع معناتها سلوك غذائي صحي ريجيم راهو الريجيم هنا راهو نظام
2: باش نحكيو بعد على الريجيم
1: اون ديسيبلين وقدرة ربي معناها راهو تنقص ترجع معناتها فماش علاش معناها ما ترجعش للميزان نتاعك.
2: باهي الاقلاع عن التدخين زادة يكون مصحوبا غالبا بزياده في الوزن بالنسبه للبعض هنا ينجم يؤدي الى زياده في الوزن صحيح الكلام هذا ولا لا؟ اي
1: بيان سور كيما العكس راهو التدخين معناتها كيما ينجم يعمل ينقص من
2: مش شاهيه
1: والعباد ما عادش تحب تاكل كيما الاقلاع نتاعو ينجم يعمل العكس على خاطر يولي يحب يعوض هكا الفراغ هذاك اللي عنده نتاع مني كان يتكيف يقلق يمشي يتكيف او تنرفز يمشي يتكيف دونك هكا الاقلاع هذاك باش يكون باش يعوضه دونك باش يعوضوا بك الغينيوتاج اللي هو يصير اللي هو اخيب حاجه انه يصير ما بين الوجبات هاو خذي حاجه معناتها تشرب من الشارع هاو كرولوفيل هاو معناتها دونك سافا افيكتي.
2: بالنسبه لقله النوم والتوتر قله النوم والتوتر من العوامل الرئيسيه للزياده في الوزن
1: اي صحيح فما بحوث بينت اللي اذا كنت ترقد سوايع اقل من اللي لازمك ترقدوا معناه اللي هما مينيموم راهو 6 سوايع نجموا حتى 8 سوايع اما لازمهم يكونوا هكا 6 سوايع هذوكم نوم في الليل ونوم دو بون كاليتي اذا كان انت ترقد مليح السيكل نتاعك يبدا منظم راهو بطبيعتك ماكش زيد في الميزان اما اذا كنت ترقد برشا مخر في الليل ولا كان نومك اللي تفزو وترجع تفزو متقطع وكل راهو هذيك يساهم برشا في الزياده في الميزان
2: مع التوتر
1: اي مع التوتر راهو ستريس والميزان الستريس والميزان عندهم علاقه وهذه راهو قلت النوم والستريس يساهموا في ارتفاع هرمون الكورتيزول في البدن اللي حكيت لك عليه بكري زاد كميديكامون والهرمون هذه نجم يسبب في زياده الشهيه بالتالي السمنه خاصه السمنه اللي موجوده في الكرش.
2: هذا هو بالنسبة لموضوعنا اليوم السمنة يعني حديث مطول في السمنة يعني
1: مش
2: في ساعة باش نحكيو فيه ثم العديد من العوامل التوتر قلة النوم
1: النشاط البدني
2: الاقلاع يعني عن التدخين عند البعض مش
1: سلوك الغذائي
2: السلوك الغذائي الخاطئ عند العديد يعني نحن في تونس نستهلكوا برشا خبز مثلا
1: استهلاك الخبز هوني من الاحسن انه يتم تعويض معناتها اكل الخبز هذاك بحاجات كامله حبوب كامله كيما القمح كيما الشعير كيما النخاله كيما نجم نعمل حاجات بعناية بشوفين مي راهو زاده الحاجات هذه زاده لازم تكون في كميات معتدله زاده ما نقولش
2: زاده مش
1: فوالا مش هو خبز شعير هو خبز نخاله هو خير معناها لازمني ناكل منه معناها كيما نحب لا مش صحيح لازم يكون فما اعتدال في الكميات ولازمك تاكل قد ما يحتاج بدنك. هذه معناتها الحاجه المهمه. نكملوا نحكيوا على الريجيم معناتها توا
2: بعد شويه باش نحكيوا. بالطبيعه هذوما عندهم مضاعفات كما كنت تحكي انت،
1: خاصه مرض السكري.
2: اي خاصه داء السكري من النوع الثاني هكا ولا لا، من النوع الثاني ينجم يكون عنده مرض القلب والسكته الدماغيه لا قدر الله.
1: اي جلطات هذه السمنه تكون متسببه في بعض الجلطات،
2: يعني السمنه تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول هكا ولا لا.
1: اي وخاصه توا ولت ظاهرة في صفوف حتى الصغار، في 25 في 27 تلقاهم ساعات يعملوا لك جلطة على خاطر هما بصحتهم وإلا زيدين في الميزان.
2: بالنسبة لي ثم برشا مشاكل في الجهاز الهضمي يعني سببها السمنة.
1: أي
2: صحيح ولا
1: أي بيان سور كيما هو رو شوف فما الميكروبيوت انتستينال حكينا عليه مرة، اللي هي البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء ذيك. كل ما تبدأ البكتيريا ذيك نوعية باهية، كل ما يبدأ بدني في صحة جيدة، وكل ما نبعد على السمنة لماكسيموم. وكيما تبدأ كيف تبدأ البكتيريا ذيك، بكتيريا نوعها خايب وماهيش تتغذى مليح، وقتها تولي عندها علاقة بزيادة في الميزان. كيف زاد الأملاح والمعادن، كي يبدأ فما نقص في بعض المعادن والأملاح زاد تكون عندها علاقة بالسمنة.
2: مرض الكبد الدهني من يعانيوا منه برشا ناس اللي عندهم السمنة، شنية هو هذا؟
1: هو ديجا الستياتوزيباتيك الكبد الدهني هذي هو دويه ديجا نقص في الميزان. إذا كان أنت ما طايحش في الميزان راهو الكبد الدهني هذاك باش يبقى مقلقك برشا، لازمك تنقص معناها من الدهون. كيما حكينا هو راهو سلوك غذائي شامل وكامل، انه لازمك تنقص من الدهون لماكسيموم، تنقص من الحلويات، خاطر الحلويات هي اللي تسبب خاصة برشا عباد ما يعرفوش اللي الحلويات ميم عندها علاقة أكثر بارتفاع الدهون أكثر من الدهون في حد ذاتها. على خاطر السكريات كي تزيد عند حدها في البدن، السكر الجلوكوز وإلا الفركتوز الغلة كي نكثر منها زادها برشا راهو هذيا تحول الدهون في البدن. والدهون هذيك وين باش يقع معناتها تخزينها، باش يقع تخزينها في الكرش، باش تلقى معناتها كي تزيد عند حدها في الكبد. مش كيما تلقى عند كبد عند انسان في مرض السمنه كيما كبد عند انسان في معناها وزن صحي، تفرق كيف القلب.
2: على كل هذا هو موضوعنا اليوم. السمنة عند الأطفال وعند الكبار بطبيعة،
1: باش نحكي
2: ومن بعد على الرجيم. الرجيم اللي هو مهم برشا ناس يستنوا في البرنامج على الرجيم أكثر منه السمنة.
1: شو لازم نعمل
2: الرجيم؟ كيفاش ينجم يكون الرجيم بطبيعة هذا باش نتعرفوا عليه مع مرام الشيرني أخصائية في التغذية بعد هذه الاستراحة الغنائية.
1: عايشك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: إذاعة صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
2: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع مسامعينا ومسامعاتنا تابعوا فينا في برنامج صحتك. اليوم نحكيه على السمنة والحمية بصفة عامة، الحمية الغذائية. هي الحمية الغذائية مرام، أنت كأخصائية في التغذية، هي نظام وإلا نمط محدد لتناول الطعام والشراب؟ بطبيعة يتبعوا الإنسان أي واحد سورتو اللي عندهم السمنة للوصول إلى هدف صحي وإلا بدني معين. نحن نحكيه على الحمية الغذائية بالنسبة للناس اللي تعاني السمنة. برشا ناس يعنيهم برشا الموضوع هذا، الحمية الغذائية اللي عندهم السمنة، يقول لك ما عرفتش كيفاش نعمل الريجيم متاعي، سورتو في المناطق يعني السفلة فين الكرش وين، يقول لك عملت ريجيم، عملت ما نعرفش. انت كأخصائية في التغذية كيفاش نجمو نحكيو على الحمية الغذائية؟

0: السيئه هذيك باش نجم ديجا نقص في الميزان اللي انا فيه كل شيء. اما راهو زيد الريجيم يفرق من انسان لانسان حسب حاجيه بدنه، حسب العمر، حسب الجنس شنو مراه ولا راجل، وهذيك يتم المراقبه بطبيعه مع اخصائي تغذيه. وعلى خاطر راهو الريجيم ما يقتصرش على مده معينه، هو يلزمو ان سويفي، لازمو معناتها متابعه، لازمو اون ديسيبلين. على خاطر انت كل ما تكون ديسيبليني وكل ما تكون منتظم وتشد صحيح بيريود معينه راهو باش نقص في الميزان بطريقه صحيه. فما خاطر عبيدك اللي يجيك يقول لك نحب نقص ميزان شهر، لازمني شهر باش نقص فيه الميزان، هو راهو تنجم تنقص راهو في شهر الميزان وكل شيء، اما اللي باش ترجع هو دوبل
1: بعد ترجع دوبل
0: اي فوالا دوبل تريبل. هو كل ما تنقص دي كيلو أسرع بشوية بشوية. كل ما ترجعهم أسرع، كل ما تنقص بشوية بطبيعة بطريقة صحية، كل ما الميزان هذيك يبقى مطول معاك. وبين سور بعد فما instability معناتها اللي هي تصير باش نجمو نحافظو عك الميزان اللي وصلنا له ديجا.
1: كيفاش نبداو الريجيم؟ إنسان يعاني من السمنة سورتو العباد مش شاب للكهل، خلينا
0: مش شاب للكهل اللي ما عندوش حتى أمراض مزمنة أخرى.
1: أخرى
0: على خاطر فما الأمراض اللي تستحق معناتها أبار الريجيم، تستحق معناتها دوتخ معناتها ديسيبلين. خاطر كما حكيت لك راهو مرض السمنة ملشي فاكتوريال، في برشا عوامل اللي لازمها بريزون شارج توتال من الميدسان من نوتريسيونيست للكوتش، معناتها في برشا حاجات. أما احنا خلنا بدأوا ساعة بالسلوك الغذائي، كيفاش نحسنوا معناه السلوك الغذائي متاعنا من اللول؟ هي عن طريق الأسباب، ما حكينا ديجا من اللول شنو هما الأسباب. كي نحسن من الأسباب هذوكم راني براتيكمون باش نقص في الميزان، معناتها في مدة عام عامين راك باش طايح اوتوماتيكمون من غير حتى ما تعمل ان ريجيم، معناتها ريجيم اللي شوفتي فطور صباح نص نهار عشي، راك ديجا باش طايح 8 كيلو 10 كيلو بسهولة، معناها من غير انت ما تشعر بالمرتاح. يعطيك صح. اول حاجة نوصي عليها اللي هو لازمك تكون منظم. وش معناها منظم؟ لازمك ديما تحافظ على ثلاثة وجبات اللي عندك، ثلاثة وجبات فطور صباح نص نهار عشي، لازمهم يكونوا ديما منظمين. على خاطر هنا فما البرانسيب تاع كرونو نوتريسيون، الساعة الهورلوج بيولوجيك، الساعة البيولوجية. كل ما الساعة البيولوجية تكون منظمة كل ما انتي تتحصل على النتيجة مخير.
1: مش في مثلا تفطر ملف تفطر ماذي ساعة تفطر ماذي ثلاثة
0: ماذي ثلاثة، وإلا مرة تفطر تفيق بكري تفطر ثمانية، ولا مرة تفيق مخر تفطر العشرة. ديما ماذا بيك تحافظ على ان سيكل بيان معناتها منظم ممريكل باش انتي تتحصل على
1: مش بدلك يتجاوب. مش مشكل،
0: مش مشكل حتى ساعة،
1: مش ساعة مش مشكل.
0: وإلا فما زاد شكون يفلت لك يقول لك باش نحي العشي
1: مرة ولا واحدة.
0: باش نحي العشية ديما معاش باش نتعشى وكل شيء. راهو تنجم تنقص، راهو ما حكيتش انا مش مشكلتي انك تنجم تنقص، مي راهو لو طون اللي باش ترجع تتعشى باش ترجع كيما كنت. هذاك علاش احنا ماذا بينا ديما نحافظوا على الريتم اللي نعيشوا به عادي اللي هما ثلاثة وجبات في النهار، وخاصة اونيفيت لو غرينيوتاج، الماكلة ما بين الوجبات هذوكم ما كليب تشاك مشي تخذيت كعيبة غلة هاو شوية فيكيا هاو ما نعرفش انا كاس عصير
1: التنويشك.
0: التنويش يعطيك الصحة. هذيك مشكل كبيرة، التنويش لازمنا نحو نقصوا. كي نقصوا من التنويش للماكسيموم رانا باش ديجا معناتها باش نقصوا من عدد السعرات الحرارية، وراهو هنا السمنة ماهيش جوست عدد صحيح، لازمنا نقصوا مع عدد السعرات الحرارية ونأكلوا قد ما يستحق بدنا حاجيات بدنا في النهار. على خاطر هو تو شنو مشكل معناه السمنة، انه الانسان ياكل معناه على مدة طويلة اكثر من ما يستحق بدنه، هيك علاش معناه نوصلوا للسمنة. ثاني حاجة
1: قبل ثاني حاجة اول حاجة حكيت لنا انت على الوجبة بتاع فطور الصباح
0: اي
1: متاع شاب حتى للكهل، شنو ينجم يكون فيه فطور صباح؟
0: مانيش شكون ينجم تكون متكون بيان سور كميات ما نحكوش على كميات على خاطر الكميات تفرق بالطبيعه من انسان الى اخر. بالنسبه للمكونات لازم تكون فيه ثلاثه حاجات بسيطه جدا اللي هما البروتينات، السكريات اللي جينا من النشويات، والدهون الصحيه.
1: اكزامبل
0: اكزامبل البروتينات مثل وين نلقاو البروتينات؟ نلقاوه في الحليب ومشتقاته، مثل فطور صباح نحكي نلقاوه في العظم هكا ولا دونك لازم يكون حاجه من الحاجات هذوما موجوده في فطور الصباح نتاعنا. النشويات وين نلقاوها؟
1: كعب عظم ولا حليب ولا
0: جبن ولا حاجه جبن صحيتك حليب ومشتقاته. النشويات بطبيعه راهي تجينا معناها هي من الخبز من العجين، معناها بطبيعه الصباح ما نحكوش على العجين، معناها نحكيوا على حبوب ولا معناها شويه قد ما خبز صغيره وكل. والدهون الصحيه باش تجينا ماك مغرفه زيت الزيتون اللي باش ناكلها وكامل، ولا من العظيمه المصموطه اللي باش ناكل منها. هذه نجم نكون
1: مهم يعني في الريجيم
0: زيت زيتونة به برشا ينقص من الالتهاب في البدن، على خاطر هو السمنة شنو هو معناه فما التهاب برشا معناه في البدن، وزيت زيتونة فيه برشا معناتها المنافع اللي هو من المنافع نتاعو انه ينقص الالتهاب في البدن. ما لازمنيش نكثر من على خاطر زاد كي نكثر منه هو فيه سعرات حراريه زايده شوي، اما دو بون كاليتي. اما كي تكثر منه

0: برشا بين سيغ راهو باش يزيدنا في الميزان. خاطر هنا ما عادش نحكيو في السمنه، ما عادش نحكيو على حاجه باهيه والا خايبه، بالطبيعه زيت زيتونة باهيه، الفواكه الجافه باهيه كيما الزوزه كيما اللوز، اما كي نكثر من استعمالهم والكميات وهما خاطر فيهم برشا صارت حراريه
1: نمشي للضد،
0: فوالا نولي نزيدها كيكا في الميزان.
1: في الميزان بالعكس. هذا بالنسبه لفطور الصباح، يعني
0: بالنسبه لفطور الصباح
1: بالطبيعه الماء مهم برشا.
0: اي اكيد الماء وشرب الماء على شوف ديما انا نقول قد ما لازمك كي تعطش لازمك تشرب، معناها ديريكتومون وكل تحاول تشرب. وراه الماء ما يجيش كان من الماء، راهي الخضره فيها الماء، الغله فيها الماء، نجم كي نشرب لي تيزان ولي زانفيزيون هذوكم راهم فيهم الماء، يعني راهو الماء مركز جوست على الماء وكهو، معناها
1: شنو مهم
0: كيف تاكل الحاجات الاخرى. الماء بيان سور باش
1: يخفض
0: الضغط، باش يخفض الضغط على البدن وباش يعاون البدن باش انه يحرق بطريقه مخير بالطبيعه. وراه البدن يتكون من 60-70% ماء هكا ولا وفما عبيد زادت تعاني من الغيتونسيون دو احتباس الماء، لازمهم يشربوا الماء. راهو اذا كان عندي احتباس الماء مش العكس، راهو مش معناه ملزمنيش نشرب الماء، بالعكس لازمني نشرب الماء على خاطر الملح اللي في البدن هذاك شاد الماء في وسط الخلايا، دونك انت لازمك تشرب الماء باش تخفف الكالونتونسيتي نتاع الملح اللي موجود.
1: بالنسبه للفطور،
0: بالنسبه لفطور نص النهار،
1: نص النهار
0: كيف كيف ريت اللي حكينا عليه في فطور الصباح، لازم يكون متكون ثلاث حاجات: بروتينات، دهنيات صحيه، والسكريات النشويات. بطبيعه نحكيو السكريات هنا معناها سكريات بطيئة الهضم اللي هي النشويات، عجين، قمح، ماذا بينا تكون في ديما فما الياف، اللي الياف موجوده في الخضره والا في الحبوب الكامله، اللحم، الدجاج، ماذا بينا ديما فما بروتينات، لحم، دجاج والا حوت، على خاطر البروتينات هي بتخليني نشبع مده اطول. ديما ماذا بينا معناها هكا سلطه البروتينات نتاعي وبورسيون صغيره من النشويات كلكو سوا، معناها خبز والا ماذا بينا احنا يكون خبز كامل، خبز شعير، خبز قمح، شوفين، والا معناتها حتى نجمو نعملو كسكسي قمح، مقرونه زاده نتاع قمح، نجمو زاده المقرونه باش تكون صحيه مخير، ماذا بينا ما نخلوهاش هيبيه برشا، ما تسمطش برشا، لازمها تبدا الدنتي تتسمى الكلمه، 7 دقائق مسموطه باش هكاك ما طلعش سكر في سعف البدن. واخر حاجه نكملو بكعيبه غله ما فيها باس.
1: باهي الانسان اللي يفطر مثلا ماهوش ما يعملش الكسكسي كيما تحكي عليه انت الاسمر
0: والا
1: الكسكسي العادي، يعني الكونتيتي ما يفوتش، يعني كونتيتي نتاع مغارف معينه، يظهر لي مره حكيت لي ما يفوتش 8 مغارف.
0: 8 مغارف هذيك الموين، اما هو راه كل انسان شنو يستحق. نجم انت تستحق 8 مغارف، انسان اخر يستحق 10 مغارف، فما انسان اخر يستحق اقل.
1: والبوا
0: انت وميزانك وانت والحريرات اللي دخل فيها في بدنك، حاجيات بدنك كل يوم، والاكتيفيتي فيزيك اللي انت تعملها، معناها نجم يكون انسان ما يتحركش برشا، لازم اقل مغارف من انسان يتحرك ويعمل في اكتيفيتي سبورتيف.
1: بالنسبه للحوم الحمراء،
0: اللحوم الحمراء احنا ماذا بينا في اللحوم الحمراء ما نفوتوش 500 غرام في الجمعه،
1: في الجمعه،
0: في الجمعه وي، وماذا بينا نكثر شويه. نعرف اللي معناتها في المدن الداخليه وكل معنيش ديما عاده استهلاك الحوت برشا الحوت برشا برشا مي راهو ماذا بينا معناها في الجمعه نوصل من مرتين ثلاثه اني ناكل فيها الحوت، خاصه نحكيو برشا على منافع الحوت الازرق اللي هو غني برشا بالاوميغا 3 اللي هو ينقص زاده في الالتهاب في البدن، مهم برشا. الدجاج بطبيعتنا اكثر حاجه نستهلكوا فيه هو الدجاج.
1: بالنسبه للغله، ثم شكون اللي يقول لك مثلا ما نجمش ريجيم في الصيف، الصيف ماك تعرف
0: الصيف الغله،
1: الصيف الدلاع سورتو، الصيف
0: البطيخ
1: الدلاع هنا شنو بالنسبه للريجيم.
0: هو في الصيف يكثر استهلاك الغله، وهنا راهو الغله عندها برشا منافع كيما حكيت لك، الغله معناها فيها برشا ماء، فيها برشا املاح، وفيها برشا فيتامينات، فيتامين سي، برشا معناها انواع فيتامين دي، برشا معناها فيتامينات اللي هي نافعه للبدن. اما شنو هنا تفرق في الكميه، راهو الدلاع به برشا وفي برشا ماء وفي برشا فيتامينات، اما انت زادك تضرب لها معناها صحن معبي الدلاع وما تحبش معناها تسمن وما تحبش يطلع لك السكر، وقتها مشكل. اما احنا هنا نحكيو راه كي تاكل دو مورسو تخوا مورسو، مش برجه مورسو، تخوا مورسو دو مورسو كي كانوا ما يقلقكش بعد فطور نص النهار، معناتها على خاطر هنا راهو كي نحكيو معناتها على الحاجات المتسببه فيها الغله، اكثر استهلاك الغله راهو ينجم يعمل لي دي بروبليم اخرين كيما شحم في الدم،
1: اكثر الغله كي تستهلكها
0: برشا غله، كي تاكل معناتها برشا كميات نتاع غله نجم تعمل لي ارتفاع في الدهون الثلاثيه، على خاطر هنا الفركتوز سكر الغله كي نستهلك منه برشا برشا في البدن سيقع تخزينه على شكل دهون، الدهون هذيك الغير الدهون
1: يعني حتى الغلة تبدا بكميات معينة. ينشر
0: كمية انش يحاول معناتها في النهار ديك
1: ما تفهمش ما هو شائع يقول لك انك الغلة الماكسيموم ومنقص الماكلة.
0: لا لا لا تاكل كل شيء بالعكس، انش لازمك تاكل كل شيء باش تشبع وتاكل معناتها كيما حكيت لك فطور متوازن متكامل وتكمل هكي بشوية غلة معناتها في الاخر. مش ممنوع لا دلاع لا بطيخ لا عنب لا كرموس، هذم كلهم مش ممنوعين على شرط انك تاكل كمية معتدلة معناتها متوازنة. معنى كي ناكل دلاع ناكلو بعد الفطور مثال بالنسبة خاصة
1: بلي عندهم السكري. الغلة تنصحها جوست بعد الفطور ولا تبقى بيريود؟
0: لا بعد الفطور، بعد الفطور ديريكتومون نتاع درجة كيكة ديريكت معناها بعد الفطور باش يقع هضم كل شيء معناتها فرد وقت
1: في نفس الوقت.
0: اي على خاطر هنا معناها سكر الغلة صحيح هو سكر ماهوش سريع معناتها، اما فما الغلة اللي سكر نتاعها سريع بارابور غلة أخرى كيما الدقلة والعنب والكرموس. دونك احنا كي ناكلهم بعد الماكلة باش نحاولوا معناها نبطئوا عملية الامتصاص نتاعهم باش يخلطوا معناها بطريقة بطيئة للمعدة وما يطلعوش السكر بطريقة سريعة. دونك نجموا ناكلوا الغلة الكل جوست على شرط بكمية معتدلة، نحاولوا مرتين في النهار ما نفوتوش معناتها من أكل الغلة.
1: بالنسبة للعشاء مرام،
0: العشاء لازم يكون موجود.
1: هذه معناتها العشاء جملة.
0: لا بالنسبة لي أنا جو سوي كونتر أنك تنحي العشاء جملة، بتتخ في سختين كا فما معناتها رو هذه معناتها نحكي ورانا على عبد إنسان ما عندوش حتى مرض معناها انسان عادي. أي. اما فما معناها ديكا اللي وقتها نجموا نحو فيهم العشاء بتيتخ معناتها اللي تبع معناها حميه غذائيه معينه. مي راهو العشاء لازم يكون عشاء خفيف اي ما يكون متوازن ومتكامل
1: سورتو خفيف.
0: اي يكون سورتو خفيف معناها انت تنجم تاكل ثلاثه مكونات اللي حكيت لك عليهم بروتينات ونشويات والدهون الصحيه، اما يكونوا بكميات صغيره معناها
1: مش جداً. مثلا كسكسي في الليل
0: فوالا مش كسكسي والا مقرونه والا معناتها مقلي والا معناتها حاجه فيها دسمه برشا معناها نحاولوا معناها تكون حاجه خفيفه سوب. احنا لي سوب لي بوتاج نجموا معناتها حتى برود وشويه معناها خضره هكا ليغوم سوتي معها معناتها نجموا عظم خاطر برشا عبيد تولي في الصيف فوالا سلطه برشا عبيد في الصيف تقول لك من برشا شوربه تسخن وما ناكلش
1: و... ماهوش بشكلها
0: سخونه هي ديجا فوالا بالعكس راهي الشوربه معناتها باهيه برشا خاطرها فيها برشا ماء وراهي تخفض من حراره البدن الداخل
1: ماهوش باش ياكلوا سخون زاد كله خضره اي
0: فوالا شوربه تاع الدس نجموا نعملوا لي سلاد سورتو في الصيف يكثروا انواع سلطه هاي سلطه تاع الدس سلاد سيزار يعني شويه هكا سكالوب تكون معناها فيها شويه خس مخلطه معناتها بيان سور مغرفتك زيت زيتونه وهكاك يتعدى معناتها الصيف ديجا برشا عبيت في الصيف راهو
1: هذوما ثلاثة وجبات مع النشاط البدني. يعطيك الصحة
0: هذه ثاني حاجة كنا باش نحكوا عليها من أهم الحاجات.
1: وحده ما النظام الغذائي هذا ما يعمل شيء.
0: مهم برشا. شوف أنا ما طلبتش أنك تمشي معناها لسال دو سبور وتعمل أكتيفيتي سبورتيف بيان سور.
1: المارش.
0: من الأحسن. أما على القليلة أنك تكون ناشط بدنيا مارش المشي معناتها
1: كسريع شوية. يوميا
0: تقريبا. هو يقول لك معناتها في 7 أيام إذا كنت تمشي 5 أيام نص ساعة ال 45 دقيقة. تي ديجا ساسخا معناتها بارفي
1: ماشي باتي ولا ماشي يزرب
0: ماذا بينا ماشي سريع احنا راهو ماذا بينا ماشي سريع زاد مش تمشي في راحت من راحتك وتحكي ودرشنا ولا
1: كومي تمشي ومركز مع المشي
0: تمشي مركز مع المشي
1: ماشي سريع ما تحبسش اونتر طون
0: تمشي ديما ولا في صعده كي تبدا ماشي هكا شويه في صعده وكل راهو هكا تحرق اكثر من اللي تمشي معناتها في حاجه مستويه وكل شيء. دونك مهم النشاط البدني بالنسبه للعباد اللي عانيوا من السمنه المفرطه خاصة سمنة نحكيو هنا سمنة متاع 140 كيلو 130 كيلو وقتها سبوري ولي يتعبهم شوية ذيك علاش لازم تكون من لول حمية وبعد نلتجؤوا للنشاط البدني. اما كي نوصلوا معناها نحكيو على دو شيف 95 95 كيلو وقتها النشاط البدني مع الحميه سسخا ان كوبل بارفي.
1: بالنسبه للناس اللي تعاني من السمنه في البارتي هذه الكرش يعني الكرش ولا
0: هو راهو الحميه الغذائيه كي باش تنقص راهو باش تنقص بكلك هنا كي باش نحبوا انات معناها نمشيو لبلاصه معينه فوالا باش ننقصوا منها هنا يولي سبور بلوز افيكاس معناتها بيان سور اون اكومبانيومون اي اكومبانيومون افيك ان ريجيم معناتها هو شنو الحاجات اللي تتخزن معناها في الكرش هي الحلويات الماكله برشا نتاع الغله هاني قلت لك كي نكثر ياسر ياسر من الغله لي فريتور المقليات وكل هذوما ديجا نبعد على الجازوز شاربين برشا الجازوز خاصه في
1: ماش تحكي عليه الجازوز خاصه المو فيه برشا مذاق كيس جازوز فيه 7 طوابع سكر هكا
0: اي والا زاد اللي يقول لك راني ناخذ في زيرو في كوكا زيرو ولا نمشدوش لي مارك معناتها جازوزة زيرو كل شيء سوق خميلي معناتها أنت لفت أنك تستنس بحاجة حلوة. احنا نحبو نسنسو حاسة التذوق إن نقصو ما كال الإدمان على الحاجة الحلوة ذيك خاطر راهو هما فيش السكر صحيح أما في ملونات وفي في معناها ديزيدولكورون اللي أنت ديجا كي تشربها ماهيش بتحس الحلاوة كمام يعني صحيح ما فيش سكر أما ديزيدولكورون زاد عندهم مضر أخرى.
1: ما ينسوث مش كون يقول لك نفطر الجازوز
0: لي نعوضو ميسالش نعوضو الجازوز معناتها بغلة بلي جو فخي بيان سو لي جو فخي معناتها زاد ما لازمش يكون فيهم برشا سكر معناها فما برشا تصليح راه نجمو نعملو هكا العادات الغذائية السيئة نعوض بان شوكولا بشوي خبز وزيت زيتونة ومي تبقى شهوات راهو معناها الجازوز حطينا معناها نشتي الجازوز نشرب جازوز مي مش ديما مرة
1: مرة بالطبيعة مش ما كل يوم راه فما شكون يقول لك كل يوم وجازوز
0: هذا كيساهم في
1: شرب الماء
0: في الكرش خاصة
1: شرب الماء مهم برشا
0: هي بيان سور شرب الماء كيما حكينا ديجا معناتها الماء مهم برشا على خاطر باش يسهل عمليه الهضم وباش يخلي البدن معناها يحرق بطريقه فعاله نجم نعمل لي زانفيزيون نجم نعمل لي تيزان كيما نحب اما لو بلوز امبورطون اني نشرب ماء كلكو سوا شنو تحب تحط فيه حط فيه اما المهم انه نشرب ماء
1: صحيح انه شرب الماء يعني مع الصباح على الخوي مهم برشا
0: هي باهي شرب الماء على الخوي باهي برشا يعاون كيما حكيت لك معناتها منافع الماء راهي معناتها كل
1: سوا
0: كل سوا على الخوي كيف أي. كيف بالنسبه ليا كل سوا معناتها على الخوي والا في النهار على طول النهار وكل شيء راهو الماء معناه عنده منفعه في الاوقات الكل هذيك هي اما فاست الماء وتحط فيه سيترون على الصباح وكل راهو ليه الحقيقه
1: يضر المعده
0: لا يضر المعده الانتيغم دونك كان ينصح بيه حتى كي تشرب ماء الصباح اشرب ماء كهو ما تزيدش فيه لا قرفه لا سيترون لا حتى شيء هي هو ينظف البدن من السموم وكل شيء والماء الصباح باش يخليك معناتها كلي ما تفيقش علاش هو ان فيت تحب تشرب ماء الصباح ما يخليكش تفيق معناتها كلي جيعان على الاخر وديريك تحب معناتها ديك معناتها قهوه ديريك تاكل حاجه حلوه لفت انك فقت من النوم وديريك تحب تشرب قهوه كحله وما تفيق كيما قهوه كحله سيكو راك ما النوم الكاليتي نتاع النوم نتاعك ماهيش باهيه هذه معناتها بوان نحب نحكيها راه كل ما تبدا الكاليتي نتاع النوم نتاعك باهيه ورقدت في الليل مليح راه الصباح ما تفيقش معناها محشش كيما نقولوا على قهوه
1: مهم برشا هذا هو الريجيم بالطبيعه انت مرام شيرني اخصائيه في التغذيه يعني بصفه عامه عطيتناش كيفاش ينجم يكون الريجيم ما ينجمش يكون ريجيم قوي يقول لك تودانكو باش مبطل العشاء وحرمان ليه بالعكس هذاك من بعد كي ترجع
0: تحب ولا تكره مستحيل راك باش تطول برشا هو انت باش توصل ريزلتا باهي لازمك مده
1: ديجا هكا تنجم توصل به العمر الكل
0: اي توصل به عمر الكل تحافظ على ميزان صحي
1: ولي توالف
0: ديجا اوتوماتيكمون اذا كان انت ما كنتش تعمل في الحاجات هذوما وباش تطبق الحاجات اللي حكينا عليهم سي ديجا معناها في ظرف عام عامين راهو 10 كيلو باش تنقصهم ما غير ما تشعر معناتها اوتوماتيك بيان سو من 8 ل 10 كيلو نجم تنقصهم معناها في عام عامين جوست باصلاح فما بالك اذا كان معناها تبع معناها مع اخصائي وتبدا ان ريجيم بيان سويفي معناتها وكل شيء راهو معناتها السر الكل ديما نحكيها راهو السر في الاعتدال في نوعيه الماكله في كميه اللي ماكله اللي ناكلها في طريقه التطيب زايده معناتها سورتو الامهات انا لهنا معناتها صحيح الامهات يتحط عليهم برشا ضغط في الحاجه دي على خاطر هما اللي باش اولادهم باش يتبعوهم هما باش ياثروا معناها على رجالهم في الحاجه هذيا على خاطر هما اللي باش يطيبوا ماذا بينا ماكله ما تتقليش برشا معناها في الكاسين ماذا بينا كل شيء يتحط في البريد فوح في البريد يتحط ديريكت على النار نقصوا من المقليات وين نرى برشا الحقيقه في الصيف اللي يعملوا برشا مقلي برشا معناتها تنقص خاطرك النفحه نتاع التطيب وكل دونك ردوا بينا معناها في الحاجه هذيا نجموا نعوضوا معناتها في الفور نفور طيب في الماكله برشا معناها طرق صحيه
1: شكرا لك مرام شيرني اخصائيه في التغذيه على النصائح الثمينه اللي قدمتها لنا بتبيعها اليوم فيما يخص الناس اللي تعاني من السمنه عطيتهم ريجيم مهم برشا شكرا لك مره اخرى شرفتي حلقه قادمه مرحبا بك نشكر الناس كلها على حسن المتابعه والاهتمام الى اللقاء

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 11:00 هنا بإذاعة الكاف. ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تحيي تونس اليوم 25 من جويلية من سنة 26 و2000 الذكرى 69 لعيد الجمهورية، اليوم الذي يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ تونس، حيث تم فيه إلغاء النظام الملكي الذي استمر 252 بل 25 عاما وإقرار النظام الجمهوري من قبل المجلس القومي التأسيسي التونسي سنة 57-901. فيما يتعلق بموجة الحرائق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف بولاية الكاف، فقد تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على هذه الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات. وفي هذا السياق فاد العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي للزميل نبيل العرفاوي خلال لقاء إعلامي أمس بساقية سيد يوسف، ضم ممثلين عن الحماية المدنية وإدارة الغابات والجيش والحرس الوطنيين بحضور الصولة الجهوية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، أفاد بأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية وبأن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق، مضيفا أن عملية الإطفاء والتبريد لا تزال جارية. يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم اجتماعاته الدورية بولاية جندوبة بمشاركة ممثلي الهيئات الجهوية للعمادة بولاية جندوبة باجا سليانا والكاف في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. وبينت كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسليانة ليلى المطري في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أنه تم توفير 3 آلات لتسجيل المرضى للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف في طوابير. تؤمن مكاتب البريد التونسية استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين خاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. أفاد المركز الوطني لتكنولوجية في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 26 و2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. ضمن أخبارنا العربية، فاد مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بأنه سجل استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في استهدافات صهيونية جديدة لمناطق في جنوب لبنان. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: كرهبتي deuxième vitesse.
3: Sur l'autoroute du danger.
4: Mع توفيق الشيري.
5: توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعمل الطريق، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل، إن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. اليوم 25 جويلية، كما تعرفوا اليوم تونس تحتفل بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. 25 جويلية من كل سنة تونس ديما تبقى دولة مستقلة، السيادة دائما للشعب، نظام ديمقراطي، ومع الاحتفال هذا للأسف تعيش بلادنا فترة حرجة هذه الأيام. ولاية شمال الغربي خاصة أيام صعيبة، أيام قاعدة انتشرت فيها الحرائق، التهمت الأخضر واليابس، أذك علاش رجال تونس وكلها وقفت الكل مع بعضها وقت الشدائد. ربي إن شاء الله يحفظكم الكل، ودمتم حماة البلاد. كل التحية والتقدير لأعوان الحماية المدنية، أعوان الغابات، وحدات الجيش الوطني، مختلف الأسلاك الأمنية، المتطوعين، المواطنين اللي ساهموا بكل شجاعة في حماية الأرواح والممتلكات والثورة والثروة الغابية. هذاك هو التونسي، راه معروف أن وقت الشدة تلقى الناس الكل يد واحدة، الناس كلها متضامنة، الناس كلها متعاونة من أجل هذا الوطن العزيز اللي يبقى ديما غالي علينا. مهما كانت الحالات، مهما كانت الظروف صعيبة، ديما تبقى تونس بلدنا اللي نحبها وندافع عليها إلى آخر رمق. كالعادة اللي كان يتواصل معاكم من 11 حتى الماضي ساعة في كل الفقرات في كل الأنواع. اليوم في ركن الكومباراتيف عندكم زوز علامات تجارية، مش هتوكم كل التفاصيل، كل المواصفات والمميزات، نقاط القوة، نقاط الضعف المتعلقة بزوز علامات تجارية. في ركن الخدمات بطبيعة اليوم ركن أوتوميكانيك، مش نحكو على الحرارة قضية، ولا مش نحكو على ارتفاع درجة الحرارة الغير مسبوق، هل يؤثر على السيارات؟ ثم برشا سيارات تضرت، ثم برشا سيارات تحرقت، ثم برشا سيارات ارتفعت فيها درجة الحرارة وأثرت بشكل سلبي على المحركات. كيفاش نحمو سياراتنا في موجة هذه الحرارة الشديدة اللي عاشتها بلادنا، واللي ربما الوضع مش مفرج، ولكن ما زالت عنا حرارة كبيرة تنتظرنا في أوت. هذا علاش نحضروا من توا سياراتنا وعرباتنا للفترة الصيفية وللموجة الحر اللي مازالت موجودة في بلادنا. ركن أوتو أسيرونس مش نحكو زاد على التأمين ضد الحرائق، يعني اللي تحرقت له كرهبته مثلا لا قدر الله في الطريق، ولا يعني تنجم تكون الكهرباء حابسه، تنجم تكون حتى الكهرباء في الغابه من الغابات في الطريق وتحرقت، كيفاش يتدخل مؤسسات التامين لتعويض الاضرار؟ وخلينا نزيد نتوسعوا اكثر، الممتلكات العامه اللي تضرت من جراء الحرائق، ثم معناها علاقه بهم بشركات تامين ولا؟ هذا كله نوضحوه اليوم مع خبيرنا في التامين. ركن أوتو ترانسبور نحكو على قطاع النقل الغير منتظم والسخانة هذية، كيفاش قاعدين يخدموا سواق درجات، سواق سيارات الأجرة وسيارات التاكسي والنقل الجماعي، كيفاش قاعدين يخدموا مع الحرارة رغم أنهم يقدموا في خدمات كبيرة، كيفاش قاعدين يتعاملوا مع سياراتهم مع الارتفاع الحرارة اللي وصلت تقريبا بعض الأحيان إلى 50 درجة. هذا كله تقريبا مواضيع تهمنا وفي صلب برنامج كهربتي، نحاول واليوم نتعرضوا لها مع خبرائنا الكل. ما تنسوش تدخلاتكم ديما تبقى على 78 227 700، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية، واحنا مستعدين باش نجاوبوكم على الأسئلة الكل، ومستعدين زادة باش نلامسوا مشاغلكم وكل الإشكاليات اللي تعرضوا لها، خاصة نركز ديما مع الموجة الحرارية الغير مسبوقة اللي عشناها النهارات، لأنه مشنا كل عام نعيشوا درجة 48 درجة تقريبا 7 أيام 8 أيام واحنا في 48 درجة، مش مالفين بها، لكن ثم تأثيرات سلبية على العربة على المواطن على كل شيء. هذاك علاش نحاول اليوم باش نلامسوا هذه المواضيع بكل تفاصيلها. سمعتنا الثانية باش نكملوا زاد نجاوبوا على الأسئلة اللي مش توصلنا، وباش نحكوا على بعض الأخبار المتفرقة اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع. وفي ركن على الطريق اليوم باش ربما نتعرضوا إلى موضوع مهم جدا، قطاع شركات كراء السيارات، الكراه باللوكاسيون اللي قاعد تدور في البلاد متاعنا، ثوروا قطاع كبير رو يشغل فيه آلاف، رو عنا تقريبا أعداد كبير تتسمعون بعد من السيارات المعدة للكراء، ولكن القطاع هذا فيه برشا مشاغل،
ثم إجراءات جديدة بشوق على تطبيقها خلال نقول لنا الأيام القادمة والأشهر القادمة. شنو المشاغل متاع قطاع السيارات؟ شنو قطاع السيارات الموازي اللي الحقيقة واللي شكل ضرر كبير على قطاع السيارات اللي تدفع في ضريبة للدولة؟ راو قطاع السيارات راو يخدم في برشا ناس ويدفع في فلوس للدولة. انت تعمل له قطاع موازي اللي بيخلص حتى شيء هنا باش يولي ضرر كبير، وحتى المواطن اللي يكري كهرباء ماهيش قانونية راو معرض لبرشا اخطار. هذاك على شحنة باش نتناولوا موضوع كراء السيارات اليوم مع رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. وبطبيعة نجي للنقطة الأخيرة، نقطة المسابقات والجوائز. الجائزة الأولى التكوين المجاني في قانون الطرقات. إذا كنت تحب تأخذ البرمي تبدأ بالكود، الكود يتكلف لك تقريبا بين 200 و 300 دينار. أحنا نوفروا لك التعليم بلاش ونزيد ونزيدوك 5 سوايع سياقة فعلية تقريبا 150 دينار أخرين زايدين. هذا ما تلقاه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكاف. رغم الاقبال الكبير تو على البرمي الا انه احنا ديما اللي يربحوا معانا رب شلقوا كل شيء حاضر، كل الجاهزيه والاستقبال الجيد باش ياخذ الكود نتاعه وياخذ زاد البرمي نتاعه معاه. كيف كيف اذا كنت تحب تاخذ الكود بلاش وما تتعلم تتعلم بساعات معناها عدد غير محدود بلاش، معليك كان بمدرسه سليم هادي بجندوبه اللي زاد توفر لك تكوين مجاني سواء بالحضور وإلا عن بعد باش تاخذ الكود بلاش من غير ما تدفع حتى بالليم، إلا كالإجراءات الأخرى ذيك اللي فري بتاع الوكالة الفنية ذيك حاجة أخرى. أما إحنا نعلموك بلاش، توصلش حتى 50 ساعة نعطوك 50 ساعة بلاش، المهم ما نسيبوك إلا لما تاخذ الكود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إذا كان عندك مناسبة متاع أفراح، عندك بومبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح موجود في حي ابن خلدون الكيف الغربية، ما تخرج كان فرحان مع مؤسسة الغزواني، تنجم عندك 100 دينار تكري بها إيش تحب من لوازم الأفراح وما تخرج كان فرحان. الجائزة الرابعة كيف كيف بومبور قيمته 100 دينار من أهداء فضاء الغنجة للا الكافية موجود بعين بقادح برنوصة، يفرح بكم يلبسكم ويخرجكم في أحسن صورة، ملابس رجال ونساء وأطفال وملابس عصرية وتقليدية. فضاء الغنجة للا الكافية لكراء ملابس الأفراح، عنوان الجودة وأسعاره لا تقبل المنافسة. هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين، ان شاء الله تلقوا معنا ديما الامتاع والافادة والمؤنسة، تبقوا معنا ديما. تحياتنا الغنائية الاولى بالطبيعة اليوم مناسبة سعيدة نحتفلوا بها في تونس، اعلان الجمهورية ذكرى 69 لاعلان الجمهورية، عيدش حضرتنا كان غم اول تحية لاصدقائنا المستمعين.

0: الله الله يا بلدنا.
1: شكرا. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء، ونجد التحية لكل من التحق بنا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي. تحية لكل أحباء السيارات، لكل مولعين بعالم السيارات، الميكانيك، التأمين، كل ما يتعلق بالعالم هذا، العالم اللي قاعد يتطور بشكل كبير. وإحنا نحاولوا أنه نعطوكم كل أسبوع، نعطوكم الجديد في عالم السيارات. قبل ما نقدم الإكيب الحاضر معي، خليني زاد نقدم الإكيب اللي تأمن لكم هذا البث المباشر، صديقي وخويا عياد في الإخراج الصوتي للحصة، مؤنس شيرني ورحمة الجوادي في الإخراج المرئي، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، هند في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، مولدي في تأمين المكالمات الهاتفية. وبعد أنكم ديما توفيق الشيرني معكم إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. داخل الاستوديو معانا سي محمد قذيري، ضيف لي رئيس لجنه النقل. مرحبا سي قذيري.
2: مرحبا بك سي طفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: منورنا سي قذيري كل اسبوع، وكل اسبوع نتعبوك معانا ونجيبوك معانا خدمه للمستمع الكريم. أيوة سي شاكر البرومي، استاذ وخبيرنا في ميكانيك كهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي طفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: سي محمد صالح البوسيلمي، خبيرنا واستاذ في ميكانيك كهرباء السيارات. كيف مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا بك سي توفيق، وبكيف مستمعي ذات الكيس.
1: عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين، مرحبا سي عصام.
5: صباح الخير توفيق، مديدة يا توفيق، ما تقابلناش.
1: اي مرحبا، انت معانا تو، موجود معانا انت تو. الصوت بعيد لما نشوف فيك بحذايا تو، نشوف الكرسي تاعك بحذايا سي عصام.
5: ان شاء الله.
1: اي خلينا نبدا معاك عصام، بما انك تتكلم فينا في موقع الحدث تو، تحسن في نبر تو، شنو الاجواء عندك في نبر على مستوى الغابات؟ ووصلت الحمد لله، يظهر لي سير ووقفنا النزيف تاع نتاع الحرائق توا في نبر. يظهر
5: الله توفيق توا مبدئين الحمد لله اللي صار، الحمد لله معناها توا هاي صارت النار، ما عادش عندنا برشا حرائق.
1: أه؟
5: لكن عندنا اضرار كبيره في التضاريس في الجبال، معناها الدايره بينا سي توفيق مكثر، فاحنا جينا في الصوم بالضبط
1: نتاع الحدث.
5: والحمد لله توا هاو كلابات، معناها ديما نتمنوا ديما بخير، وان شاء الله احسن وكهو ماشي الامور متحسن.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل شيء يتعوض، ان شاء الله كل شيء يتعوض
5: بينا ان شاء الله وكهو.
1: ان شاء الله اليوم باش نغتنموا الفرصه باش نحكوا معك برشا على موضوع الحرائق والمرتبطه بالسيارات وبالممتلكات، وشنو علاقتها بشركات التامين. بعد نحكوا معك في الموضوع ذا، صح عصام؟ سي شاكر، كيفاش تبعت الايام الصعبه العويصه اللي تعدت علينا على مستوى الحرائق اللي انتشرت في الغابات، تقريبا الغابات الكل؟
3: سي توفيق، انا عشت الحدث، معناها حاضر للوضعيات اللي هذول خاصه في شركه ساقي.
1: اي انا في بالي، وانه عصام يتبع في نبر وشاكر يتبع من الساقي، في بالي كنت تبع معكم في الوضع.
3: ضرر كبير سي توفيق، ومشهد معناها بصراحه تمام مقلق برشا، خاصة أنه التضاريس معناها
1: صعيبة
3: كلت ما خلت شيء،
1: وكل انتشار الغريب،
3: انتشار رهيب. عوامل السخانة زيادة، ثم عوامل السخانة والريح لعبوا ياسر الدورة دولة، وانتشار كبير، معناها ما تخيلوش في بالك أنه اللي هو يتجاوز قدرة الحماية المدنية والأمن
1: والغابات والجيش الوطني والمتطوعين
3: والجيش الوطني،
1: هم كانوا في سباق،
3: سباق
1: مع النار
3: بالإمكانيات اللي تسمى دي من الإمكانيات المتواضعة، لأنه نحن ما كانش عنا إمكانيات كبيرة باش نحدوا من المظاهرة هذه، إلا أنهم حاولوا بجهد متاعهم بصراحة، وقدموا الغالي والنفيس في صحتهم، في تعبهم، في
1: الحمد لله ما عندناش خسائر بشرية،
3: الحمد لله ما عندناش خسائر بشرية في لا من ناحية المواطنين، لا من ناحية
1: الأعوان اللي كانوا هما في عملية الإطفاء.
3: عملية الإطفاء
1: يعطيك الصحة. سي محمد صالح البوسيلمي، كيفاش كنت تتبع في الموضوع هذا من بعيد سي محمد صالح؟
4: والله انا بعيدا ما مانيش حاضر كيما الزملاء، لكن اخوي انا نحب بالمناسبه دي نحيي كافه افراد الحمايه المدنيه بالشمال الغربي بشكل خاص،
1: كله والغابات والمتطوعين والحرس الامن، الحقيقه كل هبه كانت الناس كلها،
4: الحرائق ومساعده المساكنين على تجاوز الفتره الصعيبه دي، يعطيهم صحه لانه عطوا وقتهم وجهدهم، وفي حادث تلاقيهم راقدين في الطنبق، تلاقيهم مساكين بعد التعب راقدين في السير تيران.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح. سخذيري كيف كيف تتبعت الموضوع تقريبا وانت تشوف كل يوم في الطريق هنا وانا عجبتني الهبة متاع الناسك المساعدة والتضامن والناس تهز في الماء والناس تهز في الكسكروتات والناس تجري بكرهبها باش توصل. الحقيقة والله مشاهد ساعات تنسيك في الألم اللي قاعد تشوفه.
2: والله بكل الأسى والحسرة وقعت لنا كارثة هنا
1: ثروة طبيعية طبيعية
2: طبيعية وثروة جبلية كبيرة بشت خطر اللي احنا ما ناخذوش الدرس المفروض كنا نحذروا من الامر هذا وديما ناخذوا احتياطاتنا وخاصه ان انا ريت النار قويه شيء كبير كان الامر هذا يتفادى وشكر خاص للحمايه والحرس والجيش والمتطوعين زاد قاموا بمجهودات كبيره وجباره هذه في الميدان هذايا لكن النار شيء قوي استفيق وكان كان كان في البرنامج لو كان جيت عندنا فانات في القمه الجبليه يعني كما ريت في الدول المتقدمه يعني يحطوا يعملوا فانات على الجبولات اي حريق يركب الفانا مغاد ويبدا يطفي احنا في الامر هذا ما ناخذوش الدرس فهمت منقصين ماتريال خاصه نحن هنا في الشمال الغربي اللي متسلفوا جرادير ومنطلبوا الدعم و و و
1: دعم هو الدعم راه كل ولايه يمشي لها الدعم
2: سامحني لا لا
1: نحن مش اكتفاء ذاتي على كل مستوى كل ولايه لا سامحني خذ راوي الحرائق اللي وقعت هذه يستحيل ان ولايه ولا اثنين وحده تنجم تطفي
2: لا لا تنجمش الدعم شو
1: لابد بالدعم لابد
2: نحن رانا خلاص حتى 10% ماتريال ما عندناش احنا ناقصين ياسر تقصير خاصة في الأمور كي مكة فيضانيات ولا نحن قتش نأخذوا الدرس إلا بعد ما توقع الكارثة
1: وياما نبهنا أو عايد ذكرني ياما نبهنا بك بك تنظيف الحواشي الترابية وعلاش منجوش على كل كياس ونبدو نحرفوا على الأقل 20 متر
2: مش حاجة أخرى سمح لحسن شكر بعدين تقسيم الجبال لازم تكون فيها طرقات هذه باش تحد النار لقدر الله تشعل احنا ناقصين في الامر هذا
3: احنا جبدنا ديجا سي توفيق هذا في البرنامج عندنا مديده كا وقلنا راه تنظيف حواشي الطرقات وما استجابتش لنا التجهيز وانها عاود
1: عملوا عملوا عملوا اما مش الكل
3: ثم اماكن
1: كنا ريت باش ما نهضموش زاد حق التجهيز ثم قاموا بجهر وتنظيف بعض الحواشي الترابيه
3: بعض الحواشي خاصه الشير تو نحكي لك على شير المنغادي نتاع شيره الساقيه المنغادي اللي ما وقعش فيها تنظيف الحواشي حتى العباد ما لقيتش وين تهرب كرهبها تعال تصور يجي يحط كرهبته في الطريق باش على الاقل يبعد الواحد هو الحواشي كي تبدا مش نظيفه تولي تقرب النار للاماكن حتى
1: هم يمكن نظفوا الطرقات المرقبه كلها الرسميه
3: المرقبه
1: اما داخل الجبال ربما كيما جراد وكيما نبر الداخل كيما الطويرف ربما هذه ربما كانت زاد احنا ما نقولوش هي سبب مباشر لكن ربما هي كانت تنجم تعاوننا لو كان جات نظيفه كل شيء
3: وهو هو نحن مشي اول مره معناها خاصه توتا كورونا ديما تتعاود كل عام تتعاود وكل عام عندنا فيها اشكاليه واحد بون الامكانيات راهو الوضعيه السنة راهي تفوت تفوت الامكانيات
1: تفوت الامكانيات ان شاء الله انا بالحق هبه انا نحب نشكر برشا الناس اللي عاونت الناس اللي باتت وسهرت الليالي ما روحتش لديارها باش توصلوا على الاقل نتيجه توا باش طفينا الحراق ان شاء الله بقات شويه شويه ان شاء الله يا ربي تتحدى الامور هذه ونعنوا نظره مستقبليه ومراجعه ونقد ذاتي باش نجموا على الاقل نبنوا المستقبل احسن وجه هاي نمشوا تو الركن الاول اللي تعودتوا به زو السيارات في الميزان اليوم هذاك هو المفروض يفرض الموضوع يفرض نفسه اليوم راه يلزمنا نتحدثوا في الموضوع هذايا هاي ركن الكومباراتيف زو السيارات سي محمد صالح اختار هاي سي محمد صالح
4: الركن تاع الكومباراتيف اليوم 25 جويليه
1: اي
4: نحب بالمناسبه دي نهني الرئيس والحكومه التونسيه وكافة أفراد الشعب التونسي في العيد المجيد هذا وإن شاء الله نطلب من ربي من العزيز القدير أنه يرفع علينا هالسخانة دي وإن شاء الله تنعم بلادنا بالرخاء والمناعة
1: إن شاء الله ديما تونس دولة حرة مستقلة أبد الدهر إن شاء الله إن شاء الله هاي سي محمد صالح كرهبة اللي اخترتها لنا اليوم
4: أنت أعطيتنا كرهبة اخترتها أنا كرهبة اللي
1: أنت اللي اخترتها أنت اللي اخترتها سي محمد صالح
4: أي
3: يعني عجبني برشا
1: طيب سي محمد صالح
3: لو جديم على الباهي
1: هذا هو الاختيار الأولاني اليوم
4: الكهرباء نتاعنا هذه بون السوم نتاعها 79 مليون 980 80 مليون لكن تستاهلها معليش الكهرباء نتاعنا هذه فيها 3 موتور
1: شو اسمها صح اعطينا الاسم نتاع الكهرباء
4: الكهرباء اسمها هوندا جاز
1: اي هوندا جاز
4: ليتر هاشوفي
1: اي
4: موجوده كهرباء سيتادين فيها 5 بلايص 5 بيبان فيها جارانتي 100000 كيلومتر و3 سنين الكهرباء نتاعنا ابريد فيها موتور ايسونس ودو موتور الكتريك
1: جيستمو ابريد هذا الحاجتي به هنا هي ابريد معناها نفهموا الناس الابريد راهي تخدم بالوقود وتخدم الكتريك
4: الباهي هنا تو نشوفوا كيفاش تبدا تخدم الكهرباء نتاعنا فيها موتور ايسونس فيها كات موتور 4 سيلندر 5 شوفو 5 زوايد 108 شوفو ديك موش خويا برشا الموتور في 100 ويعطي كوب 131 في 4500 دولار في الدقيقة. أه؟ ولي دو موتور الكتريك يعطوا 122 زايدة 122 شبو.
1: أه؟
4: كوب نتاعو 253. احنا باش ما باش ما تخوش برشا في التفاصيل، احنا مش نحكوا الموتور نتاعنا راهو في اللي يقول تبدا الكهرباء في البوست المدينه ده معناها باس فيتيس.
1: أه؟
4: يبدا فيتيس صغير
1: تخدم الكتريك،
4: الكهرباء تمشي بالموتور تخدم الكتريك
1: الكتريك به
4: الموتور الموتور يسونس. أه؟ شارجي بركه الموتور الكتريك
1: باش شارج وين توا سي محمد صالح؟
4: شارج الموتور يسونس وقت يخدم الموتور يسونس.
1: أه؟
4: عندنا بطاريه في الكهرباء تتشارج الكتريك، هي اللي باش تخدم لنا لي موتور الكتريك.
1: تشارجي وحدها
3: منو فيه؟
4: تشارجي وحدها دونك. آه. نحن باهي ما الكهرباء ديما نركبوهاش على السكتور.
1: اي
4: ما نركبوهاش، ما مش نركبوها بريز باش تشارجها.
1: اي
4: هي روشارجا منها فيها
1: منها فيها سيبيا هذه الحاجه الباهي. اي اي
4: معناها وقت يبدا قلنا في المدينه يبدا المواتيم الموتور الكتريك يخدم
1: الصبح. اي
4: كي يبدا في في اوتوروت ولا برا خرج المدينه يخدم موتور ليسونس.
1: اها اها اها باهي
4: دونك الكونسوماسيون تاعنا صغيره برشا. نشوفوا الكونسوماسيون تاع الكهرباء تاعنا في الميكس 3.6 في المدينه تاخذ 2.5
1: هذه في
4: 4.2
1: هذه بالوقود بالوقود
4: بالوقود معناها ما تاكلش 3.6 يترات موتور 5 شفو معناها براتيكمون ما ياكلش خلاص.
1: وفصل البلاد بالطبيعه باش تنقل بلاش بلاش
4: اول حاجه فيها الكونسوماسيون بلاش. اثنين مثل الحس ما تفهمش خلاص موتور الكتريك تسمعش حتى حس
1: والله سي بي 79 مليون نقولوا راح 80 مليون بصراحه كره كيف هكا ب 80 مليون والله معقول جدا السعر
4: معقول برشا. وما لا تتشارج لا تبغى تلوجع بريز نتاع شارج تلوجع كذا ستاسيون نتاع روشارج
1: تشارج وحدها تشارج وحدها
4: تشارج وحدها.
1: المشكله الوحيده انه اذا كان يوقع فيها بان مثلا في الموتور الكتريك شنو الحل؟
4: الحل يبدا يبقى الموتور الترميك يخدم. عندنا موتور 4 سيلندر 5 شهو يخدم وكان كهرباء عادي
1: حتى في وسط البلاد يخدم يولي
4: حتى في وسط البلاد يخدم عادي.
1: اه واضح
4: يخدم 4 سيلندر موتور وكان كهرباء. نحن عباره عن زوز كراهب في كهرباء زوز موتورات في كهرباء.
1: باهي خلينا نسالك اخر سؤال سي محمد صالح. آه نجم نصلحوا احنا كي تحينا بان الموتور الالكتريك نجم نصلحوه توا في تونس؟
4: والله براتيكو ما عندنا بعض عباد تصلحوا مازال ما عندناش ما عندناش ثقافه نتاع تصليح للموتور الكتريك في تونس.
1: جستم
4: الفورماسيون مازال كي بدات.
1: ايه؟
4: بالنسبه للفورماسيون فهمتني.
1: ايه؟
4: في وكاك معناها سونتر.
1: ايه؟
4: ما عندناش معناها تمشي ترجع للدار البعث لك هي تصلح.
1: جستم هذاك علاش انا نحكي البارح مع
4: هذا كيف تصلح. ايه؟ في الدار.
1: ايه؟
4: دار هون عندهم كيف يصلحوا الموتور الكتريكي يريدوا البطاريه معناها
1: هذاك علاش انا سي محمد صالح سالتك سؤال لانه البارح نحكي مع امي جايب كهرباء ابريد من برا عنده تخوف يقول لك اللي يتيح لي بان الموتور هذا اللي يتيح لي كذاش باش نعمل له يلزمني نروح بيه كيكه ما عندناش كون يصلح ما عندناش كذا ثم مازال عندنا التخوف موجود.
4: ما موجود صحيح لكن عندنا تو بالنسبه للدار موجود صحيح صلاح. بالنسبه للبارتي ميكانيك الموتور ترميك ما عندناش فيه حد اشكاليه نصلحوا فيها هذا
1: هذاك سهل هذاك ما فيش مشكل. اه. اذا هذه كهرباء اللي قدمها لنا سي محمد صالح
4: كهرباء هذه راني ما قدمتش مازال فيها لي زوبسيون شيء كبير
1: بايجاز سي محمد صالح اعطينا احنا ركزنا على الموتور بركة الكتريك
4: باهي المهم فيها زوبسيون كل باهين.
1: اه.
4: ونشوفوا كهرباء الاخرى ما تشكل
1: باهي. شكرا لك سي محمد صالح عايز يشكر باختصار شديد الكهرباء اللي اخترت لنا اليوم. اه.
3: سي توفيق اخترنا اليوم سوزوكي بالينو
1: 1.5
3: لتر جي ال اكس بوات فيتيس اوتوماتيك.
1: سعرها 76 مليون
3: سعرها 76 مليون و 600 دونك. السياره هذه نتاعنا ما ماهيش حاجه جديده فيها
1: ان شاء الله تكون نتاعنا ان شاء الله تكون كهربتنا ان شاء الله
3: تاعنا. هي سياره موتور ايسونس معناها ما فيهاش ماهيش بريد. البويسونس نتاعها عندها سيلندر قوي شويه 1462 سنتيمتر كوب. رابور دو فيتيس 5 و نمبر دو سيلندر 4 انرجي ايسونس دونك الشكل نتاعها شكل كيف الفواتير معناها كيف سيليزي.
1: موتوريزاسيون ما فيهاش مشكله
3: ما فيهاش مشكله
1: سهله تتصلح قطع الغيار
3: قطع الغيار كيف كيف ديما نرجعوا للدار لانه هو لانه ما ثماش وضعيه فرعيه ولو اني ناس توفيق هذا حكيت مع السيد اللي يعملوا في الامبورتاسيون في اللي يجيبوا في الكهرباء دي قال لي رانا توا بدينا حتى في البياس دو روشونج نوزعوا فيها
1: نعموا على
3: الولايات نعموا فيها على على الولايات ولا على بعض الولايات. اما راهي ما عادش عندنا مشكله انك تمشي تاخذها كان بالدار.
1: شنو عجبك الكهرباء هذه؟
3: والله الكهرباء اللي قدمها
1: سي محمد صالح حاجه اخرى.
3: سيزوكي معروفين سي توفيق من غير ما نقدم هنايا معناها
1: واحد كذا عنده 76 مليون و79 مليون تقريبا نفس 3 ملايين. هذا هو اللي اختار الهوندا جاز خير.
3: لا انا تختار الهوندا جاز
1: شوف علاش احنا نعطوا فيكم في الاحتمالات باش تختار.
3: شوف سي توفيق العامل الوحيد نتاع الهوندا شنو هي الموتوريزاسيون انك تخاف من الريباراسيون. اما لو كان يبدا عندنا معناها ايكيب موجود وانترتيا موجوده والتكنيسيان موجوده دونك نختار هذه لاني نربح زوج عوامل لانه قدم كونسوماسيون بريسك زيرو انا دو فيرجيل بريسك زيرو
1: كونسوماسيون
3: زيرو كونسوماسيون
1: وديبونس لا ثم مصاريف ثم حتى مصاريف
3: وما ثماش حتى مصاريف عاد دونك نمشي ديما للاقل كونسوماسيون وموجود والبيز دو روشون موجوده.
1: واضح سي شاكر يعطيك الصحه انت سي محمد صالح اعطيتونا فكره على زوج سيارات بالطبيعه راح نقدموا لكم المعلومات ولكم الاختيار. ومضة كرهبتي قبل ما نستقبلوا التليفونات على 78 227 700 مرحبا بكل استفساراتكم وبكل اسئلتكم في عالم الميكانيك عالم التامين عالم الفحص الفني عالم النقل الغير منتظم.
6: عندك مشكله في كرهبتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التامين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: آية تول كلمة لكم أصدقائنا باعتبار برنامجنا هو برنامج خدماتي مباشر يقدم الخدمة للمستمع لأصحاب السيارات للسواق لكل مالكي سيارات لكل المغرمين بعالم السيارات 78 227 700 مرحبا بتليفوناتكم كلها. آية سي شاكر خلينا نبدأ معاك قبل ما نأخذ التليفونات مع السخانة هذه ومع الارتفاع الغير مسبوق لدرجة الحرارة يظهر الناس كل وقت متخوفة على السيارات متاعها وعلى الارتفاع بتاع درجة الحرارة داخل السيارة يخافوا حتى من أنه توصل العملية للاحتراق.
3: طبعا سي توفيق هو مش حتى السيارة هو راهو العامل بتاع ارتفاع السخانة برشا راهو يؤثر على توسيكي إلكترونيك. هذه معروفة معناها حتى في ميدان الانفورماتيك هنا. يبقى بالنسبة للسيارة التفاعل أول ما ضرر عندي في السيارة هو التفاعل البطارية تعمل تفاعل كيميائي ويبدأ تبدأ تشيح اللي ناد البطارية نخسرها. الباب الأول الباب الثاني العجلات فاصلمو أني نفقد العجلات لأنه الهواء يقع تمط متاعه كبير ونتعرض فاصلمو أن يقع
1: يبدأ الطريق سخون برشا في السخانة العجلة تسمحها تعمل فك الحس مع أقل دورة أقل حاجة فرع حاجة تسمع الحس
3: اللي كلت مو متاع العجل يعني يولي فاصل
1: سهل برشا
3: يولي سهل برشا مع اللي برودوي بصفه عامه تعرف يقع فابوريزاسيون كي توصل سخانه برشا البرودوي نتاع الماء نتاع الفروديسمون ينقص البرودوي نتاع البلار ينقص دونك برشا عوامل بخلاف اني نتعامل مع كالكولاتور هي ديجا ستان بواط الكترونيك والالكترونيك يتاثر بعامل حراري الكبير برشا.
1: باه سي محمد صالح كيف نفس الموضوع اكيد انه الناس كلها متخوفه بالسخانه والتاثيرات السلبيه على السياره نتاعو.
4: ديما احنا ماذا بينا ديما نتفقدوا السيركوي نتاع الفروديسمون التبريد نتاع الكهرباء قبل ما نخرجوا نتفقدوا زاد الكليماتيزور نتاعنا لانك تستعمل كليماتيزور ماذا بينا معناها كليماتيزور ما يستعملوش وقت تبدا كهرباء في اكسيليراسيون كبيره لانه يعني باش يطيح في البويسونس تاع الموتور. كيما حكينا المره اللي فاتت نوصلوا ما يخلوش حاجه لداخل نتاع بارفان ولا بريكيه ولا حوايج هذيك في الكهرباء يعني تكون مصدر نتاع احتراق على السياره. بالنسبه للعجلات ماذا بينا نقصوا من 100 الى 200 سنتي من اللي بار في البريسيون اللي كنت باش تعطيها 4 كيلو تعطيها 3 كيلو 800 تعطيها 2 كيلو 200 تعطيها 2 كيلو
1: نقص شويه ديما
4: ديما تنقص شويه باش تكره حساسه حساب ما لوابش يزيد لانه سخانه. نحاولوا ما نسو دي بلاس با ما نتحركوش في وقت اللي معناها
1: سخانه
4: جايه الواحد يبدا يتحرك هو
1: صحيح
4: ما يتخلوش الكهرباء زاد الاشعه الشمس برشا لانه التابلو دبوري نجم تضرب يبدا مش مغطي درش بلاستيك راهي ثم سيارات ولاي في الخليج ذابت
1: اصلا لا وثم سيارات تحرقت حتى في الطريق توا محطوطه في الطريق
4: واحد يقرا حسابه فهمت الديبلاسمون ما يتحركش في ذروه الحراره
1: باه عطونا نرجعوا للموضوع باش كنا نحكوا فيه برشا لكن خلينا توا صوت المواطن ديما التليفونات ديما للمستمع الكريم مكالمه هاتفيه جاهزه معنا. الو عسلامه. الو عسلامه.
7: عسلامه سي توفيق
1: مرحبا بك سيدي. عسلامه سي عبد الصار مرحبا بك.
7: عايش تحيه ليك وتحيه الخبراء معاك. عندي سؤال
1: تفضل
7: هو صحيح هو حراره هي صحيح قويه وصلتها في القروانة الأولى عالميا 49 درجة فاصل 7 هذه عندها الأسبوع اللي فات إن شاء الله ربي يلطف بينا. والحرارة هي موجودة وهي في العالم أخويا توفيق. وعندي سؤال
1: أي.
7: في كاليفورنيا وفي أستراليا ودجاء حرفها الحرائق هي من حكاية حواشي حكاية معناها يلزم المواطن المواطن هو اللي فيق على راحه ماذا إيه في إيه متى يشكل المونتن تاع السيجار الويق.

0: شنو التعويض وهو ما مثل متلف فيه وعنده وثائق كافية وعنده لاشيرونس كامل.
1: واضح واضح واضح سؤالك، واضح واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه المكالمة الأولى الموجهة للسؤال سي عصام الدشراوي خبيرنا في التأمين. مكالمة أخرى. ألو على السلامة. ألو
2: ألو
1: مرحبا سيدي، على السلامة. مرحبا
2: أخير سي توفيق.
1: مرحبا سيدي، على السلامة
2: وبيك يا عايشك سي توفيق. أنا وليد تاكسي من جندوب.
1: هاي تفضل. مرحبا سي وليد، مرحبا بك
2: وبيك يا عايشك. أنا سي توفيق عندي دي سانويت ستايل بلا دبلو. فهمتني؟ المرة اللي فاتت بيعت لي شوية أدبلو من دي جونك تير، فهمتني، تاع لا دبلو. كي هزيتها للدار عندكم غادي في الكيف نظفوها وريقلوها، فهمتني؟ وقال لي راك استعملت أدبلو مش هو. وفعلا هي صحيح، معناها بعد ما صبيت لها دبلو كتبت لي ديفو دا دبلو. نحب نشوف الاختصاص الفني، فهمتني، يعطينيش نوع نتاع ادبلو اللي معناها نبقى ديما نستعمله.
1: باه باه باه، اذا كان سي محمد صالح اذا كان عندك الاجابه توصي نخلوا بعد نجاوبوا.
3: شوف ما نجموش احنا نعطوه النوعيه خاطرنا
1: تولي ببليسيتي جوستومون.
3: اي ندخلوا النوعيه تاع الكهرباء 208 يحب يكلم الدار للدار بوجو، هما يعطوه النوعية ولا يحب يدخل على الانترنت، يدخل على شات على الانترنت ينجم يعطوه،
1: ولا اطلبنا في الكواليس، اطلبنا في الكواليس في الحداش نعطوك الاسم نتاعو خاطر ما نجموش نعطوه لولا تولي اشهار. اي
2: تولي ببليسيتي،
1: تولي ببليسيتي. ابقى معنا وليد هو شاكر عنده اضافه.
4: دبلو قاعد التوفيق قاعد يدو اللي قاعد يتباع تو قاعد كانه مقلد،
1: مقلد
4: علاش هو من اللي صب من اللي صبوا كتبت فيه هيرا وانت دونك معناها يرجع هو الكاركترستيك تكنيك نتاع الكهرباء هذيك عندها لا دبلو نتاعها بالاسم نتاعها بالاصل تو ينجم
1: يطلع وياخذه هو
4: وياخذه هو راهو لا دبلو اللي قاعد يدور مقلد
1: مقلد ماهوش دوريجي هذاك علاش ثم ديفو. واضح يا وليد باه انقطع. شكرا لك وليد يعطيك الصحه. مكالمه اخرى اذا كان حاضره. الو باه كنجاوبو سي عبستار. هاي سي عصام يقول لك اذا كان جرار مامن هو اون بان، معناها في عطب في الطريق ولحقاته الحرائق وهو عنده التامين نتاعو، اش كيشمل التامين وعنده الحق في التعويض ولا؟ عصام
2: هو سي توفيق جينيرالمون
1: هاي
2: الجرار ما دام عنده ضمان تاع الحريق
1: هاي
2: يشمل التعويض يشمل.
1: باه
2: هو الجارونتي تاع لانسوندي معناها موجود في الكونترا نتاعو.
1: هاي
2: جاتو كور سيركوي في التراكتور والا جاتو نار من بلاصه اخرى راهو ينجم يخلصوه على الفالير نتاعو ديكلاري، معناها لانسوندي يرزعوا له على السوم اللي حاطه هو في العقد.
1: السوم اللي حاطه في العقد
2: يعطيك الصحه،
1: معناها مامن هذا محمي معناها
2: نار. يصيروا انسوندي يعملوا ريجل بروبورسيونيل تجي على الحكايه تاع 55000 دينار، معناها دي بريس 60000 دينار. مش هو السوم ويسوى 100000 دينار، تحطوا انت السعر تاع 10 دينار يرجعوا لك 10 دينار.
1: اي بالطبيعه ديما على السعر المصرح به
2: على السعر.
1: اي اما
2: الضمان موجود والعقد الضمان الجارانتي موجود انسوندي خلصوا معناها يشملوا ولا
1: باه. خلينا نغتنم معاك الفرصه عصام، مع الارتفاع الكبير نتاع درجه الحراره ونعرف اللي التامين على الحرائق ولا اوبليغاتوار تقريبا على الناس كلها
2: اوبليغاتوار عند الكومباني الكل
1: باه، اللي في الطريق مثلا وفي جبل وتحرقت له العربه نتاعو والا في الطريق وتحرقت له العربه نتاعو كيفاش رجع له التعويضات نتاعو كيفاش تم وهو مامنه او عامل التامين نتاعو
2: كيف الموضوع كنا نحكوا فيه
1: نفسها
2: نتاع التراكتور السيارة، حتى السيارة إذا كان عندها ضمان هو تاع لانسوندي
1: إيه
2: نورمال باش يشملوا التعويض في الحكاية هذه.
1: إيه
2: مي احنا سي توفيق كانت توسع شوية كانت
1: ما هو ساعات تقول لي سامحني عصام ما هو ساعات تقول لي يلزم التأمين تكون عندك ضد، هو يقول لك أنا مثلا من الحرائق بتاع الغابات جات الكرهبتي ولا كذا وحرقتها اسك عنده وهنا وأنا معمل عامل التأمين بتاعي نتمتع بالتعويض ولا لا؟
2: ليه في الكهرباء هذه يتمتع بالطبيعة بالتعويض، لا يتمتع ياخذ تعويضه.
1: اي به بالنسبه للممتلكات الاخرى خلينا نتوسعوا شويه ابار العربيات، احنا برنامج كهربتي، بالنسبه للممتلكات الاخرى عندهم الحق زاد في التعويض ولا عصام؟
2: بالنسبه للممتلكات الاخرى لا، الكونديسيون احنا في تنسيق نحكيو باغ اكزومبل تو عندنا منزل مثال في الجبل
1: اي
2: وصار لانسوندي معناها كيما صاير تو الحرائق
1: ثم ديار كلها مشت كلها تحرقت
2: ثم ديار قريب لها معناها الحرائق قريب لهم برشا
5: اذا كان الدار عندها التامين الشامل المنزلي هو ميليس كابيتاسيون، اذا كان معناها مول الدار عامل تامين شامل
1: يخ تعويض
5: يخ تعويض.

0: اذا كان مش عامل
1: هذا
0: لا.
1: العقد هذا ليه مش عامل اسيونس يعني يخرج.
0: وبالنسبة للحيوانات زاد اللي برشا حيوانات وقع نفوق برشا حيوانات معناها تحرقت وماتت
1: حيوانات
0: كيف كيف
1: مالوريزمون مالوريزمون لا
0: ما عندهمش ما عندهمش ما
1: لا
0: عندهمش
1: ما
0: طبعا
1: عندهمش ما
0: باهي
1: عندهمش تميز ما عندهمش لا
0: للأسف باهي. هذاك حبينا نوضحه وبينا نخرج مثالش اليوم لأنه الموضوع يفرض نفسه، هذاك علاش نحبوا نفيدوا الناس كلها بالمعلومات. ما حاضر
1: بالتوفيق بلي
0: أي
1: انتر بارونتيز
0: أي أي
1: بلي انتر بارونتيز لو العقد هذا تاع ملتيريس كابيتاسيون تاع التأمين الشامل للمنزل هذايا
0: أي
1: راه سي تنفيق الكود التسعيره نتاعو تاع العقد لان ديزيام تاع الاوتوموبيل معناها هي معناها ما يتواش انت سيارتك تسوى 280 دينار في العام
0: اي
1: المنزل يوصل 80 دينار 90 دينار في كروا انت
0: في العام في العام
1: هاي معناها التسعيره نتاعو
0: اي
1: تكون تاع الكونترا
0: اي معناها من الافضل انه الانسان حتى الديار تولي تتامن على ما ياتي وكاهو اي
1: اي اي معناها
2: اي تنفيق المفروض الفلاح كيما
0: خاصة يسكنوا في الجبل ويعرفوا الحرائق القريبة لهم يأمنوا ديارهم
2: والكوارث الطبيعية كيما الويدان يأمنوا الواحد مش يري غير
0: سيرتو الفيضانات وإلا حرائق يأمنوا ديارهم خير
2: يأمنوا ديارهم حكاية نهايتها ما تفوتش 300 ألف غيرهم
0: أو قلت 800 دينار
2: إي حالي قلت يعني يعني بتصور أنت الماكسيموم ما ما يأمن روح
0: باهي ساعات ثم تليفون نتعدوا ثم تليفون ألو عسلامة ألو
3: نور الصيد
0: عسلامة سيدي مرحبا
3: تحياتي صوت الشمال اذاعتي كيف
0: يعيشك مرحبا بك مرحبا بك سيدي شكون معايا اخويا
3: مروان حويجي من ربوع تمر السجنين بنزرت
0: بنزرت مرحبا سي مروان شنو حوايجكم في بنزرت
3: الحمد
0: والديك. الحمد لله الحمد لله الحرائق في بنزرت حبست الحمد لله
3: لاباس لاباس
0: لاباس الحمد لله اي يعيشك مروان تفضل مروان اي
3: بالله يا استاذ ستروان سيكات
0: هي
3: مزود
0: هي
3: بدلت كلتا امبراياج كامل وتبقينا قاعده فيها شرنين شويه شرنين
0: الكيد امبراياج بدلته ها
3: كامل اي بقى فيها شويه شرني
0: شرني شويه حسك يا شويه
3: شويه
0: حس اي تحب تعرف منين زعما تشرنين هذا
3: نعرف منيش بيتيات كبيتيات كديسك
0: اي به اما الزكسبير معانا للزوز ابقى معانا مروان مساج تبقى معانا باش لعل يحتاجوا منك معلومه ما ابقى معانا مروان هاي سي شاكر بعث نمشي للسي محمد صالح هاي
4: سي توفيق نجم يبدل الديسكو بلاتو بي تي
0: اي
4: ديسكو بلاتو بي تي وبعد ما يخدم الكهرباء تسمع تجربيع نتاع تشرنين نتاع الديسك
0: اي
4: الديسك دونك ساعه لساعات يتيح انه في موفيكا
0: اي
4: ديسك مش بدور يجي
0: اي
4: دونك يخلي له الوضعيه هذه لازم يبدل ديسك اخر
0: لازم يبدل الديسك
4: لازم يبدل ديسك
2: حتى البلاتو حكم التجربة الروسوريات يبدو مرخوفين يبدو
4: يبدو يشرن
2: يعملوا فيبراسيون
0: اي هذه التجربة تو
2: اي بالتجربة
0: اي هي تجربة ساعات راه خير من عالم
2: برشا وقعت لي التجربة هذه تركب السيركام تاع الامبراياج بالبلاتو البي دي دمبراياج بعد تسمع تشرنين يطلع البلاتو الروسوريات مرخوفين
0: اي سي مروان قال لكم انا نحب النحاها تشرنينا سي محمد صالح كيفاش ينحاها تشرنينا سي مروان
3: والله ثم حاشين هما ثم البيتي وثم الديسك فالعاده تشرنين ديسك بالنسبه للبيتي وقت يعرف الامبرياج ويشوف يعرف البيتي ولا لا
4: تتنحى
0: اي اي مروان
3: الامبرياج ما تنحى
0: تسمع ما مروان ولا
3: نسمع فيها
0: اي اي انا
3: انا باش ينحي الشك يعرف الامبرياج نحى تشرنين ولا يعرف كون بيتي ولا الحاجه الثانيه هو وقت الركب النيسيسير كلها ثم ريكلاج نتاع جو في جهه البيدال
0: هي
3: فهمني لازم ثم ريكلاج سميك يعملوا فهمني الميكانيسي يعملوا ريكلاج ولا كيما قالوا زملائي لازم تكون الديسك فهمني فيه لي روسور مرخوفين
0: لازم تكون لي روسور مرخوفين
3: يعني وجدد
0: مروان راه اعطيناك برشا احتمالات يا مروان ثبت فيهم الكل ورجع لنا مروان وقول لنا اش عملت فتشر يلزم النحاها راه تشرينا ذي يلزم النحاها
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله شكرا لك ومرحبا
3: وتحياتي للاستاذ الحضور والاستاذ المستمعين الكل
0: ومرحبا بكم انتم كل مستمعينا في بنزرت مرحبا يا مروان مرحبا يا مروان وشان تبقى ديما مستمع وفي البرنامج كرهبتي شكرا هاي مكالمه اخرى حاضره عيد الو باه ثم تليفون حاضر معنا باه مازال ثم تليفونات تحضر باه هو من جراء الحرائق يعني اللي وقعت انهارات احتراق شاحنه تابعه للحمايه المدنيه بعد ما حصرتها النيران شفناها معناها في التواصل الاجتماعي كيفاش تحرقت شاحنه كامله معناها مشات
4: هو بارامونت في شيرت فرشان لانه التنقل نتاع العافي الوقت هذاك كان رهيب برشا وحاولوا هما انه يعملوا يدخلوا باش ينظم معناها يطفوا بارسيال معين دارت بهم الحرائق، والحمد لله انهم هما فيهم شويه اضرار معناها بدنيه، اما لاباس اللي هما
0: لاباس الحمد لله كي جات في الماتريال خير من
4: جات في الماتريال ربي يخلف، اما الحمد لله انهم هما لاباس.
0: باش نوريكم قوه النار،
4: قوه النار
0: قوه رهيبه
4: وتجاوز القدره البشريه بصراحه سي توفيق. دونك هذاك وعلاش هما مساكن معناها تاثروا وتاثرت الشحنه نتاعهم.
0: باه سؤال يجيك على الطاير سي محمد صالح، يقول لك الموتور الكهرباء بدا يكلف في شويه زيت، شنو اول حاجه نعملها سي محمد صالح؟
3: شوف هزون انا نفهموا حاجه، سعره الموتور يزمو ياكل الزيت.
0: اي
3: ثم كميه معينه يبداش الموتور جديد
0: موتور،
3: ثم نسبه معينه ونقولوا مثلا ما بين الفيدونج والفيدونج يلقى نص لتر ناقصه،
0: اي
3: توت في نورمال معناها ثم كميه تاع زيت باش تتحرك بشوم كوميسيون. اذا كان فات النورم ولا ياكل في كونسوماسيون هنا باش نتسائلوا منين؟ باهي نحن الموتور تاعنا ساعة جديد ولا قديم؟ إذا كان احنا موتور جديد ما نعملش نحو الفرضية متاع سيجمونات وفرضية متاع كذا، إذا كان موتور متاع قديم مش نتفقده يعني ندرى فما بيرت متاع زيت عن طريق لي سيجمون، وهنا تبان وقت نشوفوا الدخان الكولير متاعه يعني ندرى فيه زيت محروق ولا لا، فهمني؟ النجم يكون البيرت متاع زيت إذا كان موتور تيربو النجم يكونوا في فهمني في جهة التيربو قاعد يتعدى الزيت غادي يتحرك في التيربو، خاطر نبردو احنا التيربو نقريسو بالزيت كميه كبيره تمشي في الزيت، مرات يتحرك بالتيربو يخرج في الريشابمون. فهمني؟ الحاجه الاخرى النجم يكون كما قلنا لي سيجمون يكونوا ضايعين، نقيسوا الكومبريسيون نشوفوا اذا راه قاعد يضيع من غادي ولا لا. نشوفوا ثم شفويت من في الكهرباء معناها ثم ندوه نتاع الزيت في البلايص. ثم حاجه اخرى وزاد كي نستعملوا زيت ماهوش كونفورم
0: هو
3: ينقص، اذا كان احنا عندنا زيت معين باش نصبوه في الكهرباء نجي نصب ما ارخص، فهمني؟
0: هذا
3: باش يصير فيها ثم نقص.
0: نعم باه سي خضيري
3: هذا ما لي طوالح تقريبا.
0: باه انا حبيت نسال سي خضيري مع السخانه هذه كيفاش قاعدين يخدموا سيارات الاجره؟ وبالله ثم بلاغ ثم شكون امس ضيع ساشي فيها بعض الملابس في تاكسي في الكاف، امس ثم شكون ضيع ساشي كبيره فيها كلها ملابس، بالليل يلقى الساشي هذيا ينجم يتصل بينا بمقر الاذاعه ولا بالتليفون 227 700 وينجم يخليها لنا بلاغ قدماته الاخت اللي ضيعت الساشي نتاعها فيها ملابس في تاكسي في الكاف امس. ها سي خضيري كيفاش قاعدين يخدموا مع السخانه؟ السيارات بتاعكم قاعده تتجاوب مع السخانه؟
2: والله هي السيارات ديجا من اللي نخدموا بها ديجا مكيف السخانه والامر هذايا والبروده خاطر تواكب العمل هذايا، اما المشكله اللي في ساعات الحديد يخرج على القواعد نتاعه يتمطط ديجا، انك يلزم الكهرباء تراقبها ديما عينك تراقبها كل مره اثنين تشوف السياره تشوف الماء، فهمت؟ وتكون زاد عندك خبره في الميكانيك
0: جسم الخبرة طولت ضرورية.
2: من غير خبرة ما تنجمش تنجم تقوم يدك السيارة، تنجم تسخن الكهرباء تتحرق.
0: برشا كهرباء شفتهم يهز الكبوت ويحل الكبوت ويحبس ويشوف في الماء ويتفقد في الماء ويتفقد.
2: ساخن الفترة كل نص ساعة ساعة يهبط يحل يشوف الماء، خاطر تو كيما السيارات اللي نخدموا بهم تيمون تشعل سي حرقت. خاطر ما عندهاش ما تعلمكش بالماء.
0: تو جبتوا تخدموا في 48 درجه و 47 درجه وماضي ساعه وساعتين وثلاثه في الذروه نتاع
2: الذروه تخدم السيارات تخدم، والمواطن زاد يخدم يدي في جهاد كبير بصراحه. مش نقول لك اما ديجا هما تعودوا في الامر هذا، اما تعب كبير.
0: باهي نتذكر ديما 78 227 700 اللي طرح تساؤلاتكم على برنامج كهربتي في الميكانيك في التامين في كل المجالات تعلق بالسيارات. اخيرا السياره الكهربائيه الام جي اس 5 دخلت اسطور سيارات التاكسي.
2: هي دخلت ان شاء الله. ان شاء الله
0: زاد وصلت شناء
2: لا
0: ثم اقبال كبير على السياره الكهربائيه الام جي اس 5 توا
2: في الكاف
0: التاكسيات.
2: في التاكسيات
0: في تونس موجوده توا ثم اقبال كبير.
2: في الكاف ثم شكون اللي
0: هو صدقي من جندوبه ديما يسالنا يقول لنا السنه من السيارات اللي نخدموا بها في التاكسي ها يعني الام جي اس 5 يا صدقي دخلت توا للسيارات الكهربائيه في التاكسي.
2: بالنسبه للسيد هذا زاد عمل دوموند في السياره هذه الام جي الالكتريك هذه وان شاء الله
0: اي موجودين في الكيف ان شاء الله. ان شاء الله تعمل في ولا الشمال الغربي
2: كله مش نقول على اسمه
0: شكون. لا لا لا لا لا لا لا
2: فهمت
0: مش اشهار غير ما فيدنا في شيء باش نذكر اسمه ما فيدنا. هاي ناخذ تليفون حاضر معنا. الو عسلامه مرحبا سيدي عسلامه مرحبا عسلامه
5: وبيك سي توفيق صباح النور
0: عم الطاهر مرحبا
5: اهلا وسهلا،
0: مرحبا بك.
5: تحيه للفريق التقني وتحيه للساده الخبراء، وان شاء الله اهالينا في ربوع الشمال الغربي تونس كله بخير.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله، ان شاء الله،
5: اللي هي عاديه ومش عاديه. على كل حال نطلب اللطف من الله.
0: هذاك هو
5: انا عندي جزئين على منهم، سؤال موجه لسي عصام وسؤال لسي حاتم الشادلي، بما انه في
0: حاتم الشادلي اليوم في اجازه، اليوم في اجازه حاتم الشادلي اليوم.
5: في اجازه هاي عنده تجاوبون عليه انتم في اجازه، انا متاكد ان الساده الخبراء وانت تنجموا تجاوبون عليه. بالنسبه للمواطن عنده سياره، لكن بالنسبه للملصقه نتاع الاسيرونس وكل زاد الملصقه نتاع الفحص الفني عنده مخلصهم يعني سالي المفعول، لكن ما هوش مثل لا يعني حاطتهم على البلور الامامي، حاطهم على الاوراق. اذا كانت ارضه دوريه مثلا مثل هل فيها مخالفه؟ لا، هذا سؤال. اذا كان سؤالي واضح
0: واضح واضح سؤالك واضح واضح.
5: بالنسبه للسؤال لسي عصام، انا عصام كنت نسمع فيكم تو مثلا باش نامن مثلا من المنزل نتاعي، المنزل نتاعي مثلا لنقول انا ربي يكتب الناس كله يعطينا من رزق الحالة الطيب يسوى 250 مليون، وانا بدو 300 ولا 80 دينار حسب ما سمعت في العام، ماهيش حاجه كبيره 300 ولا 80 دينار. هل في التعويض مثلا؟ انا نسال مثلا كيفاش تعوض لي؟ تعوض لي حسب الفلوس اللي املت بها ولا حسب
0: ثمن المسكن؟
5: ما يسوى منزلي.
0: اي واضح سؤالك، واضح سي عمطار، واضح واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه سي عمطار. اي السؤال الاول خلينا نمشي عصام معايا. عصام باه ثم مكالمة، باه ثم مكالمة أخرى تقولي سعاد وبعد نرجع لك. هاي مكالمة أخرى. ألو عصام سيدي، مرحبا
6: وبيك أكثر خويا. أنا صلاح الدين ماكني من بيجا.
0: صلاح الدين من بيجا، مرحبا سي صلاح الدين، مرحبا بيك، تفضل سيدي.
6: بربي باش نسأل، باش نسأل على شريك التأمين هذايا.
0: إي
6: بربي كيفاش التعويض يكون؟
0: هي؟
6: معناها إجراء سيارة نسيها مولاها، معناها أهبطت في البريود اللي نتاع السخانة، مشيت ضربت حسيلو أكسيدونتي، ضربت في بوتو، خرجت معناها
0: في بوتو وحدها، وحدها في بوتو،
6: وحدها في بوتو، وهي توريسك ذات جديدة سيارة.
0: توريسك عامل أسيرونس توريسك.
6: سيارة كوميرسيال،
0: كوميرسيال سيارة كوميرسيال.
6: سمعت كونه التعويض الاسيرونس كي تجي تعوض يعني ما تحط معناها ضرار تطلع لك مثال بمليون 11% 15% تعطيك ما فوق المليون 500 والمليون لا والمليون لا، ما فهمتش كيفاش الاضرار الكامله هذه التعويض نتاعها.
0: او عصام، عصام معاك مباشره، جاوبوه مادام معانا سي صلاح الدين، جاوبوه بيسال شيء.
7: التامين الشامل سي توفيق، او التامين الشامل التوريزي راهو يختلف، معناها ثم اين فرونشيز، ثم نسبه نتاع عفاء يتحملها الحريف والباقي يتحملها شركه التامين. انا حسب ما يحكي تو الحريف التامين الشامل هو عنده 4% فرونشيز، معناها نسبه العفاء نتاعو 4%.
0: 4% باه.
7: اذا كان انت عامل كونترا توريزك وعندك 4% عفاء، 4% نحكوها نحن نحكوها، اذا كان السياره مامنه على 50000 دينار
0: مثلا،
7: ال 4% نتاعها باش تجي 200 دينار، معناها 2 ملايين.
0: تنقص له 2 ملايين كهو؟
7: لا مش تنقص له، معناها الاضرار اللي باش تشتري فوق 2 ملايين يخلصوه فيهم، تحت 2 ملايين ما يخلصوش فيهم.
0: جوستومون
7: معناها انفيريور على يسموها هما انفيريور على فرانشيز،
0: معناها تخلصوه على كل الفرانشيز على كل 4% فقط.
7: تري بيان، اذا كان هو عامل توريتك عامل 0% فرانشيز معناها 0% ما يتحملش حتى حاجه، تخلص بالمبلغ الكل اللي يصرفوا يخلصوه فيهم.
0: نحب نشوف سي صلاح فاهم ولا الوضعيه.
6: والله شبه فاهم الوضعيه، لكن في الوقت اللي يقع في الكونترا وقت اللي يقع معناها العقد بين الحريف والاسيرونس ما يقعش يعني تفهيم كما ينبغي الحريف كيفاش يكون معناها في الاضرار بالاضرار تلحق به يعني في الطريق ولا في اي مكان. هذا الكل تو يعني في ابرام كذا هذا ما تمش يعني ما يتمش
0: به. يا عصام تفضل. عصام
7: تلاح نسالك بلي انت الكهرباء ماخذها على البنك ولا كونتون؟
6: على زينك،
0: على زينج ماخذ.
7: الليزينج يفرضوا علينا نحن شركات تامين 4%. راهو هذاك هو الاتفاقي اللي نحن مع
6: التوريست اللي ما فهمتوش سي عصام التوريست هذا والله ما فهمته والله.
7: ما هو شوف سي صلاح، اذا كان انت باش تعمل توريست تخرج كهربتك توريست تخرج 0% فرانشيز راه يكون تاع البريمش تكبر كبيره برشا
0: تطلع له برشا. هذاك علاش هما يعملوا 2% و 4% باش تنقص
7: الليزينغ. هذا نحط لك 4% يضمن حقه هو يضمن حقك انت في الكون تاع
8: لا هو بالعكس ذا من حقه ظهر لي هو اكثر مني.
0: لا هو سير ذا من حقه سي سلاح. اما هانو انت على الاقل كي يحطوا لك 4% ما تخلصش برشا فلوس في التامين. فهمت ولا لا؟
7: التامين شامل اما يخلص برشا فلوس.
0: اي اما كي يحطوا لك 0% تولي تخلص برشا فلوس في.
7: شنو تتكلم شنو كهربتك يا سي سلاح بالله
8: سامحك؟ داسيا
0: داسيا داسيا
7: تاكسي ولا شنو؟
0: لا كوميرسيال كوميرسيال
8: كوميرسيال
7: كوميرسيال 4% يكتبوا شركة تامين شركة تامين.
0: واضح سي سلاح. واضح خويا.
8: واضح خويا.
0: شكرا لك على الاتصال. مرحبا بك سي سلاح. مرحبا. نرجع نزيدو نجاوبوا على السؤال نتاع عم الطاهر. بالنسبه لتامين المنزل يا عصام يقول لك تنجم تعطينا التعويض كامل نتاع ثمن الدار ولا حسب الفلوس اللي نخلص فيها كل عام؟
7: التامين تاع المنزل في توفيق نحن نحسبوها الكونتيني معناها الاساس اللي فيها انت الحريف يعني عندنا اف دي ار يعمرهولنا نصبوا عليه نحن مش عنده كيفاش يسوى قيمه الماتريال اللي في المنزل نتاعك الباطينه معناها الجدران اش تسوى الفيلا معناها كحيوت
0: طبيعي اي ومن بعد في التعويض اي من بعد
7: الديكلار عليه هو الديكلار عليه الحريف يعني عندك 50000 دينار مثل اساس وكذا يعطيك 50000 دينار
0: الديكلاري انت حسب الفلوس الديكلار بالنسبه بالنسبه للملصق نتاع التامين نتاع الفحص الفني ظني ما عادش توا نتاع التامين ما عادش ولا ذيك الفينيات الملصقه الفينيات اللي نعلقوها نتاع الفينيات نتاع
2: الفينيات
0: قايت الاخبار يظهر لي سي بعد نكملوا بعد نصف نهار نكملوا معاكم اصدقائنا المستمعين نفسحوا المجال لزملائنا من القسم الاخضر.

0: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث مثل يوم 25 من جويلية من عام 1957 تاريخ اعتماد نظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات، ليكون هذا التاريخ محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوى صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على الحرائق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمديات ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف بولاية الكاف بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وأهالي المنطقة. يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم اجتماعاته الدورية بولاية جندوبة بمشاركة ممثلي الهيئات الجهوية للعمادة بولايات جندوبة باجا سليانة والكاف، في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف في طوابير. دعا مركز نهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات والتكنولوجيات الطبية إلى المشاركة في الجناح الوطني التونسي في معرض سيقام بمدينة دوسلدورف الألمانية من 16 إلى 19 من نوفمبر المقبل، وحدد يوم 31 من جويلية الجاري كآخر أجل لتقديم مطالب المشاركة. أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أمس بأنه سجل استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في استهدافات صهيونية جديدة لمناطق جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: مع توفيق
1: الشيري.

0: نرجع زخان المستمعين راس معكم. هذا اللقاء في الجزء الثاني من برنامج كرهبتي اللي تواصل معكم ان شاء الله الى حدود الواحدة بعد الزوال. رحب مرة اخرى بسي شاكر برهومي اللي واصل معنا هذا اللقاء. مرحبا شاكر.
1: مرحبا
0: سي محمد الخضيري ضيفي رئيس لجنة النقل. مرحبا سي محمد الخضيري.
2: مرحبا بك ستافي.
0: شكملوا شوية نجاوبوا على الاسئلة بتاع السادة المستمعين. تنجموا زادة تتصلوا بينا تقريبا مازالوا معنا 10 دقائق اخرين باش نستقبلوا فيهم التليفونات على 78 227 700 باش نجاوبوا على الاسئلة نتاعكم. اي ثم سؤال وصلنا توا سي شاكر يقول لك بعد سفره طويله سكت الكهرباء نتاعي لكن المروحه بقات تخدم لي المروحه ومش دقيقه بعض الدقائق تخدم ثلاثه، هل هذا عادي والا ثم مشكل في الكهرباء؟
1: لا هي عادي استوفيق بعد وانت تسخن الكهرباء برشا كونتاكت هو يبقى السخانه هذيك تبقى يبقى شد شويه والضوء مع يبدا من يبرد شويه يعاود يبعد الكونتاكت على الكونتاكت هذاك وتعاود تحبس
0: حتى كي تبقى تختين ثلاثة أربعة عادي
1: تختين ثلاثة أربعة عادي ما تخوفش ما تمش حتى قلق فيها الوضع
0: كي تخدم الكهرباء المروحة تتنحى بعد ما جيت تعاود تخدم الكهرباء تقول خلينا نخدم الكهرباء المروحة تحبس
1: دونك هو في الديماراج هو نورمالمون إذا كان سخن الكهرباء برشا وبعد دوب ما يبرد يبرد الليل معناها اللي كيديروا فاض يسموه اللي دار برد الكهرباء للبطل الفنتيلاتور تحبس
0: تحبس الفنتيلاتور
1: تحبس الفنتيلاتور
0: معناها فيهاش مشكله
1: ما فيهاش حتى مشكله فنيه دونك انه دقيقتين ثلاثه من الاول من اللي نحبس ناي الكهرباء مشيت بها وسخنت حسيت سخنت شويه دي مرت لي الفنتيلاتور قسيت ناي الكهرباء يبقوا 2 مينيت 3 مينيت الفنتيلاتور تبقى دوك
0: باش تبرد الكهرباء
1: باش تبرد الكهرباء عاديه
0: واضح معناها اللي بعث لنا سؤال ما يخافش راه حكايه عاديه. قريبا سيخذيني ثم خطية مالية وسجن بشهرين لأصحاب السيارات اللي يعود يركب المصابيح متاع الليت الغير قانونية. شو رايك في الإجراء اللي كانوا يطبقوها؟
2: هو الإجراء
0: احنا الناس كل تركب في الليت وحدها توا
2: يركبوا هو لو في ترجع في القانون حتى موتور السيارات يلزم ياخذ ترخيص. احنا هنا المواطن يمشي في باله يركب موتور ولا يركب الليت عادي الأمور هذه يسمى تغييرات في السيارة هذه يلزم لها أي جوهر سيارة يلزمها بترخيص من الإدارة.
0: لا ما هي جوهرية هي الحقيقة ما تسميش تغييرات جوهرية
2: شوف
0: في السيارة إذا كان نركب الليت في الضوء أما شنو هو حسب الإحصائيات اللي عملوها لقوا 90% من الحوادث ناتجة على الشدة العالية للإضاءة أك الضوء اللي يجهر ويخلي لك الرؤية غير واضحة تسبب في 90% من الحوادث.
2: هو حتى كان يبدأ الضوء أصفر حتى كان يبدأ يجهر الواحد فيه يمنع القانون ويخطيه فيه خطية مالية هي ما بالك أنت الليد الليد الضايا فيه قرادرة ثم ديزامبول بتاع أصل تاع مسيدة هو ديجا ركب تو في السيارات كيما الرانجر فير والسيزي عملها في نارات علاش قلت لك تغييرات ويجيب من اللوطه يعمل لك الحاجز من اللوطه هذاك كله بترخيص راه نهار مشي مشي عادي
0: يختار هي يختار في الطريق
2: كيما الضوء كيما التغييرات اخرين حاجات اخرين يلزم ترخيص.
1: شوف سي توفيق هما السيارات اللي يخرجوا في فتره معينه ولا ستانوبسيون انه تخرج بكهرباء اكزينون مركب الاكزينون ولا مركب الليت وبدات هذه انتشرت العباد كلها تاخذ في الكهرباء هذه بالاكزينون معناها باش ستانوبسيون بدات الوضعيه هذه اما هي اختار اكيد على الطريق ومعناها تعمل جهر كبير برشا اللي جاي خاصه اللي جايك يجهرك والا انت تجهره. الحل الوحيد هو وعنده الحق القانون هذا معناها الحل الوحيد ان تتعمم تتنحى الوضعيه هذه ويتعمم ضوء معدل عادي اللي هو مثلا هرسيت نركبوا فيه ويكون عادي.
0: به تعرف كيفاش وصلنا تو تقريبا من سياره كهربائيه البايت تو في تونس وصلنا تقريبا ل 1300 سياره بايت تو تتجول في طرقاتنا. يقول لك تو ثم شكون وصلت 200,000 كيلومتر وما ظهر حتى اشكال فيها تو ثم حتى عيوب ثم حتى ريكلاماسيون. علاش من ثم تخوف بالسيارات الكهربائيه؟
1: لا هو ماهوش هو مش تخوف استوفيق بالعكس هو راهو ربح للجيب وربح لليد العامله راهو ماهوش تخوف بتاعه. التخوف وين؟ تخوف انه اولا الشارج اللي كون شارج معناش نايا ماشي لتونس وحبست بي وشارج تحلي في تبرسق نبقى غادي يزمي لسويس انا دونك معناها هذه البوان اللي نخافوا منهم. اما كسياره كهربائيه ناجحه ومن من من احسن ما موجود وما تطلبش اونترتيان كبير برشا زيت معناها ماهوش باش نبقى نزيد الماء ونزيد الزيت ونتفقد واحد بالعكس الوضعيه الكهربائيه ممتازه. اما ديما التخوف نتاع المواطن لانه ما يعرفش غدو كان طيح بان يقول لكم مش نمشي وشكون مش سلح هذا هو التخوف نتاعي.
2: ستفيق.
1: ومش نشارجي ومش نشارجي.
0: هذا سيارة. ذكروا أصدقائنا المستمعين 78 227 700 مثلا عندكم شوية وقت إذا كنت تحبوا تسألوا في موضوع يهم السيارات. طيب.
2: سيارة كهربية وقعت في سيدي بوزي دابا.
0: إيه.
2: ما فهموهاش.
0: إيه.
2: هزها من سيدي بوزيد يعني تصور أنت لتونس كلفت له 1000 دينار.
0: إيه.
2: نقل. تصور أنت في السويس.
0: إيه. هذا المواطن اللي جاي من الخارج النهارات في الكيف وجاب كهرباء إبريد. وحبسته ما باش تخدم خلاص سمعت بيه وجاني الشخص وحب يسالني
2: المشكله
0: مش المعلومه للاسف قلت له ما عنديش معلومه
2: راي المشكله تجي تحسب حساب يطلع حساب وعلاش هو ثم الناس متخوفه من الالكتريك لانه مازال ما دزش برشا تو كيما نحن بالكاربيرون حتى من التصليح يعرف يصلح
0: سهل
2: سهل فهمت ديناميك في الوقت ينجم يخدم اموره في كل بقعه
0: حتى يعني في
2: نجم في الليل يخرج ميكانسيه وتتخدم اما الالكتريك يحبس يلزم اجهزه يلزم دي تكنيسيان
0: ولي بوان دو ريشارج اللي موجوده تو لي ستاسيون
2: هذيك المعضله الاولى
0: او ثم محطه تو ثم شركه أعلت وأنه باش تعمل 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في الأشهر القادمة 100 محطة
2: توا شو ناريتهم في تونس دي بورن 7 6 8 تدخل طاف شارجي في الوقت نص ساعة ساعة ليه ليه ما تشرب قهوة واحد أما شنية زي ما تعم في البلاد حتى في الطرقات
0: الوقت مازال مش واضح فما شكون البارح يقول لي ليه يستحيل في نصف ساعة تتشارج الكهرباء
2: سرابيد
1: سي توفيق
2: توفيق
1: عندنا زوز عوامل عندنا شارج لون شارج رابيد شارج لون 8 ساعات وشارج رابيد كان برنامج نص ساعه دخلنا في الشارج رابيد الاربعه 20 دقيقه
2: هذه قلت لك نص
1: ساعه يعني ماشيين باش نحاولوا انه ولا لا لا لا
0: هو يقول لك في الدول الاوروبيه ومازال ما فهمش الشارج رابيد بتاع 20 دقيقه مازال مش موجود انا نحكي مع مواطنين بالخارج تقريبا منذ يومين قلت احنا في فرنسا وفي بلجيكا وفي المانيا مازال ما عندناش الشارج رابيد بتاع 20 دقيقه
1: هو حسب الكونستركتور حسب الكونستركتور تو وش يقول التوفيق يقول انه يحاولوا انه يربح الوقت راهو حتى شارج حتى نص ساعه راهو حتى نص ساعه وش في الشارج رابيد راهو وقت راهي ناس تحسب الفلوس
2: كما اللي هو زاد العلم ماشي ويتقدم يجي نهار تدخل عادي درج درجين وتمشي راهي على قد ما يقع صنع السيارات هذه على قد ما العلم يتقدم في الامر هذا ويسهل في الواحد شارج
0: به يظل لي نكتفي بهذا القدر يعطيكم الصحه شكرا لكم منورتوني اليوم في برنامج كرهبتي باش نسمعوا نغم ومن بعد نكملوا بطبيعه في ركن على الطريق اليوم باش نفتحوا ما يلف السيارات الكراء كراء موضوع كراء السيارات سيخذي لي يعطيك الصحه مشكور شاكر كل الشكر سي محمد صالح ابو سالمي سي عصام الدين الدشراوي كل يعطيكم الصحه وبطبيعه السبت الجاي ان شاء الله تكونوا معنا نغم ونواصلوا معاكم هذا اللقاء

السمرة احنا معاك السمرة بلد الحلوة السمرة احنا معاك السمرة بلد الحلوة السمرة احنا معاك السمرة حسيتك في اعماقي.

0: حبك من أول مرة لمنك فيك يا عراقي حبك من أول نظرة يا حلوة أنت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك باسة يا

0: عرامي حبيت من اول نظره بدك سيب يا عرامي حبيت من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك بوسه يا خطر

0: انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك بوس

0: Radio Kiev FM.
1: نرجع أصدقائنا المستمعين وصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل أصدقائنا المستمعين التحقوا بنا على موجات راديو كيف. انطلقنا معكم من 11 حتى الماضي ساعة إن شاء الله ديما معنا بتفرهدين وديما تيجوا معنا الإمتاع والمؤنسة. كما قلنا اليوم باش نفتحوا اليوم ملف قطاع السيارات، شركات قطاع سيارات، شنو الواقع متاع القطاع هذا، شنو المشاغل متاع القطاع، وشنو النظر الاستشرافية المستقبلية، وكذلك ربما ثم بعض الإجراءات الجديدة اللي ممكن تكون زادة في المستقبل اللي تحسن وتطور من القطاع باعتباره أن القطاع يساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد التونسي. هذاك علاش اليوم استدعيناكم سي حبيب معاوي رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. سي حبيب مرحبا بيك.
2: أهلا سي توفيق، مرحبا مرحبا، تحياتنا ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي راديو الكاف.
1: شنو عندكم الطقس سخون سي حبيب؟ شنو الخدمة في الطقس هذا يا سي حبيب؟
2: والله نقولوا احنا ربي حرك سبابها، الطقس سخانة مرتفعة، طقس جميل زادة يشجع على الاستياف، يشجع على زيارة مدينة الحمامات ولاية نابل، وإن شاء الله نقول احنا ربي حرك سبابها وإن شاء الله موسم سياحي يكلل بالنجاح.
1: هاي استدعينا بحذاك ماذا نعملوا تبحيرة في الحمامات بحذاك صاحبي، باي
2: على راسي يا سيدي تنورونا
1: يا عايشك. هاي صاحبي بعطينا فكرة على قطاع شركات كراء السيارات بالأرقام قبل ما ندخل في المواضيع متاعنا، تفضل.
2: مرحبا استوفيق. بالنسبة لقطاع كراء السيارات هذه السنة يشهد معناها انتعاشة في مستوى عدد الأسطول اللي وصلنا اليوم إلى تقريبا أكثر من 34 ألف سيارة معدل الكراء. كذلك زيادة في عدد الشركات اللي حد تقريبا شرمي نحكيه على 712 شركة في نشاط تنشط معناها في الشركات المهيكلة والقانونية في مجال كراء السيارات. ونحكي اليوم تقريبا زاد كذلك على اليد العاملة اللي انخرطت في هذا القطاع أكثر من 30 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة كذلك معناها ناشطة في هذا القطاع. وهذا نعتبروها معناها أحدى ركائز الاقتصاد الوطني ونعتبروه مكسب معناها للاقتصاد وللبلاد بصفة عامة.
1: الكلام اللي قلته كله باهي برشا ويساهم في تطوير الاقتصاد التونسي، لكن رغم هذا القطاع كراء السيارات ما زالت فيه بعض المشاغل وبعض الإشكاليات اللي تسعوا إلى حلها وإلى إيجاد الحلول المناسبة صاحبي.
2: بالفعل بالفعل، شوف استوفيق تعرف أنت تواصلنا معاكم تقريبا لمدة سنوات اللي القطاع هذا يعني رغم معناها المعطيات ولا العائدات المعلومة للاقتصاد الوطني ومعناها للشركات والمؤسسات اللي تنشط في هذا المجال وكل ما له علاقة بكراء السيارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تعرف سيادة شركات إيجار المالي، تعرف اللي كونسيسيونير، تعرف شركات تأمين، تعرف كل ما له علاقة بالقطاع الغيار، كلهم هذو مني معناها يستفيدوا بطريقة مباشرة من القطاع كراء السيارات ونعتبروهم هذو مني دي بارتنير. فقط اليوم احنا الدعوة ملحة ونعاود نجدد الدعوة الملحة لنقولوا احنا لانقاذ ما يمكن انقاذه، لانه القطاع الموازي حقيقة قاعد مازال ينهش في القطاع المنظم ومازال يضر فيه بطريقة مباشرة. اليوم تقريبا سي توفيق الدولة تخسر فيما تقريبا بين 190 و200 مليار سنويا جراء القطاع الموازي، وهي أرقام معلومة وسهلة برشا يمكن عدها، وتقريبا 62 ألف سيارة معدل الكراء خارج الأطر القانونية.
1: كيفاش باش نجموا صاحبيب، كيفاش نجموا نوقفوها القطاع الموازي؟ تو أي واحد يعمل كهرباء يخرجها للكراء، هاي يا صاحبي هز كهرباء يكري كذا، كيفاش باش نوقفوا النزيف هذا لأنه مش مؤمن، مش مؤمن
2: بالضبط.
1: كيفاش نجموا نوقفوه؟
2: الجانب هذا، الجانب هذا هو فما جانب يتعلق بالمراقبة، وللأمانة مع مجهود كبير وقاعد يتجدد ونأكدوا فيه مع وزارة الداخلية مؤخرا يعني أنه فما في عملية المراقبة فما مجهود كبير
1: به.
2: لكن احنا كان تذكر التوفيق تقريبا من 2020 قمنا بالمؤتمر الوطني للرقمنة في مجال كراء السيارات إيمانا منها، لأنه ما فماش مجال آخر باش نجموا نحصروا القطاع هذايا الموازي والقطاع والدخيل على القطاع المهيكل إلا بالرقمنة وبالديجيتاليزاسيون. في الإطار هذا اليوم شركة الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بتبيع مع التنسيق مع المتدخلين في القطاع من وزارة المالية، من وزارة النقل، ومن وزارة الداخلية رأسا في أعداد التطبيقة اللي أعلننا عليها تقريبا منذ 4 سنوات. اليوم نزيد نأكد من جديد أنها توفرت الإرادة في الإدارة العامة للأمن الوطني لهذه تفعيل هذه المنظومة وهذه التطبيقة
1: المنصة الرقمية تحكي
2: نعم المنصه الرقميه وقاعده تعطي في عقلها وتعطي في نتائج ممتازه وممتازه جدا. اليوم احنا في خطوات متقدمه تقريبا بصدد اعداد اللمسات الاخيره لهذه التطبيقه، بحيث ان كل شركات كراء السيارات ملزمه بادراج هذه التطبيقه واستعمالها من حيث معناها تعمل استيزين تاع عمليه الكراء كل يوم. كل عمليه كراء تدخل على التطبيقه هذه وتعطي المعطيات المتعلقه بعمليه الكراء هذيك، سواء كان معطيات تخص السياره او تخص الحريف او تخص سواء كان الحريف الاجنبي وكذلك التونسي ومده الكراء. والتطبيقه هذه تاخذ المعطيات هذيك الكوليكا وتحطها في سيرفر رئيسي، بتبيعها فما جانب امني وزاره الداخليه هم هذيك خدمتها هي، لكن احنا ما يهمنا احنا كل ما له علاقه بالمخالفات المروريه والجبائيه والمخالفات مهما كانت النوعيه
1: يولي الحريف يتحمل مسؤوليته. الحريف يولي يتحمل مسؤوليته اذا عملت مخالفه، انت تخلصها المخالفه مش انا اخلصها
2: بالضبط. وفي دقائق والافونتاج نتاعها هذه انها كنا عاليه في العمليه الكلاسيكيه بعد 6 شهور 7 شهور يجونا المخالفات ولا الاشعارات بالرادارات، يعني بطريقه هذه بتطبيق هذه بصوره حينيه يجي مساج الاس ام اس يجي للحريف ويجي لصاحب الشركه مطالب هذيك وثيقه ولا حاجه رسميه تثبت ان السيد تجاوز السرعه القانونيه في نقطه كيلومتريه ولا قام بمخالفه عمل مخالفه، وبالتالي تثقل مباشره على البطاقه التعريف نتاعه وعلى الفرمي نتاعه. هنا ندخل في برنامج النقاط على الفرمي ونضمن حتى العائدات لخزينه الدوله في وقت قياس.
1: صحيح صحيح. وباش ما عادش اللي ياخذ كهرباء لوكاسيون يبدا يجري ويبدا ما يعملش السبته ويتكلم في التليفون ويعمل سرعه كبيره يقول الموت وصاحب اي تو ما عادش نخلص انا ما يهمنيش انا مش خلص فهمت هنا باش تولي التطبيق تولي الناس كل تحمل مسؤوليتها. صحبيب هذه تدخل في منظومه السلامه المروريه
2: بالضبط. هذا مجهود قاعدين نقوموا به مع بعضنا وبشراكه معنا كل المتدخلين معنا، واحنا الحق نتاع ربي معنا فرحين بهذا المجهود معنا وبهذا النفس الجديد معنا في اتجاه تحسين مردوديه قطاع كراء السيارات وتحسين صوره هذا القطاع بصفه عامه.
1: نعم، ثم حكيت زاد حكيت الفاتوره يا حبيب، انه الحريف ساعات يلقى مثلا في الفاتوره محمل عليه دينارين زايدين اللي هي مش تدخل في خزينه الدوله هكا ولا هذا من الاجراءات زاد الجديده اللي باش تعمل في قطاع كراء السيارات.
2: بالضبط، في قانون الماليه 2026 في الفصل 20 تمت المصادقة على إقرار مبلغ 2000 زوز دينارات على كل عملية كراء على كل يوم كراء، بالتالي هذا أصبح قانون سي توفيق وأصبحنا احنا ملزمين بتنفيذه. وكل يوم 20 من الشهر من كل شهر يعني في الديكلاراسيون مونسيال نتاع الامبو نتاعنا نخلصوا عملية الكراء مدة الكراء معناها 2000 فرنك في عدد الايام وبتبيعها هدايا تخضع للاداء على القيمه المضافه، والحريف اللي يطلب فاتوره في هذا يخلصها. وهو شأنها كيما تشوف التاكس مثلا كي تمشي للنزل مش تخلص في الاوتيل تخلص
1: ياخذوا عليك ديما معلومه ذاك ديما اخر نقطه صاحبي باش نمشي معك توا هو مواكبه شركات كراء السيارات للتطور العصر. توا احنا توا اللي نحكوا على السيارات الهجينه، وكنت انا في البرنامج توا مع ليزكسبير معايا نحكوا على السيارات الهجينه والسيارات الكهربائيه. اي وين انتم من السيارات هذه؟ الحريف يحب يجي ياخذ كهرباء هجينه، يحب ياخذ كهرباء كهربائيه، انتم مواكبين ولا بتخموا في مواكبه هذا التطور صحبيب ولا؟
2: لعلم الساده المستمعين والسيد التوفيق اللي احنا انخرطنا في هذا المشروع الجديد وفي هذا ومعناه وبدينا في اقتناء هذه السيارات، معناه نوع من السيارات الهجينه وسيارات الكتريك. لكن كما قلنا وقلناها هذايا في عده منابر عالميه انه فما تخوف شرعي من شركات كراء السيارات فيما يتعلق بالانفراستركتور. تعرف التوفيق تاخذ سياره 100% الكتريك يعني يلزم يكون تتوفر لبونر دور شارج
1: صحيح
2: الجمهوري، خاطر الحريف ما تعرفش عليه وش يمشي. هذه من ناحيه، هذه مازلنا معناها على مستوى البنيه التحتيه
1: مازلنا مش حاضرين.
2: يعطيك الصحه. على مستوى السيرفيس بريفونت يعني عمليه الصيانه
1: بتاع السيارات
2: هذوما، اي نعم، رغم التطمينات اللي خذيناها من وكلاء بيع وتصنيع السيارات، لكن الى حد الان باش يكون واضح مازلنا متخوفين، مازلنا ما لقيناش، خاطر فما تشكيات من بعض الزملاء اللي معناها رجعوا السيارات نتاعهم للورشات وما لقاوش الخدمات الكافيه اللي تليق بالأول حاجة
1: اليد العامة المختصة تخص حبيبة
2: يعني من ناحية وبالأخص توفيق
1: السيارة قطع الغيار موجودة وقطع الغيار موجودة
2: وهذه إشكالية أخرى تتعلق بقطع الغيار وثاني حاجة السيارة متاعنا وقت اللي تدخل التوفيق للورشة أحد الورشات ما يساعدكش كهرباء تقول لك الشهر الجاي القطعة مش نجيبوها سير كوموند
1: ما يساعدوش
2: فهمت خسارة 100% بالتالي هذا يقول لك خلينا معنا بحذر شديد رغم التطمينات اللي لقيناها من بعض وكلاء من بعض نقول مش من كل اللي معناه قال لك اخوي احنا اونبرون شارج الوصف الوضعيات هذه واذا كان عندكم وضعيات احنا متحملينها
1: على كل صحبي بيعطيك الصحة انك وضحت برشا نقاط برشا اشكاليات لانه ثم برشا ناس تحب زادة تقتني السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وبالحقهم بطبيعة مواكبة
2: للأمانة صحيح. في الطلب كبير كبير كبير جدا واليوم مع حتى مع الوكالة لبيع السيارات ما قاموش قادرين باش يكفيه اما ان شاء الله نتجاوزوا هالمعضله نتاع الليبورن هذيه والمعضله نتاع هذه الصيانه والورشات هذيه اللي بتخوفين منها
1: نعم شكرا لي صاحبي معاوي يعطيك الصحه رئيس الغرفه الوطنيه لشركات كراء السيارات عطيت لنا اليوم فكره كبيره على واقع شركات كراء السيارات والاجراءات الجديده وربما النظره الاستشرافيه لتطوير وتحسين هذا القطاع اللي يقدم في خدمات كبيره للمواطن وخاصه زاد في الصيف لمواطنين بالخارج اللي زاد قبال كبير من مواطنين بالخارج على قطاع كراء السيارات شكرا لك مره اخرى صاحبي
2: مرحبا استفيق راديو كيف

احلم بيوم غيابك واشتاق لوحننا وانا بفرح من عتابك واحلم بيوم غيابك واشتاق لوحننا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو استقبال المستمعين. وصلوا معكم إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. عندكم كود دولاروت تكوين مجاني في خان الطرقات، معهم 5 سوايع سياقة فعلية من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكيف. عندكم زاد تكوين مجاني في قانون الطرقات من إهداء مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوب اللي تنجم تعلمك عن بعد وتنجم تزاد تعلمك بالحضور. عندكم بومبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للا الكافية عين بوقادح برنوص الكيف. وعندكم زاد بومبور قيمته 100 دينار من إهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بن خلدون الكيف الغربي. هذه 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين. مش ناخذوا بعض المكالمات، 5 أو 6 مكالمات هاتفية فقط، وإن شاء الله يكونوا فيها من الفائزين بهذه الجوائز. 78 200

0: 27 700 77 227 700. المكلمة الأولى بزلت المكلمة، إذا خذوا وقتكم 78 227 700 باش تفوزوا معنا بالجوائز الموجودة. كما قلت أربع جوائز في انتظاركم: تكوين مجاني في قانون طرقات مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، تكوين مجاني في قانون طرقات من مدرسة سليم هادي بجندوبة. كل واحد يختار بطبيعة المدرسة اللي يحب يتعلم فيها الكود بلاش، باش ياخذ الكود قبل البرمي. اللي عنده مناسبة سعيدة يحب يلبس فضاء الغنجة للكافية بونبور قيمته 100 دينار، واللي يحب يكري لوازم الأفراح عنده بونبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح. 78 227 700، خمسة مكالمات هاتفية فقط إذا كانوا موجودين نخذوهم فقط باش نجموا، لأن الوقت 12:43 بون، خمسة مكالمات هاتفية حاضرة معنا. إذا كان حاضرة المكالمة الأولى نخذوها مباشرة معنا. المكالمة الأولى، ألو عسلامة. المكالمة الأولى، ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة، منيرة النعيمي من
0: جريسة. مرحبا منيرة النعيمي
1: من جريسة.
0: منيرة النعيمي من جريسة، مرحبا يا منيرة. يا منيرة، شو تحب تربح معنا يا منيرة؟
1: فضاء الغنجة.
0: فضاء الغنجة، فضاء الغنجة للكافية تربح معنا بونبور قيمته 100 دينار. يا منيرة، حاضرة منيرة؟
1: حاضرة حاضرة.
0: يا منيرة، به إذا كان منيرة عندك برمي ولا ما عندكش برمي؟
1: لا ما عندك.
0: ما عندكش، ما عندكش برمي؟
1: بيه. لا لا.
0: به باش نسألوك خاطر يلزم سؤال يكون على قانون الطرقات يا منيرة. يا منيرة.
1: نعم.
0: تعرفيش مدة صلاحية رخصة السياقة من صنف باء قداش؟ مدة صلاحية رخصة السياقة صنف باء
1: 10 سنوات.
0: 10 سنوات، هذه الإجابة الأولى صحيح. توا لازمك تجاوبي على السؤال الثاني. السؤال الثاني باه، حاضرة
1: حاضرة حاضرة.
0: علاش علامة قف، علامة قف نتاع ستوب تعرفها ولا؟ علاش يحطوها فيها 8 أضلع؟ حطوها 8 أضلع وعلاش؟ ها؟ هاي شكون يعاون فيك بحذيك؟ مديحة يضر يتعاون فيك ها؟ ها؟ يا منيرة باه؟
1: نعم.
0: هاي يا منيرة اعطينا الإجابة.
1: باش تبدا الرؤية واضحة.
0: الرؤية واضحة تاع شنو؟
1: الرؤية واضحة
0: تاع
1: الإشارة. تاع الإشارة.
0: لا لا مش تاع الإشارة، باهي عندك إجابة واحدة صحيحة يا منيرة اللي غالب بيرزم زوز. أجب السؤال المكالمة الموالية، ألو عسلامة. ألو
1: عسلامة،
0: مرحبا عسلامة أختي، مرحبا.
1: يعيش طاوس تليلي من تجروي.
0: الطاوس تليلي من تجروي، ناي طاوس شنو تحب تربح معانا يا طاوس؟
1: والله ماذا بي الكود.
0: الكود، لشكون الكود؟
1: كود لي أنا.
0: طاوس مش تحب تاخذ البرمية طاوس؟
1: ان شاء الله ان شاء الله، حاضر عيلتي كل ما شاء الله، عندي راجل معقم في دار كبير والوليد نحب نعمل برمي ان شاء الله.
0: يا باهي، حضرت لك حضرت اللي باش تعمل برمي ولا صح؟ حضرتي فلوس البرمي ولا
1: لا؟ مازلت نو بربي نو
0: بربي. ما هو مادام باش تاخذي كود لازم تحضري البرمي يا طاوس.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: باهي طاوس، هاي انت باهي باهي طاوس. باش نسالوك طاوس، عدم احترام علامه قف ستوب شنو العقوبه القصوى نتاعها؟ أكبر عقوبة تنجم تجيك
1: 20 دينار.
0: لا قف قف ستوب ستوب، خطيرة المخالفة خطيرة يا طاوس.
1: بين 500 و600.
0: باو هربتي برشا يا طاوس، 200 دينار فقط يا طاوس. أكثر عقوبة تنجم تكون 200 دينار يا طاوس. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى، ألو عسلامة. ألو
2: سي طويق،
0: مرحبا يا عسلامة.
2: سي طويق
0: سي حسين العاشوري. سي حسين العاشوري، مرحبا سي حسين. هاي سي حسين، شو تحب تربح معنا يا سي حسين؟
2: بيك عايشك فضاء الغنجة، ماني قلت لك عندي حفيدي نحب الزعمة يحضر في العرس من عند الغنجة.
0: يا سي حسين جاوبني ونعطوك فضاء الغنجة. نعطوك. السؤال يقول، حاضر.
2: نعم.
0: شنو المخالفات اللي تفك فيها البربي؟ هاو سهل خلاص. المخالفات اللي يفكوا فيها البربي، يحجزوا لك رخصة السياقة في الوقت.
2: يعني
0: ديما
2: ما
0: عادش عنده
2: الحق خلاص.
0: لا لا يفكوها لك حتى تتصفى الوضعيه نتاعك. المهم ثم مخالفه ياخذوا لك البرمي حتى تخلص من بعد الخطيه، ومن بعد يرجع لك البرمي بعد مده. انا هي المخالفات.
2: تنجم تقول له وقت لي يعمل حادث ويعمل عملية فرار.
0: لا مش هذه، هو عملية فرار هو هرب بعد كيفاش يفكون البيرمي في الوقت. احنا قلنا نحجزوا لا يفكون البيرمي في الوقت، ثم مخالفات كي ترتكبها وتحبسك دوري يفكولك البيرمي
2: في حالة سكر.
0: هذه واحدة
2: اي
0: هاي السياقة تحت تأثير حالة برشا برشا السياقة تحت تأثير حالة كحولية باه لازم تفوت 0.3 جرام بالنسبة للسيارات العادية. شنو الأخر؟ هاي حصين
2: الأخرى تعامل بالعنف مثلا على الدورية.
0: هم ثلاثة، هم ثلاثة تعطيني زوز نعتبر إجابتك صحيحة. هاي
2: اللي قلت لك
0: أعطيتني واحدة. لا لا لا لا لا شكرا لك على الاتصال يا حسين، الوقت يضغط علينا وبرشا مكالمات ولونا قلت باش ناخذ شوية مكالمات فقط. الو عسلامة. الو الو عسلامة. عسلامة مرحبا
3: بيك يا عايشة.
0: شكون معايا؟
3: توفيق القروي.
0: توفيق القروي
3: هاي.
0: منين سي توفيق؟
3: من روحية.
0: من روحية، مرحبا سي توفيق.
3: عايشة.
0: عايشة سي توفيق، شو تحب تربح معانا سي توفيق؟
3: نوا
0: شنو تحب تربح معانا الجائزة سي توفيق؟
3: الكود.
0: الكود لشكون سي توفيق الكود؟
3: والله ما سمعك.
0: لشكون الكود يا سي توفيق؟ ثم حسب حذاك يا سي توفيق، راه ما تكلمش في التليفون وثم حسب حذاك يا سي توفيق. راهو تتكلم راهو تتكلموا في الإذاعة ما يلزمش يكون ثم حسب حذاك سي توفيق. الصوت الصوت راهو يخرج للناس كلها تسمع فيه الناس كلها سي توفيق.
3: هيا
0: هيا. لشكون الكود سي توفيق؟
3: توفيق القرب.
0: سي توفيق الكود لشكون؟ باه نتعدوا المكالمة الهاتفية، رجاء اللي كلمنا في التليفون يكون في بلاصة وحده ما في ما فيش حس بحذاه باش نجم نسمع الصوت. مكالمة أخرى. ألو.
4: ألو صباح النور سي توفيق.
0: صباح الخير عسلامة.
4: عايشك معك فتحية عبيدي سي توفيق، تحية لكم كبيرة برشا، تحية لكيب راديو كيف وكل الأصدقاء والمستمعين.
0: مرحبا بك يا فتحية. أيا فتحية شنو تحب تربح معانا فتحية؟
4: والله نتاع فضاء الغنجة كاين.
0: فضاء الغنجة. فضاء الغنجة عندك مناسبة فتحية باش تلبس؟
4: اي عندي اي عندي.
0: باه فضاء الغنجة برشا مطلوب برشا والناس كلها تطاي. هاي فتحية السؤال يقول حاضرة
4: ان شاء الله.
0: باه كنت تحطي ريدو في شباك الكهرباء وتغطي الرؤية من داخل ولا من برا شنو المخالفة نتاعها؟ سهل
4: يضر 40 دينار.
0: 40 دينار هذه اللي جابها الأولى صحيحة. هاي توا انت وشكون انت و انت شكون اعطيتي اجابه صحيحه انت وطاوس؟
4: والله نسيت.
0: لا لا انت ومنيره حمدي اعطت اجابه. منيره النعيمي اعطيتي اجابه تو يلزمك سؤال اخر الثاني باش نجم نفصلوا به العمليه
4: ان شاء الله يا
0: رب. ان شاء الله يا ربي. باه عدم اجراء الفحص الفني للعربه ما عملوش فيزيتا للكهرباء وتشدك دوريه امنيه وانت عندك برمية وعندك كهرباء يا فتحيه هاي شنو المخالفة؟ عدم إجراء الفحص الفني للعرب.
4: هي خطية مالية.
0: خطية مالية يلزم تعطي خطية مالية باش تربح.
4: ما بين 200 ل 300 دينار. ما بين 200 ل 300
0: نقص شوي.
4: ما بين 150 هكا 160 200 دينار.
0: توصل 200 دينار بين
4: بين 150 200 دينار هكا.
0: بين ال 150 بين ال 100 و 200 دينار بين ال 100 و 200 دينار. المهم وصلت ل 200 دينار. المهم وصلت ل 200 دينار. باهي فتحي ابقي معنا في الاستماع يا فتحي. ابقي معنا نشوفوا ان شاء الله. هاي مكالمه اخرى. باهي باهي الوقت مازال عندنا شوي وقت. 78 227 700 يظل لي باهي نكتفي بهذا القدر من اللي قلنا خمسة مكالمات. احنا خذينا 1 2 3 4 5 مكالمات منيرة طاوس حسين توفيق فتحية خمسة مكالمات هاتفية نكتفي بهذا القدر. مبروك فتحية العبيدي اللي ربحت معنا من فضاء الغنجة بونبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة 100 دينار. هكا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر. شكرا لأحلى مستمعين اللي ديما معنا على موجات راديو كيف في برنامج كرهبتي. إن شاء الله نتقابل معكم السبت الجاي. إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء. طريق السلامة لكم لكل شيء طيبة. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية وتجديد الدعوة لتوحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب بلادنا وصون سيادتها. تواصل التدخلات لإطفاء حريق جبل طويلة بنبر وفرشان وجرادو بساقية سيدي يوسف وسط تطمينات بالسيطرة قريبا على هذه الحرائق. وضمن أخبار الجهات: انطلاق العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة لتحسين جودة الخدمة الصحية. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث مثل يوم 25 من جويلية من سنة 57 900,000 تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات. ويمثل هذا التاريخ محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. وقد مثل إعلان الجمهورية سنة 57 900,000 تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ سنة 81 800,000. وبهذه المناسبة أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. ومن جانبه أكد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم السبت بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء. وجدد المجلس التأكيد أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب ومرتكزا أساسيا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرة البلاد. كما دعا المجلس في بيان إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها ودعم مسيرة البناء والإصلاح بما يفتح آفاقا أوسع أمام الأجيال القادمة. وأكد في الآن نفسه مواصلة أداء رسالته في خدمة الوطن والانتصار لحق الشعب التونسي في حياة كريمة داخل دولة قوية وعادلة تحفظ الحقوق والكرامة وتستجيب لتطلعات المواطنين. كما أشار المجلس إلى أن أحياء الذكرى 69 لإعلان الجمهورية يمثل مناسبة لاستحضار المسيرة الوطنية التي خاضها أبناء وبنات تونس من أجل التحرر وبناء الدولة المستقلة والتضحية التي قدمتها أجيال متعاقبة لترسيخ مقاومات الجمهورية وصون سيادتها. وبمناسبة أحياء الذكرى 69 لعيد الجمهورية تنتظم اليوم بكامل جهات البلاد مواكب احتفالية بمقرات الولايات حيث بادرت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة بتنظيم تظاهرة تضم عروضا موسيقية ومسرحية وورشات في الفنون التشكيلية تتحدث عنها مديرة دار الثقافة بنفزة سلوى الوشتاتي في متابعة لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي.
5: اليوم احتفلوا بعيد الجمهورية بالتعاون مع جميع المؤسسات الموجودة في نفسها. كانت عنا اليوم تحية العلم على أنغام النشيد الوطني أمام مقر البلدية، ثم شارك معنا نادي الأطفال بلوحة تعبيرية رأسة على أنغام وطنية، ثم تواصلت الفقرات بدار الثقافة. كان عنا لقاء أميدة مستديرة حول ترسيخ قيم مواطنة لدى الشباب. كان حاضر معنا هلال الأحور ودار الثقافة. كان تم حوار وتبادل الأفكار ومعنا شارك هذي عن ورشة الفنون التشكيلية تعطير الأستاذ إملا رمضاني وعرض مسرحي الآخر لنادي مسرح بدار الثقافة نبذة.
3: وفيما يتعلق بموجة الحرائق التي لحقت عددا من المناطق بمعتمديات ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف بولاية الكاف، فقد تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على هذه الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين. وفي هذا السياق أكد عضو المجلس المحلي بنبر شكري العلوي أن عمليات الإطفاء لا تزال جارية للسيطرة على حريق جبل الطويلة الرابط بين جبل سيدي خيار وملاق، مشيرا إلى تمدد النيران إلى جبل العرعار ومشيدا بتدخل أعوان الحماية المدنية.
6: بالنسبة للنار اللي تسدد في جبل الطويلة الرابطة بين جبل سيدي خيار وملاك، ثم ضرر كبير في الغابة، ثم فلاحة ضرر في أشجار زيتين زبرة بيستغفر ربي اللي ما وصلت النار للديار، ولكن النار زادت ثورة اليوم وشت تمد النار ووصلت حتى في وسط جبل الطويلة، وصلت لجبل العرعار الرابط كيف ما بين ملاك وسيدي خيار. البارتية دي اسمها جبل اسمها لخبينة جبل العرعار، وهنا قاعدين تو قاعدة طيارة دخلت الطيارة قاعدة تطفي في النار. الحماية الغابات الحماية المدنية متواجدة، أعوان الغابات متواجدة، وإن شاء الله ربك تستر اللي هي تم عندنا متساكنين في سيرة جبل العرعار عندنا متساكنين وإن شاء الله ربك تستر. وكاو وهذا الشيء اللي نجم نقوله تو مبدئيا. وبالنسبه لحكايه الضرر اللي ضرر فيه الفلاحه ما زلت تو قاعد نحوصل في قيمه الضرر اللي الحق بالفلاح، ما نجمش نعطيكم حتى معطيات اوليه على الفلاح. شكرا.
3: ولا تزال التدخلات جارية للسيطرة على الحرائق بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف خاصة بمنطقة فرشان وجرادو. في ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين.
7: اللي لاحظناه خاصة من جراء الحرائق اللي تقطع على الأخضر واليابس، خاصة مساحات كبيرة من الغابات ومن ممتلكات الفلاحين، احنا دعوة ساعة على مواجهة الكاف لكل فلاحين وكل متساكني ولاية الكاف اللي عانت الناس هذول اللي هما كارثة طبيعية، ثم الناس تضرت في أملاكها خاصة سواء في الحيوانات نتاعها ولا حتى في مدخرات نتاع الألاف وحتى في ديارها. دعوة لكل متساكني ولاية الكاف خاصة فلاحة الكاف باش تكون هبة لمساعدتهم. احنا كاتحاديه وبالتنسيق مع اللجنة الجهوية السيد كيف نشرعنا إن شاء الله في تجميع إعانات عينية ومادية إن شاء الله باش تكون إن شاء الله ابتداء من هذا الاثنين وتوزيعها إن شاء الله على الناس هذول المستحقين، وهذا يعني جزء وذا عدد معني مجهود الدولة إن شاء الله نوصل باش ندخلوا في أكثر أماكن، خاصة في الناس اللي عنده أضرار كبيرة وخاصة اللي هم في حاجة للإعانات هذه، إن شاء الله تتضارف في الجهود كلها ونخرجوا إن شاء الله من الكارثة الطبيعية دي، الفلاح الصغار اللي هم متسكنين في الفجوات الغبية هذه نحاول نعاونوهم ويخرجوا إن شاء الله من الأزمة هذه بخف الأضرار.
3: وفي شأن جهوي آخر، توجه عدد من سكان دوار المشيرية بمنطقة النعيمة التابعة لمعتمدية الكافة الغربية بنداء استغاثة إلى السلطة المحلية والجهوية قصد التدخل العاجل لتزويدهم بالماء الصالح للشرب الذي يشهد انقطاعا متواصلا تسبب في معاناتهم اليومية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
8: ما نعطش في حالة من الغبار من نهار تأكل حذانا ونحن قاعدين مقعمتين في روس الكداء، منطقة جبلية نتاعنا كان الزر والتراب، قاعدين للعطش لا طلع لنا حد ولا سهل علينا حد، الفويت عنده قديش ملوح والماء ملوح كيف هكاك، علاش ثلاث جمعات بلاش ماء وصرنا نشرب من الماء العين لمصر، رجاء يتنفسوا لنا شوي.
9: عندنا طريق عازل ياسر غبار من الحرائق قتلنا العطش والماء قطر لا نشربوا في نتاع القدريه.
8: ما معناش خلاص قاعدين نعطش نشربوا من قلته غار ما عندناش لا كهرباء وعلاش نجيبوا لفتوا لينا بالله مباشرة
10: نداء استغاثة من دوار المسيرية تحديدا بمنطقة العين، راهم قاعدين نمرقوا بشوي بلاش ماء وصلنا نشربوا في الماء العين لمصر في نفس الوقت الفويت محلول وين الماء ضايع عليها هكاك حرام وما تلفت لي حد تلفتوا لينا رانا تدمرنا.
3: انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. وبينت كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسليانة ليلى المطري في تصريح لوكالة صفريق للأنباء بالجهة أنه تم توفير 3 آلات لتسجيل المرضى للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف في طوابير. وبينت بخصوص الإجراءات التنظيمية أنه في حال توجه المريض إلى المستشفى ويكون الموعد مسجلا على المنظومة تمرر ورقته أمام آلة التسجيل الرقمي ويتم تسجيله مباشرة مع تمكينه من وصل يتوجه به لاحقا إلى العيادة في حال كان العلاج مجانيا أو التوجه إلى خلاص معاليم العلاج. كما أكدت أن عددا من المواطنين خاصة من فئة الشباب أعربت عن ارتياحها واستحسانها لهذه المبادرة، ولفتت إلى أن مصالح المستشفى وضعت عددا من الأعوان على ذمة كبار السن لتسهيل عمليات التسجيل. يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم اجتماعاته الدورية بولاية جندوبة بمشاركة ممثلي الهيئة الجهوية للعمادة بولاية جندوبة باجة سليانة والكاف في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. وتخصص هذه الاجتماعات لتدارس أبرز مشاغل المهندسين على المستوى الجهوي والوقوف على التحدي التي تواجه عمل الهيئة الجهوية. انطلقت صباح اليوم فعالية الدورة الأولى للأيام الثقافية بنفزة التي تتواصل لغاية 28 من جويلية الجاري، والتي تضم لقاءات وجلسات حوارية مع الشباب إضافة إلى تنظيم عروض موسيقية وأنشطة ترفيهية حسب ما أفادت به مديرة دار الثقافة بنفزة سلول وشتاتي لمراسلنا بالجهة ناجي الخلولي.
11: اي منطقه في تنطلقكم من عرض مسرحي الاخر لنادي المسرح في دار الثقافه نلسا ونادي مستديره في اطار احتفال الجمهوريه عنوانها ترفيه خصيه من مواطنا لدى الشباب. حضر معنا الهلال الاحمر ثم باش تتواصل الأي منطقه يوم الاحد انطلاقا من الساعه 9:30 ليلا بعرض فردي للفنان رجاء بن سعيد الدخول مجاني. 27 عرض الحضره جيل تونس ونختتمه بعرض موجه للشباب ان شاء الله باش يكون يوم 28 في اطار انه اثنين تميش مهرجان البارح. نأسسوا الأي منطقه هذه اللي نحاولوا من خلالها نرفعوا على المواطنين بنفسها خاصه انه ما عندهمش حتى متنفس اخر.
3: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف. في الشأن الوطني، طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية وعلى موامات الأسعار مع خلاص الأداء الصيدلي لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. وقد جاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. واعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أن السولد الصيفي أو الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. ضمن أخبار العالم وعودة إلى الحرائق، إذ تمكنت وحدة الحماية المدنية في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة وإلى غاية 5 من مساء يوم أمس الجمعة من إخماد 56 حريقا من أصل 75 عبر عدة ولايات من البلاد الجزائرية حسب ما ورد في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر. وفي لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4330 قتيلا و 12236 جريحا. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم بأنه سجل مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في استهدافات جديدة لمناطق في جنوبي البلاد، ما رفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان المستمر منذ 2 مارس الماضي. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية وتجديد الدعوة لتوحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب بلادنا وصون سيادتها. تواصل تدخلات لإطفاء حريق جبل الطويلة بمعتمدية تنبر وفرشان وجراد بساقيت سيدي يوسف وسط تطمينات بالسيطرة قريبا على هذه الحرائق. وضمن أخبار الجهات، انطلاق العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة لتحديد جودة الخدمة الصحية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 2 ظهرا. إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. نبدأ بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي حدد موعد جديد كآخر أجل أمام الأندية لاستكمال الشروط القانونية، أهمها تسوية الديون للحصول على الإجازة الخاصة بالمشاركة في البطولة وكأس تونس للموسم الرياضي المقبل، وأكدت أنه عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منح الإجازة وفق اللوائح المعمول بها سابقا. ونذكر اللي كان الأجل الأول هو يوم 15 من جويلية الجاري وتم تمديده إلى يوم 10 من أوت المقبل، مع العلم أن بطولة رابطة الأولى تنطلق أواخر شهر أوت وبطولة رابطة الثانية تنطلق في منتصف شهر سبتمبر 2026. المنتخب التونسي لكرة القدم ورسميا سيف الله حسني ومراد المالكي باش يكونوا مساعدين لمعين الشعباني في انتظار إعلان رسمي عن كامل الإطار الفني للمنتخب اللي باش يبدأ مهامه في سبتمبر القادم في تصفيات كأس أفريقيا 2027. الأولمبي البيجي بعد إجراء الاختبارات لجميع اللاعبين بالفريق تمت غربة رصيد البشري واستغناء عن 10 لاعبين من طرف الإطار الفني بقيادة المدرب لسعد معمر لتسجيل المنتدبين الجدد. اللاعبين اللي تم الاستغناء عليهم هم إدريس الحبوبي، نسيم حسني، عباس الشيحي، سيف الجبري، أيوب العوجي، أيوب سعيدي، أدم بوجناح، أيوب النصري، حمزة سومر، وهاني دغبوجي. الغربة باش تتواصل تحت إشراف المدرب لسعد معمر، مع العلم أنه الفريق انتدب 7 لاعبين: الحارس حمدي شعيرات، الظهير الأيسر يوسف العزيب، المهاجم يحيى العاشوري متوسط الميدان السنغالي محمد ديوف 20 عام، المدافع حمزة المبروك، المهاجم مهدي خيري، والجناح أسامة السياري. في كيف اللجان المختصة تقوم بعملها وزيرتها للمنشآت الرياضية بالجهة للاطلاع على مدى مطابقتها للشروط المستوجبة لاحتضان الأنشطة الرياضية في الموسم القادم. المؤشرات تدل على انعدام أبسط الشروط وأن أغلبها لم نقل كل هذه المنشآت غير مؤهلة لاحتضان المباريات والتظاهرات الرياضية في الكيف، وعليه فإن هذه الصائفة ستكون مهمة للبلديات تجهيز وغيرها لتوفير ما يمكن من منشآت لاحتضان المباريات الموسم القادم في مختلف الرياضات الجماعية وكذلك الفردية. في النادي الافريقي الفريق ينهي اليوم تحضيراته في حديقة الرياضة ألف حصة صباحية فقط وراحة مساء اليوم وغدا الأحد ويوم الاثنين الدخول في تربص تحضيري في عين دراهم، يتواصل حتى 8 من أوت 13 يوم تحت إشراف المدرب ماهر الكنزاري المشكون مع الفريق يوم الاثنين في تربص مدينة عين دراهم. في تبرق اليوم لقاء ودي في 5 متاع العشية بين مستقبل مرسى والحزم السعودي، غدا في عند رحمة 9 صباحا الترجي الرياضي مع تقدم سقيط الدير. الترجي اللي فاز البارح على النجم الخميري بعند رحمة 2-0 وتقدم سقيط الدير انهزم ضد شباب الوزداد الجزائري 1-0. غدوة كذلك في تبرق 6 متاع العشية زوز أندية جزائرية أولمبيك أكبو وشباب الوزداد يتقابلوا مع بعضهم في الساعة 6 مساء. رسميا نادي سان دييغو الامريكي يعلن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي الياس العاشوري قادما من نادي كوبنهاغن الدنماركي، عقد يمتد حتى موسم 2028-2029 وباش يكون ثاني لاعب يلتحق بالبطوله الامريكيه بعد نهائيات المونديال بعد الياس سعد اللي تعاقد مع ناشفيل الامريكي على سبيل الاعاره من سبورتينغ براغا البرتغالي حتى نهايه موسم 2027. في كرة اليد الجامعة التونسية تعفي المدرب الوطني إبراهيم لغا من تدريب المنتخب الوطني للأواسط لأسباب قالت إنها صحية. منتخب الصغريات كمل اليوم تحضيراته في رومانيا ودورة رومانيا استعدادا للمونديال بلقاء اليوم ضد المنتخب الياباني في الساعة 5 مساء. منتخبنا كان انهزم في اللقاء الأول ضد رومانيا 37-33 وانهزم البارح ضد مصر 28-24. منتخبنا الوطني كرة الطائرة في الأقل من 18 عام في بطولة إفريقيا في مصر يلعب اليوم رابع مقابلته ضد المنتخب المصري بعد زوز أو ثلاث انتصارات على الكاميرون الجزائر وكذلك على السنغال 3-0. منتخبنا يتصدر البطولة مع منتخب مصر بتسع نقاط متبوع بالجزائر المغرب السنغال 3 نقاط والكاميرون بصفر من النقاط. على مستوى دولي رئيس نادي كولو كولو الشيلي يعلن انتداب حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا أحد أفضل حراس مونديال 2026 باش يكون لاعب في الفريق هذايا وباش يتم تقديمه رسميا في الأيام القليلة القادمة. نذكر اللي فوزينا عمره 40 عام تألق مع منتخب الرأس الأخضر في المونديال وتأهل للدور الثاني وانسحب بصعوبة ضد منتخب الأرجنتيني وتم اختياره في التشكيلة المثالية للبطولة. كذلك رسميا المهاجم الدولي المصري محمد صلاح ينتقل إلى نادي بيشيكتاس
التركي بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي عقد مع بيشكتاس يتواصل حتى ل 2027، يعني موسم قابل للتجديد بموسم حتى 2028 وراتب سنوي 12 مليون أورو بالنسبة لمحمد صلاح. رسمي نادي برشلونة يختار مواجهة الأهلي المصري في كأس خوان جامبر، لقاء محدد يوم 19 من أوت المقبل، وهي النسخة عدد 61 من هذه البطولة. على مستوى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يعلن البارحة تعيين اللاعب السابق للمنتخب أندريا بيرلو مدرب جديد للمنتخب، وبيرلو وقع رسميا عقد بأربع سنوات براتب إجمالي يصل إلى 1.5 مليون أورو في السنة بعد فشل الاتصالات ببيبي غوارديولا. أخيرا وفي ألعاب القوى، الأمريكي نوالايلز يسجل أفضل توقيت هذا العام في سباق 100 متر 9.79 جزء من الثانية في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لألعاب القوى، ونفس الشيء بالنسبة لشاكاري ريتشاردسون تحقق توقيت قدره 10.77 جزء من الثانية في صنف الفتيات في نفس السباق ونفس هذه البطولة. نقطة ختام أخبارنا الرياضية على موجات إذاعة الكيف، نلتقي بعد السادسة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. يلا نغني بدينا معكم على الموزيكا مع الجوي اكيد، ومع ضيفنا شويه اخر باش يكونوا حاضرين معنا بعد لحظات في الاستوديو. اكيد باش تسمعوا برشا موزيكا وحديث زاده ممتع باش يكون شيق على الموزيكا وعلى الشعر الغنائي، هذه من خلال اكيد ضيفنا اللي بشرفينا في الكواليس لحظات يكونوا معنا في الاستوديو نسمعوها من توما. زاده مرحبا بكم، ديما نعاودوا فكركم يلا نغني راه ليكم انتوما، كل من عنده موهبة في الغناء وإلا في العزف، سواء فنان محترف وإلا زيدا فنان يخطو في خطوات أولى وإلا حد هكا مازال في بداية مشواره وبداية اكتشافه حتى الموهبة. الكل كل كل مرحبا بيكم مع جديد فنانين توينسا زيدا بتبيع المعروفين مع أبناء جهة شمال غرب اللي ديما ديما ديما عندهم الأولوية بتبيع، كل ما يكون عندهم جديد كل ما يكون عندهم هكا ما يحبوا يحكي وزيدا على إنتاجاتهم وإلا حتى مازالوا في مرحلة ما قبل الإنتاج. زيدا مرحبا بكم الناس الكل، الفضاء هذه لكم أنتم في كل حاجة عندها علاقة بالموسيقى، نحكي عليه تلحين وإلا بطبيعة عزف، كيف كيف كتابة الكلمات، الغناء بطبيعة، كل ما عنده علاقة بالموسيقى. مرحبا بكم على الناس الكل، تحية كبيرة برشا ليكم. شوية ورجيني معكم مع ضيفنا.

0: تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا، مرحبا بكم باسم المحبة. احنا زادة نرجع معاكم ديما في يلا نغني، وكيما سبق وذكرنا من بداية المشوار، اليوم ضيفنا جاونا من بعيد شوية زادة وحاضرين معانا، باش نسمعوا مزيكا، باش نسمعوا شعر، مع كل من الفنانين عبد الحق بركاني اللي جانا من بوسيلة. مرحبا عبد الحق.
1: وبيك يا عايشك، ما تشرفوا بيكم، مرحبا بيكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بيك، باش نتعرف عليك اكيد اكثر، وباش نسمعوا مزيكتك ونحكيو اكثر على كل ما يتعلق بالموسيقى، اما زيدا من بين الحاجات اللي عندها علاقه زيدا بالموسيقى نحكيو على الشعر الغنائي. معنا مديحه جبالي، مرحبا بيك.
2: مرحبا بالاخت ايمان، وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا مديحة،
2: عايشك.
0: كنت معنا فرصة سابقة في مكالمة هاتفية، كنت معنا وحكينا على تجربتك مع
2: الفنان
0: الفنان
2: نوف المحويشي.
0: نوف المحويشي، نسلموا عليه. اليوم حاضرة بحذينا، باش نحكيو أكثر على تجربتك بصفة عامة زادة،
2: إن
0: ومع
2: شاء الله
0: وعندك تجربة مشتركة مع عبد
2: مع
0: الحق
2: عبد الحق
0: البركاني.
2: البركاني.
0: مرحبا بكم.
2: عايشك.
0: مرحبا. نرجع معاك عبد الحق، احكي لنا، نحكي ونتعرف عليك أكثر بالطبيعة، قديش عندك مع المزيكا، حكينا شوية ودردشنا في الكواليس اللي البداية توخرت شوية نظرا للقراية اللي كانت أولوية قبل مع
1: بالطبيعة
0: العائلة
1: هي
0: والخدمة
1: مش
0: والكل،
1: وخرت، اما هي معناها
0: كانت ثم أولويات.
1: صحيح، انا بجلت قرايتي وخدمتي على الموسيقى على خاطر اعرف ان الموسيقى اللي في تونس ما فيهاش مستقبل. انا عاشرت الفنانين الكبار الكل، اللي يرحمهم اللي ماتوا واللي حيين ان شاء الله ربي يرزقهم يعطيهم طول العمر والصحة، فهمتني، وشفت المأساوات اللي عايشوها، وشفت وتعلمت درس من غاديكا باش انا ما نعملش على الفن برك، خاطر الفن ماهوش آمن، غدار، نجم تجيك أوج العطاء بشهرة وكذا، بعد تلقى روحك أنت ما يعرفك حد وما يدري عليك حد وين، وصارت لنا وعندنا شكون من المطربين الشعبيين الكبار.
0: ان شاء الله، معناتها اللي هو اختيار موفق، لان راه الحقيقه وقت اللي يكون الفن موجود، الغرام موجود، المحبه نتاع الفن موجوده، ما يكون فما زاد شويه اطمئنان معناتها في الجانب
1: اكيد
0: في الجانب الاخر.
1: اكيد.
0: به وقتاش بدا غرامك مع الموسيقى عبد الحق؟
1: برسك من اللي صغير معناتها تخلقت في النوادي الموسيقيه نتاع ديار الشباب، ديار الثقافه، العروسات، الفروحات نتاعنا في عائلاتنا، في جيراننا، في كذا، وتكشفت الموهبه من غادي. كان بعد بحكم التطور شوية متاع الموهبة، بعد بالقراية، بالممارسة، بالخلطة، بالتجربة، بكذا، فهمتني، وليت تفهم شنو باش تعملوا وين ماشي بالضبط.
0: باهي، وانا في الحقيقه في بالي كان في بالي انت تغني كهو، ما عرفت معاك اللي انت تكتب زيدا وتلحن.
1: نكتب اللحن، وتعاملت مع برشا فنانين، وديما نحن عندنا في تونس برشا نكران وجحود لا محاله، فهمتني، مي هذيك اللي خلتك انت ديما تكتب وتستمر، تكون كونكورنس بينك وبين روحك، تحب تخلق الاغنيه الافضل، الاغنيه المحلاه، وتحب توصل ميساج للمستمع في وذنه حلوه، جمله موسيقيه مزيانه، معناها فهمت، هذيك اللي خلتني معناها نعمل اسم صغير في الموسيقى، مش اسم كبير لا محال، الكبير الله سبحانه وتعالى، ومازلنا مقدمين، وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع.
0: إن شاء الله. هو فما جانب الحقيقة ديما يكون كيما احنا عندنا جنود الخفاء التقنيين وكل من يخدم في ذات الكيف اللي يخدم

0: على الويب ولا غيره، هذوكم جنود الخفية بطبيعة اللي عندهم دور كبير برشا. انتم زيدا المغني عنده برشا جنود خفية معاه، وللحقيقة حتى مهما تكون الأغنية ناجحة ترالي في برشا حالات يتهضم حقهم، نحكي على كتابة، توزيع، تلحين، معناتها وين واحدة من الناس معناتها الحقيقة أعوام وأعوام نخدم في المجال هذايا. مؤخرا وين انتبهت انه لازم يكونوا موجودين معانا الحقيقة، لازم يكونوا حاضرين ولازم يعطيوا كلمة تهم زيدا هكا ولا لا مديحة، خاطر الشعر زيدا الغنائي عنده دور كبير برشا.
1: والشعر المؤلف نتاع الاغنيه والملحن مغيبين، ومول الاستديو اللي يعمل في التسجيل والتوزيع والخدمه الكل عند الموزع والمؤلف والملحن. دونك الفنان يختار الاغنيه يلقاها حاضره. انا من دوري كفنان نحكي قبل ما نحكي شاعر وملحن. الفنان يجي يلقى الاغنيه حاضره،
2: جيست يقوم بالاداء لا اكثر،
1: يؤدي الاغنيه، تنجح الاغنيه، يطلع الفنان في التلفزة، يطلع في الراديو، يطلع وين يحب هو. صحيح. الملحن واللي يكتب واللي يوزع ما هوش موجودين إلا نادر قلة قليل.
0: صحيح.
1: عندنا برشا موزعين نعرفهم خدموا معايا ومعناها من أحسن الموزعين في تونس. فهمتني؟ وما همش معنى بالجانب الكافي باش يتعدى.
2: انه الفنانين مثلا يكون حاضر يلغي الشعر تماما، يذكر كان نورمالمون يكون حاضر في برنامج ولا في استضافه، يعني يذكر
0: هو برشا يذكروا الحقيقه الامانه معناتها يذكروا ويشكروا الكل، ما باقي مش كافي نراها وديحة. حتى الحضور الاعلامي زيد نحسوا حاجه باهيه وحاجه هامه زيده حتى معنويا معناتها للكاتب الكلمات والى الملحن باش يضيف وباش يخدم اكثر وباش يعطي اكثر. نتصور معناتها حاجه حتى جانب نفسي اكثر منه، معناتها حاجه اخرى ولا لا؟
1: جانب الحق المعنوي اكثر من المادي.
0: بالضبط.
1: ولو الشعر في تونس حقه مهضوم ماديا ومعنويا. انت غنايه باش تتكلف لك، انت مثلا باش تبيع غنايه الشعر يتقاضى اجر اقل من اجره. صدقني ساعات تقول علاش انا عملتك. والشعراء الكل راهم يحسوا بنفس المرارة نحس فيها هنا، وكلهم يشاطروني
0: خاطر الكلمات هذيك تحسها راهي عبارة راهي نبعة من
2: احساس، مش كيما انسان يؤدي الاغنية كيما انسان
0: كانوا باش يعطي حاجة نتاعو، كانوا باش يعطي صغير من صغاره.
1: مش نحكي ديما نقول ديما الانسان باش يعطي بنته.
0: اي
1: انا كيما واحد باش يخطبوا في بنته تلقاه عزيز عليه.
0: بالضبط.
1: الكلمات والشعر زاد هكاك.
0: صحيح.
1: ولما يكونوش هما صادقين ونابعين من الواقع اللي نعيشوا فيه راهم ينجموش ينجحوا.
0: مديح احكي لنا، مديح جبيلي اليوم انت معانا لهنا في الاستوديو، اكيد مازلنا باش نحكيو اكثر على الموسيقى والكل، خلينا نمشيو ونحكيو على جانب الكلمات. تجربتك ما عندهاش برشا مع الشعر الغنائي بالذات.
2: مع الشعر الغنائي بالذات
0: اي حكي لنا التحول هذا، كيفاش لقيت روحك تحب تكتب الشعر الغنائي، كيفاش بديت الحكايه؟
2: والله من قبل نكتب شعر نثري، يعني مش شعر القاء، مش شعر غنائي. بعد حسيت روحي نميح للشعر الغنائي، قلت علاش ما نجربش مثلا. لقيت روحي فيها، لقيت روحي فرضة روحي رغم أني صغيرة في مقارنة بشعراء الأخرين، أنا نحس روحي صغيرة. أما كوميم عندي ما نقول في روحي، يعني بشهادة ناس
0: اللي تعرف والكل وعندها تجربة، معناتها الكل معناتها
2: عندك
0: شهادة،
2: يعني اللي يقايمك يقايموك اللي أنت عندك ما تقول في روحك مثلا في الدومين. هكا أول تجربة كانت مع نوف المحويشي.
0: أي
2: وإن شاء الله أي تاع محليها ليلة التونسية. وحاليا قاعدة نحضر في برشا إن شاء الله برشا حاجات ينزلوا المدة الجاية إن شاء الله.
0: مع شكون؟ ثم أسماء تنجمش تذكرهم ما يسيلش
2: تكمل
0: إن شاء الله يكونوا يكونوا موجودين معنا. أوكي مش نحرج كما يكونوا حاضرين وموجودين معنا إن شاء الله. أوكي ديما
2: عندي عمل
0: معكم سكوب
2: يجمعني مع الفنان عبد الحق البركاني إن شاء الله يحقق نجاح.
0: مازال مش حاضر؟
2: مازال
1: دينا في التحضير،
2: دينا في التحضيرات إن شاء الله.
0: هذه معناتها ما نجموش هكا حتى شوية دنلا منه جديد
2: موضوع
1: الموضوع هو مازال كيف مازال كي كتبتها فحتى في دور التلحين مازلنا ما
0: واضح. ناخذوا الموضوع مثال
1: مساج تقرا من
0: الموضوع. شنو الموضوع؟
2: موضوع ما نعرفش، الأقرب إنه فكاهي شوية متاع راجل هكا مشي نعرفش متاع الزيم هكا بشي شي وظف عظيم.
0: انت بتحسها ما تحبش تحرق الاغنيه معناتها تحبش تحرق المشروع معناتها باهي ميسيش خلي ما نزيدش نحرجك. المفيد اغنيه فك هي هكا شوي فيها عزي زيد خذينا خذينا التفصيل الاخر اما ليه عاده العزيم يحكيوا عليه في الاغنيه من هنا ظهر لي هو اللي باش يغني
1: هو اللي باش يغني
0: اول مره عزيم ظهر باش ياخذ كلمه
1: معناتها اول مره عزيم باش يغني
0: هنشوفوا ترى باش يدافع على روحه ولا شنو باش يعمل بالضبط هذا باش نكتشفوه ان شاء الله في الاغنيه وقت اللي تكون
1: حابه ان شاء الله.
0: عبد الحق نسمع معاك كحاجه في اللايف
1: هي في اللايف انا بطبيعتي جبت لك جديد ان شاء الله عندي غنيه مع مراد بالخيل كلمات والحاني كلمات مراد بالخيل والحاني يعني وتوزيع نجمي الستورت في مزيكا جديده وان شاء الله تنال الجميع معناها تعجب العبيد
0: ان شاء الله نسمع منها
1: نسمع منها شوي برا وراح بنيت فريقه يا وقولي لامك ما تتحيرش

0: يا ما نخلف شي.
1: الله الله يعطيك الصحة. عند الحق نرجع شوية غير جديد هكا، نجموش نسمع حاجة أخرى، حاجة من الغنيت سوى تحبها وإلا غنيتك القدوم هكا حاجة؟
0: أنا أخذ، أنا نغني
1: شنو
0: كل
1: يجي
0: شيء،
1: على
0: نحب
1: بالك؟
0: كل شيء، ما عنديش حتى قلق في الغناء. مش سامعك أغنية هي حلوة برشا، الناس كل يحبوها معناها، من أحسن ما معناها ما تغنت،
1: لا
0: فهمتني؟

0: سافر وخذات الرياح، هام يقولوا هام يقولوا يا يا ويلا.
1: الله لا عليك، يعطيك الصحة.
0: المرحوم لطفي جرمان إن شاء الله ربي يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: ومن أحسن ما تغنت معناه في الفن الشعبي.
1: حلو.
0: في تونس.
1: حلو. معك عبد الحق، حسيتك اخترت ستيل معين تحب، معناتها وفي ليه، خاطر مش كل حد يغني شعبي يقتصر على الشعبي، نحس معناتها ثم شكون يكون منفتح على مختلف الانماط الموسيقيه. بالنسبه ليك حسيتك غرامك وتوجهك والكل معناتها يدافع على الفن الشعبي، معناتها بكل جوارحك.
0: شوف انا خلقت فيه،
1: اي
0: من الصغير تربي تحلت عيني فيه وتعلمته على معناها بصحيح، مش كما طولقوها معناها نقول احنا لقوها سهلة.
1: ايه؟
0: احنا قبل لو تعبين برش العازفين، انا كنت من الاول عازف.
1: ايه؟
0: قبل ما نقوم نغني معناها، قبل كانت اللي يعزف على الآلة كانت اصعب من طو. طو الدنيا الكل سهلة، ثم يوتيوب، ثم انترنت. قبل باش توصل انت تمشي لشركة باش تسجل وباش تعمل غناية وباش تعمل صعوبات كبير. تو كل شيء سهل، ريت بتليفون تعمل فيديو وتصبح غدوة مشهور.
1: صحيح.
0: اما الدوام ينقب الرخام.
1: بالضبط.
0: اللي خلق من عند ربي فنان ما يجيش من غد كيك، خلق من عند ربي فنان. الاحساس ما يتباعش.
1: بالضبط.
0: والصدق ما يتباعش. انا كي نغني حاجه نغني حاجه تشبهلي، ونغني قماش يشبهلي. انا خياط باش نعمل كوستيم كي نخرج للعبيد يقولوا ما احلاه. هكاك الفنان بكل احتراماتي للناس كل، معناها خاطر نشوف تو في الساحه الفنيه برشا ما عادش كاليتي تاع فن شعبي كيما كان قبل. حتى الفن الشعبي تو شرقوه اكثر.
1: حتى ايقاعيا يعني انت ولا في الكلمات؟
0: مش في الكلام، حتى في الموسيقى، ولا ديما يميحوا للجو اللي هو المقام الكردي والسبعين، يمشيوا ديما ما يعملوش المقامات التونسيه نتاعنا يعني كيما الرصد والسبعين والجهركه، يمشيوا ديما المقامات المعنى الشرقيه.
1: واش توا الالات الموسيقيه اللي ما لازمش لازمها تكون موجوده وحاضره، معناتها معتمده في الفن الشعبي؟ شنو
0: هي اله المزود؟
1: المزود اكثر حاجه
0: هي مبني على اله المزود، هو مبني على بنادر.
1: هي.
0: ودرابك وطبله بندير، طبلة دربوكة مزود. هذا الفن الشعبي.
1: جندوبة مش عندنا زيدة برشا القصبة ولا لا؟ ولا
0: القصبة دخيلة علينا، ما هيش نتاعنا. القصبة أصلها من الجزائر، نحن عندنا الزكرة وعندنا المزود.
1: به التوثيق هكا والحديث معناتها والتوضيح الحقيقة معناتها.
0: المزود، المزود أول ما بدا المزود بدوه اليهود، كانوا يعملوا في النوب. كانوا النوب يجون اليهود قبل اليهود التوانس.
1: أيه.
0: يعملوا النوب نتاع بس يعني مدح الولي.
1: ايه
2: الحضره.
0: أيه. مدح الولي الصوفي، كان يتغنى صوفي، يتغنوا مجموعه، ما كانش مطرب يقف على الهادي حبوبه ولا يقف. قبل كانت مجموعه تقعد ويسموهم الربايبيه.
1: الكل تبدا قاعده، معناتها
0: يبدا تبدا المجموعه قاعده، ما كانتش كراسي. كان يقعدوا على الجراري. جال هادي حبوب عمل الكساوي وعمل الكوستيم وطور فيه وبارك الله فيه، وبرشا معنا نقول احنا عازفين معاه، وبرشا في منهم منجي بن عمار، الطاهر ببوش، وبرشا عدت الاسماء من العازفين معنا، وسويح زاد المشهور في النوبة عام 90، عبد الرزق لي الله يرحمه معنا، حمل باجي من احسن العازفين، صبري المعمري، معنا برشا عدت عازفين، ان شاء الله يسامحوني اللي نسيتهم صحابي واخواتي. معناها كانت ايبوك حلوه برشا في الفن.
1: التطور معناتها باهي اللي صار، اما شنو هي الروح لازم ديما تبقى هي.
0: نحن بعدنا على روح المزود راه. تو كنت تسمع الاغنيات مثلا، مثلا في اي غنايه في المزود مثلا كل يوم حبك يزيد، ولا اي غنايه باش تسمع روح ماهيش فيها مزود، فما روح موسيقيه.
1: واضح.
0: كي تسمع القديم نتاع الهادي نتاع صالح
1: مش كيف
0: نتاع تو
1: اللي تغنى تو.
0: لكن هم يقولوا كل جيل يخدموا جيله، لكن الروح نتاع المزود
1: بالنسبه ليك معناتها ترى روحك في اغنيتها كيكه يكون خفيف شوي، معناتها مزود الخفيف شوي، خلينا نقول كان صح التعبير والا لا
0: عادي. انا هو خصل لي هو الروح
1: نتاع مع الشعبي
0: المفيد، روح نتاع شعبي وتوصل
1: وحاجه توصل وحاجه فيها
0: احساس، حاجه تكون ممتازه وتوصل فيها احساس.
1: واضح واضح. يعطيك الصحه، مازلنا اكيد باش نحكيوا اكثر معاك، وباش نحكيوا اكثر زيدا مع مديحه جبالي. تبقاو معنا ديما على موجات اذاعه الكافي. يلا نغني موزيكا اكيد، نرجع معاكم في الجزء الثاني من حصتنا من يلا نغني. انتم اللي تسمعوا فينا، خليوا لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف، ان شاء الله نخصوا لكم وقت ونسمعوا، واكيد كلمتكم اللي توصلنا في الباج. مرحبا بكم الناس الكل.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. وبهذه المناسبة أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصرح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. ومن جانبه أكد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب ومرتكزا أساسيا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرة البلاد. وفيما يتعلق بموجة الحرائق التي لحقت عددا من المناطق بمعتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف بولاية الكاف، فقد تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على هذه الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين. وأكد عضو المجلس المحلي بنبر شكري العلوي أن عملية الإطفاء لا تزال جارية للسيطرة على حريق جبل طويلة الرابط بين جبل سيدي خيار وملاق، مشيرا إلى تمدد النيران إلى جبل العرعار ومشيدا بتدخل أعوان الحماية المدنية والغابات وفرق الجيش والحرس الوطنيين للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى التجمعات السكنية. ولا تزال التدخلات جارية للسيطرة على الحرائق بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف خاصة بمنطقتي فرشان وجراد. وفي ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين. توجه عدد من سكان الدوار المشيرية بمنطقة النعيمة التابعة لمعتمدية الكاف الغربية بنداء استغاثة إلى السلطة المحلية والجهوية قصد التدخل العاجل لتزويدهم بالماء الصالح للشرب الذي يشهد انقطاعا متواصلا تسبب في معاناتهم اليومية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. انطلقت صباح اليوم فعالية الدورة الأولى للأيام الثقافية بنفزة والتي تتواصل لغاية 28 من جويلية الجاري، والتي تضم لقاءات وجلسات حوارية مع الشباب إضافة إلى تنظيم عروض موسيقية وأنشطة ترفيهية حسب ما فادت به مديرة دار الثقافة بنفزة سلوى الوشتاتية. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية الصالد لصيف 26/2000 يوم الجمعة 7 منوط القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. واعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أن الصالد الصيفي أو الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الثالثة. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة

0: Yamahani.
1: Oui. Hey, c'est parti.
0: Yamahani, ma Imel Hanashi.

0: تحية من جد الكل حبينا ومستمعينا، مرحبا مرحبا. اكيد معنا في الجزء الثاني من يلا نغني، مازلنا باش نسمعوا اكيد موزيكا، وعنا زيدا من اغاني ضيفنا زيدا اللي حاضر معنا بتبيع عنا من الاغاني زيدا المسجلين اللي باش نسمعوهم. نعاود نذكر ضيفي اليوم كل من الفنان الشعبي عبد الحق بركيني والشاعرة الغنائية مديحة الجبيلي. خلينا في الجزء هذايا ليديز فيرست، بعد اذنك عبد الحق خلينا نبداو بنسي في الجزء هذايا باش هكا نقسموا شويه. بدينا بالرجال في الجزء الاولاني، توا نبدو معاك مديحه. مرحبا من جديد.
1: يعيشك.
0: مرحبا مديحه، حكينا على تجربتك مع الشعر الغنائي. عرفنا اللي صحيح ما عنديش برشا، ما اكتشفت غرام فيك، توجه ما زدتش تواصل فيه وتبتعد عن الشعر النثري ولا شويه شويه؟
1: تو تركيزي على الشعر الغنائي، نحاول نطور، نحاول فما انتاجات جديدة ان شاء الله تكون موجودة الفترة الجاية ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للفنانين ان شاء الله باش نتعامل معاهم. نسمعك حاجات شذرات مش كاملة، خاطر ما نجمش نسمع غنية كاملة. عالسمرة عيونة قتالة، ضو ظلام الليل نغدنا ونموت عالجالة، مسكنها الكنين العيون كحلة سود وذبالة، تقول غزال الريم عالقلب مريض في حالة، نجيب دواه منين مولات المضحك الضاوي والعينين تشيل، والشفة حمرة مرسومة تقولي قمر الليل، عالضحكة حلوة من يومة خلت قلب عليل، تقول قمرة حرسين نجومة خوافة من العين. شوية هذه من
0: تيحة. عندك صوت غنائي شوية ولا لا؟
1: شوية
0: حسيتها. تخلي شوية وحدك في الدار.
1: شرقية الأكثر، شرقي.
0: عرفت فما هكا ولا يصلح، فما نبرة في الصوت.
1: فما زيد أغنية جديدة كتبتها البريود هذه ماهيش يعني مازلت ماهيش مباعة. راجع بعد الغيبة علاش، ماك اخترت القلب تجافي، بعد قلبي هناني بلاش، لا واخترت حضن خلافي، نعدي من مرة قداش وتوى يزر سيدي وافي، ارجع راجع قولي سباب الجاية، ماك مشيت انكرت خيري، كذبت يا ما قلت عليا، قلت صعيب غار كبيري، منك نهزيتي دايا وانتي اقعد قول حليلي. شوي شذرات زيدا. أغنية على الخو النادي خويا سيدي خويا، وصاي تمي علي يحن، ريحة بويا سفل عدويا، حب وسط الجاش سكن، صيد ورايا سندي حذايا، يجيني من الأبعاد طل، خويا غلايا يحس بدايا، لي حب وعزازا كن، الله لي نحيها علي شاشية عزي وغلايا، قول أمي ما تقول وخيا، ساندني في الشدة معايا. شذرات مش ما نجمش خاطر نغني، ما نجمش نلقي أغنية كاملة. هذه بهيش ما قلتهاش كاملة. راجع بعد الغيبة علاش، ماك اخترت القلب تجافي، بعت قلبي هناني بلاش، لا واخترت حضن خلافي، نعدي من مرة قداش وتوى يزر سيدي وافي، امشي ما تفكر ترجع لي، قلبي قوى ما عاد شنية، ابعد ما عاد تتبعني، ماك اخترت غير ثنية، صعيب نمن حد خدعني، ذكية ما تعقبها عليا، قلبي قسامة عادلين ما عادش للحب مكان، سكرت بابك من وين وللكره عملت عنوان.
0: أحليها. لهنا وقت اللي تكتب تتخيل ساعات صوت من الأصوات يؤدي للكلمات هذه؟
1: تخيل اللحن فلا نمتع النادي خويا سيدي خويا، حاولت نعملها لحنة كافية.
0: فمشكون اللي يرى معناتها أصوات معينة مثلا يكتب حاجة يقول هذية تمشي مع الفنان الفلاني، حتى كان ما عندكش بيه كونتاكت ما تحسها تمشي معاه، معناتها تحسها تاكا ولا لا؟ محليهم مديحة إن شاء الله.
1: زيدا نحضر في حاجات في الشرقي إن شاء الله باش نتعامل مع ملحن مصري الليامات الجاية إن شاء الله، نحضر في زوز غنايات إن شاء الله بيسهل.
0: مازال ما فماش كتيبة كاملة ولا ليه؟
1: عندي حاجة
0: نسمعها
1: بالغناء.
0: تغني ميسيلش مقولش ليه احنا يلا نغني راو.
1: الحاجات نتفكرهم
0: حتى نين غنيت راو في البرنامج، مش كيف الناس كلها تغني.
1: لازم الناس كلها تغني
0: كيما تحب على راحتك.
1: كيفاي
2: دندن
1: بهيك شنو تقول؟ بلاش نرجع بلاش نرجع لحب ماضي، بلاش بلاش نرجع سيتا،
0: سيتا شوية
1: بلاش نرجع
0: كاو
1: سيتا
0: كاو ستريس
1: سيتا.
0: لونتين، عادي عادي جدا عادي، ظروف المباشرة هذيك ميساج فكرها وبعدها تو نسمعها ميساج مع
1: ماشي
0: بعضنا.
1: إن شاء الله،
0: هذايا في الشرق إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: في
1: عزيز
0: الجديد.
1: غنيت في الشرق إن شاء الله.
0: اي به، والحكايات بتاع المواضيع اللي تختارهم معناتها مش بالضرورة حاجة تكون حسيتها انت نصور، هو
1: لا
0: الإحساس
1: لا
0: لازم يكون موجود، اما
1: فما
0: معناتها
1: فما
0: تكون
1: غنيت
0: نابعة من حكايات
1: اكيد
0: يوميا
1: اكيد،
0: نصور هكا ولا
1: فما
0: انت؟
1: حاجات نكتبهم عن احساس وعن تجربه شخصيه، فما حاجات ما نعرفش يكلمني فنان مثلا يقول لي حضري في الحاجه هذيك، موضوع هذاك، السيل هذاك
0: ايه
1: يربطك بحاجه، فهمت، لازم تحضر له الحاجه هذيك. فما حاجات نكتبهم نابعه من القلب،
0: ايه
1: حتى المواضيع اللي يقترحوهم عليا مثلا وستيل معين
0: تعيشهم،
1: نحاول اني نعيشهم باش
0: ايه
1: نخرج حاجه فيها احساس.
0: بالضبط. هو ساعات معناتها حتى علاقتنا بالاغاني، ساعات اغنيه تعجبك على الاخر لكن ما
2: كأنها
0: عندك حتى،
2: تعبر عليك،
1: تعبر
0: اما
1: عليك.
0: ساعات تكون ما عندكش حتى علاقه بالموضوع نتاعها، ما عرفش انا ساعات واحد
1: اي
0: يحب
1: ولي اسمعها، اصل سمعها
0: ايه
1: قبل ما تخرج ولا حاجه، سمعها لاصدقائك يقولوا لك هي علاش انت عشت
2: تعبر
1: الحكايه
2: عليك
1: هذيك،
0: بالضبط. ساعات
1: بس
0: ما عرفش
1: عشتها.
0: نفرض مثلا موضوع هكا بار اكزومبل الخيانه، يكون حد ما انت عمره ما تعرض مثلا الخيانه، ليك الاغنيه يحسها معناتها
1: حسها
0: ويعيشها
2: كيما خاينه،
0: وتعجبه
2: كيما خاينه
0: كيما
2: الاشرف
0: خاينه،
2: نجحت برشا
0: خاينه،
2: برشا
0: الناس الكل يحبوها خاين،
2: وان
0: فمش
2: شاء
0: كل ما
2: الله باذن
0: يحبهاش.
2: الله السميع العليم. فما خاينه اثنين يعني، هما
0: ايه
2: كانوا خاينه نتاع الديو
0: ايه
2: وخاينه نتاع اشرف وحده،
0: وخاين
2: خاينه الثالثه باش
0: ايه
2: تجي باش
0: ايه
2: تغير المناخ نتاع الخيانه. خلاص
0: حاجه اخرى في
2: حاجه
0: الخيانه
2: اخرى ان شاء الله،
0: كتيبه ليك
2: ان شاء الله،
0: كتابه والحانا،
2: كتابه ولحن.
0: اي ان شاء الله، واداء هكا ولا
2: لا؟ اداء ما
0: اداء
2: زلت نخمم،
0: نزلت
2: نجم
0: به
2: ادي ما زلت نخمم، انا
0: نزلت
2: مرمى ان شاء الله ليوسف ولد اشرف.
0: ايه علاش ليه؟
2: حكيت انا
0: علاش
2: وسونيا
0: ليه؟
2: وعندها مده
0: يغني؟
2: اي عندها مده في الانتين، معناها حكينا في الشتاء اللي فات بحكم هو قرايت وكذا، وحضرت له انا الغنايه وهي وقت زاد عندها شويه التزامات. ان شاء الله باذن الله سامع اي تسمع فيا ولا كان يوصل لها، قولها يا سونيا ان شاء الله الغنايه نتاع يوسف حاضره، بقدرة ربي ندخل الاستديو ونسجلوها
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، علاش ليه؟ برشا هكا انرجي ماخذها من عندكم الحقيقه، حلو برشا كي يكون فما كل الطاقه الحلوه، يكون فما تخمين في المستقبل زايده، يكون فما حاجه تطبخ في الكواليس، مشاريع هكا، نحب نسمع المشاريع، المشاريع هذيك هو اللي نحب اكيد نسمعه معاكم. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. عبد الحق، قبل ما نرجع ونزيد نحكي ومعاك ومع مديحه، نحب نسمع اغنيه مسجله ليك. الاغنيه الاولى شنو باش نسمعوها؟
2: مقواها
0: مقواها
2: كلمات والحان سعيد بن يوسف، المره دي تعاملت مع سعيد بن يوسف.
0: اي كلمات والحان
2: كلمات والحان وتوزيع نزار عبد القادر الموزع الممتاز، وخرجها في احسن حله، ومعنى اغنيه حلوه. تسمع
0: جديده ولا عندها مديده؟
2: هي جديده هذه،
0: هذه جديده،
2: برشا
0: هذه جديده، نسمعوها مع بعضنا. جديد الفنان الشعبي عبد الحق بركاني، وراجعين معكم.

0: وهذا كان جديد الفنان عبد الحق بركاني بطبيعة اللي حاضر معنا في المباشر. كيما سمعتوا هكا كي تسمعوا تحس الفن الشعبي متاعنا معناتها اللي كنا اللي كبرنا عليه، الكوكتيلات زيدا وكل اغاني وكل كاسيتات اللي كنا نسمعوها في التسعينات، ذولي جو هذاك انا حسيته عبد الحق. صحيحة؟
1: معقول هذاك هو غزل، هي راهي الغناية تعبر على الإنسان، والفنان هو يعبر عن شعب. لكن فنان ما يغنيش على إنسانة محلاها، ولا يغني على أمه، يغني على أخوه، يغني على الوضع الاجتماعي اللي نحن نعيشوه. هي الأغاني مبنية على الوضع الاجتماعي ككل، على الحرقة، على الغربة، على اللم، على المحبة، على الفراق، على الغدر، على الخيانة. هذا هو السونسيال الموجود اللي يمشي يطرق له هو بإحساسه، هو باش يوصلها وتكون كلمة
0: بالضبط.
1: صادقة وكلمة سهل ممتنع.
0: هو انا مع الانماط الموسيقيه الكل الحقيقه، الكل في كل نمط موسيقي عندي حاجات هكا نحبهم ونسمعهم ونتصور برشا زاد كيف يسمعوا هكا شويه شويه
1: أكيد
0: شويه.
1: حتى أنا زاد
0: اي لكن الشعبي شنو اللي تحسه حاجه
1: منا
0: منا اكثر، ما نعرفش هكا
1: المزود
0: فيه سر
1: متاعنا.
0: تحسها
1: شوف
0: حاجه متاعنا اكثر،
1: المزود
0: اللي عندك الشعبي
1: والذكرى
0: والتراثي
1: والقصبة
0: معناتها
1: والقول
0: الكل.
1: الناس
0: اي
1: متاعنا ذوكم،
0: بالضبط
1: هذيك ثقافتنا وتراثنا.
0: بالضبط.
1: أنا كي نمشي لإسبانيا نسمع فلامينكو، كي
0: اي
1: نمشي
0: اي
1: لفرنسا نسمع مثلا موسيقى متاع
0: لزيترنيل
1: صحيح،
0: والى غيرهم.
1: كي نمشي لإيطاليا نسمع الأوبرا، نمشي لمصر نسمع أم كلثوم، عبد الحليم، الشعبي المصري. كل شعب يعبر عليه ثقافته،
0: بالضبط صحيح.
1: كيما الهيب هوب، كيما الروك، معناه الجاز اللي جانا
0: الريجي
1: نتبرقع.
0: الجاز.
1: ما الجاز معناه موسيقى غربية ماهيش متاعنا، ولكن نحن تقبلناه وحبيناه ومشينا له.
0: بالضبط
1: كيما
0: بالضبط.
1: الفن الشعبي متاعنا موسيقتنا، الراي بحذانا اللي هو موسيقى شعبية. راه برشا عباد يقول لك الراي راهي موسيقى شعبية،
0: اي
1: وطوروا فيها ودخلوا فيها الآلات الغربية ولت موسيقى عالمية.
0: بالضبط صحيح
1: سي
0: صحيح
1: لافي متاع خالد عامل ما يتعملش في العالم.
0: صحيح صحيح. بالنسبة ليك قلنا اللي فما خدمة ان شاء الله في الكواليس
1: أكيد
0: الفترة
1: إن شاء الله مع
0: الجاية.
1: مديحة ومع زوز شعراء آخرين زادة، وغنيتي أنا زادة القاعدة تحضر في استديو إن شاء الله على قريب، فهمتني، غنية على اللمة حلوة برشا.
0: ايه
1: لي
0: تخرج على قريب ان شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله معناها بريسك الشهر الجاي تبدأ حاضر، خاطر هي
0: بيه
1: ديجا تو في التسجيل، سجلنا الموسيقى، مازال معناها الكورال والمزود واللي آخر يغطى سيزون ونستخدم
0: خدمة
1: كذا،
0: خدمة
1: قاعدين
0: توا.
1: نخدموا
0: اي
1: ونتحركوا فهمتني. نوجه تحية لنزار عبد القادر زاد في الاستديو نتعامل معاه فهمتني.
0: سلام عليكم.
1: غنية تحكي على الأم، إنسان فارق أمه، يشكي لها، يحكي لها بظلم الدنيا، يحكي لها بمواجهة الدنيا باش ينجم يرتاح.
0: بيه بيه. موضوع مشوق الحقيقة،
1: أكيد.
0: ونصور برشا باش يحبوا الأغنية هذية. بالنسبة للمهرجانات، عبد الحق فما مهرجانات السنة؟ ليه؟
1: بالنسبة لي أنا مهرجانات ما قدمتش دوسي،
0: علاش؟
1: خاطر أنا قاعد نخدم في خدمتي والوقت زربني ما نجمش نقدم.
0: ما خلطش على الأجيال وكل.
1: بالضبط الأجيال، وأنا في استديو نسجل في غناية بنت فريقة، ونسجل في غناية الأم، ومعناه وبحكم روتار معناه متاع خدمة وكذا، ومعناه
0: اي
1: متاع التزامات مع عباد ومع كذا، ما
0: بالضبط
1: تنجمش أنت باش تنجم تعمل دوسي والدوسي يحب له وقت،
0: صحيح صحيح.
1: ويحب لك ستاف، ويحب لك تكنيك، ويحب لك فهمت. هذوما الكل لازمك انت تحضرهم
0: وبروفا
1: قبل،
0: والكل معناتها
1: صحيح
0: خدمة
1: قبل
0: بعض.
1: باربعة بخمسة شهور
0: اي
1: باش
0: صحيح
1: تخدم على
0: خدمة كاملة،
1: باش تخدم على المهرجانات. لازمك
0: يكون
1: قبل،
0: هدف.
1: صحيح قبل عندك عرض متكامل،
0: بروجي
1: صحيح
0: كامل.
1: باش العباد تجي تشوف، خاطر عرض مش سهل. كلمة عرض برشا عباد يستسهلوا العروض،
0: ثم شكون يستسهل؟ صحيح
1: لكن كلمة عرض ما فيهاش محتوى، ما فيهاش فكرة. عندي أنا كموسيقي ماهيش لازم
0: صحيح
1: محتوى وفكرة. أخي
0: صحيح.
1: أنت جايني باش تتفرج فيه، باش نعاود لك غنيات نتاع الثلاثينات
0: اما
1: وتروح.
0: حاجة باهية نخمو فيها ان شاء الله، علاش ليه في دورات اخرين
1: لا
0: معناتها
1: موجود عندي عرض حاضر قاعد
0: باهي.
1: واسمه بنت فريقة،
0: هو موجود مالاي.
1: وغنيته موجودة اللي هي الغناية بنت فريقة، اللي هي الدور خذيت عرض كامل. معناه هو إنسان ماشي يخطب في بناية وباش يهز لها عائلته الكل من هنا، ما هو أصله من الشمال ماشي للجنوب مثلا، ولا من الجنوب جاي للشمال، نفس الموضوع. المفيد يقولها بري لسيد قولي له يرجاني وما يقولش لا، اللي يعرضك تحكي له يتم فرحنا بالهنا، يا سعدك يا ريدي جايب لك خاتم فيدي، عرسك ليلة عيدي باش نذبح ونعش.
0: بيه بيه اوكي جيت مع انه احنا الافراح والمناسبات والتعارف والكل ما عادش عنده حدود معناتها بين الولايات والكل تحس
1: قالها
0: بري معناتها
1: بري تيري
0: بر واحد
1: قالها بري تيري عجاجه بري تيري عجاجه ردي الاخبار مني ما تخاف على خيلي جايك من باجه من بر سليان من حدود الكاف إذا ناسك شافوني بحصاني ومقروني وعلى المسر بلاقوني نكمل معهم نمشي.
0: هذه كلمة شكون؟
1: كلمة مرد بالخيل.
0: اي يعطي الصحة كلمة حلوة الحقيقة. وأنا نفرح برشا وقت اللي يكون فما إنتاجات جديدة بكلمات جديدة الحقيقة. أكيد. أنا مع أغانينا التراثية نحبهم ومع البحث أكثر في الأغاني التراثية باش تبقى باش تكون موجودة معناتها وتتوثق معناها وتتغنى وتتسمع خاطر فما برشا أغاني
2: قاعدين
0: ماهيش مسموعة ومش مسجلة معناتها. لكن زيد نفرح برشا كي يكون فما كتابة حكايات جديدة.
1: والله
0: المرحلة هذه زاد يلزمها
1: أنا
0: يكون عندها كتاباتها.
1: مادام أنا معك في الجانب هذايا أختي، لكن فما عباد يعذبوا في التراث مش يهذبوا في التراث، كل احتراماتي ليه. راهو شوف أنا شاعر بالأساس قبل ما نكون نغني ودرسني نكتب شعر شعبي. راهو كي يقول بوسة خال بوسة خال في الدقنون، راهو ما نجمش يجي إنسان يغنيها كيف اللي كتبها. راهم يشدوا الأغاني الشعبية يخرجوها من سياقها، حتى الشاعر اللي كتب باش توصل صورة شعرية للمستمع تسقط الصورة الشعرية تولي ابتذال ما عادش كلام. وبارشا عدة أغاني ونسمي لك وبالقوي زاد بارشا أغاني عندنا كما نجوز تكلم وكاليس. بارشا عبيد ما يعرفوش اللي هي الأغنية الأصل الأصيل هي متاع ليعاني من بوسالم اليوت طبال كان يغني في الفروحات.
0: باش يعملوا لنا توا مشكله توا اليوم اوكي نعملوا كيما البرزقين كافي والا بيجي اليوم باش نشوف اليوم الاغنيه زي نشوفوا كافي والا جندوبيه.
1: انا نعطيك عن بحث وقبل وعلاش
0: هو راهو كيف
1: راهو تراث
0: مشترك
1: تراث مشترك
0: بالضبط صحيح.
1: كان تقبل الشعر الشعبي شفوي ما كانش مدون. انت تقول شوي وانا نقول شوي وذاك يقول شوي تتكون كل الناس يغنوا بكل البلاد بلاش
0: وكانوا يغنوا مع بعضهم معناتها
1: هم كانوا هم كانوا قبل شكون يغنيو اللي يخدموا في ال... في, ال... في ال... نقول احنا الطبال العربي كان هو اللي يخرج من راسه ويغني. فهمتني؟ كان الطبال العربي هو اللي يغني من راسه فهمت وكان يوصف ويتغنى.
0: هذا شنو صرح الفنان عبد الحق بركاني. انا خاطيه
1: انا سمعها من عند مولاها الاصلي الله يرحمه ينعمه
0: يرحمه.
1: انا سمعتها ومشي معايا في الفزعه في فزعة بوسالم طلت خدمنا مع هال الركبي وعاودنا مع البحري لطفي. هذه أنا صغير لنطاني وقت عمري 9 سنين في الكورال متاع الموسيقى وعملنا مع هال وفاء أرضي بالأعود تصورت معانا
0: حسرة
1: وجاء في البحري زاد تصور معانا وكله موثق موجود معناها وهو غناها كيف ما هي
0: واضح.
1: اما هما بعد سمعوها وغنوها وهذا كيغني وهذا كيغني ومع مولاه الاصلي ما ذكروهوش.
0: واضح
1: خاطر ما فماش غناي بلاش مولاها
0: اكيد هو
1: شوف اي غناي
0: غير كي تبعد برشا ربما في
1: من الازمان ما هو شوف هي اخص عندنا شاعر اسمه عبد الرحمن الكافي شاعر شعبي معروف في الشعر الشعبي فهمتني حتى واحد من الشمال الغربي ما بحث على عبد الرحمن الكافي اللي هو احسن شخصيه في الشعر الشعبي كيما احمد بن ابراهيم البرغوثي.
0: بيه معناتها كي
1: معناها
0: على اسمي معناتها
1: في الشمال الغربي عندنا شعراء وعندنا مغنين وعندنا كذا لكن نحن ما نبحثوش ناخذوا الحكايه كيف ما هي ونلبسوها كيف ما هي.
0: صحيح اما محلاه اذا كي نغنوا حاجه نذكروا
1: تاريخها
0: ونذكروا حكايتها وي علاش
1: نتاعنا برشا غنايات نتاعنا ما ينجم يغنيهم حد كيفنا نحنا سواء الكيف ولا جندوبه ولا سليانه
0: كل جهه كلها اي بالضبط.
1: علاش الجنوب تو مثلا الجنوب يعتزوا بتراثهم ويغنوا تراثهم. انا حضرت برشا مهرجانات في الجنوب ومشيت لدوز ومشيت للسيد علي بوعون في مهرجان الشعر الشعبي ويعتزوا باصالتهم بتراثهم.
0: صحيح يعطيك الصحة عبد الحق اكيد حديث مشوق نرجع معاك مديحة وانت تسمع معنا اكيد وتتفاعل. اليوم الشاعر الغنائي يكون عنده احترازات هكا معناتها ما عرفش انا على الصوت اللي باش يغني له الكلمات يسمع بعد كيفاش تغنى والا هو كفيت هو كتب بعتها الاغنية للمغني هذاك وكها وتوفى المهمة والا لي فما هكا يحب يسمعها كيفاش تغنت وصل الاحساس بس صحيح وإلا لا عندك الموضوع هذية معك بديت في المجال هذية ولا لا مديح؟
2: الحق لا مع نوف الحق ما كنتش متواجدة بحكم البعد، اما نورمالمون يعني يكون موجود الشاعر حتى في الاستوديو كي تسجل الغنية ثم كلمة مثلا تنطق ماهوش كيما كتبها الشاعر يصلح مثلا نورمالمون يكون متواجد مع يعني مع في في في في الاستوديو يعني
0: في خدمة الأغنية معناتها
2: بحكم البعد ما تنجمش تتنقل تكون موجود وكل شيء. اما نكون موجوده مثلا نبدو بالتليفون
0: يبعث لك معناتها
2: يبعث لي يقول لي شنو مثلا نزيد وشكون شنو النقص مثلا سافا التلحين هكاك. الحق تعاملت معاهم يعني ياخذوا رايي في الحاجه هذه قبل ما تخرج الاغنيه لازم نكون على اطلاع بها
0: به انه تكمل تتبع بتبيع الاغنيه باش هكا الاحساس الاصلي والاول للاغنيه يكون حاضر. قبل كان فما الاغاني وحتى روبريك عدينية معناتها يكون كل غنية يكون عندها حكاية وراه
2: أكيد.
0: اليوم معناتها حسب ما عرفنا معاك كي تكون غنية ذو اللي تبع قصتك انت حكايتك انت حاجة تحكي عليك اكيد شي يكون وراها حكاية. اما أكيد. كي يطلب منك تولي انت تحاول تعيش قصة هكا
2: ولا كي باش تنجم تخرج فيها احساس خاطر مش كيما حاجة عشتها انت تحاول تخرج الاحساس هذاك عن طريق الكتابة مش كيما شخص مثلا يربطك بموضوع معين بنمط موسيقى معين ما تلقيش راحتك في التعبير خاطر تبدأ بالحق تبع في حاجات هو حطك على الخط فهمت مش كيما انت حاجة عشتها وتحب تكتبها الغنية
0: يعني من المستحسن عفرق. بالنسبة ليك هو معناتها هو مفتوح معناتها انت للتواصل معاك معناتها وتنجم تحاول اكيد حتى يكون مواضيع ربما يكتبتش فيها اما نصور الأقرب لقلبك وقت اللي يكون حكيت بيتك والفنان يختار منهم اذا لي حاجه انت كتبتها قبل نتصور خير
2: انا نشوفهم الحالتين عادي حتى كي يعطيك موضوع تنجم يعني انت بحكم
0: تحاول
2: تبدأ عندك اطلاع على الملم يعني بالموضوع مواضيع مثلا المواضيع المقترحه اللي توصلك عادي تعيش تحاول تعيش هالقصه وتحاول انك تتخيلها وتحاول توصل احساسك فيها خاطر فما شاعر يكتب حاجه ماهيش نابعه من الاحساس
0: اكيد بالضبط
2: اكيد.
0: نسمع معك حاجه اخرى ثم نجمو
2: ان شاء الله
0: باهي خلينا نشوفوا القى لشعر اخر
2: نمط موسيقي مختلف هذا ستايل مختلف
0: باهي.
2: منك يا صغر راح في رمش سنين تعديت كبرنا وسكنتنا الجراح وعوضنا اللهفة بسكات بيني وبينك ماضي وعشرة مكتوب وايام قسات نتنهد ونقول يا حسرة كيفاش نسينا اللي فات بين الضحكة والتنهيدة ضيعنا معاني الكلمات والصورة ولات بعيدة والدنيا لسنين اخذات كذبنا وكشفتنا الاشواق والقلوب عمرها منسات حنينا لمة الارفاق وايام راحت ومشات لعيب فيك زعمة يا دنيا ولا قلوب الناس قسات من برا مبان وناس غنية ومن داخل المحبة وفات.
0: محليها محليها زيدة كلمات محليها هكا ولا ليه عبد الحق كلمات
1: معبرين
0: برشا الحقيقة. يعطيك الصحة مديحة
2: عايشة
1: إن شاء الله عندها مستقبل محلية
0: إن شاء الله
1: نشجعها
0: إن شاء الله
1: وتكتب هي نسمعت عندها عجبتني برشا في الكتيبة تكتب بأحساس عالي برشا وعندها مستقبل باهي
0: إن شاء الله
2: فما حاجة زيدة
0: نسمع معك
2: ما زلت ماهيش ملحنة الغنية هذه ما زلت فيها شوية جوست باش نعطي شذرات منها عيون العسلية عملت وسط القلب ثنية تقول غزالة من البرية سحرت قلبي خذيتها سمحة مقدية جلابة البنت الريفية بنة تصلت عز عليا قلبي مر الشوق زقاتها جينا خطابة وجبت خالي ويما وبابا والقلب يسأل عحبابة وهي اللي عشقها سكناتة لبست الخاتم يزي ما خبيته كاتم القلب كان بعيد ونادم وتوها واخطب جزاتة زين على زين والحاجب حارسها العين حب عايش في الكنين القلب حكمت فيه ملكاتة
0: محليهم محليهم محليهم بالحق مديحة وهذه تحس روحك كل الخطبة متاعنا وهكا وجوائنا
2: زيد عندي أغنية نتاع عروسات نحضر فيها ان شاء الله الفتره الجايه تنزل، ما نجمش نسمعها ان شاء الله نكون.

0: كيس حسيته تعبى، نسيت معاك اللي فات، شريك العمر وحب حياتي. انت فكر منا
1: شوي شوي شوي
0: شوي
1: بي يعطيك الصحة مديحة.
0: نعيشك
1: برافو. انا
0: نعيشك
1: كيما قال عبد الحق واكيد شهادة بعد مشوار مع الكتابة والتلحين والغناء، زيدا شهادة نجمو معناتها ناخذوا منها بطبيعة ونعلموا منها بالحق، باش يكون فما طريق ان شاء الله، طريق ناجح ان شاء الله. ان شاء الله
2: هو راهو شوف دوام ينقبرخة.
1: صحيح.
2: أنا كبديت نكتب رو كنت نكتب برش ونعمل في غنيات برش. سمعك غنية كاتبها عندها الصفة لانتو ما خرجتش.
1: مزيز ما خرجتش لتاو.
2: ما غنيها أحد وما حبيش نعطيها لشكون. خاطر المولاها كتبت له البيت الأول والمنية جات.
1: لا يا رحم. حسيتها متاعو معناتها.
2: أكيد. هي تقول

0: يا محلمنا بأحلام صغيرة وتكفينا، كل يوم نقوله غدوة خير إن شاء الله زينا. اللحظة الرزازي كتشوفي الضحكة تفكيها وتهزي، يا دنيا يزي يا دنيا يزي، في بحور المر غرقنا وانتي باقي تلزي. وعلاش تدزي خيس وفيكي عزي، يا دنيا يزي.
1: محليها زيدا، محليها.
0: كانت العبد الرزاق قليون الله يرحمه،
1: الله يرحمه، الله يرحمه،
0: ما سهلتش القدر.
1: علاش بتغنيهاش؟
0: والله ان شاء الله في مبدئين خممنا فيها، وان شاء الله تكون، ان شاء الله مبدئين خممنا فيها وان شاء الله تكون.
1: اي تحسها حتى هيك مع نبره صوتك وكل تحسها تمشي بالقدية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موفقين الحقيقه. شكرا. محليها المشوار معاكم محليه، والحديث زيدا كيف كيف على زيدا الثقافه الموسيقيه والثقافه الشعريه زيدا حاجه حلوه برشا، انه تضيفوا لي معلومه وتضيفوا زيدا للناس اللي يسمعوا فينا زيدا معلومات ولازمهم.
0: هي العبيد ما تعطش الغناء
1: بالضبط،
0: عبيت لوج على الغناء، لكن الزخم متاع الساحة والموسيقات اللي جت، اللي هي الثورة كي جت خلت الدنيا تنفتح على الدنيا الكل، ولا زخم كبير بتاع موسيقى، خلت الحابل بالنابل.
1: صحيح صحيح.
0: معاش انت تحب روحك ومش تمشي تقعد ترتاح، فما عبيد راي ساعات يحب يسمع غناء يكلمي معاه يشيخ معاه، تو ما عادش يسمع منا يسمع منا، ما عاد فاهم روحه والناس
1: واللي فيديو القصار زايده
0: اكيد.
1: الاغاني هكا مقاطع قصيره قصيره قصيره، ما مشيتش في الاتجاه هذاك في مع التيك توك، معناتها عندك هكا شويه مع
0: التيك توك،
1: خاطر ساعات مقطع معناتها هو اللي يخلي الفنان ينجح
0: ويخلي في التيك توك. انا من الناس ما نجريش برشا،
1: اي وحدها
0: نمشي وحده واحد،
1: اي بيه بيه،
0: على خاطر انا من اللي صغير معناها
1: خليها على ربي،
0: لقيت روحي في الدومين ولقيت روحي في وسط العبد الكل، ونمشي واحده واحده ومخليها بطبيعتها تجيب.
1: انا حسيتك ناقص شويه خدمه في الدومين
0: هكا وذيك. وفما حاجه ريت لهادي دنيا مشكور ان شاء الله ربي يبارك له، جاته الشهره في عمر 50 سنه. معنا الشهرة مش مربوطة بعمر،
1: لا هي مش بعمر.
0: جويني سمرة يا سمرة، هو وقت عمره في 60 زاد عم صدق ثرية كيف كيف كبير جات الشهرة. راهو ماهيش مشكلة انت
1: مش عمر، مش عمر، خاصة كي يكون في مغرام
2: واصرار على
1: اصرار تكمل
0: الحلم. نحب ديما نقدم الحاجة الباهية والحاجة اللي تضيف لي والحاجة اللي تحطني في صورة باهية
1: واللي مقتنع بها،
0: صحيح، وتحطني في صورة باهية. انا نختار الغناء اللي نحسها باش نلبس، تو برشا معناها ديما نحس ديما الكلمة البسيطة والكلمة السهلة توصل. ريت انت كي تكتب غناية باش تخمم شنو باش تقول للعباد. عندي غناية اسمها كالسبة،
1: اي
0: واحد يجي يقول لك شنو هي كالسبة، جيت بعدها تقول له

قراني على الحب قلبي تربى كسبه كسبه هل ودوها لمحبه كسبه.

0: لمحبة.
1: مش مستهلك كجملة ساعات خاطر نفس الكلمات يتم استهلاكها برشا ما كسب معناتها حاجة حلوة كلمة معناتها نستعملوها يوميا يومي. ومش خايبة معناتها مش معناتها كلمة خارجة على الإطار ولا حاجة كسب معناتها حاجة تتقيل عادي بالحق علاش مش نسمعوا فيها هذيا مسجلة
0: مسجلة وتعديت مع ميسة باديس تعديت مع فوزي بن سالم اما مشكلتي انا مانيش نحرق على التيك توك برشا وعلى الفيسبوك وعلى الامور هذيك خاطر بحكم
2: وسائل التواصل
1: الاجتماعي وهما هامين
0: زاد يجي نقول لك الفنان وحده ما ينجمش اسمه اداره اعمال كبير ان شاء الله اداره الاعمال الجديده مع عبد الحميد المغراوي تكون ناجحه ان شاء الله مع عبد الحميد المغراوي نوجهلو تحيه وشكر ليه ان شاء الله
1: هو اللي ليه بشنو بالذات
0: ليه لي بالخدمه الكل عبد الحميد المغراوي واسكندر زاد تومي زاد معاه معنا زوج
1: حتى الكليبات بالذكاء الاصطناعي صورت خدم حاجه حلوه حلوه
0: اغنيت اغنيت بنت فريقه مصوره كليب ان شاء الله باش تهبط لي ميت هذوم
1: ان شاء الله به
0: باش نبدو نخدموا تو نتحركوا ان شاء الله العمل عربي والفي الخير ربي يسهل فيه
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انا متاكده برشا خدمه حلوه باش تكون معاكم الفتره الجايه خليكم كلمه كلمه للناس يسمعوا فينا للناس اللي يحبوكم نعرفش ساعه مديحه عندكش حاجه بقات في قلبك هكا ما قريتهاش مثل عنا شويه وقت مثال
2: نحب نفكر باغنيه كلماتي القاء الفنان نوف المحواشي احلاها ليله تونسيه نقرا منها شوي
1: نسمع
2: قالوا تونس ام الزين تشوف العين تبهت فيها من تونس لطاطاوين مرا فحله قداده يديها نسقف سقابس مدنين مرا نسقف سقابس مدنين حره تحسبها خطويها كيف ما شفتش العين عربية ونتباهى بيها محلاها للة التونسية خمسة والخميس عليها ضخامة وهرة وشبوبية بوها في الخير مربيها جربية زيدوا الكافية غزالة اللي يشوفها يسميها في اسمها ديمة معلية بنت بلادي الله يخليها خمسة وحوتة وقرن غزال خمسة والخميس عليها زينة يجي مرة في الفال عربية والحوت عليها تونسية ولبسة الخلخال حنة والحرقص في ديها بنت العز وعرش رجال صنديدة والأخوف عليها مزيانة والأصل العالي عربية والعين عليها بالجبة ولا بالسفساري جلابة تسحر عينيها بنت الصحراء والبراري وردة ما بين أماليها بصل عزيز ذهب وغالي تونسية والحوت عليها تحية لكل مرأة تونسية مشرفتنا بتبيع نسي تونس يعني من غير ما نحكوا عليهم في كل المجالات ما شاء الله مقدمين صورة مثالية
1: تكتب برشا للمرأة
2: أكيد
1: شوري شاعرك المرأة بامتياز
2: أكيد
1: إن شاء الله إن شاء الله أعطيك الصحة ما هذا ما يمنعش اللي تكتب في المواضيع الكل أكيد وفي والأصوات المختلفة إن شاء الله إن شاء الله برزق إن شاء الله نشوفوا برشا نجاحات في المستقبل
2: عندي أغنية دينية إن شاء الله مع آدم إن شاء الله ان شاء الله قاعدين نحضروا فيها رمضان ان شاء الله بيسمع فيها
1: مازلنا الكلمات اذا مش نسمعوهم توا
2: الكلمات مازلنا
1: بيه ما هي اغنيه دينيه
2: اغنيه دينيه ان شاء الله
1: ان شاء الله نسمعوها مع بعضنا وقت تكون حاضره يعطيك الصحه مديحه شكون تحب تسلم مديحه نختموا معاك
2: والله نقدم تحيه للناس اللي تحاول تقدمني في احلى صوره ان شاء الله والناس اللي قاعد تعاون فيا بالكلمة بأنهم يحاولوا يدزوا معايا باش يخلوني نوصل تحية لعائلتي الأمي وبابا والأخواتي تحية الفنان عبد الحق البركاني إن شاء الله تحية الفنانين الكل اللي قاعدين يحاولوا أنهم يوصلوا صوتي نقدم لهم تحية ونقدم تحية الفنانين باش نتعامل معاهم ان شاء الله يكونوا ان شاء الله نكون وجه خير عليهم
1: ان شاء الله يا رب هو معناتها ان شاء الله موفقة يا رب هو اول معناها تواصل معاك كان مع سبب معناتها الفنان نوفل المحويشي
2: نقدم له تحيه كبيره
1: عليه واللي هي راهو بدره طيبه من نوفل ومن عبد الرزاق البركيني زيده اللي قال لي راهو مديحه باش تحضر معايا الحقيقه وانا ثمنت المبادره هذيا خاطر ان شاء الله تكون عاده حميده على شلين وديما الشاعر زيدان ملحن يكون فما لمه كلما فما لما هكا غنائية مع كل انتاج جديد ولا حتى من غير انتاجات جديدة تكون فما هكا الحوار هذا. ساعات راهو لما هذية هي بيدها حتى في الكواليس حتى في الكواليس تخلق أعمال معناتها لقاءات هذية كي تكون في إطار زيد حلو نجم تخلق أعمال زيد مستقبلية إن شاء الله.
2: اختتاما بالكلمة يعني معروف علينا احنا الشمال الغربي انه بالحق نحيي الفن، عندنا ما شاء الله موروث ثقافي حدث ولا حرج. ما
1: صحيح
2: ما نحن بالحق معروف علينا الفن اصل كي تقول شمال غربي معروف فن.
1: صحيح
2: فن وابداع.
1: صحيح. صحيح ان شاء الله مستقبل زيد يكون فيه اكثر واكثر انتاجات ان شاء الله يا رب. عبد الحق قبل ما نختم معك نعرف معاش وقت ما نحب نسمع حاجه في الاخر شنو تختار حاجه هكا تحسها
0: حاجه حلوه محلوه برشا ان شاء الله تحضري مازلت نحضر في الاستوديو.
1: هذا جديد جديد جديد المستقبل هذا السكوب مالاش نسمعوا اي
0: من غيرك عايش في الظلمة لا قمرة ضوات سمايا متوحش

0: جايه.
1: شكرا.
2: محليها محليها محليها برشا، يعطيك الصحة. عبد الحق بركيني، هي ذكرتني بجوك حنين قبل وكالأغاني ذوكم. محليهم محليهم بالحق، وأنا متأكدة برشا خدمة حلوة زادة ما زلت باش تسمعوا نسمعوها معاك، واللي يحب يسمعك توا وين يسمعك
1: إن شاء الله
2: عبد الحق؟
1: شين جديدة إن شاء الله على قريبة،
2: شين جديدة باش تكون باسمك؟
1: تكون باسمي عبد الحق بركاني،
2: يكون فيها أغانيك الكل جمعهم يكونوا حاضرين وموجودين،
1: كليبات يدو إن شاء الله بقدرة ربي من هنا نهار 22 في الشهر تبدا الشين حاضر امورها.
2: وقت اللي تبدا حاضره ان شاء الله حتى بالتليفون تكون موجود وحاضر معنا
1: بشكل
2: ان شاء الله نحكوا عليها
1: ان شاء الله تبدا امورها منظمه ان شاء الله والله
2: هي ما خاطر. اي بالنسبه ليك مديحه يتواصلوا معاك فيسبوك؟
3: اي
2: على الفيسبوك موجودة مديحة إجبالي. واضح واضح، يعطيك الصحة. كلمة للناس يسمعوا فينا عبد الحق؟
1: تحية مني ليكم، وإن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم وأثرنا الحسب.
2: لا ما شاء الله عليكم الحقيقة، يعطيكم الصحة.
1: ونشكر نشكرك أنت بالأساس، ونشكر
2: الأخرين
1: في التقنيين معانا، ونشكر إذاعة الكيف الكل، ونشكر الشمال الغربي اللي الكل وتونس الكل، ونشكر وليد حومتي العشائشية اللي شجعوا فيها زادوا عاملين معايا لو ماكسيموم.
2: إيه سلموا عليهم.
1: ونشكر أصحابي وأحبابي اللي يعرفوني من قريب ومن بعيد، ونشكر مراد بالخيل على الغنية الجديدة، هو نجمي مول استديو، ونزار عبد القادر وسعيد بن يوسف وعبد الحميد المغراوي اللي هو مدير أعمالي. نشكره برشا برشا،
2: سلموا عليه.
1: وإن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله فيما فيه الخير وما فيه الإصلاح والرضا لتونس، وإن شاء الله تونس ديما بخير
2: إن شاء الله يا رب، ما ديما معاكم هكا وما ديما عطاقة الحلوة تونس بخير إن شاء الله.
1: شكر لإخواتي الزوز لا ينسوني الليلة يقولوا لي ما تروحش
2: هكا هو. سلموا عليهم، سلموا على العائلة الكل أكيد. وفقط نشير في آخر برنامجنا الحقيقة مع كل الفنانين اللي يجوا معانا هكا، نحب معناتها نذكر اللي راهو عندكم زيدا خدمتكم زيدا توا بالنسبة موسم الافراح والكل. انت في العاده تخدم في مجموعه مع فرقه موسيقيه؟
1: اي جروبي كامل.
2: جروب شو اسمه؟
1: جروب افريكا ميوزك.
2: اي افريكا ميوزك
1: قياده اسكندر ولد شهله اللي هو معروف اسكندر تويري، فهمتني؟ معناه ومعروفه للجروب معناه في تونس الكل تخدم، وجونا باه واللي يحب يتصل بينا يتصل باسكندر ولا يتصل بعبد الحميد، فهمتني؟
2: باه يعطيك الصحة.
1: يدخل الباج نتاع افريكا ميوزيك يلقاها موجودين.
2: افريكا ميوزيك هكا موجودة الباج،
1: فرقة افريكا ميوزيك يلقاها،
2: فرقة افريكا ميوزيك. ان شاء الله موافقين، ان شاء الله ربي يوفقك وربي معاكم. يعطيكم الصحة نورتوني. باش نسمعوا احنا اغنية ثانية اليوم اللي حاضرة معنا،
1: خذ فرحي وهتهم كلماتي والحاني، يعني وتوزيع عدنان شقرون.
2: محليه قمة العطاء، خذ فرحي
1: وهتهم خذ حبي وهد دمعك.
2: محليها محليها، نسموها احنا معاكم في يلا نغني. بطبيعة تحية لكل كل اللي تبعوا فينا ديما على موجات إذاعة الكيف. خل نسموها بعضنا طبعا أغنية الفنان عبد الحق بركيني.

تحية من جد لكل حبينا ومستمعينا، احنا هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. ضيفنا كانوا كل من الفنان عبد الحق بركاني والشاعرة مديحة الإجبالي. آخر الأنغام باش نسمعوا الأغنية كنا عديناها قبل بعد وقت استضفنا الفنان نوفل المحويشي اللي هي كلمة الشاعرة مديحة الإجبالي اللي كانت حاضرة معنا اليوم. حبينا نختم بها مشوارنا مع ليلة تونسية. احنا هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثالثة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث مثل يوم 25 من هذا الشهر من عام 1957 تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البايات، ليكون هذا التاريخ محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجاً شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخراً مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. تم نسبياً انفراج أو تسجيل انفراج من خلال السيطرة على الحرائق التي لحقت بعدد من مناطق بمعتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر والطوير في ولاية الكهف بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكهف معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وأهالي المنطقة. قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للتداول في الشأن العام، كما أقر إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من هذا الشهر بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها. وقرر إحالة 121 سؤالا كتابيا موجها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

مع فتحي الرايس. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات. أحسن ما نبدو حديثنا الكبير نطلبه من ربي العالي باش يستر أهالينا في الطرف، جبل الطويلة، نبر، في طويرف، ساقيت سيدي يوسف، في كل الأماكن اللي فيها حرائق. نداء استغاثة خاصة ذي نبدأ به مواطنينا في الطرف، في نبر، جبل الطويلة اللي للأسف قاعد النار تشعل، يطلبوا خاصة في علاقة بالماء الصالح للشرب. اللي عنده بيدون واللي عنده شوي ماء استعملهم باش يطفي النار، ولكن نعرفوا النار متاع العطش، العطش ما يرحمش. هذاك علاش هي دعوة للي نجم يعاون، سواء من المواطنين سواء هذي أكيد للسلطة، وكل السلطة نعرفوا ما هوش باش يقصر، سواء سيتيرنا ماء ولا غيره يحاول يعاون باللي نجم. وديما التأزر وقوة ولحمة الناس والمجتمعات وخيره تبين في هذه اللحظات اللي تبين معدن الرجال وتبين قيمة التأزر والتضامن. ربي يبقى الستر على الجميع، وإن شاء الله ما يصير كان الخير واشتدي أزمة فرجي، وفي كل الحالات ربي يسترنا إن شاء الله والنار ذي يهفتها، وربي يعاون كل من يعمل على إخماد وإطفاء هذه الحرائق اللي للأمانة تعتبر بشكل عام غير مسبوقة، خاصة في الانتشار متاعها والتزامن متاعها. العديد من الحرائق في فرد وقت، الشيء اللي شتت المجهودات متاع الأطراف المداخلة، ما نفش نسمي اللي قالوا الأطراف المداخلة كثر والكل تعمل، هدف واحد هو إطفاء وإخماد هذه الحرائق وإنقاذ ما يمكن إنقاذ. ربي بقى الستر على الروح البشرية، النفس البشرية، إن شاء الله ربي يعوض على اللي تحرقت لهم أملاك، أضرار مادية في فرشان، في دوار صايبية، في غيره، ساقي سيدي يوسف، ثم حتى في دواوير أخرى لا تحصى ولا تعد، ولكن ربي يعوض عليهم وإن شاء الله ربي يبقى الستر على الناس. أهلا وسهلا بكم، نذكر اللي التحقوا بينا في الاستماع، هذه أحسن ما نبدو به في حديثنا كبير. حديثنا كبير اليوم، المعنى اللي باش نحكوا عليه اللي هو قيمة التعاون والتضامن والتأزر. هذا يظهر لي خاصة نذكر قلت هذه القيم وهذا المبدأ اللي من المفروض نشوفوه في وقت اللحظات الصعيبة، لأنه أنا شفت في علاقة بالتأزر والتضامن وغيره اللي ناس متطوعة تعاون باللي تنجم. خلينا من الدولة تعرف خدمتها وخيره والسلطة يعرف خدمتهم، ولكن في علاقة بهذه القيمة. هذا هو مش نحكي عليه، ولكن نذكر تعقبينا في الاستماع، بعد شوي يكون حضر معنا عم صالح، ثم من بعد ناخذ مكالمتكم تباعا الرقم اللي تعودتوا به اللي تعرفوه. أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير، رشين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. هذا حديثكم كبير، تنجموا تطلبونا تفاعلوا معنا. نذكر اليوم تعذر علينا عم صالح ما نجمش يكون حاضر معنا، ما يهمش يكون المهم، إن شاء الله يكون المانع خير. نذكر اليوم باش نحكوا على قيم. من بين هذه القيم قيمة مهمة اللي هي قيمة التضامن، التعاون، الاتحاد، نوقفوا مع بعضنا باش نساندوا بعضنا، خاصة في وقت الغسرات. ربي يبقى علينا الستر في الغسرات والأزمات وخير، ولكن للأسف هذه هي، وفي الغسرات في الأزمات وغيره تبان هذه القيم والمبادئ وتطبيقها الفعلي، خاصة اللي هو فيها الكثير من التعاون من أجل هدف معين، باش نخرجوا بأخف الأضرار، باش نعود بعضنا. اللي ما عندوش يعاون اللي عنده، واللي ما يقدرش يعاون اللي يقدر يعاون اللي يعاون اللي ما يقدرش. وبالتالي خاصة يكفيش نذكروا اللي الظرف الصعيب نوعا ما، منش ناول ولا كان صعيب، اللي نتعدوا به في علاقة بالحرائق، رو يستحق منا باش نفكروا في غيرنا. نعرف البعض يفكروا تفكير سلبي وغيره، رو مخليني من البعض يعملك خطبة فيسبوكية ولا البطولة الفيسبوكية ولا يعملك قصيدة ولا يعملك مش عارف شنو، وبالتالي والبعض يهبط يحكي كلام مش عارف ما عنده حتى قيمة وفيه الكثير من العاطفة وبعيد عن الواقع. مش هذا، مش هذا، مش هذا. اللي قادر باش يعاون، قادر باش يضامن باللي يقدر، ثم البعض يعاون باللي جهده، ثم البعض حتى بشربة ماء، حتى بدبوزة ماء، حتى في كل الحالات ثم البعض اللي حاول، لأنه ثم شفنا الناس تحاول باش تطفي النار باللي يقدر. نعرفه ثم أماكن اختيرة ما نجمش يدخلها، وذلك ثم حماية وثم أطراف من الداخل تقوم، وهذا دورها، وللأمانة حتى في بعض الأحيان يكتفوا باش يرابطوا حذوة الدواوير، وبالتالي ما نجموش، لأنه زيد مش لازم نشتوا جهدنا في نار ساعات تكون باش نطفوها حاجة مستحيلة. ولكن الماء والجهد اللي عنا هات خن نستحفظ عليهم لوقت الغسرة، وقت اللي النار تجي للدوار. وذي شفناه في أكثر من دوار، شفناه في دوار القل، في دوار نصايبية، في غيره من الدواوير، في فرشان، في زاكي سيدي يوسف. ثم في الوقت الحاضر للأمانة قلنا الجبال الطويلة في نبر، وبالتالي قلنا لهالقيم وهالمبادئ هذه تخلينا بصفة عامة أقوى وتخلينا قادرين. وثم دوار الطرف، وثم يعني خاصة في علاقة بالماء، لأنه الماء هو كل شيء في الغسرات هذه، خاصة اللي عنده طرف ماء ويحاول قدر المستطاع بشي في الدواوير هذه اللي تنجم تكون مهددة من نيران، سواء بالدخان، بالوهج متاع النار، لأنه أنا واحد من الناس في الكيف وساعات تحس بوهج متاع النار، فما بالك اللي يكون مباشرة على الخط يعني متاع النيران وقريب من النيران. الطرف المال اللي عنده أكيد ما كفيش، ينجم يكون الضوء قاص، ينجم تكون المقاس، وطرف المال اللي عنده ينجم يساهم بشي يطفي بها من النار اللي قاعد تقرب له، ولا بشي يروي بها من العطش بتاعه وإن كان يعني، وبالتالي في أمس الحاجة لشربة ماء. هذا علاش اليوم نحكو في حديثنا الكبير على التضامن. نجموا تطلبونا تفاعلوا معنا على القيم، على المبادئ هذه، على 78 227 700 في علاقة بهذه القيم اللي قلت وأعيد، نحن في أمس الحاجة لها. وراو قوة الشعوب تبين في الغسرات هذه، صارت والحوادث مماثلة في وقت سابق، صارت الفيضانات، عام الفيضانات عام 69، واحنا جايين وحتى قبل أكيد، لأنه نعرفوا الاستعمار والشيء اللي صار والظلم وغيره. واليوم أحياء الذكرى أكيد عيد الجمهورية، وأعلن عيد الجمهورية وما سبق هذه الفترة من وقائع سن الجمر، من سنوات صعيبة وصعيبة برشا عانى فيها الشعب التونسي الأمرين من ظلم وشتى أنواع الظلم اللي أكيد مارسها المستعمر الفرنسي. ذاك علاش اليوم في حديثنا الكبير حبينا نسلط الضوء على هذه القيم، على هذه المبادئ اللي تعبر بشكل
أو بآخر على وحدة الشعوب خاصة في مواجهة الأزمات. أهلا وسهلا بكم، ذاك التحقوا بنا في الاستماع، تنجموا تطلبونا تفعلوا معنا، مرحبا بكم، في انتظار مكالمتكم. هذا نغم نمشو ثم لنعود رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم. مبعد جبل فاطمة على جبل نذكر بالقصب وقلنا هذه خاص كل يسمعوا فيه. اليوم نحكو على جبل الطويلة، جبل تكرونة، نحكو على طارف، نحكو على دواوير للأمانة مستها النيران، نحكو على أضرار مادية في الملك العام في الملك الخاص، ظروف صعيبة اليوم في نهار هذايا. أكيد نحكو كوني تونس تحيي الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 جويلية 1957. بين هذا وذاك قلت اليوم نحكو على قيم، هذه القيم اللي تبين وتظهر خاصة في وقت الأزمات وقت اللحظات، قيمة التآزر التضامن وغيره. من أحسن اللي نجم يحكينا على هذه القيم ويربط الأحداث ببعضها سي عماد. مرحبا، أهلا وسهلا بك، تحية كبيرة ليك.
1: تحية ليك سي فتحي، وتحية للفريق التقني جنود الخفاء.
0: أهلا وسهلا،
1: هذا المناخ القاسي شوية الحار، صحيح هو حار المناخ، ولكن أحر منه هي قساوة الظروف يعني والصعوبات اللي نعيشوها خاصة في الفترة هذه. تحية لكل مستمعي إذاعة الكاف من داخل ومن خارج حدود الوطن.
0: مرحبا.
1: والله أنا صدق نهني بلادنا أولا على الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، هذا العيد المبارك، وهو الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. إعلان الجمهورية هذا ليس من فراغ، هذا لو بفضل الإرادة بفضل العزيمة التي توفرت لرجال تونس. لو مش بالساهل أنه رجال تونس هما كما قال بورقيبة دبير خرج من المستير خلى البلدان فيه تحير. أنا نقول آلاف ومئات وملايين دبير خرجت من تونس خلت البلدان فيهم تحير.
0: بالضبط.
1: يعني اللي غيروا الأنظمة اللي قادرين باش يخضروا الصحراء رجال تونس ونساها. ما ننسوش الحركة النضالية النسائية، راهو ما تحدثش عليها التاريخ. راهم هما الأساس، نساها هما لعبوا دور كبير ياسر. كي باش نحكوا عليهم راهو ما يكفيناش الوقت، لا نهار لا سنين لا شهر. كي نذكروا بشيرة بن مراد، كي نذكروا جليل المزالي، كي نذكروا وسيلة بورقيبة، كي نذكروا يعني والآلاف منهم، خديجة رابح وغيرهم من المناضلات اللي ضحوا بالغالي والنفيس، كيفهم كيما رجال، أما للأسف في التاريخ ما حكاش عليهم. نحن اليوم بفضل هالإرادة هذه رجال تونس قضوا على النظام بتاع البيات، البيات اللي كانوا يحكموا بأحكامهم. اليوم ولى النظام جمهوري، يعني تونس أصبحت دولة جمهورية، الجمهورية التونسية. هذه الذكرى 69 يعني دائما إلى الأمام، لأنها تونس هي صانعة الحدث، تونس هي المجد. لكن ناس يبتعي نزلوا الموضوع ربما ونربطوه بعض، والأحداث تتسارع وما أشبه الأمس باليوم. نحن اليوم نعيش تغيرات مناخية، نعيش قساوة الطبيعة، نعيش ردة عنف الطبيعة، الطبيعة اللي عنفناها نحن. اليوم ردة الفعل متاحة كانت أعنف، أنها يعني كبدتنا خسائر كبيرة ياسر لأبنائنا، ذبلينا على الخضار، ذبلينا على الأكسجين، ذبلينا على مورد الرزق متاعنا اللي أثر على الاقتصاد. نشوفوا نحن المشهد المؤثر الكبير هذاك، أكل حرائق متاع الحيوانات اللي يقتات منها البشر، يعني متجازة وانت طالع حتى للبقرة حتى لغيرها اللي هو مرود الرزق. نشوفوا الأكواخ اللي قاعدة تشتعل، الجبال اللي قاعدة تشتعل خاصة في كل مكان. أنا لو نحكي على الكيف لأن الكيف تضرت ولأني كيفي، أما رأي كيف رأي نقطة من تونس، رأيك تتمس الكيف، تمست أي بلاد أخرى، تمس جندوبة، تمس بيجة، تمس سليانة، تمس تطاوين، تمس بنجردان، تمس الساحل، تمس المناطق الداخلية كل يعني رأوا كل نقطة من تراب الجمهورية تعني تونس. اليوم اليوم الاشتعال في الجبال متاعنا هدايا راهي تستغيث البلاد. اليوم البلاد في حاجة لولادها، اليوم في حاجة لأبنائها، باش ما يفهمليش بالغلط، بعيد على السياسة، بعيد على الدولة، بعيد على المسؤولين، كل واحد يخدم خدمته وربي عينه ونحن نعاونوهم. لكن حشتي بالخيال، حشتي ببنات المنطقة بالمنطقة ذيكا، نقول كيف ونشوف الأجبال متاحة والخيال يستغيثوا، نقول وين رجال الكيف، نقول كيف لها رجالها والكيف لها نساها. غنت بها قبل شعراء أم الأحسن، غنات غنات محلى محلى غناه. الكيف رايا اليوم تستغيث، وين رجال الأعمال متاحة، وين مواطنين متاحة صغار وكبار ونساء ورجال، وينهم اليوم يخلوا خويانهم يستغيثوا. أخي نحن نشوف الاتحاد قوة، بيش خرجنا الاستعمار نحن ما عملنا لنا حد مزية، نحن خرجناه برجالنا ونسانا، نحن فرضنا تغيير الأنظمة برجالنا ونسانا، نحن بالإرادة متاعنا والعزيمة فرضنا على اليهودي، فرضنا على العدو باش يخرج مطعطأ الرأس من 1881 حتى 1963. نضالاتنا كانت شاهد التاريخ عليها وخرجناها بدمنا نحن، ما عاوننا حتى حد. اليوم الكوارث الطبيعية هذه يلزمنا نتصدوا لها، يلزمنا في الاتحاد قوة. أخي مش هو نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان؟ أخي مش لك مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وين نحن اليوم؟ أخي واحد منا ذاك يستغيث ويبكي وخاسر رزقه، ونحن نرقد وغطوا روسنا ونحضر في المهرجانات ونغنوا ونشطحوا. نحن اليوم نحسوش ببعضنا؟ هذا راهو تقصير منا بكل صدق. نحن خاصة الكافية، ونعرف هبة الكافية، ونعرف الفزعة متاع الكافية، نفزعوا مع بعضنا بالقليل بالكثير. نحن لنا قادرين نخضروا الصحراء، الصحراء نخضروها. مش تقول لي انت نعوضوا الاغنام ونغوضوا، صحيح هذيك لما ولد رزق نتاع القلال، والقلال راه مشكور لنا نحن. نحن رام ولادنا، رام جزء منا، هذوكم رام ابنائنا، ما نخلوهمش يبكوا، ما يبكوش في وسطنا. اخي وين المجتمع المدني؟ 25,000 جمعيه ومنظمه وينهم؟ انا راني كلمكم معناتها بمعزه، نكلمكم بحرقه، لأنه الإنسان إذا كان ضيق بيه يمشي لخوه، يعيط لخوه مهما يكون. غير نحن كي كنت نحن نقول عليه أبو ملاها، نحن مالينا في وسطنا يستغيثوا عطشا، يستغيثوا النار تشعل فيهم، ونحن قاعدين ننعموا. إيش من حياة نحن؟ وين الإرادة متاعنا والعزيمة؟ نحن من اليوم نهبوا، نعرف الفزعة متاع الكافية، ونعرف رجال كيف ونساها موظفيها، حتى البطال بالقليل باللي عنده، وينهم رجال الأعمال، وينهم مواطنين بالخارج؟ نداء هذايا من أخ لخويته، نحن نحسوا ببلادنا، ولو غدوة تظهر البلاد راو تستبدي أزمة تنفرجي ولا حال يدوم راو، ترجع الخضار تو، يرجع الأكسجين تو، ترجع الشجر. أما نحن حشتنا الفترة هذية، الفترة الحساسة هذية، اللي يلزمنا نوقفوا مع بعضنا في الاتحاد قوة، نحطوا يدينا في دين بعضنا المواطنين، ما نستنوا حتى شيء. اللي عنده سطل ماء يشرب خوه معاه، اللي عنده ستيرنا ماء كركلها بالتراكتور ويهزها للدوار ذاك، اللي نجم يطفي طفي، اللي نجم يدخل بيده للميدان ويطفي طفي. راك تطفي هذيك على بلادك، هذيك على شجرتك انت، هذيك راك ترتاح فيها، هذيك على الارض نتاعك، هذاك التراب نتاعك، راك ما تحسش ببلادك. ما حسيت بحد شيء، ما عندك ما عملت في الدنيا، ما عندك ما قدمت، ما عندك ما ضحيت. لكن احنا وقتاش باش نضحي؟ وقتاش الوالو ما اكثر الخلان حين تعدهم، ولكن في النائبات قليل. نحن نحبوا خلان بالفم والملاء، نحبوا نقفوا مع بعضنا، وقت يشتكي واحد منا نسلموا عليه الكل، نقفوا معاه. وهذيك القيم متاعنا، هذه القيمة الإنسانية، هذه القيمة الحضارية، هذه القيمة الإخلاقية اللي ربينا عليها أولادنا، واللي تربينا عليها، واللي ربتنا بلادنا عليها، واللي دأبنا عليها نحن من الصغرى، واللي وقفنا واللي قلنا عنا بلادنا، واللي رفعنا علمنا. علمنا اليوم يطلب منا بس نستجيبوا للنداء، هذا نداء هذه قساوة الطبيعة. اليوم يجبنا نصد قساوة الطبيعة، هنا صدينا قبل العدو، هنا نجحنا، هنا وفقنا بفضل إرادتنا وعزيمتنا، بفضل معناتها رباط الجيش وقت حطينا في دين بعضنا، يدينا في دين بعضنا رغم يصعب علينا حتى سائرة، راهو كل شيء يسهل. اشتدي أزمة فرجي، يعني المصيبة إذا عمت خف، إذا عمت راهي تخف، خفت. نحن نتآزروا بكلمة طيبة، بالقليل بالكثير، نضربوا أمثال متاع الدول. شوفوا نحن ليتوانيا وقت اللي عملت صندوق الحصار، واحد عطا ما عنده لبلاده، اللي عنده ذهب حطه، اللي عنده فلوس حطها، اللي عنده ما يكسب. وقت تحررت البلاد وقفت وعملت عندها عالم مولة البلاد، الناس كلها استفادت، الناس كلها خذت وجوه مضاعفة ليش تحقق الخير وعمل خير. اليوم بلادنا يلزمنا ما فماش حتى حسابات، راو ما فما حتى حساب، راو لو خوك ذاك التونسي، نحن مع ناس الأجانب، نحن توانسة منا فينا لحما ودما، رانا واحد برق. يلزم تتوفر عزيمة، يلزم تتوفر إرادة. وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسول والمؤمنون. هذا نقول لنا، ونقول رانا كمثل الجسد الواحد، نختم بها هذه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. شكرا سيفتي،
0: شكرا يا تكسر،
1: وإن شاء الله حديثنا يكون قياس، وإن شاء الله حديثنا تسمعوا العباد الكل، وإن شاء الله تصحوا كل الضمائر، الضمائر الحية. وني نعرف هبة الكافية وفزعتها زيد، نعرفهم رجال الكاف ونساها خاصة فضل فضايا، وتاوي يجي الخضار، وتاوي عم الخير، ويكون لنا دار الصدايا في الحياة، بس غدوة نستشر في المستقبل، لأن الدنيا هذه لا مش لينيا راي، مش كلها خير راي، فما خير وفما شر، فما عثرات. تاريخ العثرات كما قال غاستون باشرار، قال لك اخويا تاريخ العثرات. اليوم نبدا عثر الغضون فزوا ونتكبوا ونتقعدوا، اما يلزمنا نستخلصوا العبره، نستشرفوا المستقبل، ونوقفوا مع بعضنا خويان، كلنا اخوه، رانا نحبينا ولا كرهنا،

0: كيف؟
1: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، التراث المادي متاعنا بكل ما فيه سوى خاصة نحكوا اليوم على الغناء، منسية الكيف، غيمة مروك على جبال الكيف، خاصة الدير وغيره. اليوم المشهد هذا نشوفه، الغيمة مروك موجود، ولكن الغيمة ذي الضغط متاع الحرائق ودخان الحرائق تحول إلى غيم وضغط وسخانة، وهذا نشوف فيه. ربي يبقى الستر أكيد، وإن شاء الله ما يصير كالخير، ونطلب ربي سبحانه باش هالحرائق وغير هذه تتعدى على خير، وإن شاء الله الأضرار تحبس غادي. جد في أضرار مادية ربي يعوض سبحانه، ونعرف التوانس قلوبهم كبار، وما يصير كالخير، ومش في كل حالات باش نجاوزوها، ولكن في كل الحالات هل نذكر تعقبينا في الاستماع في حديثنا الكبير اليوم. حكينا في علاقة بجملة من المبادئ والقيم اللي تربينا عليها وقاعدين نربوا في صغارنا عليها، اللي هي التآزر والتضامن والتكافل عند الأزمات والغصرات اللي كيما هكا. ونذكر الحكاية بديناها اللي في ثم حرائق إلى حد هذه اللحظة، سيدي نبدوها من نبر جبل الطويل و طارف وبعض الدواوير وفي الساقية، يعني دواوير تعدت عليها النيران ودواوير أخرى مهددة بالنيران، يعني خاصة اللي في علاقة بالتضامن والتأزر، خاصة اليوم اللي بعيدا عن البطولات الفيسبوكية، اللي قادر يعاون بشربة ماء، القادر يعاون بأي حاجة ينجم يعاون، وباب الاجتهاد في هذا محلول ومحلها أن يتنافس المتنافسون في مثل هذه الأزمات، والأجر عند ربي كبير. خلينا أجر الدنيا ذكا آخر اهتماماتنا، لا حاجتنا باش نوثقوها بسيلفي، ولا حاجتنا باش نوثقوها شوفوني والنار ورايا، احنا ما حاجتناش بالأجر متاع الدنيا وبالجمات والحويج، هذه حاجتنا بالأجر قدام ربي سبحانه، وكل شيء مأجورين عليه، وربي قد الخير، وإن شاء الله ما يصير كالخير. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لأسعد عيا، شكرا لكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله، وإن شاء الله ربي يبقى الستر على الجميع. في الأمان.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث مثل يوم 25 من جويلية من عام 1957 تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات، ليكون هذا التاريخ محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء أمس سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم بولاية جندوبة اجتماعاته الدورية بمشاركة ممثلي الهيئات الجهوية للعمادات بولاية جندوبة، باجة، سليانة والكافة، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أمس بأنه سجل استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في استهدافات صهيونية جديدة لمناطق جنوبية البلاد، ما رفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان المستمر منذ 2 مارس الماضي إلى 4,330 شهيداً و 12,236 جريحاً. نلتقي بإذن الله.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: أيوم هكي لباس، والله ما تتصوريش قديش توحشنيك.
2: وين لباس صليحة بنيتي، السخانة وقلت الماكلة وزاد علي بيك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وينك أبي؟
3: لاباس لاباس.
4: شحوالك أبي؟ لاباس
3: الحمد لله. أنتم لاباس؟
1: الحمد لله.
3: قلت لك البنات يجوا وانت تقولي لي لا لا لا.
2: أي صحيح إبراهيم.
1: أبي نحن رانا جينا على جال أمنا مريض، أما عنا معاك انت كلام.
3: إن شاء الله خير. أي تفضلي.
1: إشهارينا تطور أنا ولا نستحقه. وانت كان تحب تندبروا لك خديمة جنان ولا عسيس؟
3: سلم بنتي العاقلة، سمعوني انتي وامك واختك بكلكم ملكي انا. ناي اللي كبرت وناي اللي تعبت.
1: هاباي مانيش باش ننسوك، تو كل شهر يوصلك مصروفك، باهي هكا؟
5: يا ربي حني، وين باش نشبوا في هالليل؟
6: نفر دار خالتي بحرسي. هيا هيا هيا زربي روحك يا صليحة، امشي زربي روحك.
5: امشي وحالنا باش نموت بالخوف.
6: امشي برك امشي، ستر ربي ستر ربي.
5: يما يما يما يما اظن باقي لبندية.
6: امشي امشي يا ليلة كلبة، وين ماش نشبك وين ماش نهربوا يا ربي يا ستار. عالجير هانا حرزية، هيجي هيجي بجنبي هيجي بجنبي، جي في انا الضرب ولا جي فيكم انتم بنياتي، راني خايف عليكم. يا ربي تستر ستار ستار ربي. بشوية اهدوا ابنوي، ما تخافوش ما تخافوش، اهدوا اهدوا بقدرة ربي ستار ربي ستار ربي.
7: يا حليلي يا حليلي يا ربي حني، استركم ربي نسوين وحدكم بعد نص الليل في الشارع.
8: تعذبت ومليت محرزيه خيتي، وحرتش نعمل، راني حصلت حصلة مشومة.
7: وشكون زعم جماعة يتبعوا فيكم؟ أما حما فز فز وهز زلط معاك بر.
9: أمراني عندي كان زلط، هما عندهم مسكاكين وسيوف، تيخلي دقوا للصباح.
10: حل حل بابي محرزية.
1: أبي الحقنا يوم
7: ما يتحرك حد.
10: صحيتي صحيتي يا محرزية، لميتيهم في دارك تفزيني في العيلة، هكي قال ربي.
7: زوز زوز سلف سادة كل منك انت.
10: ايش نوا مباركة، هربتوا من داركم، هذا اللي نستنى فيه منكم.
9: إبراهيم هيا اقعد رد نفس، تذا ليل وقول على الاقل كلمة باهي.
7: وش حبلك من ربي انت جاي فليل تهرج؟
10: تي على الاقل جبر الصواب يا محرزية، تي راهي العشرة عشرة راهي.
7: هانم يصنطوا فيك، احكي معاه.
10: يا مبارك العين الشيطان يهديك، تي اللي غلط يرجع واللي ما غلطش يصبر. هيا هيا تقعد هيا تكلمي يا مبارك. ديما نقول لك ربي البنات، الليله صليحه طيرتها لي راهي، صليحه العاقله نورت العيله، ترفع صوتها ليا وتحاسب فيا. يا مبارك هيا نرجعوا في هيا نرجعوا عاد. تكلمي يا مبارك اتكلمي. أبعزية فهمي
7: خي، واش مش نفهمه؟ هم يصنطوا فيك بره، انت تو بدل الساعة بساعة أخرى، خليهم الليلة لهنا وغضوا يرحم ربي.
10: لا لا لا لا الليلة يروح الليلة يروحوا معايا. واش الدار وحدها تلعيشها من غير ما راح حكاية زايدة،

0: تقول كلمة أبو محمد تقول.
1: لا إله إلا الله. تراكم لبعضكم اليوم وغدوة وطوب الصبر تعدوا الباهي والخيب.
2: تسمع كلامي نا برا بدل الساعة بساعة أخرى ونقسم الحديث. برا أنو كان تحب تبات حدا محمد ولا روح لدارك، ومن هنا الغدوة يرحم ربي. تصبح على خير.

0: ايه يمشي؟
1: شيعت الراس الزنق. امبارك لازمكم تعملوا حل، الهرجة ما فيهاش فايده. راه
2: ما فما حتى حل، غدوه مروحه لنبر. بعتني على اهلي وامي.

0: كانك على البنوي تهني عليها ماما عندي، وانتي وخيتي دليلكم لك.
1: يا بلقيس اصبر شهر شهرين ثلاثة لين تخلص. انت اللي سلفت فلوسك، ذنبك على جنبك.
2: أسيدي نصبر عام وعامين على خاطر عينيك السمحي.
1: يا زيمة الغبيب برا لخدمتك.
2: ما نمشي لما نسمع أك الصوت ليرد الروح ويدوي الجروح.
1: روحك ثقيلة، خلاها تمشي ترتاح ونرتاح.
2: مقبولة منك الصلوحة، هاني باش نغني وعاونيني. ها؟ هالبورنيا
1: اسكت بارك اسكت، اسمع

0: قلبي
1: هيك. شنو هيدا؟ شنو الفضايح هيدي؟ شنو غني في داريا؟ الغني هيدا في حومة كبيرة؟ معقول توا؟
2: سامحيني ست بدري.
3: اسمعها ست بدري، اسمعيك الصوت، عاودي عاودي لها صليح.
1: سمعت سمعت.
2: عجبك صوتي ست بدرية؟
1: يعدي روح ومش بطال.
3: ها بدي كمان مش بطال ست بدري، الصوت هذا يدخل الجنة.
2: تي اسكت انت، خلينا نسمع راي الفنان.
1: صوت عروبي في البيديا يعدي روحه، في المدينة يضحكوا عليه. رد بالك حومة نهج البيشة متاع ناس كبر، ما تحشمنيش، جيراننا راهم حكيم وعدول شرع وقضاة ومشيخ في جامع الزيتونة، ما يحبوش تقول

0: يا طفلة يا طفلة يا صلوحة صلوحة.
1: علي عباس.
0: ايه العم علي عباس وين ماشي؟ هيا نوصلك ونتهنى عليك.
1: هابطة للسوق.
0: انا اليوم فاضي شغل، تحبش نهز نحوس بيك نوريك الحيوانات في البلفيدير؟
1: خلاصني كان المحوس.
0: هيا اطلع بركة، يطلع شوف الدنيا اللي خير تموت. هيا اطلع ما تخافش. هيا اطلع.
1: وصلني المرشي سيدي البحر وبعد تو نمشو.
0: باه ساعة بركة حواس تمشي وترجع في غمضة عين. راك كنتي توا مع علي عباس في الحفظ والأمان. من عرش يا صلوحة، شو قولك من أول مرة اللي ريتك؟
1: علي عباس أنت ولد بحر وني بنت جبل. وقف وقف أهو بالجسم.
2: علي أولد عباس صلوحة فوق فوق هاولدي اوقف هاولدي وين هاسس الطفل.
3: مشاء قلت له اللي عندهم كراه بسكة واحدة والبنات طايحين على الكراه. واش فيه الكراه؟ ريحة ليصاص نياتنا والاختر من فوق لحوس على الساقين يلي مغرورين.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
6: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: مصباح الجربوع، الشهيد البطل.
1: خمسة وعشرين ماي 1958، كان التاريخ يتهيأ ليكتب سطرا تونسيا خالدا في معركة التحرير الوطني. في هذا اليوم امتدت يد الغدر لتسقط جسدا، لكنها لم تستطع أن تطفئ الروح. في ذلك المساء كان مصباح الجربوع هدفا واضحا للمستعمر الفرنسي في معركة رميدة أثناء ملحمة الجلاء العسكري بالجنوب التونسي. لم تكن المواجهة متكافئة، ولم يكن قتله شجاعة. بقي رفاقه شهرا كاملا يبحثون عن جثته ليواروها ترابا عشقه مصباح الجربوع ورواه بدمه. لم تكن تلك هي النهاية، وإنما بداية حكاية خرجت عن حدود الجسد إلى سعة الذاكرة.
3: ولد مصباح الجربوع بابن خداش من ولاية مدنين سنة 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكأن قدره قد هيأه ليكون مقاوما محاربا مجاهدا طول حياته.
1: الدكتور حسين بوحبيل، أستاذ التاريخ المعاصر.
4: وتميز بقوة البدن، كذلك أيضا تميز بقنصه وحذقه للرماية.
1: الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين.
5: مصباح الجربوع المعروف بالبندقية متاعه، ومعروف يعني بشجاعته.
4: منذ اندلاع الثورة في بداية الخمسينات كان مصباح الجربوع من أول المنخرطين في هذه الثورة، وأبلى بلاء حسنا وسجل عدة بطولات إلى جانب المجموعة من المناضلين الذين كانوا إلى جانبه.
5: وتكونت الرجال من كل جهة، ثوار والأسلحة وكل ما لازم، من 18 جانفي 52، وعينوا الجهات لهنا القائد اللي باش يشرف على ثورة في الجنوب، وعينه مصباح الجربوع.
1: أول عملية قام بها مصباح الجربوع برفقة جماعته في الهجوم ليلا على الفتنة العسكرية بمدنين ورميها بالرصاص، وهو ما أدخل الرعب والفزع في أوساط الجيش الفرنسي.
4: ليلة من ليالي الشتاء سنة 52 نفذ هو ومجموعة تتكون بين 3 و5 عناصر تقريبا، نزلوا من بن خداش ليلا ونفذوا هجوما بالمتفجرات على الثكنة العسكرية بمدنين.
1: ثم قام مصباح الجربوع وأتباعه بنصب كمين للقوات الفرنسية قرب البير الأحمر في 25 ماي 1952، فقتلوا وجرحوا مجموعة من الجنود.
5: باتوا ثم قد جماعة غمراس ثم، وعاملين برنامجهم على أنهم باش يعرضوا العسكر اللي يتعدل تطاوين بالطريقة متاع البير الأحمر،
4: وهو غرب القنطرة التي تكون في بداية البير الأحمر تقريب يبعد الكمين 100 متر، حيث كمن هؤلاء الأشخاص لسيارة قادمة من مدنين في اتجاه تطاوين،
5: وقعدوا لابدين لو فهم، حتى جت من غدوة فهمت ما بيعرفوا هم العسكر يجي من جابس ويمشي لتطاوين، ديما يزيلهم في المون ويجيب لهم في السلاح، هم يعرفوه في الوقت متاع فهمت، وقت اللي تعدوا من الواد هذيك وقت القنطرة ما ثماش، كان الواد وبرا، وقع اطلاق عليهم النار من ثم.
4: جرح أغلبية الجنود وغنم الثوار وسائل حربية ومتفجرات وملابس إلى غير ذلك.
6: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
7: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: في 1 جانفي 1953 وقعت معركة واد جير ثم معركة واد إرنيان ومعركة بوصرصار.
2: معركة واد جير وكانت في غرة جانفي 53، هذه في جهة مطماطة، وكان مصباح جربوع بمفرده وواجه سيارة وأحدث بها عطب وجرح عدد أو أغلبية الجنود الذين كانوا بالسيارة، ونشطت فرنسا في اقتفاء أثر مصباح جربوع ولكن لم يعثروا عليه. في نفس الأسبوع لهذه الحادثة خاض مصباح جربوع معركة واد أرنيان ثم معركة واد بوصرار في 4 جانفي، بحيث في الأسبوع الأول من جانفي سنة 53 3 أحداث مميزة جدا. تقريبا معركة بوصرار دامت 4 ساعات، وأربع ساعات رأي طويلة نسبيا أمام عدم توازن القوى، وأبلى الثوار البلاء الحسن وصمدوا وأجبروا القوات الفرنسية على التقهقر، لأن كانت الإصابات خاصة الجرحى عدد كبير.
1: في 5 ديسمبر 1952 نصب مصباح الجربوع برفقة مبروك بن محمد الحرابي وفرج المهداوي كمينا بعين العنبة على الطريق الجبلية المؤدية إلى مدنين.
3: المهم وأنه الجدرمية نهار السوق في بن خداش نهار الخميس، ثم الجدرمية رام بيطروا البن خداش ماشيين نشيل واد الحلوف غادي بيعملوا اجتماع الفرنساويين وضعي.
2: ونفذت المجموعة وقائدها مصباح جربوع وأطلقوا النار بشكل مفرط جدا على السيارة العسكرية، توفي فيها عدد من الجنود الفرنسيين، وكسب الثوار عدد من البنادق العسكرية وخراطيش خاصة الذخيرة.
3: ماتوا منهم زوز في الكهرباء، واحد منهم هرب لوطة تحت الخراجة.
1: خذ الجربوع وجماعته في 14 أوت 1953 أعظم المعارك في تاريخ جهاده في جبل متر بين ابن خداش وغمراسن،
2: ونفذوا مشروع اغتيال في الشيخ اللملومي الذي كان مقربا ومبجلا لدى السلطات الفرنسية، ورأت فرنسا في هذا الحدث تجاوزا لسلطتها وكسرا لكرامتها، فأرادت الثأر لعينها وأتباعها، فكانت معركة ميتر الشهيرة. فكان 7 ثوار بقيادة مصباح جربوع في حالة تنقل بين منطقة بني خداش وغمراسن،
3: حتى لين دارت بهم القوة، فهمت اللي جاية من تطوين واللي في المخازن المعروف هذا، وهجموا عليهم على مصباح جربوع وجماعة الجيش الفرنساوي، فهمت الجيش كبير معاه ومعه المخازنية والمخازني المعروف هذاك اللي يمشي مع الكوماء على الضابط الفرنساوي هذاك ومعه القوة، فهمت سبقهم مصباح ملوطة، فهمت واللي بد ثم زسر طريف هيك عثنية قد فهمت البد فيه، وقت اللي شاف القوة لحقينا وشافوه هم في جرته.
2: قبل الثوار بلاء حسن استشهد منهم 5، أصيب مصباح جربوع بأربع خرطوشات، واحدة في الجبهة وواحدة في زنده وواحدة في فخذه وواحدة شقت قدمه.
3: البد هو حسبه كأنه مات ولا حاجة هيك، وقعد يصطاد فيهم بالواحد.
1: وفي مذكراته يقول الشيخ الطيب الزموري شيخ الفرع الزيتوني بمدنين أن مصباح الجربوع روى له تفاصيل هذه الحادثة، وهي مدونة في مؤلف محمد المرزوقي وكذلك في مذكرات الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين، وأن المسافة الفاصلة بينهم لم تكن أكثر من 10 أمتار، مما يعني أن إصابة مصباح الجربوع كانت متاحة جدا للمخازن المرافقة للقوى الفرنسية، لكن سعيد التيس كان يتعمد إطلاق الرصاص بعيداً عن مصباح الجربوع حتى لا يصيبه.
3: كان المخازن يفوتها بيقتل محقق، لكن الوطنية لابد باش تحضر فهمت في مثل المواقع هذايا.
2: عندها تفطن مصباح الجربوع أن سعيد التيس لم يكن ليخطئ الهدف، إلا أنه ثم نزعة وطنية في سعيد التيس استفاقت في تلك اللحظة. عندها دار في خلدي مصباح الجربوع، وهي الشهادة الذي يذكرها مصباح الجربوع على لسانه، أنه لو يتسنى الفرار لمصباح الجربوع فإن الموت سيكون محقق لسعيد التيس. فالتفت مصباح الجربوع وما بقي عنده في مكحلته الرشاش وأردى الضابط الفرنسي قتيلا، ونجا مصباح الجربوع ونجا سعيد التيس. تجدر الإشارة إلى أن مصباح الجربوع وقع إسعافه في فترة طويلة لأن الإصابات كانت بليغة.
3: بعين يريد مصباح مضروب ما يزيد على 10 أو 15 ضربة فهمت في أجنابه منه ومنه،
2: وتبقى معركة ميتر شهيرة حقيقة في مقابل 5 شهداء. كانت الحصيلة تقريب 50 وفاة في الجيش الفرنسي وعدد كبير جدا، هناك من يقول حتى 120 جندي من الجرحى. بالتالي كانت الإصابة بليغة جدا للسلطات الفرنسية.
1: معركة رمادا لم تكن مجرد حدث عسكري في كتاب التاريخ، حيث وقف مصباح الجربوع ورفاقه في وجه المستعمر. لم يكن اختباراً للبنادق وحدها، وإنما اختبرت الإرادة، وكان البرهان على أن الدفاع عن الأرواح هو أيضاً دفاع عن الأوطان.
2: في معركة رمادا والتي يقودها مصباح الجربوع قائداً للمتطوعين، عمل مصباح الجربوع على تجنيد عدد كبير جدا، وأخص بالذكر أن حادثة رمادا كانت يمكن أن تكون فرصة مميزة جدا لرتق الخلاف الذي حصل ما بين صلاح بن يوسف ومصباح الجربوع، حيث عاد الإخوة من جديد إلى الصف الواحد ونسوا الخلافات، وكان جنبا إلى جنب أنصار بورقيبة وأنصار صلاح بن يوسف في محاصرة تك.

0: وفي الطريق مصباح وهو رفيقه كانوا مع الجيش التونسي في الدكوك وماشيين كذا. جمعت مصباح في المثلث هذاك وكانوا الفرنساويين يراقبوا فيهم فوق الثكنة من فوق. كلفوا بودرعة فمت وعرضتهم في الطريق مباشرة في برج برقيب اللي فيه جمعت المثور متاع مصباح وأطلقوا عليه النار فهمت هو رفيقه في المثلث هذاك.
1: والغريب في الأمر والذي يبقى محل بحث وسؤال، لماذا لم يقع العثور على مصباح جربوع؟ بقي الحاج عمر البارودي وشقيق مصباح جربوع علي جربوع شهر كامل يبحثون عن جثمان مصباح جربوع، ووقع العثور عليه تقريبا بعيد عن ساحة المعركة حوالي 4 كيلومتر.
0: ما هزم المصباح بعد ما مات إلا القطايا متاعها.
1: مصباح جربوع كان يضع في حلاقة رأسه طريقة معتمدة لدى أبائنا وأجدادنا في فترة قديمة وهي القطاية، يعملوا قرن في آخر شعره. مصباح جربوع بعد وفاته شخص ما أو مجموعة عمدت إلى قص القطاية القرن واحتفظوا بها ونقلوا مصباح جربوع جثمانه بعيد عن ساحة المعركة.
2: مصباح الجربوع الشهيد البطل، ذكرى وذاكرة في تاريخ الحركة الوطنية.
3: مصباح الجربوع الشهيد البطل. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز سعاد الفيلالي.
4: حماة وطن،
2: حماة وطن.
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخامسة مساء هنا على موجاتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز لأهم النشر. أكد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم بمناسبة الذكرى 69 لإعلانية الجمهورية التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والأسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد على أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب ومرتكزا أساسيا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرة البلاد. وبمناسبة إحياء ذكرى 69 لعيد الجمهورية انتظمت اليوم بعدد من جهات الجمهورية مواكب احتفالية بمقرات الولايات، حيث بادرت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة بتنظيم تظاهرة تضم عروضا موسيقية ومسرحية وورشات في الفنون التشكيلية. تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على الحرائق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف من ولاية كاف بعد 5 أيام من مجهودات عوالي الحماية المدنية وعوان الغابات والجيش الوطني وعدد كبير من المتطوعين وهيكل عمومية أخرى بالجهة، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطني وأهالي المنطقة. وفي ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق ولاية الكف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف مولي العبيدي إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين، مؤكدا بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين في توزيع بعض الإعانات العينية لإفادة الفلاحين المتضررين من هذه الحرائق. يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم بولاية جندوبة اجتماعاته الدورية بمشاركة ممثلي الهياكل والهيئات الجهوية للعمادة بولاية الشمال الغربي، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تكريس الله مركزية تعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا في وقت سابق اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات على مناطق متفرقة في القطاع. ختاما، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن في بيان له اليوم أن الحوثيين المتحالفين مع إيران نفذوا عمليات استهدفت منشآت تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة رامكو في ينبع وجازان. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام السادسة في نشرة مفصلة باللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا عبر موجات راديو الكيف في حصة جديدة من منوعتنا عشوية صيف اللي نتواصلوا فيها مع بعضكم ومعانا حتى لثمانية ثلاثة سوايع كما العادة بالأركان بالأغاني بمتابعتنا. نسلم على الكيب اللي معايا لليوم، كل من الأسعد بن عيد على الكونسوليت، ناجح الورتيني في الغرفة الفنية المركزية، مولجي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعكم آمنة الخليفي في تعويض لزميلتي كريمة لوكسوري. دونك نبدأ مع أولى الأغاني اللي اخترناها تكون معانا لليوم ونرجع معكم.

رجعنا معكم ومواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم في عشوية صيف معكم حتى الثمانية، ثلاثة سوايع بأغانينا بمتابعتنا بأخبارنا المتنوعة. أول حاجة بطبيعة نقول إن شاء الله ربي يحمي أهالينا في شمالنا الغربي بعد موجة الحرائق الكبيرة اللي شملت ولاية الكيف وعدة ولايات أخرى. ربي يقويهم، ربي معاهم، ربي يحميهم. وتحية زيادة لكل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش الوطني اللي كانوا بالحق متجندين طيلة ليامات هذوما، عملوا اللي يقدروا عليه أكثر، يعني مجهودات رهيبة بذلوها ليامات هذه. ونقولوا إن شاء الله الناس اللي كما نعرفوا يعني فما برشا ناس تضرت، فقدت موارد الرزق نتاعها، فما اللي فقدت المنازل نتاعها، اللي كما نعرفوا يعني الحالة صعيبة نتاع أهالينا اللي يسكنوا في مناطق ومناطق جبلية كما هكي. إن شاء الله السلطات المعنية يعني تلتفت لهم وتراهم بعين الاعتبار بطبيعة الحال في الظرف هذية. علاش ليه زادة كيف كيف المجتمع المدني ما يكونوش متجندين كما الهلال الأحمر كشفة تونسية وغير من الجمعيات اللي تنجم تقدم لهم المساعدات على جميع المستويات. رينا زادة كيف كيف خسائر كبيرة جيب ربي، ما فهمش خسائر بشرية لكن فما خسائر مادية كبيرة من خلال خسائر الثروة الحيوانية وكذلك الغطاء النباتي. وكما يعني ما يغيبش عليكم فما برشا ناس تسترزق يعني المورد رزقها الوحيد هو جبل اللي يعيشوا منه ويعيشوا عائلات. ان شاء الله ان شاء الله نقولوا السيناريو هذية ما عادش نشوفوه. ان شاء الله ربي يكون معاهم، ربي يلطف بيهم، وربي يحمي بلادنا وينصرنا على كل الناس اللي تحب تضر تونس. مكملين معاكم شوية اخر، راجعين مع بقية متابعتنا في ركاب.

ياخدوا الذهب والماس، لكن حبيب القلب

ملايين 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. رجعنا معكم من جديد اليوم 25 جويلية تحيي تونس ذكرى 69 لعيد الجمهورية. العيد هذايا اللي ذكرنا بإلغاء النظام الملكي في البلاد وأعلان النظام الجمهوري عام 1957 باش يتم بعد القرار هذايا إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات. إن شاء الله ديما بلادنا بخير، ومرة أخرى نقول إن شاء الله ربي يحمي تونس رغم كيد الكائدين. خلينا نكملوا معاكم أخبارنا المتفرقة، نحكي شوية على خبير قاعد يدور اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي هو أنه الدولار الأمريكي وصل 3.9 دينار تونسي. دونك الحكاية هذه انفيها البنك المركزي التونسي، وقال أنه وما عندهاش حتى أساس من الصحة، واللي يتم تداوله بخصوص أنه سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي وصل ل 3.9 دينار معلومات غير يعني صحيحة، ما هيش معلومات رسمية. وسعر الصرف يتم يعني يتم معرفته من الموقع الرسمي للبنك المركزي فقط، يعني ما نسمعوش لفيك نيوز اللي قاعدة تدور وإلا العباد اللي قاعدة تحكي وتروج في الإشاعات هذه. وتفيد معطيات البنك المركزي في آخر التداول بتاريخ 24 جويلية باللي سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي وصل 2.95 دينار، وإنه سعر صرف الدينار مقابل اليورو وصل 3.36. دونك الحكايات اللي قاعدة تدور غلطة لا أساس لها من الصحة. إن شاء الله احنا نقول إن شاء الله علاش ليه دينارنا يولي القيمة نتاعه أكبر وأكبر، هذية اللي نتمنوه الكل بطبيعة الحال. مازلنا معكم، نرجعوا مع اختياراتنا الغنائية مع موسيقتنا، نسمعوا ميادة الحناوي في أنا مغرمة، ونكملوا معكم بقية متابعتنا وبشحكي وزادة على برشا انتدابات معنا لليوم.

رجعنا معكم مكملين مشوارنا عبر موجات راديو كيف، نحكي شوية في الانتدابات اللي قلت قبل ما نسمع موسيقتنا. عنا برشا اليوم انتدابات، ربي سهل الكل واحد. الانتداب الأولاني من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اللي تعلن عن فتح باب مناظرة انتداب لخمسين كاتب للشؤون الخارجية. دونك من بين الشروط هذه انه اللي نجم يترشح للمناظرة هذه المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة نظام أمد أو شهادة معادلها، زاد كيف كيف المتحصلين على شهادة الأستاذية أو شهادة معترف بمعادلتها ليها، وهذه باش يكون في أحد الاختصاصات التالية: علوم الأعلام والاتصال، الاتصال كهو، الصحافة، الأنثروبولوجيا، العلوم السياسية، اللغة الإنجليزية، الترجمة، معهم زادة القانون العام، العلوم الاقتصادية، اختصاص اقتصاد ومالية دولية وتجارة دولية، إلى جانب الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية. بطبيعة يتم تقديم الترشحات وجوبا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ويتعين على كل مترشح تعمير استمارة الترشح الإلكترونية، رفع نسخة إلكترونية من جميع الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة بالموقع، وإتمام عملية التسجيل لازم تكون قبل انتهاء أجل الترشح اللي يكون آخر أجل للتسجيل نهار 5 أوت 2026. بالنسبة للمعطيات والتفاصيل ما عليكم كان تدخلوا لموقع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أكثر التفاصيل فيما يخص الأوراق اللي تنجموا تعمروها وتبعثوها يعني بالسيت ويب. باش نكملوا مع المناظرات، كيف كيف وزارة الداخلية تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب ملازمين أولين انتداب مباشر لفائدة سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بعنوان سنة 2026. تستهدف المناظرة هذه أصحاب الشهائد العليا في عدد كبير من الاختصاصات العلمية والتقنية والقانونية، حيث يتم انتداب الناجحين بعد اجتياز مختلف مراحل المناظرة والتكوين الأساسي. كما قلت يعني المناظرة هذه من بين الشروط انتهى أنه يكون المترشح تونسي الجنسية، أنه يكون قد أتم بنجاح دراسته الجامعية اللي ما تقلش عن 5 سنوات بعد البكالوريا في أحد الاختصاصات المطلوبة، أنه عمره يتراوح بين 20 و30 عام بتاريخ 1 جانفي 2026، مع إمكانية التمتع بالامتيازات القانونية الخاصة بالتمثيل في السن، أنه يكون لائق صحيا ونفسيا وقادر على العمل ليلا نهارا بكامل تراب الجمهورية، وأنه ما يقلش الطول على 1.70 متر بالنسبة للذكور و 1.65 متر بالنسبة للإناث، وأنه تكون حدة البصر نتاعو مطابقة للشروط المنصوص عليها في الإعلان الرسمي اللي موجود، وأنه لازم يعني ما تقلش على 15-20 للعينين قبل إصلاح النظر. آخر التسجيل باش يكون في الشهر هذا ينهار 29 جويلية 2026. بطبيعة للتعرف على أكثر التفاصيل والشروط تنجموا تدخلوا على موقع وزارة الداخلية. باش نكملوا مع الانتدابات اللي عنا لليوم، نختموا بمناظرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 2026 اللي تعلم عن انتداب مهندسين ومتصرفين وتقنيين ساميين. كانت أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن فتح باب مناظرة خارجية لانتداب كما قلنا الخطط هذية، واللي تشمل مناظرة الخطط التالية: كل من مهندس اختصاص الهندسة المدنية 1، مهندس اختصاص إعلامية 1، مهندس اختصاص الميكانيك أو الإلكتروميكانيك زادة 1، متصرف اختصاص مالية ومتصرف اختصاص محاسبة 2، متصرف اختصاص قانون عام 1، ومتصرف في وتقني سامي في عدة اختصاصات طالبين 3 بالنسبة للخطط المعروضة. تنجموا كما قلت تدخلوا تشوفوا الشروط وطريقة التسجيل، خاصة أنه مازال يعني عندكم الوقت. آخر دات حدوه لقبول تسجيل نهار 24 أوت 2026. نذكركم ديما الموقع على موقع الوكالة الوطنية للتصرف في
الآن نفايت، نقوله إن شاء الله بالتوفيق للي باش يشارك ويترشح في الانتدابات هذية. أكيد فما برشا انتدابات أخرى في الإبان إن شاء الله، يعني نعطوكم أكثر تفاصيل عليها في الأوقات امتحة. سويعتنا الأولى في ساعة ما تعديت معكم، تحية ليكم الناس الكل، نرجع إن شاء الله بعد النشرة وبعد البرقيات الرياضية تحديدا، ونكملوا مشوارنا اللي باش يتواصل معكم حتى الثمانية في عشوية صيف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تمام والسادسة مساء هنا على موجاتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها، تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلانها الجمهورية وتجديد الدعوة لتوحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها. في ظل موجة الحرائق، الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطلق مبادرة يد المساعدة للمتضررين ويدعو إلى جبر الضرر لفائدة الفلاحين. وانطلاق العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليان لتحسين جودة الخدمات الصحية. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث مثل يوم 25 من جويلية من عام 1957 تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات، ليكون هذا التاريخ محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغي المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس سنة 1957 باسم الشعب، ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. وقد مثل إعلان الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 1881. وفي هذا السياق كاد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم بمناسبة ذكرى 69 إعلانية الجمهورية أكد التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد على أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب ومرتكزا أساسيا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرات البلاد. ودعا المجلس في بيان له لتوحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها ودعم مسيرة البناء والإصلاح بما يفتح أفاقا أوسع أمام الأجيال القادمة، مؤكدا مواصلة أداء رسالته في خدمة الوطن والانتصار لحق الشعب التونسي في حياة كريمة داخل دولة قوية وعادلة تحفظ الحقوق والكرامة وتستجيب لتطلعات المواطنين. وبذات المناسبة وأحياء لذكرى 69 لعيد الجمهورية، انتظمت اليوم بكامل جهات الجمهورية مواكب احتفالية بمقرات الولايات، حيث بادرت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة بتنظيم تظاهرة تضم عروضا موسيقية ومسرحية وورشات في الفنون التشكيلية تتحدث عنها مديرة دار الثقافة بنبذة سلوى الوشتاتي في متابعة لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي.
3: اليوم احتفلوا بعيد الجمهورية بالتعاون مع جميع المؤسسات الموجودة في نبذة. كانت عنا اليوم تحية العلم على أنغام النشيد الوطني أمام مقر البلدية، ثم شارك معنا نادي الأطفال بلوحة تعبيرية رأسة على أنغام وطنية، ثم تواصلت الفقرات بدار الثقافة. كان عنا لقاء أميدة مستديرة حول ترسيخ قيم مواطنة لدى الشباب، كان حاضر معنا هلال الأحمر ودار الثقافة، كان ثم حوار وتبادل تبادل الافكار ومعنا شركه هذايا عندنا ورشه الفنون التشكيليه تعطير الاستاذه املا رمضاني وعرض مسرحي الاخر لنادي مسرح دار الثقافه نبذر.
2: في بين الجهويات الأخرى وفيما يتعلق بموجة الحرق التي لحقت بعدد من المناطق بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف، فقد تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على هذه الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين والهيكل العمومية الأخرى بالجهة. هذا وفاد العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية وأن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق، مضيفا بأن عمليات الأطفاء والتبريد لا تزال جارية. وفي ذات السياق وفي ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عدد من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها لدى الفلاحين، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيد إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الضرر ومد يد المساعدة للمتضررين.
4: خاصة من جراء الحرائق اللي جات على الأخضر واليابس، خاصة مساحات كبيرة من الغابات ومن ممتلكات الفلاحين. احنا دعوة سعى على مواجهة الكاف لكل فلاحين وكل متساكني ولاية الكاف اللي عانت الناس هذول اللي هما كارثة طبيعية. ثم الناس تضرت في أملاكها خاصة سواء في الحيوانات نتاعها ولا حتى في مدخرات نتاع الألاف وحتى في ديارها. دعوة لكل متساكني ولاية الكاف خاصة فلاحة الكاف باش تكون هبة لمساعدتهم. احنا كاتحاديه وبالتنسيق مع اللجنة الجهوية السيد ولي الكاف نشرعنا إن شاء الله في تجميع إعانات عينية ومادية إن شاء الله باش تكون إن شاء الله ابتداء من هالاثنين وتوزيعها إن شاء الله على الناس هذول المستحقين، وهذا يعني جزء وذا عدد معني مجهود الدولة إن شاء الله نوصل باش ندخلوا في أكثر أماكن، خاصة في الناس اللي عنده أضرار كبيرة وخاصة اللي هم في حاجة للإعانات هذه إن شاء الله تتضارف الجهود كلها ونخرجوا ما إن شاء الله من الكارثة الطبيعية دي. الفلاح الصغار اللي هم متسكنين في الفجوات الغبية هذه نحاول نعاونوهم ويخرجوا إن شاء الله من الأزمة هذه بأخف الأضرار.
2: توجه عدد من سكان دوار المشايرية بمنطقة نعيمة التابعة لمعتمدية الكاف الغربية بنداء استغاثة إلى السلطات المحلية والجهوية قصد التدخل العاجل لتزويدهم بالماء الصالح للشرب الذي يشهد انقطاعا متواصلا تسبب في معاناتهم اليومية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.
5: ما بتوك الحزان ونحن قاعدين مقعمزين في روس الكداء يعيشك الماء قاعدين للعطش اللي هي منطقة النعيمة تحديدا دوار المشايرية في منطقة النعيمة رانا متلفويت عنده قديش ملوح والماء ملوح كيف هيك عليه صرنا نشربه من الماء العين لما لا يزي الطريق نتاعنا كيف وعدوها باش يقدوها
6: قتلنا العطش في الشتاء ولاد قتلتها الغروبات مع الشقاريه حتى المسؤولين حتى واحد ما بيطلع لي والماء قطره لا نشربوا في نتاع الغدريه
5: حاله والماء ما عندناش خلاص قاعدين العطش نشربوا من قلت غار حتى الحيوانات ما تشربش منها عويات رانا قاعدين نموتوا بالشوي.
2: انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. وبيّنت كاهية مدير شؤون المرأة بالمستشفى الجهوي بسليانة ليلى المطري في تصريح عالمي أنه تم توفير 3000 آلات لتسجيل المرضى للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف في طوابير. وبيّنت بخصوص الإجراءات التنظيمية أنه في حال توجه المريض إلى المستشفى ويكون الموعد مسجلا عن منظومة تمرر ورقته أمام آلة التسجيل الرقمي ويتم تسجيله مباشرة مع تمكينه من وصل يتوجه به لاحقا إلى العيادة في حال كان العلاج مجانيا أو توجه إلى خلاص معلم العلاج. وأكدت أن عددا من المواطنين خاصة من فئة الشباب أعربت عن ارتياحها واستحسانها لهذه المبادرة، ولفتت إلى أن مصالح المستشفى وضعت عددا من العوان على ذمة كبار السن لتسهيل عملية التسجيل. وأشارت المطرين أن المصالح الفنية تعمل بصفة يومية لتفادي أي إشكالية في حال انقطاع التيار الكهربائي على هذه الآلات، مضيفة أن توقيت العمل ينطلق بداية من الساعة 7 صباحا، غير أن العوان والإطارات خيروا مباشرة عملهم بداية من 6 صباحا ينجح هذه العملية. يعقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين اليوم اجتماعاته الدورية بولاية جندوبة بمشاركة ممثلين عن الهيئات الجهوية للعمادة بولاية الشمال الغربي. في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. وتخصص هذه الاجتماعات تدارس أبرز مشاغل المهندسين على المستوى الجهوي والوقوف على التحديات التي تواجه عمل الهيئة الجهوية، إلى جانب بحث سبل تطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في تنفيذ برامج العمادة وتقريب خدماتها من منظورها. كما تندرج هذه الاجتماعات ضمن سياسة العمادة الرامية إلى مزيد إرساء الحوكمة التشاركية من خلال إشراك الهياكل الجهوية في صياغة الأولويات المهنية وتطوير آليات العمل، بما يعزز نجاعة التدخلات الميدانية ويستجيب لانتظارات المهندسين في مختلف الجهات. في بين الوطنية الأخرى، نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دنانير مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور الأسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى ملائمة الأسعار مع خلاص الأداء الصيدلي لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. وأوضحت النقابة أن الصيادلة لم يكن لديهم علم بقرار مراجعة أسعار هذه الأدوية، مؤكدة أنها لم تعد تشارك منذ حوالي السنة في أعمال لجنة شراء الأدوية أو مرصد الدواء إلا بصفة استثنائية وبدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء. ختاما، وفي مستجدات الأوضاع في العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا أيضا في وقت سابق اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات على مناطق متفرقة في القطاع. قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن في بيان له اليوم أن الحوثيين المتحالفين مع إيران نفذوا عمليات استهدفت منشآت تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة رامكو في ينبع وجازان. وختاما، أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا السلطات في كلا البلدين على إجلاء ما يقارب من 270 ألف شخص. ذا قال وزير الداخلية الفرنسية في تصريحات له اليوم أنه تم إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب هذه الحرائق بالقرب من مدينة بوردو ومنطقة جروناند وجنوب غرب البلاد، إضافة 30,000 في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. وأشار إلى أن حرق الغابات أتت على نحو 98,000 هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية العام الجاري، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي مالي تذكير بأبرز ما جاء فيها. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 إعلانية الجمهورية وتجديد الدعوة لتوحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها. في ظل موجة الحراقة، الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطلق مبادرة لمد يد المساعدة للمتضررين ويدعو إلى جبر الضرر لفائدة الفلاحين. انطلاق العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليان لتحسين جودة الخدمات الصحية. هذه الأخبار مستمعينا الكرام تجدون على موقعنا www.radiokaf.ca. نلتقي على الساعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات. أحباء الرياضة على موجات إذاعة لك في آخر موعدنا الرياضي لهذه الأمسية، أبدأها بفريق الأولمبي البيجي واللي أعلن الاستغناء عن 10 لاعبين بعد الاختبارات اللي أجرها الإطار الفني بقيادة المدرب الأسعد معمر. العشرة لاعبين هما نسيم حسني، إدريس الحبوبي، حمزة سومر، هاني دغبوجي، عباس الشيحي، كذلك سيف الجبري، أيوب العوجي، أيوب سعيدي، آدم بوجناح، وكذلك أيوب النصري، والغرر بلاء متواصلة بالنسبة للاعبين، وفي انتظار كذلك تأهيل اللاعبين المنتدبين الجدد وتسجيلهم. هما حمدي شعيرات حارس المرمى، يوسف العزيب ظهير أيسر، يحيى العاشوري مهاجم وتوسط ميدان السنغالي، محمد ضيوف المدافع، حمزة المبروك المهاجم، مهدي خيري والجناح، أسامة السياري إعارة من النادي الإفريقي. النادي الإفريقي أنهى اليوم سبع تحضيراته في حديقة رياضة ألف وحصة صباحية فقط، ومساء اليوم راحة، غدا راحة، ويوم الاثنين دخول في تربص تحضيري في عين دراهم يتواصل حتى 8 من أوت، وفيه مقابلات ودية استعدادا لانطلاق البطولة يوم 22 و23 من أوت المقبل. والمدرب ماهر كنزاري يلتحق بالفريق في الأثناء مفاوضات مع نعيم السليتي، ممكن ياسر يكون انتداب قادم للنادي الإفريقي. الترجي الرياضي التونسي بعد خروج يوسف البليلي للمولودية مدة العاصمة، صفقة البرازيلي لوكاس ريبيرو تقريبا حسمت، وباش يتم لاحقا إعلان التعاقد مع اللاعب رسميا بعد حل الإشكال مع فريقه اتحاد طرابلس الليبي. من جهة ثانية مهاجم الفريق قسيم عشا أعلن على صفحته الرسمية على انستغرام نهاية مشواره مع الفريق، ويقول بعد 13 عام قضيتها تحت ألوان الترجي الرياضي حان الوقت لي لفتح صفحة جديدة في مسيرتي، وأتوجه بالشكر للجميع. في سن 19 عام قسيم عشا يغادر فريق الترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي ورغم الأزمة المالية الخانقة اللي تهدد مشاركته في المسابقات الموسم القادم، إلا أنه هيئة الفريق تواصل تعاقداتها. آخر اتفاق رسميا مع متوسط الميدان الدولي دنيبيري محمد سانغاري اللي اجتاز اليوم الفحص الطبي بنجاح باش يوقع عقد بموسمين، هو انتداب جديد بعد أشرف بن ضياف وعبد الله العمرية. نادي سان دييغو الأمريكي أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي ياسر عاشوري من نادي كوبنهاغن الدنماركي، عقد يتواصل حتى موسم 2028-2029. ثاني لاعب من المنتخب التونسي يلتحق بالبطولة الأمريكية بعد الياس سعد اللي أمضى عقد مع ناشفيل الأمريكي إعارة من سبورتينغ براغا البرتغالية. إلى كرة اليد، والجامعة التونسية تقرر إقالة مدرب منتخبنا الوطني للأواسط إبراهيم لاغا، وتقول إنه الإقالة لأسباب صحية. وقرر مكتب الجامعة بعد تشاور موافقة المدير الفني الوطني تكليف المدرب الوطني مكلف بتجديد النخبة السيد سامي السعيدي بالأشراف على المنتخب الوطني التونسي للأواسط. هذا المنتخب اللي يستعد لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا من 19 أوت، ثم كأس أفريقيا الأمم في كوت ديفوار في شهر سبتمبر المقبل. منتخبنا الوطني للفتيات في كرة الطائرة قال 18 عام ينهزم في مقابلته الرابعة في الجولة الرابعة لبطولة أفريقيا في الإسكندرية المصرية ضد منتخب البلد المنظم مصر بثلاثة أشواط مقابل صفر بعد ثلاثة انتصارات على السنغال، الجزائر وكامرون 3-0، وما زالت مقابلة في الجولة الخامسة ضد المنتخب المغربي في بطولة تقام بستة منتخبات، هي تونس، مصر، الجزائر، المغرب، السنغال والكامرون. المنتخب المصري في الصدارة ب 12 نقطة، والمنتخب التونسي في المركز الثاني رصيد 10 نقاط. بطولة أفريقيا للجودو أواسط في المغرب، آدم لندولسي يحرز برونزية أقل من 100 كيلوغرام، نرجس الحداجي في وزن أقل من 48 كيلوغرام حرزت الفضية، نفس الشيء لأمن الخلفي وزن أقل من 52 كيلوغرام، زينب الترودي تلعب نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام، وآدم كوكي يلعب نهائي وزن أكثر من 100 كيلوغرام. في الرماية بالقوس والسهم، بطولة أفريقيا في الجزائر وريتاج الشايب تحرز برونزية فئة أقل من 18 عام، والثنائي ساسي خليل وريتاج الشايب فضية الفرق مختلط في نفس الصنف صنف أقل من 18 عام. بطولة أفريقيا للشبان في تنس الطاولة، الثنائي التونسي علي سعيدي وإيلاء العباسي تتوجان ببرونزية الزوجي تحت 15 عام. وفي التنس، منتخب فتيات أقل من 16 عام المتكون من سليمة بن ضياء وسارة بوسفير وأمنة المثلوثي تتوجن بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على المغرب 2-0.
حارس منتخب راس الأخضر فوزينا ينتقل رسميا لنادي كولو كولو التشيلي في عمر 40 عام بعد تألقه في المونديال الأخير واختياره في التشكيلة المثالية للبطولة، دائما مع منتخب راس الأخضر ومدربه بواتيستا في طريقه لتدريب نادي نهضة بركان المغربي بعد مغادرة المدرب التونسي نعيم أو معين الشعباني لتدريب منتخبنا الوطني. بالنسبة للمدرب بواتيستا وهو الاسم نتاعو بيدرو ليتاو باش يمضي عقد مع نهضة بركان حتى سنة 2028. اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم أكد مشاركة الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم القادم، وبذلك يضع حد لكل التكهنات اللي رافقت الملف واللي تحدثت عن أنه إمكانية لمشاركة الأهلي ثالث ترتيب البطولة الموسم الماضي في كأس رابطة الأبطال. رسميا كذلك في مصر المهاجم محمد صلاح ينتقل إلى نادي بيشكتاس التركي بعد نهاية عقده مع ليفربول باش يمضي عقد بموسم قابل للتجديد حتى 2028 مقابل راتب سنوي 12 مليون أورو. أوروبيا نادي ريال مدريد يتعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان ديوموندي من لايبزيغ مقابل 120 مليون أورو، عمره 20 عام وفي خطة جناح، إمكانية في الأثناء لرحيل فينيسيوس جونيور عن فريق ريال مدريد، وقد يكون فريقه القادم هو مانشستر سيتي الإنجليزية. أخيرا وفي الوديات الأوروبية اليوم سيباستيان تونيكتي أساسي مع فريقه للسلتيك اللي تعادل مع ميلان 2-2 بعد ما كان متقدم 2-0. تونيكتي خرج في دقيقة 63، وهان الفريق الألماني فاز على باير ميونخ الفريق الثاني 2-1، هامبورغ على هايدنهايم 3-1، وفورتونا دوسلدورف فاز على بوروسيا دورتموند 2-1. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: على موجات إذاعة الكيف.

الكيف. مكملين معكم مشوارنا عبر موجه راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، نقولوا طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، ونقولوا ان شاء الله ربي يكرمنا بالغيث النافع اللي مستحقين له تويكا باش نجموا نعاونوا به في اخماد الحرائق اللي قاعده صايره، وان شاء الله ربي يحمي بلادنا، وربي زاد يكون مع المتضررين اللي داروا اضرار كبيره كبيره برشا، ربي يعوض عليهم بالخير. خلينا نحكيه شوية على صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 بتاريخ 24 جويلية بشهر الحالي، قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط. سامحوني، القرار هذا يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. يتوزع كراس الشروط على 6 أبواب رئيسية تشمل الأحكام العامة وإجراءات وشروط أحداث المبيتات الجامعية الخاصة، وكذلك تسيير المبيتات الجامعية الخاصة والمواصفات الفنية للغرف والتجهيزات والمرافق المشتركة والواجبات المحمولة على المستثمر والمراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات. يشترط لأحداث مبيت جامعي خاص إيداع ملف لدى ديوان الخدمات الجامعية المختص ترابيا يضم جملة من الوثائق من بينها كراس الشروط ممضي ومؤشر على جميع صفحات مسبوق بعبارة اطلعت ووافقت وتصريح بأحداث المبيت وتسييره وفق النموذج المعتمد، بالإضافة إلى الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بالمستثمر على غرار القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنية ومضمون السجل الوطني للمؤسسات والمعرف الجبائي وبطاقة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتعين إرفاق الملف بما يثبت حق تصرف العقار سواء عبر شهادة ملكية أو عقد كراء أو أي وثيقة قانونية أخرى، بالإضافة لشهادة تأمين تغطي البناية والمقيمين بها وشهادة تثبت مطابقة البناية للمواصفات الفنية تسلم من مختص في المجال. يشمل الملف زادة مشروع النظام الداخلي للمبيت ونسخة من الأمثلة الهندسية وبيانات تتعلق بطاقة الاستيعاب وعدد وأنواع الغرف والمرافق الصحية الموجودة فيه والفضاءات المشتركة والمساحات المخصصة لكل من الاستعمال، إلى جانب التسعيرة المقترحة للكراء الفردي حسب الفرش. كما زاد يفرض القرار على المستثمر تقديم مضمون السوابق العدلية اللي هي بطاقة عدد 3 ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسيرته الذاتية ونسخة من الشهادة العلمية، إضافة إلى مضامين السوابق العدلية للأعوان اللي باش يخدموا في المبيت. ونذكروا أنه القرار هذية يمكن صاحب نسخة من كراس الشروط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من دواوين الخدمات الجامعية أو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كيف كيف زاد المبيتات اللي موجودة واللي قاعدين يخدموا ماذا بينا تكون في منظر لائق فيها كل الشروط اللي تتطلب وجودها وتوفيرها في مبيت جامعي يليق بتلامذة ذات اللي نتمنوا لهم كل النجاح، وإن شاء الله في الإبان تكون العودة المدرسية عودة موفقة وناجحة للجميع. لياميت ليه تزربة وكعمضعين كتلاع النهار عدك بالسنة الدراسية الجديدة بديت، دونك ماذا بينا يرجعوا يلقوا مبيتات محترمة نظيفة فيها أقل شيء يعني الضروريات اللي لازم تكون في كل مبيت جامعي. مكملين معكم احنا المشوار، خلينا نرجع شوية مع موزيكتنا في عشوية صيف مليون. ذكروكم اللي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكافة.

رجعنا معكم في ختم سويعتنا الثانية، نرجعوا بعد الموجز ونكمل معكم الجزء الثالث والأخير من حصتنا عشوية صيف. نحكوا شوية على انطلاق موسم التخفيضات الدورية السولد اللي بش يكون نهار 7 أوت 2026، بش يتواصل على امتداد 6 أسابيع. هذه اللي أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن سيسي في آخر تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأمن.

بعدم انعقاد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وانه تم تحديد موعد 7 اوت موعد السولد والبيع التجاري. واعتبر بن سيسي انه السولد الصيفي او الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض اقلها يكون 20%، ودعا زادة التجار للمشاركة بكثافة في السولد الصيفي لهذا العام والاسراع بتسجيل انخراطاتهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وحث على اعتماد نسب تخفيض مجزية ومشجعة لجذب أكثر الحرفاء. من جانب آخر، كان دعا المتحدث المستهلكين إلى الإقبال بكثافة على السولد من منطلق أنها تظاهرة تجارية هامة يلقوا فيها عدة منتجات تونسية وأجنبية بأثمان معقولة. والله إن شاء الله التونسي إذا كان يلقى حاجات بأثمان معقولة حسب الميزانية نتاعو والمقدرة الشرائية نتاعو يشري، ما إذا كان يلقى حاجات غالية بيان سور بشهرب، سورتو تويكا كل شيء غالي كل شيء نار. إن شاء الله تكون فما 20% وأقل، ويعني أكثر من 20% في السولد، خاطر إحنا ديما نراو النسب تكون مرتفعة وإلا نراو نسب ضئيلة برشا. حتى إذا كان نلقوا 50% المواطن يدخل يحب يشوف يكتشف يشري على شلي، يلقى حاجات يعني أكل عليها الدهر وشرب ما عادش عندها حتى قيمة إذا كان باش يشريها. إن شاء الله نلقوا دي كوليكسيون مزيانين حلوين يواكبوا العصر نتاع سنين تاع مناول، وتكون بأسعار مقبولة بالنسبة لجيب المواطن التونسي. مكملين معاكم، نرجعوا مع أغانينا، نمشيوا شوية لأجواءنا الغربية عبر موجة راديو الكف.

0: La vie c'est fou, c'est tout, c'est rien. Des parfums de vanille, des jardins d'autrefois. Quand on s'arrête un peu au bord de son enfance, on croise des passants qu'on avait oubliés. Et je garde toujours au fond de ma mémoire l'odeur vague et tranquille d'un grand matin d'été.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام وسابع مساء هنا على موجاتنا. أهلا بكم سمعنا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وفي ظل موجات الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق ولاية الكف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين، مؤكدا بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين توزيع بعض الإعانات العينية لفائدة الفلاحين المتضررين من هذه الحرائق. انعقدت صباح اليوم الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف تحت شعار متمسكون بالاتحاد وعازمون على الدفاع عن كرامتنا وحق الجهة في الحياة. وبحثت تشغيل الهيئة مشاغل الشغلين في الجهة، وأكد الأمين العام المساعد المنظمة أحمد الجزيري لدى أشرافي على أشغالي الهيئة تضامن الاتحاد مع أهالي الجهة الذين واجهوا موجة الحرائق، مؤكدا ضرورة اتخاذ حلول عاجلة بعيدا عن الشعارات والخطب. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها أحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فأنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. كما اعتبرت الجمعية أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء، ويبقى الهدف النهائي هو اعتماد سياسة وطنية تركز على المصلحة العامة. صادر براد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القرار الجديد على قيمة هذه المنحة بما يعادل 1000 أورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين هما منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرفي الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. ودعا البنك المركزي العموم إلى اعتماد موقع إلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية. ختاما، أجبرت الحرائق الخارجية عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا السلطات في كلا البلدين على إجلاء ما يقرب من 270 ألف شخص. وقال وزير الداخلية الفرنسي أن الحرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية العام الجاري. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

العشرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجتنا موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع. نمشي وشوية نحكيه على مواطنينا بالخارج اللي عنا برشا موجودين على أرض الوطن. نقولوا أهلا وسهلا بهم ومازالوا يعني عدد كبير منهم مازالوا مجوش. إن شاء الله ربي يوصلهم على خير. في الإطار هذية كانت أعلنت سفارة تونس بروما اليوم التوصل الحل عاجل لوضعية المواطنين التوانسة اللي بقاوا عالقين صبيحة اليوم بمينات شيفيتي فايكيو بالعاصمة الإيطالية، وهذه عقب الإشكاليات الإجرائية اللي رافقت رحلة شركة النقل البحري جي ام في المتجهة نحو تونس. كانت أكدت السفارة في بلاغ لها باللي هي تحركت بشكل مكثف وبالتنسيق المباشر مع قنصلية تونس بروما وزاد الإدارة المركزية، حيث سمحوني أثمرت الاتصالات المتواصلة بينتهم مع السلطات والأطراف المعنية في كل من إيطاليا وتونس عن تحصيل ترخيص لشركة جي ام في تأمين رحلة استثنائية لفائدة المسافرين اللي بقاوا عالقين. الرحلة تنطلق اليوم من الميناء الإيطالي في اتجاه ميناء حلق الويد، وكانت دعات البعثة الدبلوماسية المواطنين المعنيين بالرحلة هذه للإسراع بالتواصل مع مصالح الشركة بالميناء لاستكمال إجراءات التسجيل والعبور، وأشارت إلى مواصلة التنسيق ميدانيا مع إدارة الميناء لضمان انسيابية العملية وتوفير الإحاطة اللازمة للمسافرين. وكانت زادة أكدت السفارة في ختام بلاغها على حرصها الدائم بالتنسيق مع الإدارة المركزية على متابعة شؤون الجالية التونسية بالخارج والتدخل السريع لمعالجة أي إشكاليات طارئة بما يضمن عودة أبناء الوطن في أفضل الظروف الممكنة. إن شاء الله ربي يرجعهم على خير. هذا اللي نتمنيه الناس الكل. دونك نمشي بشوية نبقى مع أجواءنا الغربية. إيروس رامازوتي.

تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

رجعنا معكم عبر موجة راديو كيف. برشا أغاني سمعتوها غربية بالنسبة للناس اللي تحب الريتم الغربي في برنامجنا. نحاول ديما راديو كل الأطباق اللي تسمع فينا عبر موجة راديو كيف. نحكي شوية على الترفيه في منح الطلبة والباحثين التوينسة اللي يقراوا ببلدان الاتحاد الأوروبي. هذا اللي كان اصدر برأد رسمي للجمهورية التونسية عدد 75 بتاريخ 24 جويلية 2026، قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق اسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة وتلامذة التوانسة اللي يزاولوا دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. القرار الجديد هذا ينص على إلغاء الأحكام التابعة للفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك يعادل 1000 أورو شهريا، تتكون من زوز عناصر متكاملين: منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا، وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا. كما ألغى زيد القرار الخاصة بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القرار ذاته، باش يولي بإمكان الباحثين التوانسة المسجلين بالجامعات التونسية بالسنة الثانية من الماجستير البحثي أو بالدكتوراه إلى حدود التسجيل الثالث، واللي تستوجب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات في أحدى دول الاتحاد الأوروبي والانتفاع بمنحة شهرية قيمتها 1000 دينار. تسند هذه المنحة لمدة أقصاها 6 شهور متتالية خلال السنة الجامعية الواحدة، مع إمكانية تجديدها مرتين طيلة مرحلتي الماجستير والدكتوراه، على أنه لا ينتفع الطالب بها أكثر من 3 مرات طوال كامل مساره الجامعي. تشمل زادة التنقيح الطلبة المرسمين بمدارس الهندسة العمومية التونسية، إذ أصبح يعني بإمكانهم الحصول على منحة عند إفادهم لإجراء التربص بأحد الدول الخاصة والتابعة للاتحاد الأوروبي لمدة ما تفوتش 6 شهور، وهذا في إطار إنجاز مشروع ختم الدراسة. نقوله بالتوفيق اللي يزاولوا في تعليمهم سواء في تونس وإلا خارج تونس. نمشي ونسمع ناس الغيوان في الحصادة ونرجع معكم.

0: برمجة للمهرجان، شنو اللي باش يكون فيه، شكون الأسامي اللي باش يتم عرضها. إن شاء الله في الأيامات الجاية نكونوا نعرفوا البرمجة نتاعو. وهكا نكون وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا شوية سيف. ملتقانا غدويكا إن شاء الله بإذن الله في الماتينال من 6 حتى 10. باي باي.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. الثامنة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وتويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات تويرف ونبر، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لصحف وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وتويرف وكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية، وتعرض بعضها إلى انزلاقات أرضية وانجرافات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المنقضية. هذا وأفاد العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، وأن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق، وأضاف أن عمليات الإطفاء والتبريد لا تزال جارية. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث مثل يوم 25 من جويليا من عام 57 و900 وألف تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات، ليكون هذا التاريخ محطة فارقة انطلق معها تأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. وأكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد أن السيادة الوطنية تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب، مرتكزا أساسا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرات البلاد. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وينص القرار الجديد على قيمة هذه المنحة بما يعادل 1000 أورو شهرياً، وتتكون من عنصرين متكاملين: منحة قارة تعادل 800 أورو شهرياً وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهرياً. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض مواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية. أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات إسبانيا وفرنسا السلطات في البلدين على إجلاء ما يقارب 270 ألف شخص. وقال وزير الداخلية الفرنسية أن الحرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية العام الجاري. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام 9 إلى اللقاء.

تطلع يمكن أنسى هواك هاجرتك.

0: كلثوميات.
1: مغرب من بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. احترق مساء اليوم منزل بمنطقة أسليسلة عمادة الكدية من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة، إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، وذلك على إثر نشوب حريق بالمنطقة. وفق معاينة ميدانية لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومصادر محلية مشاركة في عمليات الإطفاء، ووفق شهود عيان حالة سرعة والرياح دون تمكن أفراد العائلة من مواجهة النيران التي التهمت بالكامل مسكنا كائن في أطراف التجمع السكني المعروف برضاونة. ويواصل أعوان والحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية أن تطال إسطبلات وأكوام ضخمة من التبن ومركزا للبحوث الزراعية. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيد يوسف وطويرف ونبر والكاف المدينة وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيد يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات طويرف ونبر، وفق ما أفاد به شهود عيانة ومصدر من الحماية المدنية لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيد يوسف ونبر وتويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات وهياكل الدولة العمومية في الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس. توجه عدد من سكان دوار المشيرية بمنطقة النعيمة التابعة لمعتمدية الكاف الغربية بنداء استغاثة إلى السلطة المحلية والجهوية قصد التدخل العاجل لتزويدهم بالماء الصالح للشرب الذي يشهد انقطاعا متواصلا تسبب في معاناتهم اليومية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. ودعا البنك المركزي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا في وقت سابق اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في القطاع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام. هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في النشرة الأخيرة للأنباء في تمام 10:00. إلى اللقاء.
0: فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج فوق القمة. ضيوفنا يكونوا أكيد مسيرة طيبة وجيدة وعندهم علامة مميزة في مجالهم، سواء كان الفن أو الثقافة أو الأدب أو الشعر أو أي مجال من المجالات اللي باش نختاروها. الحقيقة لن نقتصر على المجال الفني، عنا مبدعين أينما كنا في تونس الجميلة. اليوم ضيفتنا هي الفنانة التونسية من الجيل الجميل منيا البجاوي. منيا البجاوي اللي ظهرت بأغاني مزيانة، يمكن فما غنية تعرفت بها برش، لكن برش غنيات عندها منيا البجاوي، كل غنية عندها حكاية أكيد ومسار ولبنة جديدة تتبنى في صرح هذه الفنانة، وأيضا في المشهد الغنائي التونسي في رصيد الأغنية التونسية عموما. منيا البجاوي باش نرحب بها وباش نخلي المجال التعريف بها تدريجيا على امتداد مساحتنا. مستمعينا تنجموا تواصلوا معنا على الباج متاعنا بالطبيعة، وتعليقكم أكيد بعد الاستماع للانترفيو هذي اللي هو بورتري في الحقيقة، دون الدخول في التفاصيل الشخصية. احنا قدامنا فنانة ومسيرة فنية وهذا نهجنا في مساحتنا هذه. منيا البجاوي مرحبا بك في الكيف، أهلا وسهلا.
1: يعيش الكهلا ميك وسهلا وسعدتني في ضافة هذه، وإن شاء الله نكون نحاول معناها نجمعها
0: شتيت أفكارك وقوتك، ونعرف اللي أنت وعكة صحية إن شاء الله لبس عليك وبلطف عليك. نعم منيا البجاوي، حتى لا نطيل على المستمع وندخل في صلب الموضوع، لمن لا يعرف منيا البجاوي؟ نحن جيلنا يعرف منيا البجاوي، برشا ناس مستمعين توا يسمعوا فينا، رم شيخين ورم طول جيل بالهم همس الموج، خليها ذيك حكاية وحدة. لأنه اللي يعرف منيا البجاوي ما يعرفش ليه غنت ويا صغيرة مع عليا بابو.
1: عليا بابو الله يرحمها مرة يعني سيدة عظيمة، وكانت عندها برنامج حلو برشا نتاع جنة الأطفال، وأنا ربي سبحانه خلاني نشارك فيها وأعطتني جائزة في معناها في مجال الأغنية للأطفال.
0: اش غنيت وقتها؟
1: غنيت يا ناجح جيت نهنيك، يا فايز جيت نحييك. مقطع في الصغر لازم نغني وأغني
0: نتاع عمركم
1: نتاع عمرنا وكل.
0: وكانت بداية قلتي معناه النجم نمشي في المجال هذايا، بنيتي عليها وإلا نسيتيها ومشيتي على روحك ورجعتي بعد؟
1: أنا جيت مع الفنان ديما نخدم ونلحن ونفركز على حاجة، يعني نبحث على حاجة ثمينة، حاجة ذات المستوى العالي. دونك كملت مع جانت لطفي وكهو يعني أخذت مسيرتي، فهمت؟
0: فركزت على التكوين الموسيقي مع الموهبة اللي عندك، وإلا اكتفيت بأنه يكون عندك صوت تتدرب صوتك تتلهي به فقط؟
1: وي أنت لحنت برشا أغاني حلوين على الأم، على الأم زادة اللي ضيعت ولدها في البحر. فما أغاني ذات معناها ذات
0: بعد اجتماعي، أي
1: يعني اجتماعية
0: إنسانية،
1: أي اجتماعية وتقول حاجة. فانت معناها لازم تكون الفنان يكون يبدع كذلك في التلحين، ويحاول والحق الحمد لله حسب المواضيع على الأم،
0: على الحرقة،
1: الحرقة صحيح، هذيك في الليل عند النوم كي تفارقنا باسني من الخدين وتعانقنا، والفجر لما فاق ما فيقنا هذيك عاتبي.
0: حلوة برشا الكلمات وتمس برشا. هو سؤالي كان وقتها اللي سألتك على أنك تلهيت بالموهبة هذه قبل ما تظهر في نجوم الغد، معناها من بين جنة الأطفال ونجوم الغد شنو اللي عملت فك الفترة هذيك؟
1: هذيك وقتها كانت لجنة التنسيق فيها الأصوات، فيها محمد صلاح الحركاتي، وأنا وكملت فيها. فماش إنه حاجة حاجة تفوتني في حكاية باش نضيف حاجة حلوين. يعني ديما نبحث، ديما نحب نعمل، ديما معناها قالوا لي تلحن ايه، قلت لهم لحن مش تعمل لحن يعني مبادرات ومحطات حلوة برشا.
0: نجوم الغد كانت زادة مناسبة وفرصة مهمة برشا ليه، كما برشا فنانين ظهروا في نجوم الغد وعطتهم جواز السفر للدخول فعليا للمشهد الموسيقي والغنائي في تونس. مشاركتك في نجوم الغد كيف جت؟
1: نجوم الغد حصة أعطتني فرصة، زادة أعطتني فرصة كبيرة، وتأقلمت معها وكملت، يعني ديما نكمل ديما من صوتش حاجة إنها بش تستضيف لي في مشواري الفني.
0: شكون كان موجود وقتها في اللجنة؟ شكون الفنانين اللي شفتهم؟ حكينا على الأجواء متاعها، تتذكرها أكيد بتفاصيلها، وصحابك من الفنانين اللي شاركوا في الوقت هذاك؟
1: بصراحة معناها الحظ أعطاني إنه معناها وكبت فنانين كبار، ملحنين كبار، فتحي زغندة، أسامة فرحات، ثم برشا، نصر صمود،
0: نصر صمود الشاعري،
1: أنا شاعر وملحن،
0: أي أي،
1: وعامل عمل حاجات حلوين،
0: حلوين برشا. نصر صمود كانت عندي مساحة معاه تسجيل خاص الحقيقة، وكان أمدني برشا حاجات من غنياته ومن بالإلقاء، ومعناها حاجة حلوة ومزيانة على الأخر.
1: نصر صمود من كبار الملحنين دي، بلي خانتي جبتني هكا وحكي معايا قال لي دي ملحن ممتاز، فنان ممتاز.
0: تونجو للنجوم اللي تعاملتي معاهم الكبار زيدا بي، قلتي لي أنه معناه نجوم الغد كانت محطة مهمة ليك والبرشة فنانين توينسا خرجوا للمشهد الموسيقي وللأغنية التونسية، لأنه هو جواز سفر البرنامج هذيك كان العدد من الأصوات. بعد نجوم الغد كيفاش بدت الرحلة؟ فما شكون شد انتباهه صوتك، اتصل بيك، كيفاش كانت الرحلة بعد؟
1: شاركتي عدة مواقف ولا محطات كيف قلت حلوين برشا، لكن تعرف فيها تعب وفيها أخذ ورد، وكل ما كله بحالات وكله بتعب وكله كله حلو، يعني كله حلو، تجربة حلوة وأنا أعتز بها.
0: أول أغنية بعد نجوم الغد غنيتيها ليك متاعك؟
1: لا إجا قلت غنيت يمون الجنحان الطاير،
0: هاي العليا،
1: العليا الله يرحمها، وغنيت خلي يقولوا أشيم،
0: هاي
1: عليا، هاي عمل زادة محطة كبيرة بين قصيدتين، يا حبيبي في أمان الله ستر، صارع الأحداث ما شئت وغامر، إنما يرشوك قلبي يا حبيبي بهوانا لا تقامر.

0: حلو محلاها. هما كي نجي نشوف الرصيد نتاعك نلقى غنيات حلوين مش معروفين، ما ماخذوش حظهم تو نرجعوا لهم الغنيات. لكن حبيت فقط نبدو البدايات حتى الناس تسمع. منيا البجاوي ما سمعوهاش وما شافوهاش عندهم برشا وتبقى في ذكرتهم، ويمكن عرفوها كان من همس الموج، لكن غنيات حلوين راو كي نسمع احنا في الاذاعه كل مره نعدوا غنيه نرجع شويه للاغاني الجميله نتاع الفنانين تنسوه، لكن اول ما تتعدى الغنيه ترجع الذاكره والصوره كامله للفنان هذاك. نتحدثوا إذن على الجيل والمحيط الفني اللي اشتغلت فيه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، الجيل الذهبي، الجيل الثاني الذهبي للأغنية التونسية، واللي صنع طريق آخر وسكة أخرى مش تفاه الأغنية التونسية بالطبيعة، من غير ما ننسوا الجيل اللي خدم قبل. في الجيل متاعك وقتها أي أنت معناها باش تحكينا على الغنيات ربما اللي بديتي بيهم أول احتكاك مع المستمع التونسي.
1: هي صحيح، هو بالنسبة لي أنا كل حاجة تعملت إلا وفيها النكة متاعها، إلا وفيها التعب متاعها. أنا نتفكر وقت اللي نسجل الأغاني، يعني كيف هو يسهر عليها وأنا نقعد نشوفه كيفاش حتى يعمل، كيفاش تتولد مذبين تسجيلها يكون على سمعي أنا، على يعني على ذوقي أنا. فأنت كنت سعيدة شوية في الاختيارات، ما نحطش يعني مش اللي يجيب. عملت غنية روحي فيك ويا ويلي، وعملت
0: ليستا، هي ليستا من الأغاني كان مذكرك بيهم، معناها ليستا قدامي نتاع الأغاني مهمة برشا كان نذكرك بيهم. رم يوم بعد يوم، يا نهاية صبري، يا شمعة، يا حبيبي في أمان الله، يا أحبابي أنا، نسيم الصيف نظراتك، ممنوع نهار جديد، هذو مصباحات صبرنا وطال الصبر، فينك يا قمر، لا يا قلبي كل عشية رحلة حبي، ماذا أجيب بحبك أول الكلام، أنت عمر يا سيدي. هذه عادة متاعك متاعك متاعك معناه
1: هذيك عادة،
0: هذيك ألحانك
1: ليومتها. أنا إيش المرشي أنا وزوجي وبنتي، هذا جتني فكرة متاع التلحين، بيت نظم فيها يا أخي زوجي تدخل في الموضوع. وقلت كيفاش كتوا فلت علي أغنية يا أخي، قال لي لا لا لا ترجع بسيت فيهم كيف رجعت. يعني كيف رجعت رجعت الأغنية وعملتها وحديتها على جيل خطر.
0: محتارين والله في حبك، حلوة الأغنية، حلوة مزينة على الأخر معناه.
1: محتارين ديك تلحين وليد توفيق
0: اي
1: وعطاها لي.
0: عجبوا الصوت، عجبوا صوت مونيا البجاوي.
1: اي وليد توفيق،
0: وليد توفيق كيفاش كانت معناها حتى نحكوا على توينسا اللي معناها ينفتحوا على المحيط الفني الشرقي كيما مصر ولبنان. انت مشيت، هو كيف جيل تونس، كيفاش كانت العلاقه معناها، كيفاش كان التواصل بيناتكم؟
1: ولي توفيق صحاب، ولي توفيق ميادة الحناوي، ونستقبلهم ونفرح بهم، وإذا كان فما حاجة كيفش نعملها.
0: عجبوا صوت مونيا البجاوي، يعطاك محتارين والله في حبك. حلوة تغنت.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نحكو اليوم على التونسي وجيل الملحنين التوانسة اللي ظهروا في الفترة هذيك بتبيع بعد الجيل الأول، جيل ذهبي على رأسهم الملحن عبد الكريم صحابه اللي اعطى أغاني جميلة جدا لأصوات رائعة، بالحق كتبت اسمها بأحرف ذهبية في الأغنية التونسية، منهم منيا البجاوي. تعاملك مع عبد الكريم صحابه كان في أغنية رائعة همس الموج.
2: والله هي كتبت لي مع عبد الكريم صحابه، كتبت لي أنا نخلف، أنا مغرومة بالصبر ونحب الأغاني الحزينة شوية، دونك تعاملت معه غصة نجيب خطة همس الموج. حاجة مش مقلق همس الموج في بالنسبة لي أنا الوردة البيضاء الفواحة اللي زادت رونق في الطبق متاعي. هلا كتبت لي أنا وخديتها.
1: قديش خذت وقت إذا كان هي بالذمة معناها؟ قديش خذت وقت الغنية في الكتابة والتلحين؟ معناها بالجمال والروعة أكثر من 30 سنة عمرها الغنية. فيتفي معناها الموهبة من جميع النواحي، من اللي كتب من اللي لحن من اللي غنى.

0: مونيا البجاوي وبليغ حمدي، معناها حاجة بالنسبة لك انت، حاجة تسمى انجاز كبير انك تشد انتباه ملحن من قامة بليغ حمدي اللي لحن ام كلثوم وهو صغير، لحن مونيا البجاوي وهي صغيرة زادة.
1: هو قال يعني انا نمشي لها، خليها هي في بلادها وانا نمشي لها. وذاك صار
0: جيل تونس وعطاك الغناية
1: اي
0: هاي
1: هذه تدو والله
0: من عنده
1: من عنده
0: من غير مقابل تغنيها مونيا البجاوي. اي
1: ان شاء الله نبعت لك اغنيه
0: محظوظه مونيا البجاوي
1: والله. او شو اقول لك حاجه،
0: اي
1: اللي قاعد يلحن الميادة، انا عندي تسجيل في كاسيت فيها، لكن ماهيش بتاعي. نقول يا ربي زعما يلحني بلي حمدي زعما، ونقول في روحي وجيب داري وكل شيء، نقول له مانيش مصدقة. يقول لي علاه صدق حلو وسنفجره، ومعناها ما تقولش هكا. قال لي انت فنانة كبيرة عندك حضور طبيعي، يحكي معايا مسكين. كان ناس ملاح، كان حشام برشا. مرة استدعاني في باريس وقال لي تمشيش تخليها الغناية بنتي نتغشش. قلت له لا، قلت له تربي تم نسجلها وكل ما تي تعرف هذا تسجيل أغنية لبليغ حمدي ماهيش سهلة، يلزمها حضور ويلزمها
0: استعداد
1: ويلزمها برشا. لكن العالب فما برشا حاجات يصير ويقطعوا لي المسافة نتاعي. مش
0: اي سجلت الغنية منيا، سجلت الغنية
1: اي والله سجلت.
0: هذا هو بالحق، معناها ساعات في بعض الأحيان الإنسان في منعرج صغيرة كانت تتفتح له الدنيا وأبواب ونوافذ هو يمكن بيده ما يتوقعهاش، لكن يستغلها في نهاية المطاف وتكون معناها محطة أخرى مميزة في حياته. النجاح اليوم والمحافظة عليه زادة يتطلب برشا جهد، برشا إمكانيات وبرشا تضحيات زادة، تنازلات. نعم، كيفاش عشتوا الشيء هذا؟
1: عشتوا نقولها، أنا ديما نقول أنا تخدم على روحي، تتلهي بروحي، ما تتلهيش بحد حد شيء، تخدم واللي تتمناه كحلم حطه، معناها ما تتفلتوش، اغتنم الفرصة وذاك الشيء.
0: تعبت برشا مونيا، تعبت برشا في المحافظة على النجاح متاعك، سواء كان الفني أو لعائلتك أو الغير، والمشوار كان صعيب، كان برشا أشواك، برشا عقبات، برشا تعب، نقص الإمكانيات زادة. احكي لنا نسمعوك.
1: أنا آخر مرة أنا الغالب عندي حاجة فيها إنه يعني عائلتي خط أحمر، مدرية ما فماش حاجات هكا دندين على عائلتي وكل ديما نحطها بكوتي. آخر مرة تصدمت في حياتي الصراحة، يعني خويا الكبير توفى بعده، هو خويا محمد الله يرحمه، وبعده هو أربعة ماتوا لي فرد وقت.
0: انت تعبتي عليهم اخواتك، تقريبا 11 اخواتك تعبت عليهم، عطيتهم من صحتك من جهدك.
1: نحن 12
0: بارك الله،
1: 12 حسن اختي مسافره وقتها، ما كانت فظيعه بالنسبه لي انا بصراحه. بتقبل الموت، بتقبل كل شيء. تياغمي صار لي في الحادثه، هي حادث مريع. سيتي ديفيسيل، مي الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: العائلة فيها ما هو فني. أنت ذكرت حسنة البجاوي، حسنة البجاوي معناها أيضا كانت عندها صوت تغني، ما وصلتش في المجال هذا، من معناها فما جانب الفن في العائلة متاعكم مونيا البجاوي؟
1: طبعا سونيا فما
0: سونيا، أي
1: سونيا،
0: سونيا مقلدة
1: أي مقلدة،
0: وتجربة معناها مميزة في الجانب
1: أي.
0: النسائي، تعرفت عند معناها الجانب الذكوري أكثر، لكن هي دخلت مجال معناها وقتها كانت الأولى من نوعها في التقليد في النساء في تونس، مع جلول
1: أيوة.
0: الجلاسي، مع يعني أبدعت وقلدتك أنت حتى في أمز الموج معناها.
1: هذيك هذيك قلت لها بون تغشوا الفنانين، اي مشاو للمدير وقالوا له شنو توا شنو توا سيبت علينا اختها. قلت لها تعرف كيف يا سونيا، قلدني قلدني اعمل اللي تحب تقلد، وفيكتيفون قلدتني وعملت لي ضجه شويه.
0: هي ما وصلوش وينهم، ويني حسنا ويني سونيا البجاوي، ما وصلوش في المجال هذايا، معناها كانوا ينجموا يكونوا عندهم زاده افاق باهيه برشا.
1: وي حسنا عندها كوتي غني ملتزمه، وعندها كوتي زاده ماهاش، ما نجمش نقول عليهم هكايا، اما يلزم ربط شاش يعني، يلزم قوه، يلزم صبر، يلزم تفاني، يلزم تحدي، فهمت، يلزم برشا حاجات.
0: وسونيا ما كملتش زاده في المجال هذا، يعني اكتفت بالتقليد، كانت عندها طاقه نتاع صوت، اللي قلد راه عنده طاقه كبيره تاع صوت،
1: طبعا
0: اي
1: صحيح.
0: ما كملت.

0: зу мусал след. Бариде.
1: نعم نعم نجول أعمال منيا البجاوي. خلينا بشوية نمشوا بشوية في فترة أنه ظهرت الكليبات، نذكروا معناها في فترة التسعينات وبداية الألفين، معناها التوب تاع الكليبات. توا ما عادش عندنا غنيات بالكليب، ما عادش يعملوا الفنانين كليبات، لكن الوقت ذاك كانت معناها توندونس كبيرة. وأكيد مونيا البجاوي مشت في المجال هذا بغنية حلوة برشا الحقيقة، اللي عملت لها روحي في ديك، حياتي معاك أنت، أي كليب حلو برشا الغنية ومزيانة زيادة.
0: أي صار سجلالي سي عبد الكريم كان مدير التلفزة حاجة هكا بزود أغاني سجلالي.
1: أي
0: صحيح
1: محليها هي صحيح،
0: خفيف نظراتك عبير الصح بسماتك يا روحي يا روح العصافير، هذا حياتي معك وروحي معك انت انت
1: حلوة بالحق الغنية. وذلك الكليب الوحيد يذور اللي عملته
0: لا لا لا
1: لا عملت كليبات
0: ما هي اللي تا
1: اي
0: وذي كان نسيم الصيف.
1: اي نسيم الصيف صحيح. مكلفة كانت العملية مكلفة.
0: اي اي اوكي، اما لكن انا اتدخل في اعمالي، اتدخل يعني نقعد بيتك واحد يقول لي عملت كليب، اي شو عملت كليب، هي قصته هي حكايته، فهمت؟ ايه هو كليب راه لازم تلبس وتعرف كيفاش
1: وتمثل زيادة بالطبيعة، مش تجسد شخصية ودور.
0: نعطي رأيي.
1: أي.
0: أي.
1: لأنه حضورك.
0: فيها يا روحي يا روح العصافير. يا عمري على مر السنين. حياتي مع وروحي فداك أنت. هذه من أغاني اللي أخذت سكسية كتعملت
1: في كليب. أي. أي تعرفت في الكليب بالقداء. شكون لحنها الغنية هذه؟
0: نصر صمود.
1: النصر صمود. حلوة برشا.

0: أعمالك جديدة، معناها راي منيا البجاوي غنت في قرطاج راي عام 93، مش حاجة سهلة. عبت قرطاج غنت غنيت مزيانين، قعدت مدة بعدت لظروف بتبيع عائلية وغيرها، ثم رجعت وعندها أعمال جديدة تخدمت ما عندهاش برشا. كان نرجع ل 2018 نحكو على مملكة الحب، حاجة أخرى مختلفة تماما، مختلفة تماما على أعمال منيا البجاوي، مش غنية تغنيها وإنما عمل موسيقي كوميدي.
1: جيستومون أنا قلت توا عملت أغاني ولحنت وكل، خليني نجرب تجربة أخرى اللي هي مسرحية غنائية.
0: أي
1: أنا خسارة ما تسجلتش.
0: شفت دي زيكستريم منها على الفيديو، معناها ملخص، أما ما فيش أصوات بالطبيعة، أنت جاش تأخذ فكرة على العمل. علاش ما تسجلتش؟ الإمكانيات
1: وقع برشا حاجات بسوريا تجي وقت ونحكيها. وقعت برشا حاجات، حكيت الفلوس وحكيت برشا حاجات.
0: غنيت على الحرقة، عطيتنا شوية بكري هكا بعض الكلمات، قلتي الحرقة هذه زادة أنت كتبتي الكلمات متاحة؟
1: لا لا، هذه كلمات بزدي.
0: هاي
1: هذه غنية تهديت لي.
0: هاي
1: صراحة يعني قال لي غنيها لي وأكهو نغني فيها ونصيح، يعني مرأة على ولدها تحكي معاه كيفاش دخلت في الليل عهدة بيه فحفاها وتذنكو ما فماش، دونك تخلط تخبط في المياه وفي في التفتيش عليه.
0: أعطينا شوي منها، لأنه ما هو أنا شفت معناه بعض الكلمات أنت ديجا معناه ارتجلتيها في مداخلة من مداخلاتك، كنت أعطينا شوية من كلماتها.
1: في الليل عند النوم اتفارقنا، بسني من الخدين وطعنقنا، والفجر لما فيقنا هذا عهدي بيه، هذا عهدي بيه، حسبنا حلمنا ما صدقنا. سمح لي
0: سماح ويعطيك الصحة، معناها بالوضع الصحي اللي انت فيه، وحتى بوزيسيون اكيد راكي مش ماخذة راحتك وقاعدة بالكدا معناها وتليفون في يدك، راهو بالحق نشكرك برشا لأنك أعطيتنا الوقت هذايا، وبالحق معناها أما حديث ذو شجون معاك حلو برشا. اليوم اليوم مع منيا البجاوي، أي اليوم الحاضر المنيا البجاوي، احنا حكينا على الماضي المزيان، كيف كيف عودة كانت حلوة فيها عمل، ولو يمكن الناس ما تسمعش برشا أعمال، هاي فرصة الناس تسمع فينا، فما رو أعمال والفنان رو قادر في أي عمر وفي أي وضعية أنه يضيف، حتى ما يغنيش يعطي الفكرة، يعطي الكلمات، يعطي اللحن، قادر، الموهبة مري ما تموتش، ما عنديش عمر.
1: عملت غنيتي غنية من تلحين عبدين
0: الويتي،
1: أي الويتي وفا ومطفى توفى، أما ما نفكرش كملناها ولا لا. شفت كل شيء بالكتب،
0: كل شيء بالكتب بتبيع،
1: ما نفكرش نكملوهاش، كملوها
0: ترتاح بإذن الله وترجع وترجع لك طاقتك بتبيعها، والصوت موجود، الخامة موجودة جميلة برشا. منيا البجاوي مغنتش كانت تونسي، في حفلاتك تغني إضافة لغنياتك تغني أغاني أخرى الفنانين الاخرين التوانسه او اجانب معناه شرقيين او غيرهم؟
1: ديما نحب نغني أغنية حتى في فرح أغنية متينه نغنيها نحب نخلي بصمه في حياتي، ما نكونش كي بابا يعني نغني اغاني غيري، فهمت؟ ديما نغني
0: ما تستغلش على رياحي ولاد جويني وصليحة باش تغني بيهم في مناسبات أخرى، تغني غنياتك فقط، مع أن تسمع الناس منيا البجاوي جاي باش تسمع منيا، سي تسمع منيا البجاوي، هذا هو.
1: نفرض عليهم اللي نحب انا اسموني.
0: اما غنيت لهم كلثوم مهما كان، حتى
1: طبعا عادتك مدرستي هذيك
0: غنيت لها الامل، محلاه سمعتك.
1: اي لا لا لا، شنو نقول لك كبدايه اي، اما من بعد تقاو في تغني يزني اغاني تتردد
0: خلي بصمتك. نعم الحقيقة متعة الحديث معك برغم الوجيعة برغم التعب متاعك، لكن استغلينا الفرصة وخذينا معك برشا حكايات، يعطيك الصحة بالحق ونشكرك برشا.
1: وانا بجيتي نشكركم برشا، وانت كنت خفيفة القلب خفيفة الروح، وخليتني انا نتكلم ونحكي،
0: وهذا الهدف من المساحة، مش أنا باش نحكي، أنت اللي تحكي والناس تسمعك وترجع للذاكرة، ونخلدوا أسماء مزيانة تعدت في تاريخ الأغنية التونسية. شكرا لك منيا البجاوي، إن شاء الله أمتعنا سادة المستمعين، وأكيد تفاعل على الباج نتاعنا تو نلقوه.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة 10 ليلاً.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية وتجديد الدعوة لتوحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها. بولاية الكاف أمطار غزيرة تساهم في إخماد نسمة كبيرة من حرائق الجهة، خاصة بسقيط سيدي يوسف. والاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطلق مبادرة تضامنية لمساعدة المتضررين. انطلاق العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة لتحسين جودة الخدمات الصحية. في تفاصيل الأنباء، ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت بعد ظهر اليوم على سقيط سيدي يوسف والطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بسقيط سيدي يوسف وبنسبة متقدمة بمعتمديات الطويرف ونبر، وفق ما أفادت به الحماية المدنية. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها سقيط سيدي يوسف ونبر والطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات وهياكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية، وتعرض بعضها إلى انزلاقات أرضية وانجرافات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء. هذا وأفادت الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، وأن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق، كما أن عمليات الإطفاء والتبريد لا تزال جارية. وفي ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عدد من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة للفلاحين، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدية إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين.
3: اللي لاحظناه خاصة من جراء الحرائق اللي تبت على الأخضر واليابس، خاصة مساحات كبيرة من الغابات ومن ممتلكات الفلاحين، احنا دعوة ساعة على موجة إذاعة الكاف لكل فلاحين وكل متساكني ولاية الكاف اللي عانت الناس هذول اللي هما كارثة طبيعية. ثم الناس تضرت في أملاكها، خاصة سواء في الحيوانات نتاعها ولا حتى في مدخرات نتاع الألاف وحتى في ديارها. دعوة لكل متساكني ولاية الكاف، خاصة فلاح كيف باش تكون هبه لمساعدتهم. احنا كاتحاد جهوي بالتنسيق مع اللجنه الجهويه سيد ولي كيف نشرعنا ان شاء الله في تجميع اعانات عينيه وماديه ان شاء الله باش تكون ان شاء الله ابتداء من نهار الاثنين، وتوزيعها ان شاء الله على الناس هذول المستحقين. وهذا يعني جزء وضعت معني مجهود الدوله ان شاء الله نوصلوا باش ندخلوا في اكثر اماكن، خاصه في الناس اللي عنده أضرار كبيرة وخاصة اللي هم في حاجة للإعانات هذه. إن شاء الله تتضارف الجهود كلها ونخرجوا إن شاء الله من الكارثة الطبيعية دي. الفلاح الصغار اللي هم متسكنين في الفجوات الغربية هذه نحاول نعاونوهم ويخرجوا إن شاء الله من الأزمة هذه بأخف الأضرار.
1: توجه عدد من سكان دوار المشيرية بمنطقة النعيمة التابعة لمعتمدية الكاف الغربية بنداء استغاثة إلى السلطة المحلية والجهوية قصد التدخل العاجل لتزويدهم بالماء الصالح للشرب الذي يشهد انقطاعا متواصلا تسبب في معاناتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
4: تشوف الحزانه ونحن قاعدين مقعمزين في روس الكداء يعيشك الماء قاعدين للعطش.
5: لهي منطقه النعيمه تحديدا دوار المشيريه بمنطقه النعيمه، رانا الفويت عنده قديش ملوح والماء ملوح كيفاش هيك، علاش صرنا نشربوا من
4: ما معناش خلاص قاعدين نعطش نشرب. من قلت غار حتى الحيوانات ما تشربش منها عيونيات
5: قاعدين نموتوا بالشوي.
1: في شأن جهوي أيضا احترق مساء اليوم بمنطقة السليسلة بعمادة الكدية من معتمدية بوسالم مسكن، إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار، وذلك على إثر نشوب حريق بالمنطقة وفق ما أكدته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويواصل أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية أن تطال أكوام ضخمة من التبنة ومركز للبحوث الزراعية. انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. وبينت كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسليانة ليلى المطري أنه تم توفير 3 آلات لتسجيل المرضى للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف في التوابير. وبينت بخصوص الإجراءات التنظيمية أنه في حال توجه المريض إلى المستشفى ويكون الموعد مسجلا على المنظومة تمرر الورقة أمام آلة التسجيل الرقمية ويتم تسجيله مباشرة مع تمكينه من وصل يتوجه به لاحقا إلى العيادة في حال كان العلاج مجانيا أو التوجه إلى خلاص معاليم العلاج. وأشارت إلى أن المصالح الفنية تعمل بصفة يومية لتفادي أي إشكال في حال انقطاع التيار الكهربائي على هذه الآلات، مضيفة أن توقيت العمل ينطلق بداية من السابعة صباحا، غير أن الأعوان والإطارات خيروا مباشرة عملهم في 6 صباحا لإنجاح العملية. في الشؤون الوطنية تحيط نسى اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية. وبهذه المناسبة أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم التزامه بمواصلة الاضتلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء، مجددا التأكيد على السيادة الوطنية التي تمثل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب، ومرتكزا أساسا لحماية استقلال القرار الوطني وصون مقدرات البلاد. ودعا المجلس إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها ودعم مسيرة البناء والإصلاح بما يفتح أفاقا أوسع أمام الأجيال القادمة، مؤكدا مواصلة أداء رسالته في خدمة الوطن والانتصار لحق الشعب التونسي في حياة كريمة داخل دولة قوية وعادلة تحفظ الحقوق والكرامة وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي. في الشؤون الوطنية أيضا طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية. وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للتداول في الشأن العام للبلاد. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 من جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية وفق بلاغ للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية. في أنبائنا العالمية استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا، أجبرت السلطات في البلدين على إجلاء ما يقارب عن 270 ألف شخص. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية وتجديد الدعوة لتوحيد الجهود والطاقات الوطنية لحماية مكاسب تونس وصون سيادتها. بولاية الكاف أمطار غزيرة تساهم في إخماد نسبة كبيرة من حرائق الجهة، خاصة بسقيط سيدي يوسف، والاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطلق مبادرة تضامنية لمساعدة المتضررين. انطلاق العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة لتحسين جودة الخدمات الصحية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
0: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
6: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم الناس وكل وين ما تكونوا. اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، 25 جويلية. إن شاء الله تونس الكل بألف ألف خير، وإن شاء الله يا رب تتعدل ما احنا علينا على خير بسبب الحرائق المندلعة اللي في كل بلاصة. صحيح ثم البعض اللي بدأ يخف خاصة بعد الأمطار، وإن شاء الله يكمل البقية لأنه مازالت ثم النيران مشتعلة في بعض المناطق، وإن شاء الله يا رب كل ما يعطينا ربي بلطف إن شاء الله يا رب. أكيد تحياتنا لكم الناس كل اليوم في أهزيج وقوافي، تشنشينا باش تكون حاضرة، لكن بطبيعة ما يزمناش تكون عيد الجمهورية باش يتعدى هكيكة، باش نحاولوا في كل مرة تكون لمحة تاريخية عن بعض الفترات اللي تعدت بها عيد الجمهورية وبطبيعة مع أنغامنا، وإن شاء الله نرجعوا من بعد مع مكالماتكم الهاتفية. تحياتنا لكم الناس كلهم وين ما تكونوا، راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم الناس الكل، باش نمشي مباشرة للعم الشريف وباش نرجع من بعد نحكو عن عيد الجمهورية. مرحبا بك عم الشريف ومساء الأنوار. عم الشريف عسلامة، ما نعرفش كان تسمع فينا ولا. عم الشريف تحياتنا لكم الناس الكل. اليوم على كل الأكيد الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. عسلامة عم الشريف، مظهر لي ما هوش يسمع فينا مازال. عم الشريف أكيد مواصلين معاكم المشوار وحديثنا عن تاريخية أكيد أهم حدث اللي هو عيد الجمهورية اللي يتزامن مع 25 جويلية. وعرف المسار هذية عدة مراحل تاريخية ومحطات تاريخية. مرحبا بيك عم الشريف.
1: لا لاباس،
0: الحمد لله. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. الله يخليك.
1: عايش عايش
0: بيه. عم الشريف شنو تشنشنتنا لليلة؟ تفضل.
1: لا يا شيخ، على أنسى وذكر والسنين فرد وكر، إذا غاب الذكر لا تجيب الخبر.
0: واضح، تعودنا عم الشريف.
1: أنسى وذكر فرد وكر، إذا غاب الذكر لنسى تجيب الخبر.
0: إذا غاب الذكر لنسى تجيب
1: الخبر.
0: تجيب الخبر. نعود لهم آخر مرة عم الشريف.
1: بيه. أنسى وذكر فرد وكر. إذا غاب الذكر لنسى تجيب الخبر.
0: واضح، أكيد تبقى معنا عم الشريف أكيد في الكواليس، وتحياتنا ليك ولكل مستمعينا وين ما يكونوا في جريسة، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. باش نرجعوا نكملوا معاكم المشوار، ومن بعد إن شاء الله بعد الـ11 إن شاء الله نرجع ناخذ مكالماتكم الهاتفية. تحياتنا لكم.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: أكيد الخمسة اللي لحقوا بالجرة شكون ما يعرفش النغم هذية اللي جاء فيه تخليد للنضالات اللي صارت لتحرير تونس من المستعمر. وأكيد باش نرجع من بعد لنحكوا شوية عن الأغاني الشعبية وارتباطها بالحقبة التاريخية هذيك السياسية أو الاستعمارية الصعيبة برشا. هذية باش نرجع له بعد شوية بعد ما نحكوا عن تاريخية والمراحل التاريخية اللي تعدى بها 25 جويلية إعلان الجمهورية التونسية. وهذا كان على مراحل. في البداية كان في 20 مارس 56 انتهى نظام الحماية الفرنسية واستعادت تونس سيادتها الوطنية. لكن البلاد بقات طول تقريبا 16 شهر إضافي مملكة يتولى قيادتها الأمين البي. وهذه عقب الاستقلال بتبيع 20 مارس 56 أصبحت تونس رسميا مملكة. وظل الأمين بي آخر حكام الأسرة الحسينية اللي حكمت البلاد منذ سنة 1705 وعاصرت فترة الحماية الفرنسية المفروضة سنة 1881 على رأس الدولة، بينما كان الحبيب بورقيبة يرأس الحكومة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء. لكن الموازين القوى تغيرت بشكل سريع وهيمن الحزب الحر الدستوري جديد على المؤسسات جديدة. وتم تكليف المجلس القومي التأسيس المنتخب في 25 مارس 56 بإعداد دستور للبلاد. وخلال الأشهر اللي من بعد جرى تقليص عدد من صلاحيات وامتيازات الملكية تدريجيا. وهنا ولا النقاش حول الشكل النهائي للدولة أمر لا مفر منه. كانت الجلسة التاريخية في قصر باردو 25 جويلية 1957. تم عقد المجلس القومي التأسيسي جلسة استثنائية في قصر باردو، واتخذ النواب قرار تاريخي ضمن ثلاثة عناصر أساسية: إلغاء النظام الملكي، أعلان الجمهورية التونسية، منح الحبيب بورقيبة لقب رئيس الجمهورية. وهذا يعد القرار الوثيقة المؤسسة لنظام الجمهوري في تونس، وتم الإشارة إليه صراحة في القانون الصادر في غرة جوان 1959 واللي اتعلق بإصدار أول دستور للجمهورية. وهذا كان من أدق القول أنه المجلس القومي التأسيسي هو اللي أعلن الجمهورية وليس الحبيب بورقيبة فقط. وكان وقتها بورقيبة رئيس لمجلس الوزراء، وتمت العهدة إليه بتوليه مهام رئيس الدولة إلى حين استكمال التنظيم الدستوري النهائي للسلطات العمومية. لهنا كان أي واحد باش يتسائل شنو اللي حل بالأمين بي اللي كان وقتها في الحكم. تم خلع البي، وفي نفس اليوم اللي تم في إعلان الجمهورية كان تم تكليف وفد من عدة شخصيات لإعلام البي محمد الأمين بي مقتضيات قرار المجلس التأسيسي واللي ادعاه للامتثال به. وضم الوفد كل من علي البلهوان اللي كان الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي، الطيب المهيري كان وزير للداخلية، أحمد المستيري كان وزير للعدل، وإدريس قيقاء مدير الأمن الوطني، عبد المجيد شاكر كان عضو الديوان السياسي للحزب، وأحمد الزوج والي تونس تيجاني الكتاري أمر الحرس الوطني. وقتها تم اقتياد البي مع زوجته وتم وضعهم صحبة عائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر الهاشمي في منوبة. في أكتوبر 1958 تم نقل البي وزوجته إلى منزل في ضاحية سكرة، ولم يتم إخلاء سبيله إلا عام 1960، وين انتقل للعيش بحرية في شقة في حي لافايت صحبة نجلو صلاح الدين إلى تاريخ وفاته سنة في 30 سبتمبر 1962. ومن بعد كان بالطبيعة الإعلان عن الجمهورية، واللي صار لهنا أنه تم الإعلان عن الجمهورية قبل ما يكون ثم الدستور. أعلنت الجمهورية في أو تم إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957، لكن أول دستور لها لم يصدر إلا في غرة جوان 1959. وخلال نحو عامين كانت المؤسسات الدولة تخدم في إطار قانوني مؤقت، وأكد دستور 1959 الطابع الجمهوري للدولة وأرسى نظام رئاسي يمنح رئيس الجمهورية مكانة محورية، وأصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. واللي كما نشوفوا لهنا ثم ثلاث محطات أساسية: 20 مارس 1956 كان استقلال تونس، 25 جويلية 1957 إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وغرة جوان 1959 إصدار أول دستور جمهوري. ولهنا ثم زوز مناسبات مختلفين تمام الاختلاف، ونمثل 20 مارس استعادة السيادة الوطنية وإنهاء الاستعمار، بينما يرمز 25 جويلية إلى اختيار النظام الجمهوري ووضع حد للملكية. والاستقلال لهنا يجيب عن سؤال من يحكم تونس، أما إعلان الجمهورية فإنه كان يجيب عن سؤال آخر: بأي نظام سياسي تحكم تونس؟ هذاك علاش تم الاختيار على الزوز التواريخ هذوما اللي كانوا مترابطين لكنهم غير قابلين للتعويض واحد بالاخر، لانه الاول يمثل ميلاد دوله ذات سياده كامله، بينما يمثل الثاني شكل النظام السياسي اللي تم اختياره للدوله. وأكيد باش نكملوا مع المحطات اللي من بعد بتبيعها شنو اللي صار بعد هذيا، نكمل لكم بعد شويه.

0: الكاف.
1: تحياتنا لكم، أكيد مواصلين معكم مشوارنا وحديثنا عن بعض الفترات التاريخية اللي عرفها بالطبيعة 25 جويلية اللي هو عيد الجمهورية، واليوم نحن نحتفل بالذكرى 69. أكيد في مدى حديثنا اللي كنا نحكو فيه من بكري عن 25 جويلية، واللي وصلنا أنه تم أخيرا الإعلان عن الجمهورية والإعلان عن الدستور سنة 57. من بعد كان إنهاء جديد للرئاسة مدى الحياة في 25 جويلية 1988، بعد أقل من سنة تقريبا على وصوله إلى الحكم. كان رئيس زين العابدين بن علي صادق في 25 جويلية 1988 على مراجعة للدستور اللي كان اصدر سنة 1959، وتم إلغاء المراجعة هذه وألغت المراجعة هذه نظام الرئاسة مدى الحياة اللي كان تمنح للرئيس الحبيب بورقيبة سنة 75. ومن هنا ترجع تحديد عدد الولايات الرئاسية، بحيث لا يجوز لرئيس الجمهورية الترشح إلا زوز ولايات متتاليين، يعني مرتين فقط ينجم يترشح للانتخابات، لكن هذا القيد تم إلغاؤه لاحقا بموجب التعديل الدستوري الصادر في غرة جوان 2002، ومكن اختيار يوم 25 جويلية لهنا السلطة الجديدة من ربط إصلاحها برمزية تأسيس الجمهورية. ومن بعد كانت ثم فترات أخرى عرفناها، سواء 25 جويلية 2013 اغتيال محمد البراهمي، 25 جويلية 2019 وفاة الباجي قائد السبسي، 25 جويلية 2021 التدابير الاستثنائية اللي أعلنها الرئيس قيس سعيد، و 25 جويلية 2022 الاستفتاء على الدستور الجديد. ولهنا قاعدين نشوفوا انه في كل مرة يكون 25 جويلية تاريخ ورمز من الرموز اللي بقات راسخة وباش تبقى راسخة في تاريخ تونس. ولهنا تونس ما اصبحتش مستقلة في 25 جويلية 1957، لكنها كانت نالت استقلالها في 20 مارس 56، وكانت أصبحت في ذلك اليوم يعني 25 جويلية 57 جمهورية. ويعد هذا التمييز أساسي فهم المناسبة الوطنية اللي نحتفل بها سنويا. ومن الوقت هذاك أضفت تقلبات التاريخ وخيارات الحكام على اليوم هذا معاني جديدة، وأصبح تاريخ التأسيس والحداد والانتقال للسلطة والقطيعة السياسية وإعادة البناء الدستوري. وبالطبيعة اليوم ما زلنا نعيش في محطات في كل مرة في 25 جويلية، وأكيد خاصة اليوم نحكو مع الاحتفال ب 25 جويلية عن الحرائق اللي شهدتها مختلف الولايات والمدن، خاصة الجبلية واللي تتميز بغابات مزينة وساحرة. فإنه ممكن اليوم عنا وجيعة أكبر إنه 25 جويلية جاي ونحن باش نحتفلوا به ونحن موجوعين من الحرائق. ولحد الوقت هذا وانا نحكي معكم الحريق مازال مندلع في جهة نبرت، نجموا وقت أي سيارة تكون متجهة بين جندوبة والكيف تنجموا تشوفوا الحريق، وممكن زادت الرياح هي اللي زادت قوت في هذا. نقول إن شاء الله ربي مع كل سكاننا وين ما يكونوا أهلينا، إن شاء الله ربي معاهم الناس كلها، وإن شاء الله ربي معانا مع اللي قاعدين نشوفوا فيه من حاجات خايبة على الأخر نفقدوا في غاباتنا. إن شاء الله يا رب إن شاء الله ترجع غابتنا كما كانت مزيانة منورة في تونس بخضارها المزيان، وديما تونس باش تبقى خضرة على الدوام إن شاء الله مهما يصير ومهما يكون. احنا مازلنا باش نواصل معكم المشوار، باش نرجع لكم إن شاء الله بعد الموجز، نكمل معكم شوية نبذة تاريخية عن ارتباط الأغاني الشعبية بفترة الاحتلال، ونرجع من بعد لمكالماتكم الهاتفية.

الدنيا اخرتها شنية. جيتوا يلي شمتوا في حالي لما كانت عيني حية، رميتوني

انا عندي ليك وصية، اصبر عالشدة ما تملش، وارفع راسك ما تذلش، وقول ما تخافش بالله، قول للداغي المتكبر والقاس اللي عنده برشا فلوس وتجبر، وقول للجاهل والظالم لو تملكها فلوس العالم، قل له كانك نسيها

0: تمام الساعة 11 ليلا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقط سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكافة في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقط سيدي يوسف وبنسبة متقدمة بمعتمدية طويرف ونبر وفق ما أكدته الحماية المدنية. كما أفادت الحماية المدنية بالكاف أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية وأن الخسائر المادية سيتم إحصاؤها بعد الانتهاء من السيطرة الكلية على هذه الحرائق، كما أن عمليات الإطفاء والتبريد لا تزال جارية. وفي ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عدد من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين. انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بآلة التسجيل الرقمية بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. وبيّنت كهيئة مدير شؤون المرضى بالمستشفى أنه تم توفير 3 آلات لتسجيل المرضى للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف بالتوابير. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروحة جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. توغلت حرائق الغابات بجنوب غرب فرنسا نحو مدينة بوردو اليوم مما أدى إلى إجلاء الآلاف من سكان ضواحي المدينة، في حين أدت الرياح في إسبانيا إلى تأجيج حريق هائل قرب العاصمة مدريد، وأجلت السلطات 100,000 من البلدين بسبب الحرائق، وهي أحدث الكوارث الطبيعية المرتبطة بفترات من الجفاف. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: أكيد صابرين الحكم الله لكل ما قاعد يصير بالنسبة لغابتنا وثرواتنا. إن شاء الله نعرف مش بالسهل باش ترجع الغابات اللي تحرقت واللي مشيت. اليوم يلزمها أقل شيء 50-40 سنة، هذا الحد الأدنى، لكن الحد الأقصى نجم توصل أكثر. إن شاء الله ربي يعوض اللي عطاهونا، صحيح عطاهونا ربي ونحن مستحفظناش عليه. على كل باش نكمل معاكم المشوار، وحاضر معنا سي عماد باش نحكوا معاه شوية، حاب يدخل معنا شوية في الأحداث اللي صارت بتبيع 25 جويلية وتاريخية 25 جويلية قيام الجمهورية والإعلان عن الجمهورية كأنه تونس دولة جمهورية وليست ملكية، واليوم نحتفلوا بالذكرى 69. مرحبا بيك سي عماد.
1: تحية ليك أخت هناء، وتحية لكل مستمعي إذاعة كيف.
0: الله يخليك.
1: جنود الوطن.
0: الله يخليك.
1: جنود الخفاء، الفريق التقني.
0: يعيش.
1: والله نشكرك الحق بتاع ربي، يعني أنك أنت ديما مواكب الأحداث.
0: يعيش.
1: وديما تيري ولو بالقليل، وهذا راهو كافي، يعني مجرد لمحات راهي لإحياء هذه الذكرى العزيزة علينا. نحن نهنوا رواحنا كتوانسة، نهنوا أي شبر من تراب الجمهورية بالذكرى هذه المجيدة العزيزة علينا، لأنه إنجاز، والإنجاز بالطبيعة لو ما جاش من عدم،
0: صحيح
1: راهو نتيجة نضالات كبيرة ياسر لرجال تونس ونساها اللي صبروا وضحوا بالغالي والنفيس باش يحقوا، باش تكون عندهم الجرأة في التغيير. هذه يعني راهي لحظة تاريخية سجلها التاريخ بأحرف من ذهب. كل صدق نحن ما علينا أن نحيو هذه الذكرى العزيزة علينا ونذكر بها، لعلها معناتها يعني تمرر إلى الجيل اللي يجي بعدنا نحن على الأقل، باش يعرف تاريخ بلاده، باش يعرف تاريخ نضالاته، باش يعرف برشا حوايج ربما خفية، خاطر لو بدي نحكي على تاريخ تونس لو ما نعطيش حقه نحن، ولو مجلدات مش كتب راهو، لأن المناضلين تونس كاملة مناضلة راهي، نساو الدار ربما التاريخ غافل عن الحركة النضالية النسوية اللي كان عندها دور كبير ياسر في الوصول إلى الاستقلال. الاستقلال، لأنه الاستقلال الحقيقي متانا راهو في 63 جلاء زراعي، جلاء آخر جندي فرنساوي متقطع الرأس من البلاد هذية هنا، باش ننعموا نحن بالاستقلال هذايا وننعموا بالإنجازات متاعنا اللي مهداها لنا حتى حد. هذه نتيجة نضالات متاع رجالها ونساها. بالنسبة للجمهورية، الجمهورية راهي قامت في 25 جويلية 1957. هذه راهي التاريخ راهو حلقة كبيرة ياسر مترابط، ربما كانت مربوطة بأحداث 9 أبريل 38، خاطر ثم ونقوى النضال وقبلها يعني، وعهد البيات راهو عهد الملوك، النظام الملكي، والنظام الملكي برشا عوايج ما يعرفوش الإيجابيات والسلبيات نتاعو، كيفاش كان يقوم في البلاد التونسية في فترة الاستعمار. خاطر نحن راهو عيد الجمهورية، النظام الجمهوري هذا كان في فترة الاستقلال.
0: أي.
1: فترة الاستقلال وما هوش التام، لأن 57 مازلنا ناضلوا راهو نحن باش نخرجوا العدو من البلاد نتاعنا، مازلنا ما نتحدثوا عليه إلا بعد 63، في جوان 63 باش نبدو واضحين نحن تحديدا 15 أكتوبر نحن نقولوا، خاطر عيد الجلاء 15
0: أكتوبر. أي.
1: أي. راهو باش نتعدوا نحن على الملوك، النظام الملكي راهو بدا مدلول مع محمد الصادق بي في 1881، كان تذكروا معاهدة الحماية في 12 ماي 81. وعلاش ينص المعاهدة هذيك؟ علاش نص فرنسا بعد ما تعاركت هي والإنجليز على تونس كون يدخل جو انتصبوا على أساس باش يعدوا فترة معينة في شعار واحد يعملوا هك المعاهدة ذيك، صح عليه البي هذيك محمد صادق بي نص أن تونس ما تتدخلش في الشأن الخارجي خلاص إلا في الشأن الداخلي فقط. هذه عهد اتفاقية باردو هذية. بعد هي جاء علي بي اللي هو أخوه ومحمد صادق بيه هدايا سميك ولد تونس لا تتحكم في الشأن الداخلي ولا في الشأن الخارجي. ولد فرنسا بدت تزحف ويستفحل الاستعمار هنا. البيات بطبيعتهم ولوا خاضعين للنظام الفرنساوي ولوا هما يطبقوا في الإملاءات الفرنساوية وهما برسى البيات وصولا للبي محمد منصف بي اللي عاملين شارع في تونس هذاك روى ذاك قبل البلاء الحسن راو ثم برسى عادات نحاها على خاطر وقت دخل الدول المحور الألمان اللي كان عندهم فضل هنا باش نحن الزعماء متاعنا السبعة هذوكم اللي وقع اعتقالهم في أحداث 9 أبريل المجموعة اللي خرجت من الحلفاوين والمجموعة متاع منجسيم اللي خرجت من رحبة الغلم اللي هي معقل الزعيم وبدوا يسبوا في الفرنسيس قدام السفارة الفرنساوية يوم غضوا وقت لندام قاضي التحقيق وقع اعتقالهم في سجن متاع سجن متاع تبرسك السجن العسكري طبعا من الناس اللي هو بورقيبة محمود بورقيبة والحبيب بورقيبة علي بن هوين اللي هو علالة بن هوين اسمه راه مش علي بن هوين علالة بن هوين المنصف بي صالح بن يوسف الهادي نويرة وسليمان بن سليمان هذوما السبعة بعد وقت لهزوم للسجن متاع سان نيكول في فرنسا هذايا اللي تخليه ما يخرجش منه جملة قولي ربي سبحانه وتعالى وقت هذا المان احتلوا شو اسمه احتلوا الفرنسيس دخل دول المحور سميكا هم اللي فكوا عليهم ونقلوهم ليون ومن ليون تعدوا لإيطاليا ومن إيطاليا رجعوا تونس لأن إيطاليا كانت دولة حليفة للألمان تجوا لهنا كان البي محمد منصف بي أنا باش نبينوا دوره إيجابي نحى برشا حاجات قال لهم بالنسبة للألمان هم جايين يحسبتهم باليهود في تونس قال لهم لا سبيل إليه اليهود ما أنهم تابعين تونس هنا ما تنجموش تمسوا ما تنجموش تدوروا بهم تعنوا ونحى كالعادة متاع التقبيل باليدين هذيك يعني بوسلويدو فهمتني كما متاع المغرب هذوك محمد الخامس نحاها محمد منصف بي وقت يجيبولو مسؤولين من ألمانيا باش يشدوا التوانسة هنا باش يشدوا يعني الحكم التونسي قال لهم ليه يا سيدي تونس ما عندهاش رجال حتى تجوا وانتم تحط راهو عمل قبل البلاء الحسن لذلك معناتها ما تطولش العام هو محمد منصف بي وهزوه للأغواط للجزائر السجن بتاعهم بعد التدخلات هزوه لفرساي فرنسا يعني بعد وهو محمد لمين بي الخليلي راهو شكله سوري محكوم سياسي راهو فهمتني بقينا بالنسبة لأعضاء المجلس التأسيسي بتاعنا نحن اللي فيها بورقيبة وجماع المناضلين هذوما اللي جابوا الاستقلال واللي تحاولوا مع مونديس فرانس ومع جماعة باش يعترفوا بينا هذوما سيدي ابو يبدلوا النظام الملكي النظام الملكي بتاع البيات يحبوا يقضوا عليه باش يولي رئاسي يعني جمهوري يعني الجمهور هو اللي يتحكم لكن هنا فما نقاط هنا لازم نعرفوها النظام الجمهوري ضايع وعلاش باش يقوم المبادئ عندك الديمقراطية
0: أي.
1: الحرية العدالة والمساواة نمشي نقول للديمقراطية ديمقراطية الشيء ولا يتنافى ما بين اللي توجد في الدستور وما بين اللي قاعد يوجد على أرض الواقع في نحن بورقيبها وسد الرئاسة مدى الحياة وقتاش خرج خرج 87 في انقلاب ما خرجش واحد في الديمقراطية مو يلزم لنا احنا انتخابات كل 50 ولا لا بس ما حد شيء نحن لو اللي ننعموا بالديمقراطية في الأمور متاع الرئاسة والواحد بعد 2011 بدك نبوس على أرواحنا هذا موجود يعني نظام الملكي راهو فيه سلبياته
0: وفيه إيجابياته
1: وعلى نكون واضحين في الزمن الاستعماري هنا نحن نظام الجمهوري يعني رئاسي يعني رئيس الدولة هو كذا لكن ممارسات ربما كانت أكثر من نظام الملكي باش نبدو واضحين نحن
0: صحيح
1: مش باش نتعمقوا في الشيء هذايا أما يبقى إنجاز يبقى أنه إنسان كانت عنده الجرأة باش يغير باش يستغل تواجده في البلاد هذه وباش يكون فاعل فيها نحن نباركوا الخطوة هذه أما في حقيقة الأمر لو الموجود رانا كل صدق نحن ما اتصلناش، بقينا في رئاسه مدى الحياه من 87 حتى تم الانقلاب، وبعد الانقلاب زاد قعد
0: زاد تواصل الشيء، يعني كانه هو في الظاهر جمهوري لكن في الباطن هو ملكي.
1: ليه باطن ليه نحن بكل صدق معناتها شكلا راو لكن مضمونا ما تخلصناش، ربما كان راو النظام نتاع البيت لو كنا كانت تونس بالرغم فتره استعمار وكذا لكن كانت عندنا بيات كانت تاخذ مجرى كيما واحد مصبي واحد مصبي هاو التاريخ شاهد ليه راهو معناتها سامو
0: يعني المشكل اللي ما خدموش هو الحاجه اللي ما خدمتوش هي الاستعمار، يعني كان ما كانش ثم استعمار كانت الامور كلها لاباس.
1: الاستعمار راهو فوق الناس الكل ونحن رانا عشنا فتره بتاع استعمار استعمار راهو باش نبدو واضحين نحن مستعمرتنا فرنسا وفرنسا استعمرتها المانيا يعني مستعمر فوق من مستعمر هنا، وهذيك ربما خدمتنا نحن اللي خلتنا باش نوصلوا ونشدوا الطريق المعبد باش نوصلوا للاستقلال. نحن خدمنا هتلر باش نبدو واضحين اخي، نحن في 43 وقت اللي دخل الدول المحور ونحن الزعماء اللي بيهم الفايده اللي وصلوا للاستقلال راهو فك عليهم هتلر، راهو هو غادي وقت احتلوا فرنسا هو الفرز عليهم باش يخرجهم من الحبس نتاع سان نيكول. ومن ثم كان قال لهم اليوم اليوم لايطاليا، ايطاليا بعتبرها متعاطفه مع مع مع المانيا. يعني عن طريق ايطاليا باش رجعوا هم لتونس واسطه التحركات. فهمتني؟ وزعماء هذوكم هم اللي معناتها الروس اللي بينوا اللي يعطوه حق وكذا وكذا، باش نبدو واضحين الأمانة التاريخية هذه.
0: هو التاريخ موجود والتاريخ نجم، يعني يعطيك الصحة أنت بما أنه هو مجالك هذايا، هو مجالك هذايا.
1: التاريخ مسجل راهو هنا والتاريخ راهو قريناه ونقروا فيه مدام راهو.
0: ما عرفتش سي عماد مازال معانا، يظهر لي انقطعت المكالمة. حبيت نشكر سي عماد على التوضيحات هذه أكثر، بما أنه في الاختصاص هو في التاريخ، يعني مهم برشا أنه واحد يزيد يثرينا أكثر الأحقاب التاريخية اللي تعادت بها تونس منذ الاستعمار لليوم لإعلان الجمهورية اللي كان بالطبيعة مهم برشا بعد النظام الملكي. ناخذ مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة.
2: الو
0: الو، مرحبا يا الوعر، تحياتنا ليك.
2: اهلا بالغالي.
0: اهلا بك، شنو الاحوال؟ الحمد لله، يعيشك الله يخليك.
2: الحمد لله، شده في ربي. شده
0: الحمد لله يا رب، شده كان في ربي ان شاء الله.
2: ان شاء الله شده وتزول ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بقدره ربي شده وتزول ان شاء الله.
2: والله انا والله انا قلت شيء كبير، قلت ربي يقدر الخير.
0: الحمد لله، وكا واش باش نعمل.
2: الحمد لله،
0: الحمد لله على كل ما يسير وكل ما يعطينا ربي
2: ان شاء الله. شد
0: ان شاء الله ان شاء الله. باهي يا الوعر، باش تجاوبنا على تشنشينا. اي تفضل.
2: تطلعش النار والدخان؟
0: لا
2: لا لا.
0: حتى سي جلول من بكري اتصل بينا، تحيه ليه، اعطاني اجابات ما غلطين زاد.
2: ريسان والفم؟
0: لا، هذه كما اعطاه لنا سي جلول في الكواليس.
2: ماري سي شريف يقول لك غلط، خاطر هذه لا انسى وكر الاثنين فرد وكر. لا غاب الثر، لا غاب الثر، لا تجيب الخبر.
0: اي
2: هذه ما عندهاش حتى حل.
0: هو ثم حل لها، ما تنعطيهوكم من بعد ان شاء الله.
2: بعد ما
0: لا تنعطيكم ان شاء الله الاجابه بقدره ربي ان شاء الله. اكيد اكيد بنيت المشوار.
2: عايش الغالي، عايش
0: يعيشك.
2: تحيه لصاحب صاحبي جلول اللي هو الان في الاستماع،
0: تحيه لي،
2: نسلم عليه برشا ونسلم على اخ وصديق وفيه هو جيد من بهره ومدير مدرسه متقاعد. ربي يصحه وربي يصونه. مبروك غزواني، ليلى السبيعي، رفيقه ورغي، عبد الحفيظ حكيم، ورم جميله، سي طاهر المحامدي، سي محمد الباهي، وكل احبائي ذات الكيف بدون استثناء.
0: واضح يا سيدي، ونسلم عليهم الكل، ونسلم عليك انت والعائله.
2: ربي يبارك فيك
0: يعيشك، الله يخليك يا الواعر، وتحياتنا ليك وكل العائلة وكل مستمعينا وين ما يكونوا، أكيد تحياتنا ليكم الناس الكل. كنت قبل ما يكون حاضر معنا سي عماد، كنت أشرت أنه باش نحاولوا نحكي لكم شوية على الارتباط التاريخي بين بما أنه نحن في أهازيج والقوافي والأنغام التراثية وارتباطها الكبير، وكانت ثم العديد والعديد من الأغاني اللي تختزنها ذاكرتنا الشعبية، واللي كانت مرتبطة أساسا بمقاومة الاحتلال الفرنسي، وحتى أقبلها يعني كانت مرتبطة بفترة حكم البيات ورافقة الانتفاضات اللي قامت ضد الطبقة الحاكمة في الوقت هذاك. أكيد باش نكمل لكم، لكن باش ناخذ مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك سي جلول، تحياتنا ليك.
1: أنا بيك أكثر. يا
0: يعيشك الله يخليك.
1: واش حوالك؟
0: الحمد لله يا ربي. نزلوا حوالكم انتوما.
1: اللغزة وخط الوار مع الفاشل على الحساب.
0: تو نشوفوا من بعد، تو نعطيكم الإجابة اللي عطاها لي عم الشريف.
1: هي عاد أنت قلتي على الماضي 40 و20 سنة و30 سنة. هي الغابة، الغابة يخلف على هوا يوم القصاص يا واحد.
0: أي. أي صحيح.
1: والله تجي وتشوفها عندنا نحن تحرق في جنبة عند رام وقت مبللة تنجم تخرج منها.
0: صحيح.
1: وربي يهز شيء ويحط شيء.
0: صحيح. أما توجع برشا سي جلول وقت نشوفوا غابتنا قاعدة تتحرق، يعني واحد
1: والله لما يخلص الدنيا قبل الليخ ربي يحاول الليه اللي يعمل كان شيء حكم به ربي، هذاك حكم ربي فوق الناس الكل.
0: تعرف عم سي جلول علاش ضحكت؟ لأنه فكرتني في بنتي اليوم تشوف النار تشعل في الطريق في بين النبر والكيف، وقالت لي كلمة مهمة برشا، قالت لي ماما راهو اللي شعل النار هذه راهو نهار آخر باش يتحرق به.
1: والله تمنيت يا
0: هذه طفلة صغيرة، راهي بنتي عمرها 7 سنين وشوية قالت لي الكلام هذا.
1: ربي يخليها وإن شاء الله ربي
0: يعيشك.
1: طيب
0: أمين.
1: ورثت فيها أنا أقسم بالله لروح شيء لما يخلص في الدنيا قبل الآخر ربي يحاول الليه
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله، لأنه بالحق حاجة توجع على الآخر. يوجع برشا الناس شنو خسرت، اللي خسر الغنم نتاعه، اللي خسر
1: ان شاء الله ربي يعوض عليها.
0: اللهم امين. اللهم
1: ربي يعوض عليها. والصبر ما ينفعش كان الصبر، صبر اللاعب وكمان السر خير من تطلعها، ما لازمش الواحد يضعف قدامها هلا وبيش هذه اللي قاعده تخرب في الدنيا. الله يخرب ان شاء الله خيرها.
0: اللهم امين. اللهم امين.
1: يسمع حاشا من يسمع.
0: اللهم امين. اللهم امين. ان شاء الله ربي يهدي الجميع. شكون تحب تسلم؟
1: لا نسلم ساعة على صاحبي الوعر والأول ونسلم على عماد الخماسي اليوم نسمع عليه فك المسلسل الصوت الخالد. عماد الوسلاتي المخرج.
0: أي.
1: وهنا مدفعي. فتح الرايف. وشكون معانا مخرج اليوم الليلة؟
0: معانا سي هشام الليلة.
1: سلم عليه برشا برشا.
0: يعيشك.
1: وكل العمال معاه.
0: يعيشك.
1: سلم على ابوي المولد في البسين ومحمود محمود وسمير. ونسلم على رفاق الخماسي وام زينه ان شاء الله الناس سمعوها
0: ان شاء الله يا رب.
1: هيك هو. وكل من نسلم على عمار البوليهمي وحفيظ البوليهمي. وتسلم عليك الحاجه هاي بحلايا برشا
0: في بالي باش تنساها، سلم لنا عليها.
1: سلم عليك برشا برشا هي وبنتي ناهد وولادها آية وأمونة،
0: ربي يفضلهم إن شاء الله ويسونهم إن شاء الله.
1: ونسلم على صلوح أبو سعيد ينسيب في حمام برقابة. ونسلم على كل من يعرف جبل الغزواني وإن شاء الله ربي معاكم.
0: يا الله يخليك.
1: على البنوتة أبو سياري بالله.
0: الله يخليك، يعطيك الصحة سي جلول، وإن شاء الله ديما تكون بخير، وتحياتنا للحاجة والعائلة كل. شكرا لك يا سيدي وتحياتنا لك. إلى اللقاء، ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. ألو. ألو عسلامة. ألو مرحبا به. انقطعت المكالمة. كمل لكم. إذن كنا نحكو عن الأغاني التراثية وارتباطها بالانتفاضات اللي قامت ضد الطبقة الحاكمة في الوقت هذيك، كما ثورة علي بن غذاهم واللي كانت فيها أغنيات شعبية متمردة وثائرة على الوضع، وبالطبيعة العديد من القصائد اللي تم تلحينها من بعد واللي كانت مناهضة أساسا للاحتلال الفرنسي، مثل ملزومة عبد الرحمن الكافي، وأكيد العديد والعديد من الأغاني باش نرجع لها. ومعانا ناخذ مكالمة هاتفية. ألو عسلامة.
2: الو، على السلامة.
0: مرحبا بك يا عادل، تحياتنا ليك.
2: وينك عايش؟ لاباس يعني؟
0: الله يخليك، شكرا ليك وتحياتنا ليك. مرحبا،
2: وينك عايش؟
0: يا عايشك، شكرا ليك. تفضل يا عادل، عشان كنت حاب تسلم.
2: والله يا سيدي، قاعدين هناك نبص على الناس الحريق، إن شاء الله ربي معاهم.
0: اللهم امين يا رب.
2: آمين، إن شاء الله يا ربي. كنت نسمع في عماد في جلول يحكوا عليه، على الناس اللي تعمل وتحرق قدام، إن شاء الله ربي معاهم. إن شاء الله يا ربي يكون في العون، حتى تم
0: آمين،
2: شوية مطار على العشوة، إن شاء الله يا ربي يخف
0: إن شاء الله يا
2: النار.
0: رب،
2: إن
0: إن
2: شاء الله
0: شاء الله
2: إن
0: يا
2: شاء
0: رب،
2: الله
0: إن شاء الله يا
2: يا
0: رب.
2: رب، يا ربي إن شاء الله تكون سابقة قديمة خضراء، إن شاء الله نخلوها، إن شاء الله الناس تكون مع بعضها، الناس كل مع بعض، صغار وكبار والناس كل، وتحية لك أنت
0: يا
2: كل
0: عيشك،
2: العائلة
0: الله
2: العائلة،
0: يخليك، الله
2: وكل
0: يخليك.
2: معانا فيصل تحية ليه، وتحية تحية ليه، وكل عام وهم حيين بخير.
0: الله يخليك يا
2: إن
0: رب.
2: شاء الله إن شاء الله يا ربي يبقى من ستة، وإن شاء الله العقبة خير
0: ان شاء الله،
2: بيتنا.
0: ان شاء الله.
2: وتحية أنت وعائلتك وألف البنوت،
0: يا عيشك، ربي يفضلك، يا عيشك.
2: لا تحية لأمي المسعودة،
0: ان شاء الله ربي يفضلها.
2: تحية كون الوعر وجلول وكل الموجودين وكل أوفياء الإذاعة، إذاعتنا الأولى إذاعة الشمال الغربي، الإذاعة اللي ما نسمعوها نحن، هذيك الإذاعة الوحيدة
0: الله يخليك، الله يخليك.
2: ديما يردون في ليبر، ديما هي الأمواج ذاك فيها، ما بداش حتى موجة أخرى.
0: هي بالطبيعة، مرحبا بيكم.
2: أي وأنا أسمع في البرنامج الثانية جبت بعد فزيك
0: يا عيشك يا سيدي، يعطيك الصحة يا عادل، الله يخليك، وتحياتنا ليك. يا عيشك يا عادل، شكرا ليك، وتحياتنا ليك ولكل الرفاهية، شكرا ليك، إلى اللقاء، وتحياتنا ليك. ناخذ مكالمة أخرى. ألو،
3: ألو، عالسلامة بنية،
0: مرحبا بأمي زينة. هوك
3: عايش بنية،
0: نستنوا
3: ربي
0: فيك، الناس
3: يخليك،
0: الكل طلعت أمي زينة معانا.
3: عايش
0: مرحبا،
3: بنية، يا ربي يخليهم ونسمع فيهم، ربي يخليهم وربي يهنيهم،
0: يا عيشك
3: بارك
0: ربي
3: عليهم
0: فضلك،
3: الستر، عايش بنتي،
0: يا عيشك يا أمي
3: سلم
0: زينة،
3: عليك برشا، ونسلم على البنوت، ونسلم على
0: يا عيشك
3: إذاعة السيف الكل، والمرافقين معاك، الليلة اللي
0: يا
3: معاك، الليلة
0: عيشك
3: الكل، وبالله وسلم على ولدي عصام اللي معاك، وسلم عليه برشا
0: يا
3: برشا،
0: عيشك ربي فضلك،
3: وعايش كيف فضل بنيتي، ربي يخليك، وربي الحمد لله كيسمعنا صوتك
0: يا عيشك
3: بنيتي، ربي ان شاء الله يفرجها علينا على خير،
0: يا عيشك أمين يا ربي أمين،
3: نترجو كان ربي المولى هو اللي باش يفرج
0: أكيد
3: علينا، المولى الحمد لله هاوينه بشويه بشويه، والحمد لله يا ربي يعطانا الفرج،
0: الحمد لله يا ربي.
3: نحمدوه
0: هكا
3: ونشكره،
0: ما كناش حد ما يتوقع انه بيجي شوية مطر، هكا تعاون شوية على الأقل.
3: الحمد لله، ربي ربي عنده كل خير، مهم
0: صحيح
3: ربي عنده
0: صحيح
3: كل خير، نطلب كان ربي تو ربي هو اللي يرفق بينا
0: أمين
3: ويشوف
0: يا
3: فينا،
0: رب،
3: الحمد لله الحمد لله على ما يعطينا، الحمد لله كل
0: اللهم أمين
3: خير ربي كل،
0: اللهم أمين يا رب.
3: يا مهم نسلم عليكم الكل، ونسلم على سي واحد، سي عماد، عادل، سي الواعر، البنية رفيقة الورغي هي وبنيتها، ونسلم على بنوتك برشا برشا
0: يا عايشك
3: وسهيل، يا
0: يا
3: رب
0: عايشك يا ميزين،
3: نسلم عليكم ويما زينة فيك وقت كبير
0: يا
3: كبير،
0: عايشك ربي فضلك يا ميزين، يا عايشك
3: عايش
0: يا الله يخليك،
3: نسلم، عايش بنيتي،
0: يا
3: نسلم
0: عايشك
3: على سي عادل جلول والواعر، وسي عماد ما شاء الله عليه، تبارك الله عليه ديما،
0: بالطبيعة.
3: والله ما شاء الله ما شاء الله، نسلم عليه هو بالله، مسلم على الحاج ام في جلول،
0: ايه
3: ربي يفضل هيل، وربي يخليه، والله يرحم والديه مع ميمته، نحب اللي يحبه ميمته، ما شاء الله ان شاء الله ربي يحبه،
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يفضل كل الامهات، ان شاء الله يا ربي،
3: امين،
0: ان شاء
3: عايش
0: الله يا
3: بنيتي،
0: ربي،
3: عاد
0: الله
3: انت
0: يخليك،
3: تحبي الكبار كل، ربي ينجيك وربي يعليك،
0: يا
3: وربي ان شاء
0: عايشك
3: الله
0: اللهم امين يا
3: ديما
0: رب،
3: في النجاح، وديما فرحانه، ربي
0: اللهم
3: صعد
0: امين
3: عليك
0: يا ربي،
3: بارك تعالي عليك،
0: اللهم
3: بر
0: امين،
3: يعلي شانك، انت تحبي الكبار، ربي يصلي يعلي شانك،
0: يا عايشك يا ميزينة
3: بر
0: ربي
3: بنيتي،
0: فضلك، ان شاء الله
3: امي ما
0: ويعطيك صح،
3: نسلم عليهم الكل الكل، واللي نسيتهم يسامحوني، نسلم
0: نعم
3: عليهم الكل
0: سامحينك
3: الكل،
0: اكيد
3: ونسلم على منجي، والله يرحم امينته،
0: امين يا رب،
3: ونسلم عليكم الكل الكل، ونسلم على اللي يعدي لينا في الاغنيه، نسيته
0: عادل ولا فتحي؟
3: اللي يعدي في اللي يجي معاك الشاعر،
0: سي عياشي تحياتنا ليه، هاي
3: سي
0: تحياتنا ليه،
3: عايش
0: اليوم
3: بالله،
0: ماهوش
3: يسلم
0: معانا
3: عليه
0: بما
3: ويسلم
0: انه
3: على
0: حصة
3: بيته،
0: خاصة،
3: الله يكون لاباس، ان شاء
0: إن
3: الله
0: شاء الله.
3: ربي يبعث له اللطف
0: آمين يا ربي، آمين.
3: وبالسلامه. بالسلامه
0: يعيشك،
3: امي،
0: الله
3: ما تصحي
0: يخليك،
3: على خير، وربي يخليك، ربي يخليك انت، عايشه
0: يعيشك يا
3: من
0: أم
3: الخير.
0: زينة يا غالية. شكرا
3: طب من
0: ليك
3: الخير.
0: برشا، وبوسة كبيرة لأم زينة، ومحليها مرات محليها، إن شاء الله ربي يفضلها ويطول في عمرها، وإن شاء الله ديما تبقى تاج في جروسنا الناس الكل، أمنا الكل. أكيد مواصلين معكم مشوار، من عشر ثم مكالمة أخرى نكمل معكم إذا حديثنا، أكيد ثم مكالمة قبل ما نحكو عن الأغاني التراثية. لو عسلامة. مرحبا
4: بيك،
0: عايشك عادل، رجعت معنا.
4: نعم، اي عاود.
0: اي مرحبا بك عادل، تفضل.
4: اللغز هو تقريب الواد والسمارة.
0: شنو سمحني؟
4: الواد والسمارة.
0: الواد والسمارة، بي شطر صحيح وشطر غلط.
4: الله غلط.
0: شطر بشطر. واضح يا سيدي، السمارة صحيحة حاجة أخرى غلط. يعطيك الصحة، شكرا لك
4: السمارة
0: عادل.
4: صحيحة.
0: اي الواد هو اللي فيه مشكلة، به تتعرفها من بعد إن شاء الله بعد. شكرا لك يا عادل، تحياتنا ليك ولتكزينا. أكيد نكمل معكم، أنه قلنا الأغاني التراثية كانت مهمة برشا، وأم كانت تعبر على كل ما يحسه المجتمع في الوقت هذيك، وبالطبيعة كانت ملزومة عبد الرحمن الكافي، من المعروفة أنها كانت مناهضة أساسا للاحتلال الفرنسي، وكان زيدا من أشهر ما قيل ضد الاحتلال وضد كل من يمثل أي سلطة سياسية أو دينية عفوا في البلاد، إلى جانب ملحمة الخمسة اللي لحقوا بالجرة وتمجيدها للمقاوم محمد الدغباجي وعلي الجرار، واللي توثق أحداث الزلاج الشهيرة. ناخذ مكالمة أخرى. ألو، عسلامة.
2: يا الغيث، يا أهلا.
0: أهلا، مرحبا بيك، شنو أحوالك يا الواعر؟ رجعت لنا.
2: أهلا بيك، يظهر توصلت إيجابي، يظهر.
0: أي شنو؟
2: الماء والثمرة.
0: مش الماء، هي فيها الماء، أما الزوز اللي نلوجوا عليهم نحن، اللي هم يلقوا الماء، شنو هم؟ أو نعرفوا من خلالهم إنه البلاصة فيها الماء، عاوز تسهل لك.
2: الثمرة هذيك هي اللي
0: إيه، سمارة
2: بتطلع
0: نلقوا
2: الماء.
0: في البلاصة، سمارة وشنو آخر؟ حاجة أخرى. ثم حاجة أخرى تزيد الدل يعني على هذوما للزوز، يعني لنثى وذكر، شنو هما؟ صحيح الماء باش نلقوه، السمارة هي موجودة ومعها حاجة أخرى.
2: ما نعرفش.
0: السمارة هي بتبيع لنث، أعطينا ذكر شكون.
2: تربس الماء.
0: لا، الماء باش نلقوه.
2: أي.
0: أما كيفاش نلقوه؟ بالزوز هذوما اللي يدلونا عليه.
2: نلقوه دلالة كي نلقوا السمارة، معروف هذيك فيها الماء.
0: أي صحيح، السمارة ومعها حاجة أخرى، راهي البلاصة هذيك فيها الماء.
2: البلاصة هذيك فيها الماء.
0: أي الإجابة شطر صحيح. يلزمنا نعرفوا ذكر شكون.
2: 5/10.
0: مشيت معك، نعطوك 5/10. واضح يا الواعر، يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا لك.
2: تحية صاحبي محسن العبيدي،
0: تحياتنا ليه، إن شاء الله يكون في الاستماع، شكرا لك.
2: وعبد الحفيظ حكيم ومام جميل، وأمي زينة، ربي يطول، ربي يصبرها.
0: آمين يا ربي، آمين إن شاء الله يا ربي.
2: والله أخت هنا، وإن شاء الله المستمعين وكل اللي يتدخل يطلبني ويقول يا ربي سهلي في عمره،
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، اللهم امين يا ربي، اللهم امين، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا الواعر، الله يخليك، شكرا ليك، وتحياتنا ليك، وان شاء الله يا رب، ان شاء الله تكون ثم عمره للواعر على قريب ان شاء الله يا رب. على كل نجم نفهم النضال الشعبي التونسي ضد الاحتلال الفرنسي من خلال الشعر والاغاني الشعبيه اللي كانت تكتبت من العديد من الشعراء المعروفين، واللي منهم كانوا مغمورين واللي قدموا قصائد وثقت احداث عاشتها بلادنا في الفتره هذيك اللي عقبتها سنوات بتبيعة. أكيد ثم برشا حاجات صارت في السنوات هذيك، وبرشا حاجات تعديت، وخاصة وقت اللي نحكوا لهنا على الاستعمار، لأنه تم توثيقها من خلال الأغاني الموجودة، وأشهرها كما تعرفوا الناس الكل اللي هما الدغبيجي أو الخمسة اللحقوا بالجرة، وشكون ما يعرفهمش وشكون ما تغنيش بهم. واليوم نلقوا حتى توزيع جديد للأغاني هذية أو حاجات تتخدم بشكل جديد باش يغنوا نفس الأغاني هذية اللي تغنت بشكل شعبي موجود من قبل لليوم، لكن اليوم حاولوا أنهم ممكن في التوزيع الموسيقي كما يقولوا رغم اني ما نحبش نقولها أما تستعملوا التخفيف هذيك، أما هي الأغاني حلوة بشكلها كيف ما هي، كما وثقت اللي صار في الحقبات التاريخية هذيك اللي يلزمنا نحترموها الناس الكل أكيد جدا. احنا مزلنا باش نواصلوا معاكم المشوار أكيد جدا، وأكيد قبل هذية باش نعطيكم أكيد الإجابة الصحيحة لحكايتنا أو ليلة أو لتشنشينا متاعنا لليلة. نرجعكم بعد شوية نعطيكم شنو الإجابة الصحيحة.

0: تحياتنا لكم من جديد أكيد، وتحياتنا لكل المستمعين وين ما يكونوا إن شاء الله يا رب. ختام الأحزان بالنسبة لنا، بالنسبة للحرائق اللي قاعدة تصير في جهاتنا الكل، قلوبنا راهي على الناس الكل، وأكيد برشا يقولوا ما هنيش معاهم حاضرين، خاصة اللي يسكنوا في الجبال. أنا معاكم قلبا وقالبا، إن شاء الله ربي معاكم. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا بك يا صلاح.
1: أهلا عسلامة، مرحبا بك.
0: مرحبا بيك وتحيتنا ليك. مرحبا.
1: عايش أختي الباهي. أول حاجة نحب نهني تونس والشعب التونسي بمناسبة عيد الجمهورية.
0: عايشك الله يخليك.
1: عايش، وتحياتي لك أنت خاصة، وكافة الفريق العامل معاك، وكافة المستمعين.
0: يعيشك الله يخليك، وأكيد تحياتنا ليك ولكل العائلة، وإن شاء الله ديما بخير يا صلاح.
1: يعيش أختي الباهية، عندي ديديكاس.
0: تفضل.
1: ديديكاس لسي الواعر المناعي، أمي زينة، عم الطاهر المحامدي، رفيقة الورغي وبنتها إيناس، ودراهم الخلفاوي، ونطول صالي.
0: الله يخليك يا سيدي، وتحياتنا ليك وللعائلة الكل، إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير إن شاء الله يا صلاح. تحياتنا ليك ولكل العائلة. شكرا ليك يا سيدي. على خير. شكرا ليك. أكيد الإجابة الصحيحة لتشنشينتنا الليلة هي على أنثى وذكر، الاثنين فرد وكر، إذا غاب ذكر الأنثى تجيب الخبر. هما الزوز هذوما باش نطلعوا بهم بلاصة الماء اللي هما السمار كما قلتوا انتوما، وقال الوعر والنجم، وزيدا باش ما نكونش غالطة أكيد اتصلوا بينا وقالوا لنا الإجابة الصحيحة في التليفون، باش ما نكونش غالطة يا سي ميديا سي جلول. سامحوني كان غلط، عندي شوية تركيز ضايع شوية اليوم، أما تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، إن شاء الله الناس الكل تكون بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. شكرا لكم، شكرا نزار، شكرا لهشام، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. أكيد وصلنا معكم ختام مشوارنا لليوم، إن شاء الله تيما تونس بألف خير إن شاء الله يا رب، إن شاء الله آخر الأحزان، ونكملوا معكم مشوارنا إن شاء الله في الأيام القادمة. شكرا لكم، ليلتكم زينة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. رحلة عبر الأوتار ورحلة مع الموسيقى. الموسيقى الليلة باش نهزكم لعديد النماذج الموسيقية، باش نهزكم للموسيقى الجزائرية الأندلسية، باش نهزكم للموسيقى والألحان التونسية القديمة. الليلة باش نسميكم شهلة العيان بصوت تونسي، ربما ما يتعداش برشا على موجاتنا. سيرين بن موسى الفنانة الشابة ذات الأصول الأندلسية، لأن أصولها من تستور، مدينة تستور الأندلسية، عايشة في باريس، هي أستاذة موسيقى، قرأت الموسيقى على مستوى جامعي ومغرومة بالأغاني الأندلسية. باش نسمعكم مقدمة ميسر ريم مع فيروز، ثم باش نهزكم مع زوز أنغام تونسية، باش نسمعكم عندي عوينة عشاقة للفنان الراحل محمد الفرشيشي، ثم لونك خمري مع الفنان محسن الرئيس. زوز الفنانين هذوما في السبعينات، اشتهروا برشا في السبعينات في أواخر الستينات، وين اليوم حبيت وأنه باش نرجع ونسمعوهم مع بعضنا في حلقتنا بالنسبة لهذه الأمسية.

بعد ما سمعنا هالزوز أنغام، هذوما الزوز أنغام التونسية كما قلت لكم، محمد الفرشيشي ومحسن الرئيس، ما هم شكل الأنغام وإلا الفنانين اللي يتعداو يوميا. لكن جيت فترة، جيت حقبة زمنية كانت أنغام محلوة وكانت تتعدى في الراديو، وكانت الألحان التونسية والأنغام التونسية مسموعة برشا. باش نهزكم للخليج العربي، باش نهزكم للكويت، وباش نهزكم للسعودية، باش نسمو عبد الله الرويشد الكبر لله، ومن السعودية عبد الرب إدريس يغنينا يا راحة الروح.

إذن من الخليج نحط بكم الرحال، مش بعيد برشا على البلدان الخليجية، باش نبقاو في الشام. من الشام باش نهزكم لبنان. في لبنان فما صوت حلو برشا أنا يعجبني ونحبها الفنانة هذية، يسمونها كاهنة المسرح، شاعرة الصوت ومثقفته، أو ديفا الشرق كما لقبتها الصحافة العربية والغربية، والمجاهدة في سبيل الفن الأصيل كما قال عنها الكبير وديع الصافي. نتحدث الليلة عن جاهدة وهبة، مجازة في علم النفس من الجامعة اللبنانية، وفي الغناء الشرقي من المعهد الوطني العالي للموسيقى، حيث تابعت دراستها في العازف على العود وفي الغناء الأوبيرالي باللغة العربية والإنشاد السرياني والبيزنطي والتجويد القرآني، حائزة أيضا على دبلوم دراسات عليا في التمثيل والإخراج من الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة، وهي عضو في نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان وفي جمعية أساسيم الفرنسية، كما شغلت منصب رئيسة لجنة الثقافة والبرامج في مجلس المؤلفين والملحنين اللبناني. الليلة باش نسمعكم يا دجلة الذكريات جاهدة وهبة. مش بعيد برشا على جاهدة وهبة باش نسمعكم لور دكاش، وهي أيضا الفنانة لور دكاش كما يسمونها، باش نسمعكم مقطع من يا لعبت به الشمولو.

0: ما نعرفش إذا كان عجبتكم هل الأنغام هذه خاصة لوردا كاش وجاهدة وهبة. هنا باش نزيد نتعمق بكم أكثر الحقيقة، باش نهزكم للأربعينات وللثلاثينات، باش نهزكم مع رجاء عبدة أو رجاء عبدو. هكا هي مطربة، هي ممثلة مصرية اسمها الحقيقي اعتدال جورج عبد المسيح. بدأت مسيرتها في الإذاعة عام 1934 واشتهرت بأغانيها المميزة خاصة البوسطة جاية اشتكو ويا سلام سلم على جمالك، وشاركت في بطولة أفلام بارزة أبرزها ممنوع الحب أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب. جوستومون ليلة باش نسمعكم تقديم لمحمد عبد الوهاب، لكن الألحان والكلمات والأداء لرجاء عبده. وبعدش نهزكم نرجع بيكم للشام مع شادي جميل، رحلة حلوة مع شادي جميل. إن شاء الله الأنغام هذه تكون نالت استحسانكم. نخليكم مع الأنغام هذه وسهرة رائقة مع الفنانين ومع الأنغام الخالدة.
1: رجاء عبده صوتها زي وشها بالظبط، وشها وش مصري صميم من النيل بتاع مصر، من الهرم بتاع مصر، من الآثار بتاعة مصر. يعني لا يمكن لو دخلتها في مجموعة من فتيات العالم هتطلعها على طول بإن دي بنت مصرية. أهو صوتها كده، صوت مصري 100% برشاقة المصريين، بذوقهم، بنكتهم، بإحساسهم، بلطفهم. يعني صوت رقيق يخش في الوجدان بسهولة جدا. ولذلك أنا اعتنيت بإني أعمل لها حتتين مفردتين وغنيت معها أنا ديالوج في آخر الفيلم هنتكلم عليه في وقته.

تهونش عليا

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: كريمة شوريما شو كريمة شوريما شو كريمة شو كريمة شو
2: كريمة ايه؟ هما مش عندكم الا كريمة؟
1: كريمة شو كريمة شو مع كريمة كريمة كريمة
3: قولوا أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل أصدقائنا ومستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في توقيتنا الاعتيادي 5:04. انطلقنا بعد موجز الأخبار من تأمين وليد المنصوري ونتواصلوا معكم في كريمة شو من توا حتى 8 تاع العشية. كونوا في الموعد، مرحبا بكم الناس الكل.